0: وحقه في الاستقلال والسيادة على أرضه.
1: ومع الحرب الأهلية اللبنانية ثم الاحتلال الصهيوني لبيروت، انطلق الكثير من شباب اليمن إلى لبنان للجهاد ضد القوات الصهيونية. ومع ترحيل الفلسطينيين من لبنان لم يجدوا أرضاً تستقبلهم إلا اليمن. نعم، اليمن التي احتضنتهم وقاسموا إخوتهم الفلسطينيين الحياة، وفتحت المعسكرات للتدريب والقتال وإرسال المجاهدين في شمال الوطن وجنوبه. ومع انتفاضة الشعب الفلسطيني وظهور حركة المقاومة الإسلامية حماس ومد إيران يدها بالمساعدة والخبرة لهذه الحركة بعد تحرير جنوب لبنان على يد حزب الله، وبعد أن اتجهت أغلب القوى السياسية والعسكرية الفلسطينية إلى ما يسمى بالسلام في مدريد ووادي عربة وكامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية.
2: والاعتراف أيضا بأن طريق كامب ديفيد ليس هو الطريق الذي يوصل إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وإنما هو استمرار للتآمر على الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية، ويلتزم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3375 والقرارات الصادرة عقب الدورة السابعة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني.
1: المرحلة الرابعة من العام 2015 حتى الآن، اتجه الكفاح في فلسطين في هذه المرحلة إلى غزة ومعها حماس، في حين كانت اليمن تعيش أصعب مراحل تاريخها المعاصر على الإطلاق باعتبارها القوة الحقيقية المقاومة للاحتلال الصهيوني لفلسطين ولمشاريع أمريكا في المنطقة. كانت النتيجة فشل التحالف وانسحاب أغلب دوله وفشل الدول القائمة عليه وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، وحصار لم يحصل في التاريخ، وقطع المرتبات، واستخدام كافة أنواع الأسلحة. في الأخير نحن انتصرنا، أبناء الشعب اليمني انتصر، وخرجنا أقوى بكثير، قوة صاروخية ضاربة في العنان، قوة بحرية لا يستهان بها، جيوش برية لا تقهر، مدربة على الواقع وفي الجبهات، تصنيع حربي لا يضاهى مطلقا، اكتفاء غذائي ذاتي، كل عناصر القوة والحق معنا.

في هذه البقعة من الأرض حدثت أبشع جريمة في التاريخ الإسلامي، لكنها ظلت مغيبة قرابة قرن من الزمن لأسباب مجهولة.

0: كمين محكم متقن لا يخرج منه أحد، لأن الهدف هو هذا.
1: لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعمل هذا.
0: أولا كانوا يطلقون عليهم النار، ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم، إما ذبحا بالسكاكين أو طعنا بالحراك أو الرماح.
1: النساء كفوا بعدين، الرجال كفوا جهوا الموت، يعني أموالهم أين ذهبت؟ يعني جثثهم كيف تم التعامل معها؟
2: هذا القتل حق حجاج اليمن إلى الثاني يوم يقوم البعث.

مكة المكرمة مثلت نقطة تجمع للمسلمين منذ أن فرض الله الحج على عباده. ذلك البيت الذي حرص اليمنيون على تسيير قوافل الحج إلى رحابه منذ العام 8 الهجري. استمرت قوافل الحجيج أجيالا متتالية دون ما توقف قبل حدوث متغير سياسي في شبه الجزيرة العربية.

0: هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى عام 1918 صعدت على إثرها ثلاث قوى رئيسة: الأولى في صنعاء، الثانية في الحجاز، والثالثة في نجد.
1: انسحب الأتراك من في عام 1918، انسحب الأتراك من اليمن وسلموها لإمامها. المهم طبعا ما سلم الدولة وسلمها كإرث تاريخي يعني.
2: وبقيت هناك مناطق أخرى في تهامة وفي المناطق في التعز وفي مناطق أخرى وفي الشرق أيضا كانت لا تزال تحت خارج سيطرة الإمام يحيى. هناك أيضا الجنوب كان يخضع منذ عام 1839 ميلادية لحكم الاحتلال البريطاني. بالنسبة للحجاز كانت تحت حكم الشريف حسين بن علي بن عون، والذي استدعته بريطانيا في الحرب العالمية الأولى وخاض معها حروبها ضد العثمانيين، وكان حليفا لبريطانيا، حليفا قويا لبريطانيا. كذلك مثله في نجد، في نجد كان هناك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي كان يعني قد وصل إلى استطاع أن يستعيد حكم يعني أجداده في نجد، في نجد في الرياض بالتحديد، وبدعم بريطاني بالتأكيد.
1: وقالها جاكوب في كتابه ما حلل الملوك، الملوك شبه الجزيرة العربية، ذكر الإمام يحيى وذكر إدريسي وذكر الشريف حسين وذكر عبد العزيز، وقال لك عبد العزيز هو الشخص المناسب لتنفيذ السياسة البريطانية في المنطقة.
2: الوثائق البريطانية كانت تطفح بكثرة الحديث عن دعم بريطانيا للملك النجدي أو السلطان نجد كما كان يسمى قبل، يعني لم تكن هناك سعودية، كان هناك سلطان نجد كان يعطى في الشهر مبلغ حوالي 5000 جنيه ذهبية. وفي مرة مؤتمر القاهرة فيما بعد اقترح رفع هذا الدعم إلى 100,000 جنيه في السنة.
1: الملك عبد العزيز كان قلق جدا من الجنة، يعني كان تشكل هاجس، مش لأنه هو حاول إنه يعمل ساعة صدمة يعني للإمام يحيى إنه لا تفكرش إنك تتعداني أو تواجهني أو كذا.
0: إذن لم يعد هناك من خصم للبريطانيين وللملك عبد العزيز سوى الإمام يحيى والقبائل اليمنية الرافضة للوصاية الأجنبية، فكان لابد من إيصال رسالة سياسية وعسكرية إلى الدولة اليمنية الناشئة موسومة بالوحشية والدموية. ولكن كيف ومتى وأين؟
3: ثم وسار دليلكم يا وحشتي صوت أقلقني وصوت الحادي.
0: مدينة صنعاء تستعد لتوديع الحجاج الذين يشدون الرحال لأداء فريضة الحج.
2: أن يذهب الإنسان إلى الحج هذه مسألة مهمة في حياة اليمنيين الاجتماعية، ولهذا كثير من البيوتات يسمى بيت الحاج. بيت أنا مثلا أنا من بيت الحج، يعني جدي كان يلقب بالحاج لأنه لا يحج في ذلك الزمان إلا شخص أوتي صاحب حظ عظيم يعني.

0: هذه الرحلة التي تطول شهرين، يعني تستمر شهرين من بدايتها إلى نهايتها، فكانت لها اهتمامات كبيرة، ولهذا كانت لدينا الزوامل والأشعار والمدرهات التي تتحدث عن الحج وتتمنى للحج الحجاج بأن يعودوا، يعني وقد محى الله ذنوبهم وقد يعني حصلوا على ما يبتغونه من الله سبحانه وتعالى.
1: كان يصير أميرهم من عند الوالد الإمام يحيى.
0: كان الحاكم في صنعاء أو الإمام في صنعاء يختار رئيس للقافلة للحجاج يكون مسؤول عن هذه القافلة. تبدأ تتحرك في 6 شوال، وكان كل ليلة معروف أين ستكون في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة وفي الليلة إلى أن تصل إلى الطائف.
2: ضيوف الرحمن العزل مهللين ومكبرين ومحرمين يجتازون الجبال والأودية مشيا على الأقدام في رحلة طويلة تمر بمحطات متعددة. في كل محطة كان ينضم إليها حجاج من مختلف المناطق اليمنية.

0: هذه الطريق جبلية من صنعاء تنتهي بصعدة، صعدة تنتهي ببداية عسير وجبال عسير. تجتاز عسير أولا من بهران اليمن في جنوب عسير إلى أن تصل إلى أبها.
1: السفر كان يتم عبر الجمال البغال الحمام، وبالتالي كان يمكن يقطع في اليوم 20 كيلو. فإذا أنت هذا تقدم على هذا وكان الفارق 4-5-6 كيلو، فبتكون مجموعة في مكان ومجموعة في مكان.
2: يعني كانوا يتوحى المسافة هذه حسب يوصلوا في نهاية شهر شوال، وبعدها من هناك يجتمعوا بقية الحجاج كلهم اللي بيجوا من المناطق إلى مدينة سعدة، ومن مدينة سعدة يتحركوا كلهم في موكب واحد.
3: عدد الحجيج في ذلك العام بلغ أكثر من 3500 حاج، بينهم الشيوخ والنساء والأطفال. شوقهم لبلوغ بيت الله الحرام ينسيهم مشقة الطريق ويؤنسهم في رحلتهم الشاقة والطويلة. كان الرجال يحيون الليل بالذكر وتلاوة القرآن الكريم في أجواء روحانية تخفهم السكينة والطمأنينة، بينما النساء تهتم بإعداد الطعام. من جوف الظلام الحالك كان هناك من يتربص بهم ويرصد تحركاتهم وهم لا يشعرون.

0: كانت هناك محطات عسكرية مرابطة على الطريق. من هذه المحطات محطة القطط، هؤلاء الذين كانوا يبسطون الأمن وال يعني أو يبسطون يعني يشكلون يدا موجودة لعبد العزيز آل سعود في منطقة عزير.
1: بعد 6 أيام بلياليها بلغت القافلة مشارف أبها، حيث استقبلهم حاكمها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود بحفاوة قائلا لهم إن الطريق إلى مكة سالك وآمن.
0: عندما وصل الحجاج إلى أبها واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم حاكم أبها، تقول الرواية اليمنية بأنه لم يحذرهم ولم يكلمهم بشيء، بل قال بأن الطريق سالكة وآمنة وأنهم عليهم أن يمضوا في طريقهم.
1: انطلق الحجاج صوب محطتهم التالية التي تبعد عن أبها مسيرة 6 أيام أخرى. لم يكن في مخيلاتهم أنهم لن يتمكنوا من أداء فريضة الحج، لأنهم لن يصلوا إلى مكة، فهناك من أعد العدة للقضاء عليهم. جيش الغطغط، قوة يقودها سلطان بن بجاد العتيبي، تدين بالولاء والطاعة للملك عبد العزيز بن سعود، عناصرها من القتلة وقطاع الطرق. كانت تلك العناصر قد أنهت خطتها واستعدت بكل ما لديها من سلاح وعتاد،

وباتت تنتظر على رؤوس الجبال وفوق المرتفعات المحيطة بالوادي لحظة الانقضاض على قافلة الحجيج.

المطرح الذي نزلوا فيه وهو الوادي، حوله جبال من جهة الشرق وجهة الشمال، الشمال والشمال الشرقي، ومن جهة الجنوب جبال مطلة عليه. كانوا هؤلاء قد رتبوها، جهزوا فيها، يعني أشبه بالكمين الجاهز. عندهم الخيول أيضا تحاصر الوادي من أسفله، عندهم المشاه من مناطق، يعني كانت المنطقة محاصرة والحجاج لا يعلمون بهذا أو لا يهمهم أيضا، لأنهم ماضون في طريقهم آمنون، ليس هناك أي خوف.

وادي تلومة بعسير، إحدى المحطات المعتادة سنوياً لاستراحة الحجيج اليمنيين في رحلتهم الطويلة نحو مكة.

مع تكبيرة إحرام صلاة الظهر بدأ الهجوم الغادر على حجيج بيت الله الحرام.

تساقطت الجثث واحدة تلو الأخرى. انتشر الرعب في أرجاء المكان، وتعالت أصوات النساء والأطفال بالصراخ، فقد أحاط بهم الموت من

0: كانوا يطلقون عليهم النار ثم ينزلون إلى أوساطهم ليذبحوهم أو ليطعنوهم إما ذبحا بالسكاكين أو طعنا بالحراب أو الرماح حتى القضاء عليهم. وكانت المقتلة الكبيرة في المجموعة الأولى التي كانت في تنومة، والمجموعة الثانية والثالثة وقع فيها بعض القتلى ولكن كثير منهم نجوا، أو منهم الناجون أكثر الناجين كانوا من هاتين المجموعتين من سدوان الأعلى وسدوان الأسفل.
1: تصور أنه جيش يعني من آلاف الناس يهجموا عليهم فجأة وهم يشعروا بكامل الأمان، يعني وبدون لا يوجد لديهم أي سلاح.
2: في النهاية بعد ما رأوا أن قد قتلوا عددا كبيرا منا نزلوا وهم على ظهور الجمال بالسيوف،
1: ذبحوا 900 شخص مثلا، ذبح يعني حجة متجين إلى بيت الله الحرام وهم يتقربون إلى الله.

0: هذه جريمة نكرة. سائرين يذكروا الله يحجوا بيت الله الحرام، لاهم سائرين آخذ إنساء ولا سائرين يتكتموا على حد أو يهجموا على حد، أخذوهم وتقطعوهم على الطريق.
1: اللي فيها بنقول لك مذبحات بمعنى الكلمة، لا إنسي ولا جني ولا يهودي ولا صهيوني يعملها له. ناس في عابر سبيل داخل الأداء فريضة الحج يصلي ذبحهم ذبح بالسكاكين. ما أقول لك فيها أبيش، يعني ناس أبرياء.
2: هل بادكتل ضيفك؟ هل بايجي يوم من الأيام إن واحد بايكتل ضيفه؟ ما ممكن، لكن هذا ما هو ضيفك، هذا ضيف الله، ضيف الله، ضيوف الرحمن، قتل ضيوف الرحمن.
3: مجزرة بشعة والحصيلة مروعة والجرم أبشع. ثلاثة آلاف شهيد والناجون بضع مئات، فلا مجال للهرب ولا حتى لتضميد الجراح، فالرصاصات تنهمر من كل اتجاه.

0: والتظاهر بالموت الوسيلة الوحيدة لمن نجا بحياته، سواء من رصاص البنادق أو حتى من السيوف والخناجر.
1: تروي كلها الروايات عن الناجين أنهم إنما انغمسوا بين الدماء، يعني انغمسوا بين القتلى وتظاهروا بالقتل.
2: يعني فأنا لم أجد إلا حيلة ألقيب نفسي بين الدم، فلم يشعروا بأني حي. وفعل بعض الناس هكذا، قال فمن وجدوه حيا قتلوه، فعندما وجدنا فرصة للهرب قمت فهربت، وقام معي صاحبي فهرب معي.
3: حجاج كثيرين، أكثر من 3000 حج، هذه من قرية نهانا خمسة انفاق، قاعد نازل صبر، واحد من بيت العزب، ويحيى محمد الحيارة، واثنين من بيت فارع، ومضى المرأة رجعت سليمة، نازل فيها شيء، وهي لدت الخبر.
4: قالت أنا الله سبحانه وتعالى انقذني، دخلت تحت أوادم، سمعت لا وما ضحضح الفجر، ورحت رجعت على ما من حيث ما جينا، والله سبحانه وتعالى أتقني.
5: أبي كان يقول هكذا، قال جدي ذهب وما عاد رجع، وخالي وغيره من الحجاج، إذا قلت لك اثنين من الوتاء الذي رجعوا أحمد حيدر رحمه الله، وواحد بيت البوار، هذا اللي من قريتنا.
0: تفاصيل مرعبة رواها من قدر لهم النجاة من هذه المجزرة، فوحشية القتلة لم تفرق بين كهل أو طفل أو امرأة.
6: قلت لك ما كان ببحث الحجاج في وديتنا صاحب العالم، جالسين نسحن ولا لا سبح دفحة شوعة ما مشي تقول قلاء واجيب كل لما صار السيء دم.
7: لكنها مجزرة يعني متوحشة بكل ما تعني الكلمة في معناها العام، تستطيع أن تتصور كل ما يخطر في بالك من التوحش، يعني لأنه لا جثة عادة، لا صلاة أقيمت عليهم، لا أموال بدت لهم، لا ديات سلمت لهم، يعني شبه يعني لا زال كل واحد يشعر أن المفقود ذهب في يوم ما مقتولا غدرا ذبحا، وهو ذهب إلى بيت الله الحرام.
8: أكلتهم النسور، أكلتهم النسور، النسور النسور أكلتهم، وأكلتهم الكلاب مجندلين، هوك ذكرها في القصيدة إنهم مجندلين، مذكورا مجندلين تحت الأشجار الصليب في هنا في، يعني مأساة مأساة بما تعنيها الكلمة، لو تجي لها من منطق قبلية خبير فيها عيوب عيوب حمراء فوق الحمراء، لو تجي لها من منطق دين يا خبير قد جاوزت حدود الدين وحدود الأعراف وحدود الإنسانية وحدود أيش، إنه بس ينتمي إلى البشر تجاوزت.
0: استيقظت صنعاء وباقي المناطق اليمنية على هول الفاجعة والمصيبة التي نقلها أمير الحج محمد بن عبد الله شرف الدين أحد الناجين من المذبحة، فعم الحزن أرجاء البلاد.
8: بيدورها أبي إنه يتم بما تعنيه كلمة يتم، من هذا الرحق والضياع لأسرة كاملة، يعني منها تخيل انه حصل المرض بيذكر بي في قصة حياته، هذا دفتر قصة حياته، إن حصل المرض في مكالفه وسر تقريبا 3 مكالفه عماتي الذي انتهين، الى جانب من والدته اصيبت بالعمى عتمت عمى مرض العيون، اقول لك شردت اسرة كاملة.
9: وقعت تنومة كانت واقعة كبيرة جدا جدا، كان اثارها على الشعب اليمني في حينه، لانه ما قرية اليمن لو كان فيها الحجاج في هذا الوقت الحجاج الذي كانوا فيه.
7: يقال أنه بكت اليمن كلها، دخلت المصيبة إلى كل بيت،
5: كانت فاجعة في الشعب كامل. أيوة، والدليل على هذا القصائد اللي بيتناقلوهن يعني من وقت الجريمة.
1: كما يقول العلامة محمد إسماعيل العمراني أن كل المعددة في كل بيت في اليمن بسبب كثرة القتلى من هذه المجزرة.
10: مشاعر من الغضب والاستنكار والسخط ومطالبات شعبية للسلطات في صنعاء آنذاك بتحرك عسكري لأخذ الثأر، فالضحايا

0: حاول أن يستنهض فيها الناس جميعا من اليمنيين وغير اليمنيين، وأن يستنهض الإمامية للمواجهة والأخذ بالثار لهؤلاء الحجاج الذي ظلما وعدوانا من سعود في تلك الفترة.
1: كان يستفز الإمامية بكثرة الحديث عنها، يعني لماذا لا تتحرك يا إمام والناس بهذا الشكل؟
2: بدأت النخب في اليمن بعد إمامه، القيادات الاجتماعية، العلماء، السياسيين، كلهم كانوا يرضوا على الإمام يحيى من أجل الثأر.
1: الإمام يحيى بين خيارين، إما أن يكون يتخذ خيار الحل العسكري والمواجهة العسكرية، وإما أن يتخذ الخيار السياسي. للأسف الشديد الإمام يحيى اتخذ خيار الحل السياسي والمفاوضات السياسية، ولذلك كان بتحكيم عبد العزيز.
3: وكان رد الفعل الإمام يحيى أثبت ذلك، ما كان شده له في إطار الواجهة. ولو واجه الإمام في هذه الفترة وجحش الجيش كان ممكن يدخل عبد العزيز، الدولة مفككة.
4: لم يكن هناك قدرة على الرد، لم يكن هناك، كانت اليمن في وضع ضعيف بعد جلاء الأتراك من اليمن، والدولة في دورة تكوين.
5: أمام موجة الغضب المحلي والعربي من هذه الجريمة البشعة، سارع الملك عبد العزيز آل سعود إلى الاعتذار وتبرئة نفسه من تبعاتها وتداعياتها، محملا فرقة من جيشه مسؤوليتها.
1: جاءت رسالة اعتذار من حاكم أبها إلى الشريف، إلى الإمام يحيى، تعتذر بأن هؤلاء قوم لم نأمرهم، فعلوا هذه الفعلة من تلقاء أنفسهم، وأنهم غير، نحن لا لسنا راضين، وأنهم لابد أن ينالوا العقوبة. وكذلك بعدها مباشرة جاءت رسالة من سلطان نجد عبد العزيز بخطاب رقيق ويحاول تليين الموقف وامتصاص الغضب اليمني.
2: عندما أرادت السعودية أن تتنصل عن هذا الجريمة، قالت هذا مجموعة من القبائل خارجة عن إرادتنا. هذا كلام غير صحيح، يعني السعودية كانت قد سيطرت على أبها، وهذا الجيش موجود، وهذا الجيش بالذات الذي يقرأ تاريخ آل سعود يعلم أنه كون من القبائل جيش في مناطق سماها الهجر تابعا له، يعني تأتمر بأمره، يعني لا يمكن أن تخرج عن ضاعته.
4: لو كانوا قطاع طرق لصنعت شيئا، ما هو الذي صنع؟ لم نعلم أنها صنعت إزاهم أي شيء، فكيف نتقبل هذا الكلام؟
2: فبالتالي الذي يقول أن هذا ليس جيش منظم ولا تابع لعبد العزيز، هذا بيناقض التاريخ، بيناقض الوثائق، بيناقض طبيعة الواقعة.
3: لو كان واثق أن القضية عرضية ولا القضية تصرف انفرادي ولا قضية تصرف من قبائل بغرض بهدف نهب أو سلب وكذا، كان ممكن يصدر حكم ويجيب أشخاص معين ويقول هذا لهم السبب، ولكن داري أن القضية وتشعب السياسي لها بعد سياسي ولها بعد مذهبي ولها بعد أيضا حتى ديني وحتى اجتماعي. هذه الأبعاد كلها جعلتي يسوف.
6: اتضح أن هؤلاء الذين قاموا كانوا يسموا الإخوان في ذلك الوقت، كانوا يسموا الإخوان، كانوا مرتبطين ارتباط وثيق بعبد العزيز، فلا يمكن أن يتخذوا أي إجراء بهذا الخطورة إلا وقد كان عندهم ضوء أخضر، وليس فقط ضوء أخضر بل أمر. أنا أعتقد اعتقاد كبير أنها يعني أنه توجه رسمي وليس مجرد قطع طريق.
5: وحول الأسباب والدوافع وراء تلك المذبحة، يرى العديد من المؤرخين أنها تعود لأسباب سياسية يقف خلفها النظام السعودي وحليفته بريطانيا.
1: السبب الرئيسي هو سبب سياسي. عبد العزيز آل سعود كان يريد أن يحكم الجزيرة العربية. بريطانيا كانت تريد أن تمكن هذا الرجل الذي يعتبر يدها في هذه البلدان، أن تمكنه من كل الجزيرة العربية.
3: كانت الحادثة مسائل عدة قوى إقليمية ودولية. بالنسبة للدول الإقليمية كانت رسالة الإمام يحيى، فأنه أنا عندي قوة هائلة وممكن استخدمها، و يعني إن رديت في وكان فترة ضعف وكان أدخل.
6: كانت الجريمة السياسية تتمثل

0: في أنهم كانوا يريدون أن يرهبوا الجانب اليمني لغزو جديد لليمن.
1: يراد من عبد العزيز أن يوصل رسالته المرعبة والمخيفة لليمنيين، وأن عليهم الاستسلام بالرعب كما حدث في الطائف وفي مكة وفي جدة وفي غيرها من المدن التي استولى عليها وفي المدينة. أيضا حصلت بريطانيا على ما تريده من حرف مسار الإمامحة من الجنوب إلى الشمال ليكون هناك عدو في الشمال.
2: الإفراط في القتل الذي انتهجه جيش الملك عبد العزيز آل سعود في حق الحجاج بتنومة يعزوه آخرون إلى أسباب عقائدية ودينية تشربت من الفكر الوهابي الذي صنعه النظام السعودي.
3: الآن الأهداف السياسية بتتغلب بجانب عقائدي أيديولوجي ديني، وبالتالي بتكون بشعة يعني متوحشة يعني غير أخلاقية، ما بتخضع للقوانين الدولية ولا قوانين حقوق الإنسان، لأنه الجانب الديني هو المتغلب يعني هو الأداة وهو الوسيلة للوصول إلى الأهداف السياسية.
1: ويسجل في هذا أيضا الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني في كتابه في مقدمة كتاب أبيه شرح هداية الحسن الحصين، يتحدث أنهم عندما تكلم عن قصيدة أبيه، أبوه أعطى قصيدة رثائية في هؤلاء الشهداء كبيرة جدا وناقش فيها ابن سعود، أوعز بأن سبب المجزرة كان أيضا له بعد ديني عقائدي، أن هؤلاء الوهابيين كانوا يعتبرون جميع المسلمين الآخرين كفارا، وأنهم كانوا يقولون وهم يمرون بين صفوف القتلى وهم مقتلين فيجهزون عليهم فيقولون اقتلوا المشرك بلغة أهل نجد.
3: جيش آل سعود يعني لا يمكن على الإطلاق يعني هذه المجموعات أن تتحرك، يعني جيش عقائديا ملتزم ويمثل سلطنة كان اسمها سلطنة نجد،
1: جيش الإخوان الغطغط وغيرهم الذي كان ينقض على فريسته كالنسيج المتوحش فلا يبقي على صغير ولا كبير ولا على النساء ولا على الأطفال ولا على الرجال، يقتلون الجميع، هكذا يتحدث المؤرخون حتى السعوديون.
4: الذي يقرأ في تاريخ آل سعود وخصوصا في تاريخ الملك عبد العزيز يقرأ أنه كان يقتل، أنه حينما اجتاح الحجاز وحائل وحتى وصل إلى عسي كان يقتل السكان بعذر الشرك، كانت دعوته هكذا، كان إذا اجتاح بلدة يشعر كل من معه من الأخوان سماهم يشعر أنه أن هؤلاء مشركون ويقتلونهم ويسبون نساءهم ويفعلون الأفعال.
2: كل الأساليب الوحشية استخدمها القتلة لتنفيذ هذه الجريمة المروعة، ولم يكتفوا بسلب الأرواح البشرية بل قاموا بنهب محتويات القافلة من أموال ومتاع ومقتنيات.

0: يقطعوا لهم السعوديين الخبات يسموهم على ما قالوا بجماعة الغطوط أو مدري من آل سعود، فقطعوا لهم في تنومة من أجل يسلبوهم الأموال اللي معهم وأخذوا ممتلكاتهم.
1: أخذوا أموالهم، أخذوا حقهم المصاريف الذي كانهم سرجتي ومع 300 ريال فرنسي خيشة على مهي فرنسي.
2: كثير منهم لديه أموال قدرت هذه الأموال في مجموعها كما ذكر المخطوط، مخطوط من ورقتين حصلت عليه من مكتبة الجامع الكبير، قدرت بحوالي 400 ألف ريال ماري تريزا، يعني إحصائية كاملة بما كان معهم من أموال ومنهوبات، وكان لكثير منهم طبعا الأحمال التي هي البغال والحمير كانت يعني كانت تحملهم، بالإضافة إلى هذه الزبيب والأشياء التي تحمل والحبوب وحاجياتهم سواء كانت للبيع أو لاحتياجاتهم الشخصية.
3: الرواية السعودية برأت نفسها من الجريمة وألقت باللائمة على قطاع الطرق تارة وعلى الحجاج العزل تارة أخرى، متنصلة عن حمايتهم في منطقة تقع تحت سيطرتها.
2: هذه الرواية فيها ما يعني يعوزها كثير من الأشياء وفيها تناقضات، أنه كيف لشخص أن يأخذ أو لحاكم أن يأخذ التزاما خطيا من أناس سيصيبهم بلاء من أصحابه من جنوده، يعني هذا يشير أيضا ويعطي علامة استفهام كبيرة جدا أن القضية قد أصبحت مرتبا لها بأن يكون هناك استهداف.
4: مش مقطع ضرر، يعني إذا قد أخذ ما لديك حيفلتك سيتركك، لا، هؤلاء جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كافر يعني يتقرب إلى الله يعني بقتله بإباحة دمه بسلب أمواله.
5: جيش منظم، جيش كبير، جيش يعني بكامل يعني عدته وعتاده بالبنادق والسيوف، ما يمشون عصابة.
3: كان من أهم تداعيات تلك المذبحة توقف الحجيج اليمنيين عن أداء فريضة الحج لسنوات عدة أفضت إلى حرب عام 1934 للميلاد، وما تلاها من أحداث واتفاقيات يرى مؤرخون أنها وضعت اليمن تحت الوصاية السعودية.
6: كانت تأسست دولة أنف قادمة لأنه كنت كانت أعمل معك من درج صراع ومن درج تفاهم.
2: كان ابن سعود يماطل بين الفترة والأخرى ولم يعني وكان يلاين في كلامه ويعطي كلمات معسولة في بداية الأمر إلى أن تقوى موقفه العسكري وموقفه المالي وموقفه الاقتصادي والسياسي أيضا، واستطاع الاستيلاء على مناطق الحجاز ومناطق نجد وغيرهما وبعض عسير. عندئذ أبدى صفحته ورفض كل شيء وأبدى لغة متشنجة ومتعصبة، الأمر الذي أنتج فيما بعد حدوث يعني حرب عام 1934 ميلادية الذي تعرفها، والتي كان أحد أسبابها أيضا مجزرة تنومة.
4: دخلت اليمن في محنة كبيرة واستلب قرارها سياسي، تم خلخلت بنية المجتمع الثقافي والاجتماعي، يعني حاولوا اختراق هذا المجتمع اليمني، حاولوا ضمس الهوية اليمنية، فاستلبت اليمن بقرارها السياسي والثقافي والاجتماعي، يعني القيادة الاجتماعية تستلم مرتبات من السعودية والقيادة السياسية خاضعة للمساعدات، يعني والمجتمع سلبت هويته وأصبحنا مدارس السلفية معاهد الوهابية، يعني مسيطرة على اليمن. هذا لا شك أدى إلى غياب هذه المجزرة عن الذهنية اليمنية وعن الحضور سواء لدى المثقفين لدى مثلا الجامعات، يعني كان المفروض أنها تكون جزء من التاريخ.

0: مع مرور الأيام والسنين نجح النظام السعودي في تغييب الجريمة ودفنها في دهاليز السياسة ليقتل هؤلاء الحجيج مرتين، الأولى بذبحهم عن سابق إصرار وترصد، والثانية بدفن قضيتهم التي كاد أن يطويها النسيان.
1: فاجئت الطائف، فمجرد ما وقعنا هذا التوقيع غابت قضية مجزرة تنومي عن الذهنية الرسمية وعن ولد المواطنين. طبعا جاءت أحداث أخرى، جاءت 16 سبتمبر، جاءت كذا، هذا الأحداث أبعدت بشكل كبير المجزرة من أفهام الناس، بالرغم أنه تعتبر من أبشع جرائم يمكن تسلها في القرن الماضي، في القرن العشرين. هذا المجزرة بشكل عام هي غائبة عن الذهنية اليمنية، يعني مش لدى المواطن البسيط والعادي، وإنما تجد المثقفين وأساتذة الجامعات يعني، وأحيانا الصحفيين أو الباحثين، الكثير منهم لا يعرف شيء عن هذه المجزرة. طبعا هنالك أسف كثير لعدم وجودها يعني في الذاكرة اليمنية. أهم الأسباب بدأت من وقت مبكر عندما كان رد الفعل عليها سياسي، أدى إلى أنها لا يتم توثيقها.
0: ما تزال مجزرة تنومة حاضرة في وجدان اليمنيين وتراثهم الشعبي وموروثهم الثقافي كمظلومية شخصت في أشعارهم ورسمتها قصائدهم، من بينها قصيدة يالله العون يا وثيق الحبال التي وثقت المجزرة ولخصت تفاصيلها مطالبة القبائل اليمنية بالثار. مع اقتراب اكتمال الذكرى المئوية لمجزرة تنومة يؤكد اليمنيون حقهم الشرعي والقانوني في القصاص ممن تسبب بها، فهي قصة فاجعة لا تنسى، بل تفرض نفسها في كل موسم حج كقضية لا تسقط بالتقادم جيلا بعد جيل.
1: هذه القضية تاريخية مست حياة كل يمني، جزء من تاريخنا، وأي أمة لكي تحافظ على هويتها يجب أن تلقن أطفالها تاريخها.
2: نشتي للحق بعد ثارقتنا بينما هو لا بد من الحق، لو وصينا الآخر الآخر أو وصينا الطفل الذي لم قد خلق.
3: إحنا لا بد إحنا نشتي نستنقي بدلش هذا، لأن هؤلاء هم ساروا يعطوا فريضة، الفريضة هذا يعني هي وجبت على كل مسلم.
4: القطوط هذا فريق من هو الجيش حق عبد العزيز في مرمى ثارة، والله إن قد غرسناها حتى في عيالنا، إن مكننا الله من هذا الثار كان بها، ونسأل الله إنه يقر عيوننا بالإنصاف، لأنها مجزرة 3050 حاج فيها، ووراء كل حاج والله إنها مآسي، ما قيمة وما قيمة، أوديات وما ديات، بعيد عليه آل سعود، لنا عدنا منتظر له الفلوس، شراكنا على جدي يا آل سعود، شراكنا على حق جدي، ما عيسى ما عاد تشتري تدفع فيه بملكك بكله، ولا أقبل فيه ملكك بكله، لو ارتكينا على حده، ذا دم يا ابن سعود ذا دم، والدم ما قضاه إلا دم.

عمل يا رب إله العالمين وطاير أخضر بصوته ويا لولي ملاك من عند رب العالمين حمام ما كتقول يا فضل قلبي ويا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على خير العمل. حي على

الله.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم.

وقالوا ما لهذا الرسول

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. كالعادة في كل أسبوع عبر أثير إذاعة صنعاء نتحدث عن ملزمة أو عن خلاصة مختصرة لملزمة الأسبوع، وملزمة هذا الأسبوع هي معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وفي بداية الملزمة التي هي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه، قال في بدايتها: في ظل ما يقوله البعض لم نعد ندري من هم أهل الحق. قال رضوان الله عليه: لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. أيضا في إطار هذا الحديث قال أنه في التشهد في أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صلي، وهذه تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. فالإنسان وهو يصلي إذا كان فاهما، إذا كان يتأمل أو يصلي بتأمل، سيعرف من هم أهل الحق. في القيام وأنت تقرأ الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وفي نهاية الصلاة تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن عندما نقول أو عندما نصلي عليهم هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها أننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عنده. أيضا أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. هذا هو معناها. وهذه الصلاة تتكرر، الصلاة على محمد وعلى آل محمد، على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. كل من يصلي عندما يتشهد يحتاج أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. إذن كل إنسان مسلم عندما يصلي في صلاته أثناء التشهد يصلي على محمد وعلى آل محمد. سئل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما سئل كيف نصلي عليك أجاب عليهم بهذا اللفظ، ولم يضف أحدا وهكذا حفظت في الصلاة، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يضف على هؤلاء أحد، كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكي لا يتلاعب بها ولا يزاد فيها، حفظت هذه الصلاة على محمد وآل محمد في الصلاة أثناء التشهد. أثناء التشهد من يصلي ثم يتشهد يصلي عليهم بهذه الصلاة التي لا زيادة فيها ولا نقصان. والصلاة على محمد وعلى آل محمد ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن ترتبط بمحمد وآل محمد، أن نرتبط بمحمد وآل محمد. الصلاة على محمد وعلى آل محمد هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم. ولأن هذه المسؤولية كبيرة عليهم، نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي امنحهم من الرعاية والحظوة والمجد والعزة والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، بارك عليهم وفيهم. وهؤلاء آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حوربوا كما حصل. الإمام علي عليه السلام اغتيل، حصلت جريمة كبرى بحق آل محمد أيام الإمام الحسن وأيام الإمام الحسين في كربلاء، وهكذا جرائم متكررة كما حصل في حادثة فخ للإمام الحسين الفخي، وجرائم كثيرة جدا بحقهم. أيضا ما حصل للإمام زيد، حرب ومطاردة وقتل لأهل البيت، لكنهم على رغم ذلك كله تكاثروا رغم كل هذه الحروب، لأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، لكنهم حفظوا كما حفظ القرآن. الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نحن عندما نصلي على محمد وعلى آل محمد نحن نصلي عليهم بشكل عام، لأن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب منا أن نحبهم جميعا، وأن نتولاهم جميعا، وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب بشكل عام. وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات، نحن أمرنا بهذا، فلا يحق لأحد أن يجزئ الصلاة عليهم. حتى عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء، نقول صل على محمد وعلى آل محمد، على آل محمد الطيبين منهم والطاهرين، لا، هذه ليست استثناء بل ثناء، وثناء عليهم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لأننا مأمورون بحبهم جميعا، أن نتولاهم جميعا، أن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول. يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف. إذا ترك المسألة لنا أو لو ترك المسألة لنا لاتجه كل واحد منا أو كل مجموعة منا لاختيار شخص من أهل البيت يتولونه ويلتفون حوله، وأولئك شخص آخر وأولئك شخص آخر، وعلى حسب أهوائهم ومزاجهم. إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا، والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. سيصطفي من أهل البيت هداة وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تزيد ولا تنقص. أنت مأمور بحبهم جميعا، بالتولي لهم جميعا، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات، وأيضا الله هو من يتكفل بإظهار هداة من هذه الفئة من أهل بيت رسول الله، وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع، فأتولى الهداة منهم في الميدان العملي وأرتبط بهم عمليا. لكن المحبة يجب أن تكون للجميع، والولاء يكون للجميع، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات الذي يظهره الله. الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بهذا الشكل حفظت داخل الصلاة. إذن الخلاصة، معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد بصيغة الدعاء أي أن هؤلاء الذين هم هداة الأمة وقادة الأمة وأعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتاب الله عليهم أعباء ومسؤولية كبيرة جدا تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح وإلى تحمل وصبر وحلم وكظم غيظ وعفو وأشياء كثيرة. فكأننا نقول عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. والواجب علينا أن نحبهم جميعا وأن نرتبط بهم جميعا، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذه خلاصة معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، وأيضا لا بد من العودة إلى الملزمة للاستفادة منها والتفهم لها، فلا غنى عن الملازم أبدا، وإلى العودة قراءة وبشكل يحاول الإنسان فيه أن يتفهم وأن يستوعب، لا غنى بهذه الملخصات عن العودة إلى الملازم. نسأل الله العلي القدير الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزرة لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

بلغتم إلى البيت المعظم شأنه، بلغتم إلى البيت المعظم شأنه، فطفتم به سابعا كما شرع الله، وقبلتم الركن الكريم تبركا، وكم قبلته للخلائق أفواه، وصليتم خلف المقام تذللا، له فتسنمتم من الفضل أعلاه، ويهنيكم من زمزم شرب مائه، ومن يستقي من مائه العذب أرواه، ففيه شفاء صح من كل علة.

يستثنى في الشرع إلا هو.

وحينئذ تمت مناسككم به.

وقد آن أن تستأنفوا لي وداعيه طوافا وما أعنى الوداع وأشجاه ومن ذا الذي يرضى يفارق موطنا ينواه في الذكر الحكيم بذكراه

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. هناك عبادة من أهم العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، والكثير من المؤمنين ينسون هذه العبادة أو يغفلون عن هذه العبادة أو تقل لديهم هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أراد من المؤمنين أن يكونوا دائما في حالة ذكر له، وفي حالة حمد له، وفي حالة شكر له. هذه العبادة المهمة هي الشكر لله سبحانه وتعالى. نجد في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات تطلب من المؤمنين أن يكونوا من الذاكرين ومن الشاكرين. والشكر لا يقتصر فقط عندما يكون الإنسان في نعمة، بل يجب أن يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل الأوقات وفي كل الظروف. والمشكلة أن الكثير من الناس ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى حتى وهم في حالة النعمة، وهم يتقلبون في النعمة، وهم في حالة من الرخاء ينسون الله، ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى. حينما نتأمل في آيات القرآن الكريم نجد كم من الآيات تحدثت عن الشكر، وأن يكون الإنسان شاكرا لأنعم الله، أن لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر للإنسان يزيد الله سبحانه وتعالى الإنسان نعمة وتوفيق وهداية عندما يكون من الشاكرين. يقول المولى سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هكذا يقول المولى تعالى: أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس ناسين، غافلين، معرضين، والله ذو فضل في كل شيء، فضل عليهم في الحياة كلها، فضل عليهم بالصحة، بالعافية، بالرزق، بالسمع، بالبصر، بالنعم التي لا تحصى ولا تعد. يقول المولى تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كثير من الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ويجني على نفسه. عندما لا يشكر الله هو يجني على نفسه ويضر نفسه وينفصل عن الله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، على هذه الأشياء التي خلقها الله في الدنيا. هكذا يقول الله في القرآن: أفلا يشكرون، بمعنى حالة استغراب من الإنسان الذي خلق الله له منافع كثيرة في هذه الحياة، ومأكل ومشرب. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليل قليل الإنسان يشكر الله على هذه النعم. والمشكلة عندما تضيع من الإنسان تلك النعمة يتذكرها ويسأل الله أن يعيدها ويطلب من الله تلك النعمة، وعندما كانت موجودة لم يكن لها من الذاكرين ولا لله عليها من الشاكرين، ناسي لله سبحانه وتعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. كم من الناس يشكرون الله على نعمة السمع؟ قليل. القرآن يقول قليل، والواقع يقول قليل. والأبصار، كم من الناس يشكرون الله على نعمة البصر؟ أصبحت القضية كأنها روتين، كأنها نعمة عادية، ليست نعمة عظيمة. وينسى الإنسان أن الله أنعم عليه بنعمة من أجل النعم، وهي هذه الحواس، ومن أهمها النظر البصر. يقول العلماء أنه لو تمكن الإنسان أن يصنع كاميرا بنفس التقنية التي خلقها الله في العين لأصبح حجم تلك الكاميرا 4 طن، وبلغ سعرها 35 مليون دولار. هذه العين التي لا تتجاوز 4 جرامات وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان في مقدمة جسده، وجعلها من أعظم نعمه، ولو دفع للإنسان فيها الملايين لما رضي أن يتخلى عنها أو أن يبيعها أو أن يفرط فيها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ

0: الله سبحانه وتعالى. يضرب الله لنا في القرآن الكريم أمثلة من كيف كان الشاكرون يشكرون الله على نعمه. يقول المولى تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان أعطاه الله الحكمة لكي يشكر الله، لكي يكون من الشاكرين. إذن كذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى الحواس لتكون من الشاكرين، أعطاك السمع لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة النطق لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة الهداية لتكون من الشاكرين. وهكذا كم من النعم من الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها الإنسان وينسى أن يشكر الله عليها. قل المولى تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون العبادة فيها شكر له سبحانه. يقول المولى تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الإنسان، لكن الإنسان بإعراضه بنسيانه بتقصيره بتفريطه بمعصيته يجلب الغضب الإلهي على نفسه ويجلب العذاب. وإلا فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا، عندها لا يمكن أن يكون هناك عذاب وسخط وضربات من الله. في هذه الأيام المباركة والناس يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى في فرحة العيد، أيضا جعل الله سبحانه وتعالى الأنعام سخرها للإنسان ليأكل منها، يأكل الإنسان من هذه اللحوم من هذه الأنعام وينسى أن يشكر الله. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذا الجانب، كيف يجب أن يكون الإنسان من الشاكرين على هذه النعم. يقول المولى تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تسخير من الله سبحانه وتعالى لكي يكون الإنسان شاكرا، لا أن يكون كافرا، لا أن يكون غافلا. من الشكر أن يكون الإنسان ذاكرا لتلك النعمة، شاكرا لله عليها، منفقا منها، مهتما بالفقراء والمساكين. لذا نلاحظ هكذا في الآية يقول الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني لا تأكلوا منها فقط وتنسوا الناس، لأن هذا من الشكر لله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا. في نعمة العيد يجب أن لا ينسى الإنسان الشكر لله والذكر لله والتكبير لله والحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه، لأنه أحيانا يغفل الإنسان في حالة الفرحة ومواسم الفرحة ويتقلب في النعم وينسى أن يحمد الله وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر كفر، يعتبر كفر بأنعم الله، يعتبر نسيان لله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم، تأمل هذه الآية: اذكر الله ليذكرك، اذكر الله في الرخاء ليذكرك في الشدة، اذكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ليذكرك في حالة ما تكون أنت محتاج إلى الله، إلى تيسيره، إلى ألطافه، إلى عنايته، إلى رعايته. وإلا فسيتركك الله وسينساك الله سبحانه وتعالى، بمعنى سيتركك من فضله من رعايته من هدايته من توفيقه. فلا تنسى الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله في كل وقت وأوان وحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف بل الجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذا لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد، وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا، والجوع والنقص نموا، والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق. وبهذا فإن الله يختم الآية الأولى مما نحن بصدده بقوله: وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة؟ وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إزاء أي مصيبة.
أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا. وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون، فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم، إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون. وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا، إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي، وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة، ويرى الجهاد استجابة للحياة، ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة، ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائل الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين، وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة. والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم، ومع ذلك أيضا فهم مهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه، ولا يخيفهم طغيان زائل ولا يغويهم سرف جاهل. كلا،
إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون، لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا. وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى. فأنا يرون ظلمة أو ظلما؟ كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد

باعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ما شاء الله أخي خياب سر على زحمة. إحنا ودك الحكي هذا.
2: كيف بسرت الأمور؟
3: الجماعة ما قصروا معنا، ضيفونا وكرمونا. وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عسير كان واضح.
4: يا شيخ قتيبة، الزيود.
5: الزيود؟
4: إيه يا شيخ قتيبة،
5: أصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
4: بس هيك
6: التجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط كل شيء.
7: نشتي نتأكد أن الطريقة المعتادة آمنة. منتظرين الجواب. ما عندك من خبر؟
1: حالك حساي سر لا عزي.
7: لا عزي؟
1: أيوة يا إحياء عزي.
7: ما سريف على عزي؟
1: ساء يوصل رسالة من أمير الحج ورؤساء القوافل إلى حاكم عزي.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 11.

0: سلام الله عليك يا حج أحسن، أو تأخرت علي.
1: وعليك السلام يا سيدي علي، على راحتك. ما معنا لو ما نتأخر، مكيفي جالسين ما عدد جالي يقول لي أو تأخرت علي.
0: قصدك كده احنا متأخرين يا حج أحسن أو مه؟
1: كان ما عندك، ما عد باقي إلا نوفي الشهر في صعدة. قل لي ذا الحين ما عد قالوا من الطريق
0: ولا خبر يا حسن، منتظرين البريد، يمكن يوصل اليوم ولا غضون من عسي.
2: أيوة قلت لي والله ما يقع هذا التأخير إلا وبه مشكلة كبيرة في الطريق.
0: أنت دائما هكذا يا حسن، دقلقنا ودقلق روحك. ولا الوهابيين قد جابرنا منهم والناس يعرفوا فكرهم الأعوج.
1: أعوج مش أعوج، تعبنا مراعة نبطب نشتي نوصل مكة.
0: يحسن يحسن، طريق الأماء ولو مسيرة ثماء.
1: أهم شيء أن نزلنا حاج، ولا أي حج خلق الله وإحنا هنا.
0: بإذن الله أن نحج ونزور يا حج أحسن، الخبر اليوم والله غضوه إن شاء الله.
1: إن شاء الله، أنا غربي نفسر قد الحجاج ملان صعدة،
0: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته. فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسن.
1: أنا غير بنتأكد منه عن حج هذا السنة أو ماشي.
0: ورجعنا أخطى ذا الحين نسير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
1: يا الله فرجها بعدك يا سيدي علي، ما عنده. بسم الله
0: بسم الله.
3: حضاب
2: هذا سيدي علي أبو طالب، وهذا الحج أحسن الفقيه.
3: يا سيدي علي
2: أشير السلام عليهم.
3: يا حج أحسن يا سيدي علي.
1: راعي راعي يا
3: تسمع سيدي علي،
1: مدري من بي داعي.
3: يا حج أحسن
0: هذا زيد المفلك حقاني بتسمع ما بي داعي. يا حج أحسن يعني عن حج إن شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله يا زي. هيامي يا حج زي، أو تشيد بيع الماء في حارة السكاي.
2: ماشي ماشي يا سيدي علي.
1: كان مالك متحمل الفاس فوق ظهرك؟
2: ضرحت من الجلسة عند الجماع بعد هذا الفاس رفيقي وقطع من جسمي.
0: قل لي يا زي، ما بيقولوا الجمالي من الطريق، عندك خبر؟
2: الجمالي كل يوم معهم خبر.
1: هي بسرت يا سيدي علي،
2: بالضبح لا جلسة هنا يا سيدي علي.
1: بين أقول لك مدري كيف الأمور.
0: تفاءل بالخير، بين أقول لك تفاءل بالخير يا حج أحسن، خيرة الله علي.
1: ناهي لا عدت بهرش اخطان، صلي هيا
0: هيا هيا اخطات جاي. حاضرك يا زي.
2: حاضركم.

0: سبحان الله العظيم، سبوا وحبطوا رب الملائكة وروا سبحان الله العظيم. والمطر هاي نتكنن يا محسن من المطر.
1: يشد شوية يا نقيب حسين، ضحيان قريبة نمسي فيها.
2: نشتي نوصل صعدة يا محسون، تأخرنا على الحجة.
1: مضر مضر يا حج علي، وسيو شدة.
0: كان شدوا شوية أرجع خيرة الله، ضحيان ضحيان.
1: بسم الله بسم الله، حوالينا لا علينا، يا الله يا الله.
0: يا الله استغفر، هيك لقوا علينا يحيى وفاطمة ونحن وأمير الحج والناس منتظرين الجوع. يا الله صلنا على السلام.
1: يا نبي الحسين
0: مالك يا محمد؟
1: السيل كثير، السيل بيشل الوجه، لازم نعبر الوادي يا نبي الحسين.
0: كان ما معانا الله الراعي، لو ما يخطر السيل يا محمد.
2: أنا من رأيي يا نقيب حسين نقطع السائل بالخيول بسرعة قبل ما يتجمع الماء.
1: توكل على الله نقطع الوادي يا نقيب حسين.
0: كان هيا
2: بسم الله يا نقيب حسين، جيك هذا هيا محسن. بسم الله
1: بسم الله بسم الله،
0: أخطأت جاه هنا يا محسن.
1: بسم الله
0: بسم الله.
2: ها ها ها،
3: جمال جمال وطوافل.

0: قوة الله، ما شاء الله ما شاء الله على ابني محمد، ما شاء الله نصاع يا ابني نصاع صاع ابوك، ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله. يكفي اليوم تنصاع عيك ملينا المعابر حق ابوك،
2: حعد باقي اتعود على صوت الرصاص كدرني بتسريبة.
0: لكن كملت لي المعابر يا محمد، قد احنا بنصر كلنا.
2: اقول لجدي يجوا لكم معابر يا بهله وما يجوا.
3: ماشي يا محمد، ما يسبش نقول لهم هكذا، المعابر حاجة الرجال وقت القتال.
0: ما اي حاجة جد سعليش، هو لا بيضحك او مي يا محمد؟
2: ايوه وبعدها جدي من نفسهم قالوا يعلموني الرماية.
3: اها قلت لي الله يحفظك ويحفظهم. ما شاء الله، والجو السماء اليوم غيمة والجو ماطر.
0: إذا جاء مخطمة يا فاطمة قبل ما نجلس هاي،
3: وإحنا ما به علينا، قلعة السنار قبالنا والغداء معانا وصعد الجنبنا.
0: أيوة، ومحمد كمل المعابر حقنا وفاطمة الشاعرة حقنا الذي بتتحكم بنا.
3: يا يحيى والله ما نفسي أخطأ، بس ما أحلى الجو حالي قوي، برد لك اليوم من حمادي، خلينا نجلس ننفخ شوية يا يحيى.
2: أيوة يا به، البقعة حالي توي.
0: أيوة والحمد لله. بعدكم هي مبخينتي وبنش، وأنا جسد أمنيها أنا شوية وقرع اليوم جو.

0: محمد العسكري عندي انه مستوجب.
1: والله ينعاني يعني.
0: ها كيف حالك يا محسن؟ انت بخير؟
1: الحمد لله على السلامة. أمانة سلامتك عيد. الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله على سلامتك يا محسن.
3: الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله.
3: بارك الله عمر جديد يا محسن.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
2: البندق موجود ولا دقلك.
0: البندق
2: موجود. ارقد وافتهم.
0: أي إننا هذا الحيان قبل حسين.
1: حيابك يا محسن. أنت عندي في بيتي. أنا حسين فايع الضحياني. ارحب أنت جماعتك. وترادي يا أحمد ابني. لكن رجال اشتد به الظهر. وعاد عمه محمد باجي ذا الحين وبأتعرفه فنحطف عليهم جمع. يا أحمد
0: لبه يا جد.
1: هيا قمنا أبوك. يا رجال بحاجة
0: ابشر من عيوني ابشر حي.

0: قد صبر ما شاء الله كان.
1: نال هنا رجال.
2: هيا هيا يا جد هيا غدا غدا حياكم الله أنت والنقيب حسين برجع تكابر وغير ذا الحين يلا غدا برد الغدا
1: يا نقيب حسين يلا يلا وكلنا على الله
2: يلا يلا حكموا قبلي أنا بلحكم ذا الحين
1: الحاصل
0: وافي وكامل
1: الله يحييهم.
2: محسن محسن إذا هبيت لك غدا لك وحدك وغدا جيد أنا مسلم تتغدى ولا سرها عندنا عيب إن الضيف ما يتغدى حيابك وانا بسير اتغدى معهم ورجع لها عندك ذا الحين.
3: اسلم اسلم يا اخي احمد
2: الله يشفيك الله يشفيك تغدى اضرب

0: ما قال في حياء عيسي ما قال في حياء شعي أن عيسي
1: استرجع محمد أنت الله عنده
0: واللي قال حين يبقى لك ما قال لك لا تبحبي
1: والله ما لي علم يا عم حمادي قال عايزير دوره
0: أيوة بعض الناس مرتاح أنا عايزير دوره والبقلة حكم معي
1: أكيد عايزير قلعة السنارة
0: أيوة
1: في أقرب مكان يا عم حمادي
0: أنا جينا من فوق قال عادي الحج عندي أنا اشتريت لقات خلقة توعي فلن فل خزن وافتهن يا شوعي أنت الحم
1: القات موجود والخير موجود يا عم حمادي تسلم
0: هذا قات مخصوص التهري من طرف الدنيا محرم عليك يا يحيى بذور قعودي مني خزن يا شوعي خزن خزن وافتهن وادعي لعمك حمادي
1: ما يا رب شدرك ما عاد ينزل مطر فوق عمي يحيى مسكين
0: يرحم
1: مالك
0: الله مسكين يرحم يستاهل خلي يردها السيل لا صنعاء جينا نحج ولا جينا نلوي
1: هذا شكلك فاضح من الجلسة هنا يا عم حمادي
0: مدري يا شوعي الناس كل يوم معاهم خبر وانت ما بيقولوا لك اصحابك الجمالي

0: خلي روحك يا شوعي. أيوة
1: شد الجمال ما عاد أنا شي جمال، حسر جانا بي من ثقل.
0: أيوة هكذا نصيتني.
1: ما نصيتك يا عم حمادي؟
0: نصيتني ليك باسم الذي سافر معانا، باسم الذي سافرنا جمعا نصير نحج وهو بيزيري لوي.
1: قصدك عم يحيى؟
0: باسمه؟
1: عم يحيى.
0: من قال لك تذكرني اسمه؟ عيد من جديد.
1: حاضر يا عم حمادي. شد الجمال ما عاد انا شيء.
0: بعمل نظم يرزح بس عم نحنا جينا لنفوخ.
2: خلينا كمل.
0: انا اسف مخدر. يلا عيد هيا.

0: حشر جاءنا بي من ثقب للأحمر.
1: الله حي
0: الله حي يا الله في المطر يا منزل الرحمة الماضي يا رب الرحيم اليوم يكون

0: أكرمكم الله وكثر الله خيركم يا بيت شايع.
1: يا رجال ما جاكم إلا الخير والمعذرة، احنا مقصرين عندهم الله يحييهم. صدفة يكفينا الصدفة، معرفتكم تصدقني أو ما فيها.
2: صدق يا نقيب حسين، صدفة غريبة همانة.
0: أحلى صدفة بكم تعرفنا عليكم، ويكفي عيكون منكم رفقة معنا في الحج. رجال أجياد مثل ولدك محمد وحفيدك هذا الرجال النشمي البطل أحمد.
1: الله لو تدري يا نقيب حسين، أحمد شغلني شغله خليها على الله. ما بالله وحين بايصلوا وحين بايجوا، هي جد ما لما تجوا أقول لك أحرق فبدي. إلا وحين عرفنا السبب أنك جاي من عند حاكم عسير والحجاج مريع لك في صعد. وإيش قال لك أمير عزير أمانة؟
0: الحمد لله ما ظهر منه إلا كل خير، وعمل الواجب، وصلنا له رسالة أمير الحجاج ورد عليها بالترحيب يا أخي حسين.
1: الله يبشرك. أنت لي يا نقيب حسين، ما دامك أنت مستعجل وقلت شي ترجع صعدها عند الحجاج، فما محسن عز الله ما هو قال جبر كده. أنت تراه تاعب وحالته لأم الصبيان، يبعد عندنا هنية ولما يد الله العادة فيه.
0: وهذا شو أكرمكم الله يا بيت فايا، والله ما نقدر نجازيكم، الله يجزيكم كل خير.
1: حق واجب يا نقيب حسين، الله المستعان. مقصرين احنا مقصرين ومسودين جيهان عندك. ها أحمد قد أمورك سابرة أنت وعمك محمد؟
2: الحمد لله يا جد، عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز. ما بالله أنا ما نه عاد أموري ملخبطه، لا قد به راح له ولا قد معيشي.
1: أبشر.
0: علي أدي لك ناقة أو بغل من صعدة.
1: سبرها ربي يا أحمد.
0: ولا تقلق يا أحمد،
1: الله يبيضك
2: وكتب أجرك يا نقيب حسين، لكن ما كان بدنا نتعبك ونزعجك، سهل بقى ندبرها.
0: وجبت ولا ثنيت يا ولد أحمد، أنا عدك فزلة صعدة أبلغ الحجاج ما تم مع حاكم عزير، وقبلنا وهم يومين ثلاث أيام، وإحنا عندكم في ضحيان بإذن الله،
1: وإحنا مريعين لكم الله يحييكم. والقطبة هالقطبة ضحيان ملان حجاج مريعين، ما بلا تصلوا وتوكلوا.
0: ابشروا بإذن الله
1: الله يحييكم.

0: محسن محسن يا محسن محسن يا محسن يا الله يا سهل يا نقب حساي محسن يا نقب حساي ابصرني يا محسن افتح عيونك يا نقب حساي يا نقب حساي
1: خير مالك
0: محسن محسن
1: ماله محسن
0: ما عبد نفس
1: يا الله يا ساتر
2: يمكن ما بلغ ما عليه ولا
1: يا محسن محسن محسن محسن
2: محسن محسن
1: يا محسن
2: إن الله
1: محسن ما
3: يا حج علي
0: إلا بالله
1: محسن ما
0: حسبنا
2: الله
0: الله
2: يرحمه
0: لا حول ولا قوة
1: سود الله
0: الله يرحمه
2: الله

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: وديت الرحمن وديت كل شيء يا من عيا فاطمة وداسة عن الناس. ها
2: ما قلتوليش يابا من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
2: هاي هاي
1: درج يا فاطمة.
3: ما عليك الحين.
4: الغنيمة والنصر يا جبان، الغنيمة والنصر.
5: خير الدنيا ثواب الآخرة.
6: ما عدا الذي حيقرب مني عضك ضع يده وخط كأنهم وحوش مجززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
7: مسافر مكة. حجاج متحركة. متى بايصار؟
8: اليوم غد بعدها قدهم متحركين.
9: هلا يا مرحبا وهلا
0: ويسار. كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطئ، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
12: صانعة الأجيال.
10: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.

في رحلة الحج كانت المرأة اليمنية وما تزال روح المدرهة ونبضها الجميل، فهي التي تنسج كلماتها من الدعاء وتسكب في ألحانها الشوق والمحبة والحنين. بصوتها الدافئ تبدأ الأهازيج، فتتحول المجالس والبيوت إلى مواكب فرح وإيمان، وكأن النساء يحملن الحاج على أجنحة الدعوات حتى يبلغ بيت الله الحرام. كانت الأم تودع ابنها أو زوجها بعين دامعة وقلب مفعم باليقين، ثم ترفع صوتها في المدرسة.

فالمرأة لم تكن مجرد مستمعة، بل كانت حافظة لهذا التراث، تنقله من جيل إلى جيل، وتغرس في الأطفال معنى الحج وقدسيته. هي التي تعد للحاج زادة، وتجمع الأهل والجيران، وتملأ الأجواء بالبخور والزغاريد، ثم تجعل من كلمات المدرهة لوحة من المشاعر الصادقة.

وعند عودة الحاج كانت المرأة أول من يستقبل وتلوح بفرحتها وتعلو زغاريدها كأنها طيور بشائر جاءت من مكة مرددة: جاءنا الحبيب من ديار الله، جاءنا بالنور والبشرى وخير الله.

وهكذا ظلت المرأة اليمنية عنوانا للوفاء في رحلة الحج، وصوتا يحمل روح المجتمع وذاكرته، حتى أصبحت المدرهة بفضلها مرآة للجمال الشعبي والإيماني والمحبة المتوارثة عبر الأزمان.

وفي الفقرة الميدانية سامعين الكرام، كعادتها المرأة اليمنية تجود في كل مناسبة وفي كل فرحة، فها هي تجهز وتعد القافلة

0: عيدية التي سوف نستوضح تفاصيل هذه القافلة مع الأستاذة خديجة الكبسي. أستاذة خديجة، كل عام وأنتم بألف خير. نود أن تحدثينا عن القافلة العيدية، ما هي هذه القافلة؟
1: أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. هذه القافلة العيدية هي قافلة من عدة قوافل أخرجتها حرائر الهيئة النسائية بالأمانة، وهي تتكون من المكسرات والمليمات والحلويات للمجاهدين الذين يرابطون في الجبهات من أجل حماية البلاد وفي هذه المراحل الصعبة. وهذا هو أقل القليل يعني ما نعطيه للمجاهدين، وأن نكون مستشعرين يعني بوجودهم وعدم نسيانهم في هذه الأماكن بالرغم هذه الفترة الطويلة. فلا ننساهم أيضا، يعني دائما نحن ذاكرين لهم حتى بهذه الأشياء البسيطة.
0: يعني هي قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات، قافلة تشمل حلويات ومكسرات العيد، هذا في ظاهرها المادي، لكن ما هي الرسالة المعنوية التي حملتها هذه القافلة العيدية؟
1: هذه الرسالة تدل على أن تماسك الجبهات الداخلية بالخارجية ما زال مستمر ولم يتوقف، ولن تتوقف حرائر اليمن في دعم المجاهدين في أي مكان وفي أي وقت بقوافلها المتعددة التي لا تتوقف على مدار السنة. وكذلك العيدية، وهذه تعتبر القافلة 21 منذ بداية الأجواء، من القوافل العيدية التي لم تنسى فيها المجاهدين الذي في الجبهات، وهي رسالة بأننا ما زلنا مترابطين ومتماسكين، ولن يستطيع أحد أن يوصلنا أن نكون متفككين أو متخلخلين من الداخل أو من الخارج.
0: أستاذ خديجة، يعني نلحظ بأن هذه القوافل المستمرة هي من قبل المرأة اليمنية، يعني هذا التفاعل وهذا العطاء وهذا البذل بالرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن المرأة اليمنية تجود يعني بما لديها. ما الذي يدل على أن المرأة فقط هي التي تتحرك في هذا الجانب بالدعم من خلال قوافلها العيدية بهذا الدعم المادي والذي يحمل في مضمونه الدعم المعنوي؟
1: المرأة عندما يكون دعمها زوجها أو ابنها أو أخوها أو والدها، فهذا يعتبر الدعم المادي شيء بسيط، فهي تعطي شيء أكبر يعني. فالدعم هذا المادي تعتبره شيء بسيط جنب أن زوجها في الجبهة أو أخوها في الجبهة، فتراه شيء بسيط يعني، والشيء القليل الذي تستطيع أن تعطيه المرأة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة.
0: نعم، كيف تقيمون تفاعل المرأة في دعم هذه القوافل؟
1: حقيقة وفي ظل هذه الأوضاع وهذه الظروف التي تمر بها البلاد، فنحن نستغرب على تفاعل المرأة في عطائها حقيقة، ونعتبره شيء عظيم جدا جدا جدا، فلا يتوقفنا أبدا أبدا.
0: نعم، إذن هناك استمرارية وهناك عطاء منقطع النظير من قبل المرأة اليمنية في دعم المجاهدين المرابطين في الجبهات. إذن تحية للمرأة اليمنية وكل عام وهي بألف خير، وتحية للمجاهدين، وتحية لكل من هو مرابط في مترسه في هذه الأعياد في أيام الله. إذن كل عام وأنتم بألف خير أستاذة خديجة، متمنية لكم دائما التوفيق والنجاح وقبول هذه الأعمال من الله عز وجل. شكرا جزيلا لكم.
2: صانعة الأجيال.

0: في تاريخ الأمم لحظات مفصلية تشع منها القيم الكبرى وتتحول إلى منارات هادية عبر الزمن. ومن بين هذه اللحظات يسطع عيد الغدير بوصفه محطة تجديد للعهد مع القيم الإلهية التي تتجاوز الزمان والمكان، لكنه لا يقتصر على كونه مناسبة دينية فحسب، بل يحمل في جوهره رسالة كونية عن العدل، القيادة الراشدة، والكرامة الإنسانية. وإذا ما تأملنا هذه القيم من زاوية واقعنا المعاصر وتحديدا من منظور دعم المرأة، سنكتشف أن عيد الغدير لا يزال يلقي بظلاله النورانية على أحد القضايا الأكثر إلحاحا في مجتمعاتنا، كرامة المرأة وموقعها في مشروع النهوض الإنساني. في 18 من ذي الحجة وقف النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في أرض غدير خم بعد أن أتم حجة الوداع ليعلن أمام عشرات الآلاف من المسلمين أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم شخص غيري؟ قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم أحب من أحب عليا وعاد من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
2: كلامك صحيح يا علي، لا والله كل هذا هو لك فقط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت.
1: القرآن والعترة.
0: الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
2: اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا.
0: أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق.
2: الله أكبر الله أكبر. هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا.

0: لم يكن هذا الإعلان مجرد تعيين لشخص، بل كان ترسيخاً لمفهوم جديد للقيادة يرتكز على العلم، العدالة والرحمة. إن اختيار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المعروف بشجاعته وزهده وعدله يحمل دلالة عميقة أن الولاية الحقة هي التي تحفظ كرامة الإنسان وتدافع عن المستضعفين وتمنح كل ذي حق حقه دون تمييز أو إقصاء. وفي هذا السياق يمكن أن ننظر إلى عيد الغدير على أنه إعلان مبادئ القيادة ليس امتيازاً بل تكليفاً ومسؤولية، وهذه المبادئ حين تسقى من نور الولاية تصبح أساساً صالحاً لبناء مجتمع لا يقصي المرأة بل يحتضنها شريكة كاملة في صياغة المصير الإنساني. المرأة في فكر الإمام علي عليه السلام حضور فاعل وكرامة مصونة. لا يحتاج الباحث في سيرة الإمام علي عليه السلام إلى عناء كبير لكي يكتشف موقفه العادل والمنصف من المرأة، فقد خاطبها دائما بصفاتها إنسان كامل الأهلية يستحق الاحترام والرعاية، لا بوصفها تابعا أو عبئا. ويكفي أن نعود إلى وصاياه حين قال: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، لنفهم مدى مسؤوليته الأخلاقية تجاه صيانة كرامتهن. كما كان في قضائه يحكم للمرأة بالعدل ويقف في وجه الظلم الواقع عليها، سواء كان ذلك الظلم من المجتمع أم من السلطات. والمتأمل من مواقف الإمام السياسية والإدارية يجد أنه لم يختزل أدوار النساء في نطاق البيت فقط، بل دعا إلى مشاركتهن الفاعلة حين تتوفر لهن الكفاءة والإرادة. فالمرأة في فكره ليست ظلا للرجل، بل كيانا حرا قادرا على التفكير والعطاء والقيادة في مواقعه الطبيعية. ومن نور الولاية إلى نهضة المرأة في زمننا الحالي، كثيرا ما تطرح قضية دعم المرأة وتمكينها من زاوية الحداثة أو تقليد النماذج الغربية، مما يثير ردود فعل ثقافية متباينة. لكننا نغفل أحيانا أن جذور التمكين الحقيقي موجودة في تراثنا إذا ما عدنا إلى قراءته بعيون منصفة. فالتمكين لا يعني الانفلات، بل هو الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وصناعة القرار ضمن إطار القيم الروحية والاجتماعية التي تحترم خصوصية المجتمع وتنوع أدواره. إن استلهام عيد الغدير في هذا السياق يعني أن النهوض بواقع المرأة هو جزء من تحقيق العدالة الشاملة التي بني عليها مشروع الولاية. فالمرأة حين تتمتع بالكرامة وتصان حقوقها وتمنح فرصة النمو والتأثير، فإنها تساهم في صناعة مجتمع أكثر توازناً وعدلاً، وتصبح شريكة في تحقيق المقاصد العليا التي جاء بها الإسلام.
1: معاشر الناس، معاشر الناس، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.

0: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صانعة الأجيال، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول: أهمية الموقف العلمائي الصادق في كشف الجرائم. هذا درس يجب أن نستوعبه، لكن أيضا في المقابل عظم جرم هؤلاء العلماء عندما يكونون في صف الظالم، كما تبين لنا في الدرس الماضي حينما رأينا نموذج العالم محمد رشيد رضا وهو يتعصب لابن سعود في هذه الواقعة، في مقابل السيد محسن الأمين العامي الذي انتصف للضحايا وللشهداء. فقد كشف الدرس أن العلماء ليسوا سواء أمام القضايا الكبرى، منهم من يبرر للظالم ومنهم من يفضحه، وحينما يتحول العالم إلى مدافع عن الجريمة فإنه يمنح القاتل غطاء دينيا ومعنويا خطيرا. أما العالم الصادق فيقف مع الدماء المظلومة ويفكك التبريرات ويعيد للضحايا صوتهم وحقهم. في واقعنا المعاصر نرى نماذج كثيرة من رجال دين يبررون مجازر بحق المدنيين بدعوى الخطأ التكتيكي أو خلطهم بمقاتلين أو الظن أو أنهم يستحقون القتل، كما حصل في العدوان على اليمن. رأينا علماء من أرض من علماء السعودية، طبعا البلاد السعودية ومن غيرهم، برروا لهذا العدوان وهم وقد رأوا مجازر بشعة جدا بحق اليمن، كذلك العدوان على إيران، بل وحتى العدوان على فلسطين ولبنان من قبل إسرائيل وأمريكا. هناك علماء مسلمون يبررون للأمريكي والإسرائيلي عدوانهم على المسلمين للأسف عندما يحملون الضحية المسؤولية عن تلك الجرائم التي يرتكبها اللوبي الصهيوني بأذرعته إسرائيل وأمريكا. أي عالم دين يسكت عن جريمة أو يقدم تبريرات واهية لمرتكبيها يكون شريكا في الدماء قبل أن يكون ناصحا للأمة. والدرس الذي يجب أن نفهمه أن النخبة الفكرية والدينية مطالبة بالوقوف مع الحقيقة وليس مع السلطان، وإلا أصبحت أداة لتضليل الرأي العام وتبرير الإجرام. الدرس الثاني: التوثيق الدقيق يحمي ذاكرة الضحايا من الضياع، فاختلاف المصادر في عدد الشهداء يبين خطورة غياب السجلات الرسمية والتوثيق المنظم وقت الكوارث. الجرائم الكبرى إذا لم توثق بدقة تترك عرضة للتلاعب والتقليل والإنكار والتضخيم غير المنضبط، ولهذا رأينا كيف تم التعامل مع تلك الأرقام المختلفة حول عدد الشهداء، واستدللنا بقضية أنه استقر الوضع بين اليمن والسعودية على أنهم أكثر من 3000 شهيد. وفي واقعنا يجب من هذا نستفيد أنه يجب إنشاء السجلات ومراكز التوثيق للضحايا والشهداء والانتهاكات قبل أن تبتلعها الروايات المتضاربة، وهذا يبين أهمية توثيق جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وجرائم الأمريكيين والصهاينة والبريطانيين بحق اليمن أيضا. فحفظ الأسماء والأرقام والوقائع جزء من العدالة وليس مجرد عمل تاريخي بحت. الدرس الثالث: الجراح الوطنية الكبرى توحد الشعوب إذا أحسن توظيفها. رأينا كيف أن مجزرة تنومة لم تكن مأساة منطقة واحدة، بل أصابت اليمن كله بمختلف مناطقه وفئاته. فالشهداء كانوا من العلماء والفضلاء والأشراف والضعفاء ومن ألوية عديدة ومدن وقرى متعددة، ولهذا تحولت المجزرة إلى ذاكرة جامعة وشعور وطني عام في ذلك الحين طبعا، واستعداد شعبي واسع للانتصاف. وهذا ما يجب على الدولة أن تجعلها مناسبة وطنية لتحفيز وتمتين الذاكرة الوطنية للإعداد والاستعداد. وفي واقعنا يمكن للآلام المشتركة أن تتحول إلى قوة وعي ووحدة ومقاومة إذا لم تستغل للمزايدات والصراعات. الأمة التي تحفظ جراحها الجامعة تستطيع أن تبني عليها وعيا وطنيا صلبا. الدرس الرابع: تبرير الجريمة أخطر من الصمت عنها. فرأينا في الدرس الماضي كيف عرض نموذج لمن حاول تبرير قتل الحجاج بادعاء أنهم ظنوا أنهم نجدة أو قوة مقاتلة. هذا النوع من التبرير لا يكتفي بإخفاء الجريمة، بل يقلب الضحية إلى متهم والجلاد إلى معذور. ومن هنا تأتي خطورة الإعلام والكتابات المنحازة حين تصوغ أعذارا باردة للقتل والنهب والاستباحة. وفي واقعنا يجب مواجهة كل خطاب يهوم من دماء الأبرياء أو يختلق لهم تهما بعد قتلهم. فالعدالة تبدأ من تسمية الجريمة باسمها ومنع تحويل دم الضحية إلى مادة للمساومة أو التبرير. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف ضاعت أسماء الآلاف آلاف شهداء بين غياب التوثيق الرسمي وسطو الأيدي المرتزقة على الذاكرة اليمنية. وسألنا أيضا وقلنا هل كان عدد الناجين من مجزرة تنومة بضعة أفراد فقط كما قالت بعض الروايات وبعض الأخبار، أم أن التحقيق يكشف رقما أكبر بكثير مما شاع في الروايات؟ أيضا سألنا وقلنا لماذا يجب على اليمنيين اليوم أن يعيدوا فتح ملف التوثيق لأسماء شهداء تنومة والناجين منها قبل أن يبتلعهم النسيان؟ والواقع أنه رغم تصريح سيرة الإمام يحيى وهي مصدر أصيل للحادثة، ذكرت السيرة بشكل صريح أنه لا تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب بعض أهلها بين هؤلاء الحجاج. إلا أنه للأسف لم نعثر اليوم، ونحن عندما قمنا بجمع المادة، مادة كتاب مجزرة الحجاج الكبرى، لم نعثر على توثيق رسمي أو شعبي لأسماء هؤلاء الحجاج، لا في المركز الوطني للوثائق ولا في المكتبات ولا في غيرها. يعني وربما نعثر في المستقبل على شيء من ذلك، لكن حتى الآن لم نعثر على قائمة يتوضح فيها أسماء هؤلاء الضحايا. فقط استقر وثبت أنهم عددهم أكثر من 3000، لكن ما أسماءهم كلهم هذا لا زلنا نجمعه حتى الآن. لا ندري هل قامت حكومة الإمام يحيى بتوثيق أسمائهم وإنشاء قوائم بها استعدادا لأي حل قضائي يمكن أن يصدره الخصم المحكم عبد العزيز، يعني لم نجده بسبب القصور في البحث وعدم يعني، أم أن هذه المسألة كانت موجودة؟ يعني الإمام وحكومة اليمن يعني وثقت وكتبت قائمة بأسماء الشهداء واستعدادا لأي حل قضائي طبعا يعني، لكن الأيدي المرتزقة التي وظفتها حكومة ابن سعود عند اشتعال الثورات في اليمن بالسطو على الوثائق الهامة أخفته، أم أن حكومة الإمام يحيى أيضا ساهمت في وأد قضيتهم ودفنها بعد تكليف نفسها بالقيام بحصرهم واكتفت بالتحقق من أعداد الجثث بغض النظر عن التحقق من هوية كل منهم؟ طبعا أميل أنا إلى الترجيح أنه الاحتمال الأول الذي يليق بحكومة الإمام يحيى وبحرص الإمام يحيى نفسه على الانتصاف للمظلومين، وينسجم أيضا مع خيار المواجهة السياسية والقضائية الذي اتخذه، وأيضا مع طبيعة استقراره على رقم 3000 شهيد، كما أننا أيضا ظفرنا بتقدير قيمة المنهوبات وهو دليل على قيام الحكومة بعمليات إحصاء وتقدير. لكن للأسف الشديد ما يجب أن نفهمه وما يجب أن يعرفه الجميع أنه لا بد من الاعتراف أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية واستطاعوا الاستيلاء على عدد كبير منها عند أحداث ثورة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية. يعني مثلا نجد أنه عملية سطو كبيرة حصل السعوديون بموجبها على أهم الوثائق اليمنية التي تعود إلى عصر آل حميد الدين. مثلا عضو مجلس الشورى محمد عبد الله آل زلفة في كتابه عسير في عهد الملك عبد العزيز يقول في صفحة 163-163 يقول: ولقد كشفت لنا وثائق خزانة الإمام بصنعاء، خزانة الإمامة بصنعاء، والتي تبعثرت بعد الثورة اليمنية عام 1962 ميلادية عن كم من البرقيات والوسائل والتقارير. طبعا هذا كلام واضح جدا، هذا أحد المقربين من النظام السعودي، أحد أقطاب النظام السعودي طبعا ومثقفيه، يقول بأنه وصلت إلى أيديهم كم كبير جدا من الوثائق والبرقيات، ويقول كشفت لنا وثائق خزانة الإمامة بصنعاء التي تبعثرت بعد الثورة اليمنية. وهذا أجد له شواهد كثيرة جدا. يعني دمر الارشيف اليمني الذي كان في عهد آل حميد الدين للاسف، اما بتسليط السعوديه لعملائها ان يحوزوا كل الوثائق اليها، او بسبب الجهل. وهذا انا ارويه عن احد الذين شاركوا في الثوره، وهو استاذ تاريخ الحديث في كليه الاداب في جامعه صنعاء. أخبرنا عند المحاضرة وقال بأنه هو يعني في أيام الثورة، يعني بعد يوم أو يعني بعد يوم أو يومين تقريبا، رأى عسكري ومعه شوالة كبيرة، فيها أوراق، وهذا العسكري ذاهب بهذه الشوالة إلى المزبلة. فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي هذا الشوالة. قال: الفندم نرميها. قال: فأدخلت يدي في الشوالة فإذا بي أجد وثيقة، يعني مجموعة من الوثائق، رأيتها هكذا من الوثائق التي تعود طبعا للعصر الحميدي، عصر آل حميد الدين. فقلت له: خلاص هذا بغشيش لك، خذ هذا. أعطاه بقش، قال: هذا خذها وأنا بروح أرمي لك هذا الزبالة. وبالفعل يعني أخذ مجموعة، يعني يقول حتى يتندر، قال أنه هناك وثيقة مكتوب فيها الولاية، يعني كانت هناك تقريبا محادثات أو مفاوضات أو اتفاق معين بين اليمن في ذلك الحين وبين أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كتبها المترجم اليمني: الولايات المتفقة الأمريكية. المهم، الشاهد أنه هكذا عبث بتاريخ اليمن، وكان على هؤلاء الثوار وعلى هؤلاء الذين أطاحوا بالإرشيف اليمني أن يفرقوا بين أمرين: بين اليمن وبين السلطة الزمنية. آل حميد الدين سلطة زمنية تأتي وتروح وتذهب، مثلهم مثل أي نظام، لكن اليمن باقية. لماذا لم يتم الحفاظ على الوثائق، ولا سيما الوثائق التي نتحدث في سياقها وثيقة وثائق تتعلق بتنومة؟ لم نجد شيئا يتعلق، يعني أعدمت تماما الوثائق المتعلقة بتنومة. ولا أظن أبدا أن لا نجد وثائق تتحدث عن هذه المجزرة، عن أعدادها، عن قضايا. ما وجدنا أبدا يعني كان يفترض أنه يحظى المركز الوطني للوثائق بشيء من ذلك، لكن للأسف الشديد تم العبث بالوثائق اليمنية، وتم أيضا تهريبها إلى الخزائن السعودية، وأتلفت السعودية طبعا كثيرا منها الذي ليس في صالحها، لكنها أيضا أظهرت، السعودية أظهرت الذي ترى أنه في صالحها ونشرته في ما تسميه الكتاب الأخضر، ولعل سجلات أولئك الشهداء كان منها. ومن المعروف أن السعوديين كانوا ولا زالوا يضغطون بالترهيب والترغيب في اتجاه تنظيف جرائمهم وغسلها وتجنب إظهار تاريخهم بالصورة المتسخة التي هو عليها في الواقع. ومع ذلك لا نقطع الأمل، لا نقطع الأمل بأنه لا يوجد أي وثائق. فمن يسمعونني مثلا هنا الآن مدعوون جميعا أنه إذا رأيتم وثائق تعنى بهذه القضية ولها علاقة بهذه القضية، فأنا على استعداد لحفظها وأرشفتها والاستفادة منها ونشرها إن شاء الله. كذلك المركز الوطني للوثائق مستعد لحفظ كل هذه الوثائق، فلهذا بجهد شخصي بسيط وبالتواصلات البسيطة جدا قمت بجمع أسماء وتراجم من عثرت عليهم من الشهداء مساهمة في تلافي التفريط اليمني تجاههم، وأملا في أن تصدر قوائم محققة. طبعا بالنسبة للناجين، شاع كثيرا في المصادر التاريخية أن عدد الناجين قليل جدا، بعضهم قالوا شخصين، بعضهم قالوا خمسة، بعضهم قالوا ستة، بعضهم قالوا سبعة أشخاص. هذه روايات موجودة في كتب عديدة، يعني مثلا نجد مثلا في كشف الارتياب يقول شخصين، في كتاب رحلة في العربية السعودية السعيدة، رحلة في العربية السعيدة لنزيه العظم، كذلك في كتاب الشهاري المطامع السعودية في اليمن يتحدث عن خمسة أو ستة أو سبعة، هم من تولوا الإخبار والرواية لوقائع الحادثة الأليمة، هكذا قالوا. لكن هذه المعلومات عند التحقيق العلمي ليست سوى شائعة، لأن هناك معلومات من المعايشين أنفسهم للحدث يقدمون أرقاما أكثر من ذلك بكثير. ومن خلال عملية التتبع والاستقصاء البسيطة والأولية التي أجريتها بعون الله سبحانه وتعالى، تأكد لي أن عدد الناجين أكثر من ذلك العدد الشائع. فمثلا جريدة القبلة أكدت وصول أمير الحج إلى موسم ذلك العام بعد الوقعة ومعه من الناجين 150 شخصا، والجريدة كانت قد أخبرت بنجاة نحو 70 أو 80 في عدد سابق لها. وتقدم أيضا أن القاضي أحمد الجرافي ذكر أن الناجين، طبعا القاضي أحمد الجرافي ذكر هذه في تعليقه على المجزرة في حامي على كتاب ديوان المتنبي، هذا الكتاب موجود في مكتبة مركز بدر العلمي. يقول القاضي أحمد الجرافي أن الناجين ما يقرب 280 شخص، بل ذلك المخطوط ذو التفاصيل الدقيقة يعطينا رقما لا أستبعد صحته، وهو أن قريبا من 500 هربوا حال الرماية مستغلين حالة الهجوم وعامل الوقت الفارق بين تنومة وسدوان، إذ لعل أغلب أولئك الناجين كانوا من فرقتي سدوان الذين تقفزوا من شواهق الجبال بحثا عن النجاة في عرصات تهامة. وتقدم طبعا ذكر الشائعة بكون الناجين بعد أصابع اليد، ومع ذلك فهي تعكس الوجدان الشعب المتملك للناس، والذي يوحي بهول وقع المذبحة على أسماعهم وعظيم فضاعتها. ومن خلال تتبع أولي طبعا تبين أن هناك عددا أكبر مما تذكره تلك الشائعات، وسنورد أسماء طبعا في خلال هذه الحلقات القادمة، نورد أسماء كثير من هؤلاء الناجين. هناك نقطة أيضا أريد أن أشير إليها بعجالة، هل كان الحجاج محرمين؟ طبعا لا، لم يكونوا محرمين، لأنهم أصلا لم يصلوا إلى أي موقت، إلى أي ميقات من مواقيت الحج، ولا إلى إزاء أي منها كما هو المعروف في الفقه الإسلامي، أنه إما أن يصل الحاج إلى ميقات الحج يلملم لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد، وهكذا الجحفة لأهل الشام، ذي الحليفة لأهل المدينة أبيار علي، أو إزائها إزاء أي منها. فبالتالي ما كانوا قد وصلوا، لا يزالون في أرض عسير، وعسير لا تزال بعيدة عن الحجاز وعن الميقات، الميقات الذي يمكن أن يصلوا إليه. لذلك يترجح، اللهم إلا إذا أراد بعضهم أن يتطوع بالإحرام من أمكنة سابقة للميقات فهذا يجوز فقها يعني وشرعا، لكن أستبعد أن يكون ذلك منهم، لأنه السفر رجل على الحمير ومتعب جدا، ولهذا أعتقد أنهم كانوا لا يزالون لم يكونوا محرمين، يعني لم يكونوا قد أحرموا. فبالتالي كل هذا نشأ عن الوهم والالتباس. من ذكر مثلا القاضي عبد الرحمن الإرياني يذكر أنهم كلهم كانوا مهلون بالإحرام للحج. القاضي الأكبع يقول اعتدى عليهم جيش الملك عبد العزيز آل سعود فقتلهم وهم محرمون. الدكتور عبد الرحمن الوجيه يقول ألم يكن اعتداء أولئك الضحايا للباس الحج في موسم الحج دافع للقتلة كي يتأكدوا من هو من هوية ضحاياهم. هذا كله ربما نشأ من الوهم والالتباس. على كل حال يتبين لنا أيضا إذا من خلال العرض هذا كله في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة أن الشهداء كانوا أكثر من 3000 شهيد، وأن الناجين منهم حوالي 500 شخص، 150 منهم واصلوا طريقهم إلى الحج، بينما 350 عادوا أدراجهم إلى اليمن بعد شهور طبعا.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد يحيى بن محمد العزب من قرية حلملم السفلى عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا هناك رجلان وامرأة من أهالي مدينة الطويل المحويت، لم نتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن كما وردتنا بعض الروايات. أيضا هناك رجل من بيت منصر من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. وهناك أيضا رجل من أسرة بيت عنف تقريبا، هكذا تنطق عنف أو عنف، من مدينة خمر محافظة عمران. أيضا هناك شهيدان من قرية ذرحان مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، أحدهما من بيت جعوان. وهذا ما استطعنا طبعا أن نجمعه في الطبعة الرابعة من شهداء الطبعة الثالثة، حتى الطبعة الثالثة وهناك شهداء آخرون أيضا وصلونا، لازلنا نجمع أسماءهم نقدمها إن شاء الله للطبعة الرابعة من الكتاب، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى. والآن إلى الأسئلة الختامية. السؤال الأول، كيف استطاعت مجزرة تنومة أن ترسل رسالة مضمخة بالدم إلى كل بيت يمني؟ مفادها أن القتل هو أفضل طريقة للتعارف بين النيديين واليمنيين. السؤال الثاني، ما الآثار العميقة التي تركتها المجزرة في بيوت اليمنيين من اليتم والفقد إلى تعطل المواريث والوظائف والأحوال الأسرية؟ السؤال الثالث، لماذا ظل مطلب إنصاف شهداء تنومة ودفع دياتهم مفتاحا لأي وفاق سياسي حقيقي بين اليمن وابن سعود؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما نحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
4: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
5: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
6: اشتعل البحر الأحمر
3: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون، البحر المسجون
2: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: البحر المسجون
2: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
0: البحر المسجون
2: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: تصدرت أمريكا قيادة المعركة البحرية ومواجهة صنعاء في البحر الأحمر لحماية السفن الصهيونية، وتصدر اليمن المواجهة المباشرة مع أمريكا ورفع سقف الإسناد لغزة والشعب الفلسطيني.
1: من البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب أصبح كل خط ملاحي يقرأ البيان العسكري ويحسب المسافة بينه وبين أي مكان تطاله أيدينا.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتوقف عن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا المجاهدين في قطاع غزة.
0: مع رفع سقف الإسناد والدعم اليمني لغزة والشعب الفلسطيني وتوسيع قرار الحظر على السفن الصهيونية، أعلنت أمريكا عن تحالف عسكري لمواجهة اليمن والتصدي لعملياته ضد الكيان الغاصب. وجاء الرد قويا على هذا الإعلان من اليمن على لسان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب ناري توعد فيه أمريكا بعمليات عسكرية تستهدفها في أي مكان وتستهدف بوارجها ومصالحها، فلسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه.
3: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. نحن لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حرب مباشرة وعدوان مباشر على بلدنا، لسنا ممن يتراجع عن مواقفه لأجل ذلك، ولسنا ممن يخنع أو يخضع أو يستسلم من أجل ذلك.
1: خاضت القوات الأمريكية خلال القرن الحادي والعشرين حروبا في كل من أفغانستان والعراق، ونشرت قواتها في سوريا وقواعدها في الخليج، وتوسعت العربدة الأمريكية في بحار الشرق الأوسط ومحيطاته دون منازع. ولكن التحدي الذي واجهته القوات الأمريكية في البحر الأحمر بدا مختلفا على كل المستويات.
3: لن نتردد إن شاء الله لفعل كل ما نستطيع، وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد.
0: في 31 من ديسمبر عام 2023 أصدرت القوات المسلحة بياناً كشفت فيه عن جريمة العدو الأمريكي بالاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية، مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية. وأكدت في البيان نفسه أن هذا الاعتداء لن يمر دون رد أو عقاب. هذا البيان جاء معززاً بخطاب ناري من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويض شعبي كاسح.
4: تخبط أم جس نبض؟ فقد تصاعدت التوترات جنوب البحر الأحمر في أعقاب الهجوم الأمريكي والذي أودى بحياة 10 من منتسبي البحرية اليمنية كانوا يقومون بواجبهم الأخلاقي في الضغط لوقف العدوان على غزة.
5: في البحر الأحمر هي عبارة عن رسالة للشعب اليمني، رسالة للقيادة السياسية، لتجريبها وجس نبض لترى ما الذي ستصنعه. ويقول أنه دفاع عن النفس. الدفاع عن النفس ليس بإغراق 3 قوارب. هو كان يرد برسائل تحذيرية، لو أراد الدفاع عن النفس كان يرد بالتحذير، كان يرد على الأقل بإغراق زورق من الزوارق، لكن أن يغرق 3 زوارق بحرية فلا تسمى على الإطلاق دفاعا عن النفس. هو اعتداء، واعتداء واضح وصريح، ولا يمتلك أي قرار مجلس الأمن الدولي باستخدام هذه القوة، ولا وجود له أصلا في البحر الأحمر، ولا يحق له التواجد في البحر الأحمر.
4: أين وكيف سترد صنعاء يبقى رهن التكهنات؟ والمعلوم أن الحصار على الموانئ الصهيونية قائم والملاحة الدولية آمنة، إلا من تورط إلى جانب الأمريكي فسيجازف بمصالحه وأمن ملاحته، تقول صنعاء. وتضيف أن الخطر في البحر الأحمر يأتي من قبل الأمريكي وليس من جانبها. يرى متابعون سياسيون أن الصهاينة في تل أبيب وواشنطن نجحوا في جر الولايات المتحدة إلى صراع لا تريده في الوقت الحالي، وهي تشتبك مع الصين وروسيا. العالم الذي لن يكون بمعزل عن الضرر يترقب إلى أين ستؤول أحداث البحر الأحمر ليبني على الأمر مقتضاه.
1: عشية خطاب السيد القائد بمناسبة جمعة رجب لسنة 1446 هجرية ومساء الجمعة، أطلقت القوات الأمريكية والبريطانية عدوانا عسكريا واسعا على اليمن بذريعة حماية حرية الملاحة، في محاولة بائسة لكسر الموقف اليمني وإسكات الصوت الداعم لغزة. لكن ما حدث في البحر الأحمر كان عكس ما أرادته واشنطن ولندن.
0: مع تواصل الغارات الأمريكية البريطانية لم تنكسر الإرادة اليمنية ولم تتراجع العمليات البحرية، بل ازداد الإسناد قوة واتساعا، وذهبت القوات المسلحة إلى ما هو أبعد من التصدي للعدوان، وأحدثت زلزالا عسكريا لم تكن تتوقعه، وهي تشاهد أساطيلها وبوارجها ترجو الرحمة تحت قوة وبأس الصواريخ والمسيرات اليمنية.
6: وأعدت لهم القوات البحرية اليمنية ما استطاعت من قوة وصواريخ ومسيرات وألغام كاسحة. إنهم جند مغرقون، هذا ما وعد به قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي واشنطن. إن تجاوزت الخط الأحمر في البحر الأحمر وتورطت في حماقة العدوان على اليمن.
3: إذا كان لدى الأمريكي التوجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.
6: عمليات نوعية، تكتيكات عسكرية وترسانة متنوعة، مثلت القوة البحرية علامة فارقة في تشكيلات الجيش اليمني، وهذا ما ظهر جلياً وأذهل الجميع منذ أن أوصد اليمن باب المندب وحرم مياه البحرين الأحمر والعربي على السفن الإسرائيلية نصرة لغزة. قسمت عمليات اليمن ظهر الاقتصاد الإسرائيلي، فدخلت أمريكا مباشرة بعد فشل سياسة الترغيب والترهيب مع حكومة صنعاء، شكلت تحالفا بحريا لحماية السفن الإسرائيلية، لكنه وئد قبل أن يولد، انفضت أغلب الدول عنه، فلا طاقة لأحد على خوض مغامرة محكومة بالغرق في بحر من الخسائر.
3: الأمريكي أعلن عن تحرك جديد. الأمريكي كان يتحرك منذ البداية، يحاول من البداية أن يقدم كل أشكال الحماية للسفن الإسرائيلية، ولكن الذي يسعى له الآن هو توريط الآخرين معه في حماية السفن الإسرائيلية وحماية السفن المرتبطة بإسرائيل.
1: هاجت مياه البحر الأحمر وأصبحت ناراً ولهيباً وسعيراً على البوارج الأمريكية التي خاضت ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية اشتباكات متعددة مع البحرية اليمنية.
2: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين. وكان من نتائج عملية الاشتباك ما يلي: إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة، وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها. هذا وقد استخدمت القوات المسلحة اليمنية في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ البالستية.
0: اشتباك لمدة ساعتين انتهى. هذا التحدي النوعي يجعل اليمن قادرة على المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية وإلحاق الأذى بمكانتها البحرية وسمعتها وهيبتها التي ظلت لعقود تهيمن على البحار والمحيطات.
1: في 24 من يناير عام 2024 كانت أول مواجهة وأول اشتباك. سقطت قوة الردع الأمريكية، وبعدها بيومين في 26 من يناير عام 2024 احترقت السفينة البريطانية مارلين لواندا بعد استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة في خليج عدن.
2: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها بفضل الله.
3: على البريطاني أن يأخذ الدرس من سفينته التي احترقت من الليل إلى الليل بقيت مقترقة، عليه أن يأخذ العبرة، وسيلحق بنفسه وباقتصاده الضرر من دون نتيجة، من دون أن يحقق الهدف بحماية السفن الإسرائيلية.
7: عشية 26 من يناير كانت السفينة البريطانية مارلين لواندا تعبر البحر الأحمر. بدأ أنها نجت من قبضة القوات المسلحة اليمنية بعد أن توعدت الأخيرة باستهداف الملاحة البريطانية ردا على مشاركة لندن في العدوان إلى جانب الولايات المتحدة. وصلت السفينة إلى خليج عدن، شعر طاقمها بالأمان، ظنوا أن المهمة أنجزت وأن اليمن فشل في امتحان منع الملاحة البريطانية، متوهمين أن التحالف الذي تقوده واشنطن قد نجح في تحجيم القدرات اليمنية وتأمين عبورهم.
8: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي.
9: تعمدنا استهدافها في خليج عدن لإيصال رسالة للعدو أن بإمكاننا ضرب أي هدف في أي نقطة من مناطق الحظر المعلنة.
7: بعد نصف شهر من العدوان الأمريكي البريطاني نجح اليمن في توسيع مسرح العمليات إلى خليج عدن. كانت واشنطن ولندن تفترضان النجاح في إضعاف قدرة اليمن على شن هجمات في البحر الأحمر قبل أن تتفاجأ بضربات نوعية ودقيقة في خليج عدن.
9: قامت القوى الصاروخية اليمنية بإطلاق صواريخ البحر الأحمر اتجاه السفينة مارلين لواندا، وكانت الإصابة بفضل الله تعالى دقيقة، حيث أصيبت السفينة في منتصفها واشتعلت النيران فيها مباشرة.
7: بهذه العملية وما تبعها وضعت الأساطيل الغربية بقيادة واشنطن أمام واقع جديد. بدلا عن الردع والحماية تحولت مهمة تلك الأساطيل إلى مجرد فرق إطفاء تهرع لإنقاذ السفن المشعلة. إحراق مارلين لواندا كان الشاهد الأول على حجم الورطة البريطانية، تلتها عمليات أقصى، أجبرت البحرية الملكية في النهاية على الهروب.
0: مثلت هذه العملية النوعية تطوراً جديداً في مسار التحرك البحري اليمني لإسناد الشعب الفلسطيني من ناحية، وعلى مستوى معادلة الردع، فقد أحدثت تلك الضربات ما يشبه الزلزال العسكري، أفقدت الأمريكي والبريطاني ثقته بنفسه، وتقلصت أسطورته البحرية التي حاول بناءها لعقود طويلة.
1: أما على صعيد الردع الدولي فكان للأثر صوت مرتفع في كل مكان، بدأ في نحيب القيادات العسكرية والسياسية في واشنطن، وتردد صداها في تل أبيب وفي أوروبا.
7: بالحديد والنار ترسم البحرية اليمنية خطوطها الحمر أمام الفرقاطات الأوروبية. مسرح المواجهة في البحرين الأحمر والعربي محكوم بضوابط يحددها اليمن، وليست السفن الحربية الآتية من مسافة آلاف الأميال. ولأن العالم محكوم بالقوة، فقد اضطر اليمن لاستخدامها لتقويم اعوجاج الحضور البحر الأوروبي. من هنا أتى الهجوم الذي نفذته البحرية اليمنية ضد فرقاطة أوروبية، انطلاقا من محاولة الأخيرة اعتراض الهجوم على السفينة اليونانية سونيون. وللهجوم دلالته في التعامل مع المشاركة الأوروبية إذا ما تجاوزت الخطوط الحمراء واندفعت خلف التحريض الأمريكي الإسرائيلي، بأن بقاءها خارج دائرة الاستهداف ليس دائما، وهو محكوم بالأفعال للأقوال.
3: هو يسعى إلى تحريك الآخرين وتوريطهم، هذا السعي من البداية، يسعى إلى توريط الأوروبيين، يسعى إلى توريط بعض الدول العربية، يحاول باستمرار، هو لا يكل ولا يمل.
7: الدفع الأمريكي لتوريط الأوروبيين ليس جديدا، وقد بدأ بالتزامن مع العمليات البحرية اليمنية لنصرة غزة،

0: الملاحة الإسرائيلية، والثانية أن اليمن قادر على تصعيد عملياته متجاوزا خطوط الحماية الغربية، ما يعني القدرة على تنفيذ هجمات نوعية وفي أكثر الظروف تعقيدا. وللسفن الأوروبية تجربتها المريرة أمام الضربات التحذيرية خلال الأشهر الفائتة.
1: لم يكن البحر الأحمر يوماً أهدأ مما أرادته له السفن الغربية والأمريكية، ولكنه بعد الطوفان أصبح يتكلم بلهجة يمنية خالصة تفرض القرار وتعيد الاعتبار لمعادلة الردع تتبدل فيه خرائط الإبحار وخطوط التجارة.
2: فرض اليمن معادلته السياسية: من يتواطأ مع الإبادة في غزة فلن يعبر بحرنا بسلام، ومن ينتهك قرار الحظر سيغرق في قاع البحر أو يحترق على سطحه.
3: تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجأة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق، وهي فعلا إن شاء الله عمليات فاعلة ومؤثرة ستأتي إن شاء الله.
4: البحر المسجور. البحر المسجور
5: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
4: البحر المسجور
5: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور.
4: البحر المسجور
5: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في الصب القيمي والمبدئي والروحي والإيماني والتربوي والسلوكي الذي يرتبط بالمناسبات الدينية المباركة كمناسبة عيد الأضحى المبارك، ما يحيي كثيرا من الأسس التي تتعرض للإنهاك والإضعاف وتحدث فيها ثغرات بحكم الزمن على مدى عام كامل. هذه القيم لا شك أنها تتلقى الكثير في أمثال هذه المناسبات، وفيها كما نؤكد دائما فرص للتجديد والإحياء. فالحياة في الرؤية الشاملة هي مواجهات لا تنقطع ولا تتوقف مع التحديات والأخطار والصعوبات التي تعد جزءا عضويا من الإيقاع اليومي لهذه الحياة الإنسانية العتيدة. ومعادلة السلم والحرب لا تضع حدا فاصلا بين كلا المفهومين بالمنطق العملي لحياة الناس والمجتمعات منذ بدء الخليقة وإلى ما شاء الله، وإن كان لكل منهما طابعه وأسلوبه ولغته في تحديد وطرح شروطه ولوازم المواجهة الناجعة مع تحدياته. بيد أن كل مجتمع أو شعب معني بتلك المواجهة سلما أو حربا لا يجد مدا من إدراك أن رأس أو صدر تلك الشروط يتمثل في لحمة مكوناته ووحدة أبنائه وتراصي صفهم وفق المنطق القرآني الحكيم والدال الذي تدرج به الآية الرابعة من سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صدق الله العلي العظيم. والمعنى ذاته يرد في الحديث النبوي المشهور: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي فلك المعنى ذاته تدور الحكمة الشعرية العربية القديمة والذائعة الصيت: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الحديث إذن في هذا المرمى أو السياق الموضوعي يسير في ظلال العنوان القيمي الاجتماعي الإنساني الأساسي والحيوي للتكافل الاجتماعي. وهنا إضاءة للمعنى تتقصى أعماقه وتتعقب أبعاده على نحو ضروري ولا بد منه. فاجتماعنا الإنساني كما هو معلوم هو مجموعة من القيم والأخلاق، وأيضا منظومة التعامل والتعالق، إضافة إلى مظاهر ومشاهد تمتد بجذورها في الروح والوجدان والمشاعر. واجتماعنا الإسلامي إلى ذلك وعلى نحو أخص هو أخوة وتكافل وترابط تنصهر فيه المصالح والغايات والمصائر فرديا وجماعيا، وتذوب في لحمته الأنانيات بما يربط الأطراف والأعضاء بالقلب الكبير، حيث يتركز الخير العميم وتلتئم الرابطة الإنسانية الإيمانية العظمى. وبالتالي ليس التكافل الاجتماعي فحسب سلالا غذائية ومبادرات لإطعام الجوعى وأمثال ذلك من الأشياء التي هي في حد ذاتها أيضا ضرورية، بل هو إلى كل ذلك نهج تعاملي يربط الكل بالكل بناء على تلك الأسس والأبعاد. ويحتم على كل فرد من أفراد المجتمع رعاية أواصر المحبة والتراحم والتكافل والتكاتف التي تصله بأفراد مجتمعه، والسعي الدائم نحو إصلاح ذات البين وتنقية روابط العائلة والجوار، والتصادق والتوادد والتزامل والتعارف من كل ما قد يشوبها في كل آن وفي كل حين، وليس فقط في المناسبات ذات الخصوصية كمناسبات الأعياد المباركة. فالمصلحة المجتمعية الجامعة ليست معدة بحاجة إلى الحشو فقط، بل هي أكبر وأهم من ذلك بكثير، وذات أبعاد روحية ومعنوية وقيمية ونفسية تحيط بالمفهوم الواسع والعميق للتكافل الاجتماعي، إحاطة من قبيل اللزوم والحتم الذي لا فكاك له. وعلى أساس من هذه المعطيات تتأمن الشروط الواقعية والعملية لإحياء وتمثل هذا المفهوم القيمي الأخلاقي الاجتماعي الإنساني الراكز الذي تلح حياتنا كمجتمعات وكأمة في استدعائه وتطلبه عبر مختلف الظروف والأحوال والأوقات، ويزداد منسوب الحاجة إليه في مثل هذه الظروف التي نواجه فيها ما نواجهه من تحديات وأخطار وأعداء تنوعت أشكال عدوانهم وهجمتهم الحاقدة والمسعورة والظالمة بما لا عد له ولا حصر. وتشكل المناسبات الدينية والروحية والعيدية المختلفة فرصا لإحياء هذا المفهوم التكافلي الحيوي وغيره من قيم الجسد الواحد الذي إن اعتل فيه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما قال نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير. الأخ سعيد العبسي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. الأخ سعيد حياك الله، وكل عام وأنت بألف خير.
1: ألف خير، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: تفضلوا.
1: أسعد الله صباحكم الكريم، وكل عام وأنتم بخير، وإليكم نشرة موجزة بالطقس المتوقع على 24 ساعة القادمة، حيث نتوقع أن تتوقع من الأرصاد أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية والإضافة الداخلية صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر، بتحول نهاراً ما بين الغائم جزئياً وغير ما يحتمل، مع فرصة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خاصة على محافظات تعز إب الضارع والمرتفعات الأعوابية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء المحافظات البيضاء دمار ريما النحويت حقة عمران وغرب كل من صرعاء وصعدة، مع إمكانية تكون الشاطئ المائية والضفاف على المرتفعات الجبلية الغربية خلال الفترة المسائية والصباح الباكر. في المناطق الصحراوية تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة إلى شدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 32 و 42 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأسربة والرمال. في المناطق الساحلية والخميس والقطرة تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة ورطبة، حتى تتراوح درجات الحرارة العظمى على السهول الساحلي على السهول والمناطق الساحلية ما بين 35 و 40 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الخميس والقطرة والسواحل الجنوبية وسهل تهامة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 22 عقدة. وعليه فالمركز الوطني للأرصاد ينبه الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من قريان السور في الشعاب والوديان، وعدم التواجد في التواجد في ممرات أو عبورها أثناء وبعد هطول أمطار. في الصحراء والسهول والمناطق الساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة يتصاحب عدم التعرض مباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم لهذا بشيء الله تعالى، صنعاء العظمى 30 والصغرى 15، عدن 35 31، تعز 31 19، المكلا 33 28، الحديدة 36 21، سيئون 24، سقطرة 36 27، دمار 28 11، إب 28 15، الغيضة 34 28، زنجبار 36 29، الضالع 31 21، الحوطة 37 28، لبعوس 35 16، عبس حقة 39 28، عدق 37 26، مارب 39 25، صعدة 31 17، المحويت 27 15، عمران 30 14، جبل نبي شعيب العظمى 24 وصورة 9 درجات، المخا 36 29، الحزم القوف 39 25، حقة 31 20، البقع 39 25، السدائب 29 15، البيضاء 31 16، القبير ريما 24 19، الحديدين 35 24، وأخيرا في بيحان العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة مستمعينا الأكارم، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، كذلك الشرف بالوصول لزملاء إذاعة صنعاء الذين أتاحوا لنا فرصة التواصل معكم، وإلى اللقاء.
0: إذن شكرا جزيلا للأخ سعيد العبسي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله، وكل عام وكل العاملين في خير وعافية. في أمان.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول المنطقة. خطط صهيونية لبناء 18 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. المقاومة اللبنانية تستضيف 5 دبابات ميركافة وتفجر عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو الإسرائيلي. التلفزيون الإيراني يؤكد أن نص ترامب أحادي الجانب ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن بنوده بعد. إلى التفاصيل. شهدت أمنة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة أمس وقفات مسلحة وحاشدة تحت شعار ود الذين كفروا لو تغفلون، تأكيدا على استمرار التعبئة والجهوزية العالية وثبات الموقف المساند للأشقاء في غزة وفلسطين ولبنان وإيران. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمواجهة قوى الاستكبار منددين بجرائم العدوان الأمريكي الصهيوني وخروقاته المستمرة وبتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان وضغوطه للتطبيع. وأكدت بيانات الوقفة التمسك بمعادلة وحدة الساحات وخيار الجهاد معزياً في استشهاد قائد أركان كتائب القسام محمد عودة، كما حث البيان الجماهير على الاحتشاد الكبير والواسع يوم الخميس القادم لإحياء فعاليات يوم الولاية الأغر. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على فلسطين ولبنان وإيران وتداعياته الكارثية على الأمن والسلم والاقتصاد العالمي، منددة بجرائم الإبادة المستمرة وخروقات وقف إطلاق النار. وأكد البيان موقف اليمن الثابت في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما الباسلة كخيار وحيد لانتزاع الحقوق، مجددا التضامن الكامل مع إيران وحقها في الدفاع عن النفس والاستنكار الشديد لتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان الشقيقة. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية بمحافظة مأرب طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتعد هذه الطائرة هي الرقم 25 من ذات الطراز التي يتم إسقاطها في الأجواء اليمنية وال21 منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذا ومن المتوقع أن يوزع الإعلام الحربي خلال الساعات القادمة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد وإسقاط الحطام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. استهجن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مساء أمس الصمت المطبق لما يسمى بمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف تجاه التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة العدو بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع. ودعا الناطق باسم حماس الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات العدو وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن خطة لبناء 18 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية في خطوة وصفتها بأنها عودة واسعة إلى توسيع الاستيطان في شمال الضفة. وأفادت القناة السابعة الصهيونية أمس بأن الخطة تأتي بعد 21 عاماً على خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية عن الضفة الغربية. وبحسب القناة تقوم الخطة على إعادة ما وصفته بتوطين اليهود في شمال الضفة الغربية ومناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية مشيرة إلى أن ما يسمى رئيس مجلس مستوطني الضفة يوسي داغان يقود ما سماه خطة إعادة التواصل الاستيطاني. وتعد منطقة شمال الضفة من أبرز المناطق التي تسعى حكومة الاحتلال والمجالس الاستيطانية إلى إعادة فرض مشاريعها فيها ضمن مسار يصادف تكريس الوقائع على الأرض وتوسيع الكتل الاستيطانية وربط المغتصبات القائمة بمشاريع جديدة بما يعمق تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية. استهدف مجاهد المقاومة اللبنانية آليات لجيش العدو الصهيوني قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع ودمروا 5 دبابات مركفة في بلدة يحمر الشقيف وفي محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر مما أدى إلى احتراقها. وفجر مجاهد المقاومة اللبنانية عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف وشهدت تحترق. كما استهدفت المقاومة موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 8 سوريين بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح إثر غارة شنها طيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة الحارتية في صيدا جنوب لبنان حسبما أوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. نفى تلفزيون الإيراني أمس الأنباء التي يتم تداولها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مؤكداً أن النص الذي يدعيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أحادي الجانب ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم أو اتفاق بشأن بنوده بعد. وشدد التلفزيون الإيراني على أن طهران لم ترسل إلى واشنطن النص المكون من 14 بنداً الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام، وصفاً إدعاءات ترامب بشأن مصير المواد النووية المخصبة بأنها مجرد أمنيات لا صلة لها بقرارات إيران وتعهداتها السيادية. كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول المنطقة. خطة صهيونية لبناء 18 مغتصبة جديدة بالضفة الغربية المحتلة. المقاومة اللبنانية تستهدف 5 دبابات مركافة وتفجر عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو الإسرائيلي. التلفزيون الإيراني يؤكد أن نص ترامب أحادي الجانب ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن بنوده بعد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى. في ختامها نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم سعيد وكل عام أنتم بخير.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها. مدينة جبلة، منطقة الشباب المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز، مدينة ذمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز، مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة ذمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة ذمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة العيدية تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترة عيدية نهارية نحييكم فيها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونتمنى أن نوفق في تقديم فقراتها المختلفة والمتنوعة. يصحبكم فيها من الإعداد وتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقرية. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. نظم المعلومات هشام العزري. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات الزميلة المخرجة اسمها نيحيه.

حياكم الله سامعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. ها هو العيد في رابع أيامه، هذا العيد الذي نستذكر فيه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها، وأيضا نحمد الله على هذه العبادات التي نتقرب إلى الله بها، وهي عبادة الصوم وعبادة الحج. فالعيد ليس فقط ثوبا جديدا ولا مظهرا من المظاهر الفرح العابرة، بل هو محطة لشكر الله عز وجل، وهو محطة أيضا للتراحم والتكافل وصلة الأرحام. فما أجمل تلك اللمات العائلية في أيام العيد، الكل الكبير مع الصغير، الأباء والأمهات والأبناء، الكل يجلسون تلك الجلسات التي تملأها الفرح والسعادة بهذا العيد. لذلك نتمنى لكل المستمعين الأكارم دوام الأفراح ودوام المسرات ودوام الأعياد.

0: سامعين الكرام، العيد لدى أهل البيت عليهم السلام طبعا هناك أفكار جميلة، ودعونا نقول فلسفة إذا جاز لي التعبير، عيدية لدى أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام. عندما نتذكر مقولة الإمام علي عندما يقول العيد هو اليوم الذي لا يعصى الله فيه، يعني أي يوم الإنسان لا يعصي الله فيه فهو بالنسبة له عيد، والعيد من تقبل الله صيامه وقيامه وأيضا تقبل الله حجه. عندما نتحدث عن عيد الأضحى، هذا هو العيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ليس في المظاهر الشكلية وليس في تلك الاحتفالات التي يعني لا بأس بها، لكن العيد أن يكون الإنسان حريصا على أداء العبادة وعلى أداء الفرائض التي افترضها الله عز وجل لنا كاملة بنية خالصة. هذا هو العيد لدى أهل البيت عليهم السلام. وعندما نغير هذه المفاهيم يكون لدى الإنسان حرص على إتقان هذه العبادة، على تأدية ما يجب عليه أن يقوم به. عندما نصحح هذه المفاهيم سوف تتعدل لدينا تلقائيا هذه الصورة، لأننا كلنا نريد أن نشعر بحلاوة العيد، وحلاوة العيد عندما لا نعصي الله عز وجل ونتذكر الله عز وجل في كل الأحوال، سواء كانت أحوالي مسرة أو أحوال يعني فيها كدر وضيق من الحال، لابد أن نتذكر الله، ولابد أن يكون السعادة والسرور والبشر هي في الأعمال الطيبة، فالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة أيضا هي من أجواء العيد الجميلة والتي تحمل معاني وكلمات رقيقة، وهي أيضا عبادة من العبادات.
1: فيما يتعلق بالعيد ينبغي العناية بصلاة العيد والإكثار من ذكر الله تعالى والحذر ثم الحذر من المعاصي في يوم العيد، من الاسترسال في الشهوات إلى درجة المعاصي والانسياق وراء رغبات النفس وأهوائها إلى درجة الوقوع في المعاصي والعياذ بالله، بحيث يتجه الإنسان على الفور لإحباط وإبطال أجره وما اكتسبه من شهر رمضان المبارك. ينبغي أن

سمعنا الكرام، كان أهل البيت عليهم السلام يرون أن أعظم ما يتزين به العبد في أيام العيد هو شكر الله تعالى على نعمه. فبعد موسم العبادة والطاعة يأتي العيد ليجدد في النفوس معاني الحمد والامتنان، وليذكر الإنسان بأن كل ما لديه من خير هو فضل من الله ومن كرمه. أيضا في العيد التراحم والتكافل، فالعيد في فكر أهل البيت عليهم السلام مناسبة لتجسيد قيم الرحمة والتكافل، حيث تمد الأيادي بالعطاء وتجبر الخواطر ويزار المرضى ويتم افتقاد المحتاجين، فيشعر الجميع ببهجة العيد وسعادته. فالمجتمع الذي تسوده الرحمة هو الأقرب إلى نهج أهل البيت عليهم السلام. إذن الإسلام وبما فيهم أهل البيت عليهم السلام الذين جسدوا قيم الدين الإسلامي، كان هناك حث على صلة الأرحام، بل كانت سببا هذه العبادة وهذا التقرب سببا من أسباب البركة وطول العمر وسعة الرزق. فالعيد فرصة عظيمة لتجديد روابط المحبة بين الأقارب والأهل والجيران، وإحياء قيم الألفة والتواصل التي تبني هذه القيم مجتمعا متماسكا ومتعاونا.

0: أحبتنا الكرام، لأن العيد فترة استجمام وفترة راحة، فأيضا لابد لنا أن نعيش لحظاتها بفرحة وبسعادة، وبجانب ذلك علينا أن نتزود بالمعرفة، فالوقت ثمين جدا وعلينا أن نستغل كل دقيقة تمر من أعمارنا لنتزود، لنتعرف، لنفهم، خصوصا أن هذا من أهم الأشياء التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال تدبروا فتبينوا. فعلينا أن نتدبر فعلا وأن نتعلم وأن نعرف حقيقة ما يدور حولنا. وسائل التواصل الاجتماعي وفرت لنا كل شيء، يعني مثلا التكنولوجيا الحديثة، المعلومات صارت تتدفق، ولكن عملية الحد من الأشياء غير النافعة. يعني الآن معنا الإنترنت، كيف نستطيع أن نستغل الأشياء التي نطالعها من خلال الشبكة العنكبوتية التي ربطت أجزاء العالم ببعضها البعض دون أن نتأثر وأن يختل ميزان الإيمان والتقوى في قلوبنا؟ هذا يعتمد على نوعية المعلومات ونوعية المعرفة التي نتعرض لها في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت. لذلك يتحدث أخصائيو التربية عن هذه الأشياء بالذات لفئة مهمة، الفئة العمرية الخاصة بالشباب، هؤلاء الذين يعتبرون أكثر عرضة لوسائل التواصل الاجتماعي وللتكنولوجيا، ولكن عليهم أن يستغلوها بالشكل المفيد، الشكل الذي ينمي العقل، وليس الشيء يعني التعرض لها لمجرد الترفيه والترويح عن النفس. فنحن في وقت الأمة أحوج ما تكون إلى أن تكون واعية، أن تشكل درع واقي ومحصن في عقولها من الاختراقات الناعمة للأعداء. أحد المتخصصين في الشؤون التربوية يقول من الظواهر الجديرة بالتأمل في هذا العصر أن كثيرا من الشباب يعيشون حالة استنزاف ذهني مستمر، رغم أن أسباب الراحة والرفاهية أصبحت أكبر من أي وقت مضى. لم تعد الأزمة الحقيقية متعلقة بندرة الفرص أو صعوبة الوصول إلى المعرفة، بل تحولت إلى أزمة انتباه وتركيز. فالتدفق الهائل للمحتوى وسرعة الإيقاع اليومي وكثرة المثيرات صنعت عقلا سريع التشتت معتاد على الاستهلاك أكثر من البناء. أصبح من السهل قضاء ساعات طويلة في متابعة الأخبار والمقاطع والحوارات العابرة دون أن يخرج الإنسان بفكرة عميقة واحدة أو مهارة حقيقية أو تقدم ملموس في حياته. ومع الوقت تتكون حالة خفية من التبعثر، انشغال دائم يقابله فراغ داخلي وحركة مستمرة بلا اتجاه واضح. يقول الأخصائي التربوي هنا المشكلة أن هذا الاستنزاف لا يحدث بصورة صاخبة، بل بطريقة ناعمة ومتدرجة، حتى يعتاد العقل على الانتقال السريع ويصبح التركيز الطويل أمرا مرهقا والتأمل العميق شيئا نادرا. وفي ظل هذا الواقع لم تعد قيمة الإنسان تقاس فقط بما يعرفه، بل بقدرته على حماية وعيه من التشتت. فالعقل يتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات السطحية ويفقد شيئا فشيئا قدرته على التحليل والتأمل والصبر المعرفي. ومن هنا يمكن فهم سبب انتشار السطحية رغم وفرة المعرفة وكثرة الآراء رغم قلة التفكير الحقيقي. يخلص إلى القول إن بناء الإنسان لا يتحقق عبر دفعات الحماس المؤقتة، وإنما من خلال التراكم الهادئ، يعني القراءة الجادة، التفكير المتأني، العادات المستقرة، وتقليل مستمر للفوضى الذهنية. كما يقول أيضا أن الانشغال بكل شيء يؤذي أو يؤدي غالبا إلى عدم الإنجاز في أي شيء، فالعقل يحتاج إلى قدر من السكون حتى ينتج، وإلى مساحة من العزلة الفكرية حتى يعيد ترتيب نفسه بعيدا عن الضجيج المتواصل. لذلك فإن أهم معارك العصر ليست معركة الوقت فحسب، بل معركة الانتباه، لأن ما يسيطر على انتباه الإنسان يشارك في تشكيل شخصيته وفي طريقة تفكيره ونظرته للحياة. وأخطر ما يمكن أن يحدث لجيل كامل ليس الفقر المادي، بل الاعتياد على التشتت وفقدان القدرة على التركيز العميق والانشغال الدائم بما هو عاجل على حساب ما هو مهم. يتحدث عن الحلول، يقول: في المقابل فإن استعادة الوعي تبدأ غالبا من أمور بسيطة: تقليل المشتتات، إبطاء الإيقاع قليلا، العودة إلى القراءة، ومنح العقل فرصة للتفكير بدل الاستهلاك المستمر. فالعقول لا تنضج وسط الضجيج الدائم، وإنما في المساحات التي تسمح بالتأمل والتركيز وإعادة النظر في الأشياء بعمق أكبر.
1: أن تتعلم أو تعرف هدى حتى وإن لم تكن أنت محسوب ضمن متعلمين، ثم لا يكون لديك اهتمام أن توصل الهدى إلى أقصى دائرة ممكنة، فاعلم بأنك كالتاجر البخيل يجمع الأموال ثم لا يصرف شيء، لا في سبيل الله ولا في حتى حاجاته الضرورية. المؤمن

0: ابن اليمن.
1: ابن اليمن
0: يقول ذي لا قالها يفعلها.
2: يقول ذي لا قالها يفعلها. ابن اليمن من مندبه للخوبة.
0: ابن اليمن من مندبه للخوبة.
2: يوم ربي الأشناب يا فاتلها، ثار اليمن كالنار بي مشبوبة.
0: ثار اليمن كالنار بي مشبوبة. لي قتلوا أطفالنا نقتلها.
2: من يقتل الأطفال ما له توبة.
0: عد الضحايا.
3: عد الضحايا
0: كلها.
2: عد الضحايا كلها واجملها. نقتص من قتالها بعقوبة.
0: اللاش أجرم في اليمن بكملها.
2: اللاش أجرم في اليمن بكملها.
0: قصفوها دم البيوت طوبة طوبة.
2: واقبل يحشد بذرة هاملها.
0: ويدق طبل الحرب للمجلوبة. والله لا طلعها هنا وانزلها.
2: والله لا طلعها هنا وانزلها. واردها من غيها مغصوبة.
0: والله معي بالعون بيشملها.
2: وارشف عصل صافي اليمن من نوبة.
0: والناقة اللي هبدت.
2: والناقة اللي هبدت بعقلها.
0: بعقلها.
2: واهجها من فجنا محلوبة. أحلاف شينه والكفر يصملها.
0: أحلاف شينه والكفر يصملها.
2: أذناب أذناب الردى المغلوبة.
0: أهل العمالة والحشود البلها.
2: أهل العمالة والحشود البلها. نوق الجرب والهاملة والزوبة.
0: نوق الجرب والهاملة والزوبة.
2: واليوم خمس سنين.
0: واليوم خمس سنين.
2: واليوم خمس سنين تلعب تلها.
0: واليوم خمس سنين تلعب كلها مع حلف هين للردى فالدوبة.
2: وجهم على المحضار لا يمهلها. بزهم بزهم على المحضار لا يمهلها. يدي عشاها مد ولا قوبة. وأقول له بالله قم جلجلها أبياتك المحبوبة المطلوبة.
3: شب القصيدة.
2: شب القصيدة فوقهم وارسلها للشاعر اللي هزني أسلوبه.

مستمعينا الأعزاء، ونحن في غمرة احتفالنا بالعيد السعيد الذي هو إحياء لشعائر الله، لا ننسى أبدا الأبطال الذين ننعم بالأمان بفضل وجودهم وعيونهم الساهرة، لا ننسى الأبطال المجاهدين المرابطين في الجبهات وفي الثغور وهم يدافعون عن الوطن وهم يسهرون لحماية أمنه، وحتى نستطيع أن نتنعم وأن نحس ببهجة العيد. يوم أمس أسقطت دفاعاتنا الجوية في محافظة مأرب طائرة استطلاع أمريكية مقاتلة تجسسية من نوع MQ-9 ريبير. هذه الطائرة التي تعد رقم 25 يتم إسقاطها في بلادنا في عدد من المحافظات، وهذا يدل على أن أمن اليمن ليس للمزاح، ولا يمكن أن يخترق ولا يمكن أن نسمح لأحد بأن يهدد أمن بلادنا. وكذلك عندما قالت القوات المسلحة اليمنية سماء اليمن ليست للنزهة، فهذه حقيقة وهذه هي المصادق التي يثبتها رجال الدفاعات الجوية الأشاوس والأبطال. تحية عيدية خاصة لهم منا هنا في إذاعة صنعاء ومن طاقم تحية اليمن، وكل عام وهم بخير وبصحة وعافية.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية بمحافظة مأرب طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتعد هذه الطائرة هي 25 من ذات الطراز التي يتم إسقاطها في الأجواء اليمنية والواحدة 21 منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. استهدف مجاهد المقاومة اللبنانية آليات لجيش العدو الصهيوني قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف مدفعية وأجبروها على التراجع ودمروا 5 دبابات مركافة في بلدة يحمر الشقيف وفي محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر مما أدى إلى احتراقها. وفجر مجاهد المقاومة اللبنانية عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف وشهدت تحترق، كما استهدف موقع النمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 8 سوريين بينهم أطفال وإصابة آخرين بالجروح إثر غارة شنها طيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة الحارتية في صيدا جنوب لبنان. والخبر الأخير في هذا الموجز، نفى التلفزيون الإيراني أمس الأنباء التي يتم تداولها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن النص الذي يدعيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أحادي الجانب ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم أو اتفاق بشأن بنوده بعد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: مواليد اليوم صناع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
8: الدكتورة إيمان جار الله
7: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي
8: استشاريات النساء والولادة.
7: المستشفى العربية الدولية
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
7: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
9: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. والله لقد رأيت عقيلا، عقيل ابن أبي طالب أخو الإمام علي عليه السلام، والله لقد رأيت عقيلا وقد أملك، يعني افتقر يعاني من الفقر الشديد المدقع، حتى استباحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم. وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي. فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، يعني قربها منه ليحس كم هي حارة جدا قبل حتى أن تمس جسده، إنما الحرارة التي يشعر بها من اقترابها. فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ يعني لاحظوا هذا الدرس العجيب جدا. ذلك هو أخوه عقيل بن أبي طالب ويعاني من الفقر الشديد ويريد صاعا من البر لأجل أطفاله وهم يعانون من الفقر المدقع، لكن أمير المؤمنين يمتنع عن أن يزيده شيئا من المال العام، يعني أرقى مستوى من النزاهة والحفاظ على المال العام. كم هو الفارق بين من يستبيح المال العام ويتصرف فيه كما يشاء ويريد ومن يرعى فيه هذا الحق إلى هذه الدرجة والنزاهة العالية جدا؟ كم يحال الكثير من المسؤولين، من الموظفين، من الزعماء، من الملوك والأمراء الذين يستأثرون بالمال العام والمصالح العامة للأمة ويستغلونها وينهبونها ويكونون فيها في عيش الترف، عيش الترف والبذخ والاستباحة.

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية. شخص أتى بهدية هي عبارة عن حلوى قد أعدها إعدادا خاصا كأنما عجنت بريق حية. نظرة الإمام إليها بهذه النظرة أو جيئها. فقلت له فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. وذلك الشخص وشخص منحرف، ويتصور أنه إذا قدم الهدية إلى أمير المؤمنين عليه السلام سيؤثر عليه ويستعطفه ويستميله، كما هي الحالة السائدة عند كثير من المسؤولين أنهم قد يستمالون بالهدايا والصلات والإحسان إليهم وتقديم المعروف إليهم بهدف الاستغلال لهم والتقرب منهم للاستفادة منهم في أمور خاصة ومخالفة. فقال لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية. فقلت هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جلنة أم تهجر؟ هل أنت مجنون؟ ماذا بك يعني؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. نجد هذه النزاهة العالية جدا، هذا العدل، هذا الورع العظيم جدا على هذا المستوى. لو كان المكسب هو الأقاليم السبعة كل الأرض بما فيها من ثروات وإمكانات ومكاسب، في مقابل ماذا؟ الظلم لنملة تحمل جلب شعيرة فيؤخذ عليها هذا المقدار البسيط الضئيل جدا. ما فعلته؟ هذا درس عظيم لكل المسؤولين، لكل الموظفين، لكل من هم في مواقع المسؤولية، بل لكل مسلم. درس في الورع، في التقوى، في الحذر من الظلم، درس في العدل وقيم العدل، الالتزام بالعدل والحذر من الظلم.

نجد أيضا في رسالة له عليه السلام إلى أحد ولاته وكان من أقاربه، وكان قد أخذ مالا من المنطقة التي هو وال عليها من المال العام وذهب به إلى بلده، فكيف تخاطب معه وكيف كان تعامله معه بعد ذلك، كيف موقفه من الفساد المالي وشدته في ذلك. يقول عليه السلام: أما بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومواذرتي وأداء الأمانة إلي. يقول: كنت أثق بك وأعتمد عليك أنك ستكون عونا لي في أداء هذه المسؤولية. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب، وأمانة الناس قد خزيت، وهذه الأمة قد فتنت وشغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن، ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا ابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم. فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعز الكثيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه، كأنك لا أبا لغيرك حضرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. فسبحان الله، أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف نقاش الحساب؟ أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب، كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراما وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربنك بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفر مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. وأقسم بالله رب العالمين، ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. فصح رويدا، فكأنك، وفي بعض الكتب فضح رويدا، فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع فيه الرجعة، يعني الرجعة إلى الدنيا، ولا تحين مناص والسلام. بعد هذه الرسالة وهذا التحذير وهذا التذكير أعيد ذلك المال، فكتب رسالة أخرى إلى قريبه ذلك، يقول له فيها: أما بعد فإن المرأة ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته، ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه، ف
فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق. يعني ليكن هذا أهم عندك من كل شيء في هذه الدنيا، أهم من أن تبلغ أي لذة أو شفاء أي غيظ، إطفاء باطل أو إحياء حق. وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت وهمك فيما بعد الموت.

راح الناس بحوده والكواسى حالتها مهل المخام المازن وابطلوا نفسه مصابح الدجاب عيون حمد

سمعينا الكرام، في هذا الشهر أيضا هناك عيد وهو من أهم أعياد المسلمين، وهو عيد الولاية. فعيد الولاية ليس مناسبة عابرة في صفحات التاريخ، بل هو يوم أشرق فيه نور الهداية وتجددت فيه معالم القيادة الربانية للأمة. إنه يوم يستحضر فيه المسلمون قيم الحق والعدل والوفاء، يستذكرون سيرة الإمام علي عليه السلام الذي جسد الإسلام قولا وعملا، وكان مدرسة في الشجاعة والحكمة والتقوى. وفي عيد الولاية تتجدد معاني الانتماء إلى نهج أهل البيت عليهم السلام، ذلك النهج الذي يدعو إلى العلم والعمل وإلى بناء الإنسان الصالح والمجتمع المتماسك. فهو عيد يربط الماضي بالحاضر ويجعل من ذكر الغدير منطلقا لاستلهام القيم العظيمة في حياتنا اليومية.

0: الدكتور حمود الأهنومي الباحث التاريخي يشاركنا الحديث والاحتفاء بعيد الغدير الأغر. دكتور حمود حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله وحيا الله المستمعين لإذاعتكم الكريمة جميعا. حياكم الله.
0: سيدي الكريم، لابد أن نقف مع هذا العيد، عيد الولاية أو عيد الغدير. العديد من الرسائل، العديد من الأمور الهامة في هذا العيد، لكن قبل هذا وذاك لابد من نبذة تاريخية نستذكر فيها هذه الحادثة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الحادثة تعود إلى السنة العاشرة بعد حجة الوداع منقلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهله، وفي آخر سنين حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهله. كان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في حجة الوداع قد أخبر أمته حينما ندبهم إلى الحج ليحضروا، وحضر عدد كبير من المسلمين ربما يصلون إلى 5 سكان الجزيرة العربية ممن أسلموا، فندبهم إلى الحج لكي يعلمهم أيضا مناسك الحج، وقال خذوا عني مناسككم. ففي أثناء أنساك الحج وهو يعلمهم ويحج أشار لهم بأنه يوشك أن ينتقل عن هذه الدنيا، يوشك أن أدعى فأجيب، هكذا قال لهم، لعلي ألقاكم بعد عامي هذا.
0: نعم.
1: وهذا يحفز فيهم السؤال، طيب ماذا بعد إذا كنت أوشكت على الرحيل من دنيانا هذه الدنيا الفانية، فماذا بعد؟ كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله قد بدأ يسجل أهم حدث من أحداث الإسلام، وكانت ترتيبات يعني إبلاغ الولاية العظمى واليوم الولاية الكبير بهذا الشكل الذي جعل المسلمين متحفزين متشوقين، أيضا في نفس الوقت يثير فيهم الأسئلة المهمة جدا التي تجعلهم ينتبهون لكل كلمة يقولها صلوات الله عليه وعلى الله. إذن بما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هو الحكيم طبعا عن أمر الله سبحانه وتعالى، كان يريد أن يحقق لحادثة الولاية، حادثة الغدير، شخصيتها الحدثية المستقلة، فكان لابد أن يكون هناك مكان خاص بها، ولابد أن يكون هناك مكان

0: هذا المبدأ، فكأنه لم يبلغ شيئا، رغم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحين كان قد بلغ أهم المبادئ وأعظمها ومعظمها، طبعا معظمها وأولها وأهمها مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. لكن هذا المبدأ وغيره من المبادئ وغيره من الشرائع الإسلامية التي كان رسول الله قد بلغها وقد استكمل إبلاغها، لا تكون فاعلة في حياة المسلمين وتكون أيضا قوية وفاعلة ومؤثرة إلا بهذا المبدأ، مبدأ الولاء لله عز وجل ولرسول الله وللإمام علي عليه السلام، باعتباره البوصلة التي تعطي المسلمين الطريق وحتى لا يضلوا. فعندئذ نزل في هذا المكان ورصت له أكتاب الإبل، واسترد المتقدم وانتظر المتأخر وجمعهم، ثم رصت له أكتاب الإبل وصعد عليها وأخذ معه الإمام علي عليه السلام، طبعا في يوم ذي هجير ويوم فيه صفاء وفيه أيضا وضوح، لا يوجد ضباب، لا يوجد بعد الصلاة. وقال لهم تلك الخطبة المشهورة في التاريخ وفي الكتب الحديث، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدل الحق معه حيثما دار. فأخذ بيد الإمام علي وقال هذا مولاه، من كنت مولاه لا أمر له معي، فهذا علي مولاه. عندئذ قام الصحابة يهنئون الرسول، يهنئون الإمام علي ويقول له بخل لك، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وعلى رأسهم جلة الصحابة في ذلك الحين.
1: يعني دكتور حمود، نفهم من حضراتكم أن موضوع الولاية أصل من أصول الدين التي لابد للإنسان أن يكون معتقد ومقتنع بها، بجانب التوحيد والعدل والوعد والوعيد.
0: بدون شك أن الولاية هي تعني الأصل الأصيل في الإسلام، وهي مبدأ مهم جدا في الإسلام. ولاحظي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية نزلت في سورة المائدة التي هي آخر سورة القرآن نزولا، والتي تبين أهمية هذا الموضوع. ويعني الله عز وجل اعتبر أنه إذا لم يكن هذا الموضوع حاضرا فكأن كل المواضيع الأخرى في الإسلام وعلى رأسها مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى كأنه ليس موجودا، لأن هذا المبدأ هو العاصم لكل تلك المبادئ الأخرى، هو الحافظ لها، هو الذي سيعطيها البوصلة، الذي سيعطي المسلمين البوصلة فيمضون في الطريق التي يريدها الله سبحانه وتعالى. والولاء لله عز وجل ولرسول الله وللمؤمنين هذا أصل بحد ذاته، الولاء في الإسلام والبراء في الإسلام نصت عليه آيات كثيرة جدا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، آيات كثيرة جدا تتحدث عن أهمية الولاء لله عز وجل ولرسول الله ورسول الله. وعندما نقول الولاء والولاية المقصود بها الدنو والارتباط والانتماء لجهة ما، هذا هو الولاء. عندما أقول أنا ولي فلان وهو ولي، معنى أنا أنتمي إليه وهو ينتمي إلي، أنا أدنو منه وهو يدنو إلي، أنا أتولاه وهو يتولاني. فنحن عندما نقول نتولى الله سبحانه وتعالى معناها أننا ننتمي إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من يقول بأنه ينتمي، اليهود مثلا والنصارى يقولون بأنهم ينتمون إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سيخرجه الولاء للرسول لأنهم لا يتولون الرسول وبالتالي خرجوا. ثم عندما نقول نحن أيضا نتولى الرسول، هناك أيضا من المسلمين من يتولون الرسول ويدفعون الولاية للرسول، هذه الولاية لا تكفي إلى هنا. ما الذي جعل مثلا علماء في الحرمين الشريفين يعلنون ولائهم لأعداء الله، ترامب وغيره، مثلا السديس عندما يقول الملك سلمان والرئيس ترامب قطباء السلام في هذا العالم، ويقول إنهما يقودان العالم إلى بر الأمان وإلى بر الأمان، نعم يقول هكذا تقريبا. هذا ماذا يعني؟ أليس السديس يدعي أنه يتولى الله؟ نعم يدعي أنه يتولى الله ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وغيبا، وأيضا يدعي أنه يتولى رسول الله. لكن التولي لله عز وجل والتولي لرسول الله لا يمكن أن يتحقق بالصورة الكاملة وبصورة مضطردة منعكسة إلا في تولي الإمام علي عليه السلام وللمؤمنين، وأولهم الإمام علي عليه السلام الذي نزلت الآية فيه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلأجل هذا لابد من التولي لكل هذه الجهة، ولهذا الله عز وجل أفردها، لم يقل إنما أولياؤكم الله.

0: الله ورسوله والذين آمنوا، قال إنما وليكم، لأن ولاية الرسول هي مشتقة من ولاية الله عز وجل، وولاية الإمام علي والمؤمنين مشتقة من ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يبين أن الولاية هذه أمر عظيم مقدس وكبير في الإسلام، ولا بد منه، ولا يتم إيمان الإنسان المسلم إلا بها.
1: نعم، إذن ونحن نتحدث عن هذا اليوم وعن هذا العيد، يعني نتساءل لماذا يعد عيد الولاية من أعظم الأعياد الإسلامية؟ هل لارتباطه بأصول الدين، وأنه لا تصح أصول الدين إلا بمبدأ الولاية؟
0: نعم، لما يترتب عليه في الواقع العملي من ارتباطات ونتائج وآثار مهمة يعني تجعلنا نفرح كثيرا. فإذا حققت الولاية على الشكل الذي بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى، عندئذ سيفرح المسلمون كثيرا، وتكون كل أيامهم عيدا وبركة. فهو عيد يتسبب في أعياد أخرى في فرح كبير ومستمر ودائم، لكن إذا خولفت هذه الولاية، وإذا خولف هذا المبدأ العظيم، فإنها أيام المسلمين تتحول إلى أتراح. لاحظي أختي العزيزة، عندما نشاهد مثلا ما يحدث في فلسطين، ما يحدث اليوم على مستوى العالم الإسلامي، أليس العالم الإسلامي الآن يقفون تحت أقدام اليهود والنصارى الذين أذل لهم الله سبحانه وتعالى؟ تصوري 7 ملايين يهودي يهينون العالم الإسلامي كله. لماذا؟ لأنهم أفرطوا في مبدأ الولاية، لأنهم لم يذهبوا إلى اليوم العيد الذي سيعطيهم الأعياد، وإنما ذهبوا بعيدا، وبالتالي وقعوا في الأتراح وفي الأحزان المستمرة. يعني كلما أردنا أن نتعيد وأن نفرح، نرى ما يحصل لإخوتنا في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان، فنحزن. إذن لأن الأمة بشكل عام تحدثنا لم تحقق هذا المبدأ، لم تأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لم تأخذ أيضا بالتعليمات القرآنية، تحولت أيامها إلى أتراح وإلى أحزان وإلى مصائب. بينما لو أنها أخذت وحققت مبدأ الولاية في الإسلام بالشكل الذي يريده القرآن الكريم ورسوله الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله، لكانت كل أيامهم فرحا وسعادة وانتصارا على الأعداء. ولهذا الشعوب التي تأخذ بهذا المبدأ تمتلك العزة والكرامة، وتمتلك أيضا الهيبة أمام أعداء الله عز وجل. بينما أولئك الآخرون الذين هم بعيدون عن هذا المبدأ، للأسف الشديد يعني هم مستلبون في قرارهم، في إيمانهم، في دينهم، في ولايتهم. فلأجل هذا هو عيد الأعياد يعني، وهذا أمر معروف أنه عيد الأعياد، وأنه هو أساس الأعياد الأخرى.
1: نعم، إذن دكتور حمود، بما أننا نتحدث عن هذا العيد وأنه هو عيد الأعياد، المشكلة لدى الطرف الآخر مثلا الذين لا يؤمنون بهذا العيد ولا يعتقدون به، هل هناك مشكلة معهم في مبدأ الولاية أم في شخص الإمام علي عليه السلام؟
0: الموضوع يجب أن يفهم هؤلاء الآخرون أن الولاء لله عز وجل ورسول الله وللمؤمنين وأولهم الإمام علي، كما هو مصداق قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا هذه الآية نزلت في الإمام علي عندما تصدق بخاتمه راكعا. الله عز وجل أعطانا من خلال هذه الآية ومن خلال أيضا حديث الولاية عبر رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه البوصلة التي تعطينا الحفظ والأمان والصون والقوة والعزة والمنعة، وتجعلنا قريبين من الله عز وجل مرتبطين به. ومن يدنو من الله ويقرب منه فإنه يعطيه من عزته ومن قوته ومن علوه ومن قهره للآخرين. وبقدر ما نقرب من هذه الولاية ونلتزم بها، بقدر ما نأخذ أيضا من آثارها ونتائجها الطيبة. لكن الآخرين، البعض منهم يفهم أن هذه القضية قضية عنصرية، وأن هناك أناسا يهمهم أمر الإمام علي عليه السلام بعيدا عن الآخرين، وأن القضية هي على هذا النحو. طبعا هذه لها أسباب تاريخية وطائفية ومذهبية، وعموا وصموا عن أن ينظروا إلى الحق وينظروا إلى القضية بأصلها. المسألة ليست فقط الإمام علي، المسألة الإمام علي يقف ضمن منظومة كاملة. هذه المنظومة هي الولاء لله عز وجل أولا، ثم يعني ومن الولاء لله عز وجل تشتق الولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاية الله باعتبارها ولاية تدبير وخلق ورعاية وتأهيل وإكرام وإعزاز وإلى آخره. ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتقة من ولاية الله عز وجل، تعني ولاية هداية وإرشاد وتربية. ثم تأتي ولاية الإمام علي أيضا مشتقة من ولاية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أيضا ولاية إرشاد وهداية وأمر ونصرة وإلى آخره. فإذا أخذنا بهذا الشكل وأن هذه منظومة كاملة، الإمام علي جزء منها باعتباره الامتداد، لأنه لاحظي الله عز وجل هو رب الناس جميعا، التولي له هذا أمر فطري. طيب الرسول صلى الله عليه وآله يدعى من كثير من الطوائف والمذاهب أنهم يتولونه، لكن نريد شخصا وهو أيضا معصوم وهو نبي. إذا أين الواقع العملي؟ يعني أنا مثلا الآن في هذا الزمن في هذا القرن يعني أريد أن أتولى جهة تصلني بالله سبحانه وتعالى في الواقع العملي. إذا أنا أتولى مثلا السيد القائد عبد الملك الحوثي باعتباره يمثل هذه السلسلة من أعلام الهدى الذين يتولوا الذين هم على خط الإمام علي، يحملون مواصفات الإمام علي عليه السلام. ثم السيد عبد الملك نفسه يتولى الإمام عليا، الذي والإمام علي يتولى رسول الله، ورسول الله يتولى الله سبحانه وتعالى. إذا هذه السلسلة، هذه المنظومة إذا نظر إليها على هذا النحو فهي لا تشكل أي مشكلة بالنسبة للطرف الآخر، لكن التعصب أعمى الكثير منهم. ثم نظروا إلى المسألة على هذا الأساس، ولما جاءت الدول التي انحرفت بالإسلام وانحرفت أيضا بالطريقة التي يجب التعامل معها في هذه القضية كالأمويين ثم العباسيين من بعدهم وغيرهم، شخصنوا المسألة وابتعدوا عن الأساس وصوروا المسألة وكأن لديهم مشكلة مع الإمام علي. طبعا مشكلتهم مع الإمام علي هي تبين وتبرهن أنهم على الطرف الآخر، على الطرف النقيض، على النفاق، لأنه لا يحبك إلا مؤمن
1: ولا يبغضك
0: إلا منافق. فهكذا ترسخ في عقول الكثير من الناس أن المسألة يعني هي خاصة بهؤلاء، خاصة بالشيعة مثلا، بالزيدية، بالاثني عشرية، بمجموعة من المسلمين، وهي ليست لا تعم الآخرين. وهذا خطأ كبير جدا. المسألة هي للمسلمين جميعا، وآثارها هي آثار للمسلمين جميعا، والواقع يشهد على ذلك اليوم. الواقع يشهد على ذلك ويرتب أهمية أن يكون الناس متولين لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنا عن المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المنافقون في القرآن الكريم يعني يصورون ويبينون بأن حقيقتهم هي أنهم لديهم خلل في الولاء، يتولون الذين كفروا. ما الذي يجعل الآخرين معصومين من هذا التولي؟ هو التولي الإمام علي عليه السلام. ولذلك نجد المنافقين اليوم الذين يدينون بالولاء لأمريكا وإسرائيل عندهم خلل في قضية الولاء للإمام علي عليه السلام. ولو أنهم حققوا مبدأ الولاية للإمام علي الذي هو امتداد لرسول الله، الذي هو امتداد لله سبحانه وتعالى، لما كانت هناك مشكلة.
1: نعم، سنعود لهذه النقطة دكتور حمود، لكن مثلا أنا تبادر إلى ذهني مثلا اختبار الله لإبليس عندما أمره أن يسجد لأبونا آدم، كان هناك رفض وتكبر. أيضا يعني عدم انصياع اليهود لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنهم كانوا يرون أنه لابد أن يكون هذا النبي منهم وأن لا يأتي من العرب. يعني هل هنا في موضوع الإمام علي والولاية هل هنا تشابه في نوعية الرفض والتكبر لمن اختاره الله عز وجل؟
0: للأسف هذا الأمر حصل مبكرا عندما رفضت ولاية الإمام علي عليه السلام منذ عهد مبكر، منذ حياة رسول الله وبعد موته مباشرة، وأثرت تأثيرا بالغا إلى اليوم. والقضية هي يعني يمكن أن نقول هي فيها ابتلاء للمسلمين، بمعنى اختبار لهم، بمعنى تكليف يمكن أن يقوموا به. ولكن هذا التكليف، هذا الاختبار هو مصلحتهم، يعني مصلحة الأمة أن تكون في عزة، في كرامة، في غلبة. أليس الله سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألسنا كمسلمين ننشد الغلبة ونطلبها ونسعى إليها؟ لماذا نحن الآن كأمة، طبعا أتحدث كأمة، لماذا الأمة مغلوبة على أمرها دائما وباتت في أسوأ مراحل تاريخها تحت أقدام اليهود والنصارى؟ لأنهم أخلوا بهذا المبدأ، أخلوا بهذه الطريق، لم يمشوا في هذه الطريق التي أرادها الله، طريق العزة وطريق الكرامة وطريق الغلبة. إذن المسألة بقدر ما هي ابتلاء لكن فيها النتائج الكبيرة جدا، حتى أننا يمكن أن نقول بل هي مصلحة للمسلمين، هي مصلحة وخير وبركة للمسلمين لو أنهم يمبون في هذا الطريق أكثر من كونها ابتلاء. لكن لهوى النفوس سريرة لا تعلموا، كما قال الشاعر كم حار فيها عالم المتكلم. فكثير من الناس غلبت عليهم الدنيا والأهواء، ورغم أن حتى الصحابة عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد سمعوا يتحدث طويلا عن إمام علي منذ أول يوم من حديث الدار، أيكم يأجرني على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، فيقوم الإمام علي عليه السلام ويقول أنا يا رسول الله، فيجعله رسول الله وزيره وخليفته من بعده. ثم في كل موقف من المواقف التي حضرها الإمام علي بجنانه وبقوته وبإخلاصه لله عز وجل، قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنا الله يبين أن صفيحة قلب الإمام علي عليه السلام هي مثل ظاهره، باطنه مثل ظاهره وظاهره مثل باطنه، وأنه قد باع نفسه من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه، يتحدث عن زوجتين من زوجتي رسول الله، من زوجات رسول الله، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صالح المؤمنين هو الإمام علي، وهكذا في كل المواقف، في بدر، في أحد، في الأحزاب، في حنين، كم دبر فيها الأمر وكم أردى الأبطال وكم دمر. يعني ومن شاد الإسلام ومن عمر، من هو الذي كان له قصد السبق في كل أحداث الإسلام إلا الإمام علي؟ وكان في كل موقف يؤتيه رسول الله شيئا، يعني في غزوة الأحزاب يقول برز الإيمان كله إلى الشرك كله، في خيبر يقول لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وهكذا حتى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وعلى وسلم، في حديث الغدير حديث الولاية يأتيهم بهذا. ثم قبل وأثناء مرضه عندما يقول ايتوني بدوات وقرطات أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعدي، إذن القضية واضحة وضوح الشمس. وللأسف عندما أخطأ الصحابة وزلت أقدامهم في يوم السقيفة وابتعدوا عن الإمام علي عليه السلام، وانساق الآخرون هكذا بنوع من اللامبالاة، قالوا مش مشكلة المهم واحد وسلموا لنا المشاكل والكذا، لكنهم لا، يعني أوصل الأمة إلى نتائج خطيرة جدا. الآن الأمة تحت أقدام اليهود والنصارى، الخلل ليس من اليوم، هو متراكم على مدى الأزمان. نتيجة البعد عن هذا المبدأ العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، يعني دكتور حمود، يعني شخص الإمام علي عليه السلام بنهجه، أنا أعتقد أنه في مصلحة الجميع تطبيقه، مثلا كرعية أن يطبق هذا النهج، لأنه كان قائم على العدل وعلى القسط، على رد الحقوق، على المساواة، أمور كثيرة. يعني عندما نقرأ سيرة الإمام علي، حتى من سوف يتقلد هذا المنصب لابد أن يكون يعني لديه نوعا من الخوف والذعر، لأنه لابد أن يطبق هذا النهج الذي جاء به الإمام علي. يعني أنا لا أعلم أين يعني شخص الإمام علي بنهجه، هي مصلحة، مصلحة يعني لنا إذا قسنا ما كان عليه الإمام علي عليه السلام، ومن يجب أن يكون على نفس النهج من شخص الإمام علي عليه السلام.
0: كما تفضلتم، نعم، الرسول صلوات الله عليه وعلى عن أمر الله عز وجل أراد أن يقدم الإمام علي باعتباره النموذج، لأنه في النهاية النبوة تنقطع بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمد صلوات الله عليه المؤيد من الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن يكون امتداد الرسول من أعلام الهدى أناسا من غير الأنبياء طبعا ومن غير الرسل. فالإمام علي ليس نبيا ولا رسولا. أنت مني بمنزلة هارون وموسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فالله عز وجل أراد أن يقدم الإمام علي باعتباره نموذج الكمال البشري من غير الأنبياء، وبالتالي قدم الإمام علي كنموذج بما يحمله من مؤهلات وصفات. يعني لم يقدم، ولهذا الله عز وجل ما قال إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، وحتى قبلها لم يقل إنما وليكم الله ومحمد وعلي، لا، لأنه لم يقدم الرسول والإمام علي باعتبارهما شخصين اسمهما، هذا اسمه محمد وهذا اسمه علي، بل بما يحملان من مواصفات. فلاحظي ورسوله، إذا لماذا التولي للرسول؟ لأنه رسول من الله سبحانه وتعالى. لماذا التولي للإمام علي؟ لأنه مؤمن الذي آمنوا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتصدق يهتم بالناس. وهو راكع عندما دخل ذلك الفقير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول فقير يا أصحاب رسول الله، يسألهم فأشار إليه الإمام علي بيده وفيه الخاتم، فجاء وأخذ الخاتم وذهب، فنزل قول الله. إذن قدم الإمام علي باعتباره إنسانا يهتم بالناس، يهتم بهم في أفضل لحظات حياته، وهو يتصل بالله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا كله كان يهمه أمر الناس، يهمه أمر الإحسان إلى الناس وإلى الفقراء وإلى المستضعفين. وهذا ما يجب أن يترسخ في مفهوم ولاية الأمر في الإسلام. ولاية الأمر في الإسلام هي على هذا النحو، هي ولاية رحمة، ولاية خير، ولاية هداية، ولاية رعاية، ولاية تدبير. الإمام علي عليه السلام قدم في هذا الأمر على هذا الأساس وعلى هذا النحو. وهذا اليوم لا يذكرنا أيضا بالمواصفات الصحيحة لولي الأمر في الإسلام كيف يجب أن يكون. فيجب أن يكون تتوفر في هذه الصفات الإيمان بالله عز وجل، إيمان وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتي الزكاة ويهتم بالناس الآخرين، بالفقراء، بالمساكين، بالمحتاجين. فمن مصلحة الأمة بالتأكيد أن يكون حاكمها عادلا مؤمنا يخاف الله سبحانه وتعالى، يقيم الشريعة ويقوم للحق والمحقين، ويدفع الباطل المبطلين، يواجه الضالين والطاغين والمستكبرين، ويقيم الشريعة على أولئك الظالمين. فهذا مصلحة للأمة جميعا، خير لها من التظالم والتدافع. وأن يكون الحاكم حاكما طاغيا جبارا متكبرا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يقيم حقا ولا يدفع باطلا. فاليوم الولاية هو جاء ليذكرنا، يعني ليذكرنا بالمواصفات التي يجب أن يكون عليها الحاكم المسلم، ولي الأمر المسلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى، من خلال النموذج الذي قدمه الله عز وجل بعد رسول الله وهو الإمام علي، ما يحمل من مواصفات إنسانية بشرية موجودة في كل الناس، يستطيع كثير من الناس أن تتوفر فيه هذه الصفات إذا ما أخلص لله عز وجل واتجه إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم دكتور حمود، للأسف يعني الوقت أدركنا وهناك العديد من الأسئلة، لكن بإذن الله سيكون لنا حلقات. لكن في اللقاء، يعني في ختام هذا اللقاء، ما الذي يجب علينا ونحن على مقربة من هذا العيد؟ ما الذي يجب على كل شخص، على كل فرد مسلم سوف يحتفل بعيد الغدير؟
0: الواجب علينا أن نفهم أولا الولاية. ماذا تعني كلمة الولاية؟ ماذا يعني يوم الولاية؟ ماذا يعني يوم الغدير؟ وأهم شيء من يعني يجب أن نعيه، أو أن أهم مصدر من مصادر الوعي الذي يمكن أن نتأمله، هو يعني خطابات وكلمات السيد القائد يحفظه الله، لنعود إليها ونراجعها في السنوات الماضية. كذلك ملازم الشهيد القائد عن هذه الحادثة، ملزمة الشهيد القائد عن هذه حادثة الولاية، يوم الولاية. فمسألة مهمة جدا يجب أن نعيها، لأنها تذكرنا بطبيعة ومفهوم ودلالات الولاية في الإسلام من خلال القرآن الكريم، وماذا تعنيه في واقعنا العملي. هذه مسألة مهمة جدا أن نعي هذه القضية، وأن القضية ليست قضية عصبية. والله عندنا مرشح اسمه علي بن أبي طالب، وعند الآخرين مرشح اسمه فلان ابن علان، وبالتالي نحن نتنافس في هذه الجولة من الانتخابات لكي نقول لا، القضية ليست على هذا النحو. القضية تدخل في اهتماماتنا جميعا، في النتائج التي وصلت إليه الأمة. عندما نعود إلى الولاية بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى والإمام علي ضمن هذه المنظومة، منظومة الولاية، فإن هذا يعود بالنفع على كل الأمة. تنتصر الأمة، تغلب الأمة، فأولئك هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فيجب أن نعي هذه القضية، وأن نخرج على هذا، أن نخرج إلى أن نحضر الاحتفالات باعتبارنا، لأن الرسول كان يقول ألا هل بلغت، يقول له المسلمون اللهم نعم، قال فليبلغ الشاهد الغائبة. يعني الرسول يأمر الذين شهدوه في ذلك الوقت وفي ذلك العصر في يوم 18 من ذي الحجة للسنة العاشرة، يأمرهم بأن يبلغوا. إذا نحن عندما نخرج إلى الساحات هكذا يجب أن نستشعر، عندما نخرج إلى الساحات ونحتفل ونذهب ونسافر إنما نحن
1: نبلغ
0: وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حينما أمرنا بأن نبلغ وأن نستمر في عملية البلاغ الكبير. هذه عملية بلاغ كبير يوصي فيها هذا الجيل الجيل التالي والجيل التالي.
1: ونحن بدورنا دكتور حمود
0: نخرج هو إنما نمارس هذه المسألة.
1: نعم ونحن بدورنا دكتور حمود نبلغ يعني من خلف هذه الاستوديوهات والميكروفونات بأهمية عيد الولاية والغدير وأهمية التولي الحقيقي للإمام علي عملا وقولا. شكرا لك كثيرا وأعتذر عن المقاطعة دكتور حمود الأهنومي الباحث التاريخي. شكرا جزيلا.
0: حفظكم الله.
1: في أمان الله. موجز لأهم الأنباء والتفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية بمحافظة مأرب طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتعد هذه الطائرة رقم 25 من ذات الطراز التي يتم إسقاطها في الأجواء اليمنية وال21 منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. استهدف مجاهدو المقاومة اللبنانية آليات لجيش العدو الصهيوني قرب ملعب بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع، ودمروا 5 دبابات ميركافا في بلدة حمر الشقيف وفي محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر مما أدى إلى احتراقها. وفجر مجاهدو المقاومة اللبنانية عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة حمر الشفيق وشهدت تحترق، كما استهدفوا موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الإنقضاضية. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 8 سوريين بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح إثر غارة شنها طيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة في صيدا جنوب لبنان بحسب ما أوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في لبنان. أفادت وكالة أنباء فارس مساء أمس بأن الدفاعات الجوية للجيش الإيراني دمرت مسيرة صغيرة قرب جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة على مضيق هرمز. ونقلت عن مصدر مطلع في الدفاعات الجوية جنوب شرق إيران أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
2: وقفة إعلانية.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
10: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية. شخص أتى بهدية هي عبارة عن حلوى قد أعدها إعدادا خاصا كأنما عجنت بريق حية. نظرة الإمام إليها بهذه النظرة أو جيئها. فقلت له فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. وذلك الشخص هو شخص منحرف، ويتصور أنه إذا قدم الهدية إلى أمير المؤمنين عليه السلام سيؤثر عليه ويستعطفه ويستميله، كما هي الحالة السائدة عند كثير من المسؤولين، أنهم قد يستمالون بالهدايا والصلات والإحسان إليهم وتقديم المعروف إليهم بهدف الاستغلال لهم والتقرب منهم للاستفادة منهم في أمور خاصة ومخالفة. فقال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ هل أنت مجنون؟ ماذا بك يعني؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. نجد هذه النزاهة العالية جدا، هذا العدل، هذا الورع العظيم جدا. على هذا المستوى لو كان المكسب هو الأقاليم السبعة كل الأرض بما فيها من ثروات وإمكانات ومكاسب، في مقابل ماذا؟ الظلم لنملة تحمل جلب شعيرة فيؤخذ عليها هذا المقدار البسيط الضئيل جدا. ما فعلته؟ هذا درس عظيم لكل المسؤولين، لكل الموظفين، لكل من هم في مواقع المسؤولية، بل لكل مسلم. درس في الورع، في التقوى، في الحذر من الظلم، درس في العدل وقيم العدل، الالتزام بالعدل والحذر من الظلم.

مستمعينا الأعزاء، طبعا نحن نعرف بأن هناك أيام تفصلنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن عيد الغدير أو الولاية، ونحن نعرف مدى الارتباط بالنسبة للشعب اليمني بهذا اليوم، خصوصا أنه يخص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فهناك طبعا الأعياد والمناسبات الدينية نحن نعرف بأنها تأتي كمنطلقات فكرية وعملية تعيد لنا صياغة واقع الأمة وتحدد مسارات مستقبلها، ومن هذا المنطلق يبرز مفهوم الولاية اليوم ليتصدر الواجهة الفكرية والسياسية مع اقتراب ذكرى يوم الغدير الأغر، يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا عندما نتحدث عن هذا اليوم ونتحدث عن المواجهات السياسية والأحداث التي تحصل هذا اليوم، نكون أحوج وبأمس الحاجة لأن نستذكر هذا اليوم، نستذكر عظمة الشخص الذي جاءت الأوامر الإلهية بأن يكون خليفة للمسلمين حتى يظلوا على نفس نهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى أهله. طبعا هناك الكثير ممن ينتقدون هذا اليوم، ولكن لو فكرتم فيما يحصل اليوم من تفكك، من تشردم، من ضعف، من ذل، من هوان تعاني منها الأمة العربية والإسلامية، لعرفتم بأنها ابتعدت عن تعاليم الدين الإسلامي وعن النهج القويم للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله. فعلينا أن نحيي هذه الذكرى وأن نتذكر أن صاحبها هو الكرار الذي وحد الأمة، وهو الذي ذاد عنها، وهو الذي حقق لها الانتصارات الكبيرة، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. على نفس النهج علينا أن نسير حتى نستعيد المجد الذي فقدناه بسبب الحرب الناعمة التي وجهت ضدنا، وبالذات أثرت على تفكير الكثير جدا من شباب المسلمين ومن رجالاتها الكبار. لذلك علينا أن نهتم بهذا اليوم، أن نهتم بشخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أن نعرف لماذا هذا الرجل بالذات تم اختياره ونزلت فيه آية القرآن، آيات في القرآن الكريم، ولماذا أحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله، ونحن نعرف بأنه تربية محمد بن عبد الله عليه السلام وزوج الزهراء البتول عليها السلام أيضا. فلذلك أيها الأحبة، علينا هنا أن نعرف بأننا كعرب وكمسلمين لا يمكن أن تقوم لنا قائمة إلا إذا سرنا على نهج آل البيت الأطهار رضوان الله وسلام الله عليهم أجمعين. وعلينا أن نعرف بأنه إذا لم يكن لديك قدوة تقتدي بها وتسير على نهجها فأنت ضائع، ولكن نحن أمة لنا قدوات وليس قدوة واحدة، فإن سرنا على نفس هذا النهج فإننا سنعود إلى جادة الصواب، وسنعود إلى جادة الحق، وسنعود أمة كبيرة، أمة عظيمة، أمة قوية كما كنا، لأن عظماءنا أقوياء، ومن الأشخاص الذين تم اختيارهم من قبل الله سبحانه وتعالى وليس فوق مشيئة الله أي مشيئة.

عندما نستذكر هذه الذكرى التي تحل علينا كل عام في عيد الأضحى المبارك، ولهذا يكون هذا العيد مختلف بالنسبة لليمنيين ومختلف بالنسبة لكل من يؤمن بالله، من يؤمن بمحمد بن عبد الله، لكل من حضر حجة الوداع واستمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله في عندما تفرق الحجاج وعندما جاء غدير خم وعندما التقوا، ونحن نعرف من سياق التاريخ ما الذي حصل ونعرف ما الذي قاله النبي الكريم صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نربط الأحداث ونأتي لما يحصل لنا، العدو حاول أن يبعدنا عن عظمائنا، أن يبعدنا عن ديننا بقدر استطاعته حتى يضمن لنفسه التمدد ويضمن الانكسار والضعف والهوان لهذه الأمة. لذلك أيها الأحبة، عندما نلاحظ ما يحصل هذه الأيام، يعني لو ربطنا ونلاحظ الأحداث السياسية التي تحصل الآن للعرب وللمسلمين، لولا وجود محور المقاومة ووحدة الساحات في هذا المحور لضاعت الأمة العربية والإسلامية، ولكن نأمل أن يكون هناك توسع لهذا المحور الذي بات يدافع عن الأمة العربية بأكملها. وما يحصل في فلسطين الحبيبة، في لبنان الأبية، ما محاولات اختراق العدو هنا في لبنان، محاولات كسر الهيبة للأمة الإسلامية وللدين في إيران، محاولتهم لتشتيت قوة العرب والتي دائما ما تبوء بالفشل، لكن هناك الكثير من الأحداث للأسف التي نتابعها. لعل الأبرز والأهم محاولة شن الحروب والتشرذم والتفكك الذي يحصل ليس على مستوى الأمة العربية فقط، ولكن حتى على مستوى العالم. لذلك أحبتنا، نحن دائما نقول بأن علينا أن نرجع لأصل ديننا، أن نرجع لأمتنا القوية، هذه الأمة يعني الأصل فيها، القدوات الموجودين لدينا، حتى نعيد المجد الخاص بأمتنا الإسلامية من جديد. مؤخرا أيها الأحبة، إذا اتجهنا إلى فلسطين الحبيبة، هناك الكثير من الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني في الأرض، ليس في قطاع غزة فقط، ولكن حتى على مستوى الضفة الغربية، على مستوى ما يحدث في القدس المحتلة من محاولة لطمس معالم المدينة للاستيلاء عليها، للسيطرة عليها، ونحن نعرف أهميتها ونعرف ما الذي تعنيه للعرب وللمسلمين. كذلك ما يحصل في لبنان، معادلة الاستباحة أو محاولة استباحة الأرض العربية لتوسيع المستوطنات وتوسيع الأماكن التي يحتلها العدو الإسرائيلي، هذا ما يحصل الآن، وما تصريح المجرم نتنياهو يوم أمس بأنه يريد توسيع الأراضي، يعني ما تسيطر عليها القوات الصهيونية في قطاع غزة إلى 70%، إلا جزء من الانتهاكات التي تحصل والتي للأسف يتفرج عليها العالم بصمت، بحجة أن هناك وقف لإطلاق النار. لمناقشة ما يحصل حول العالم وتفاصيل أكثر نتعرف عليها، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الدكتور مجدي عزام، الخبير السياسي الفلسطيني. مرحبا بك دكتور مجدي معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وأنا أقول لكم عيدكم مبارك وسعيد وكل عام أنتم بخير. ألو دكتور مجدي،

0: إذا معنا عبر خط الهاتف الدكتور مجدي عزام الخبير السياسي الفلسطيني متواجد معنا في فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. كل عام أنتم بخير دكتور مجدي.
1: كل عام أنتم بخير واليمن السعيد بخير. إن الله أن يكون هذا العام عام الانتصار والتمكين إن شاء الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عام الانتصار وعام يعيد للعرب المجد الذي افتقدوه، المجد الذي لن يعود إلا بعودة العرب للجهاد وللمقاومة واسترداد الأرض، لا يتم إلا بالقوة، وهذا ما يجب على الجميع أن يفهموه، لأن العدو متغطرس ويمارس أبشع الجرائم على الأرض بتغطية للأسف من دول الاستكبار العالمي ودول استعمارية. دكتور مجدي، يعني ونحن في أيام عيد الأضحى المبارك، هذا العيد ونحن أيضا في شهر من الأشهر الحرم، يفترض أننا نعيش بهجة العيد، ولكن ما يؤسف وما يندى له جبين الإنسانية تلك المجازر البشعة والمروعة التي ترتكب بحق أهالينا في فلسطين الحبيبة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في القدس. ما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم هناك فاقت الحد، ويجب أن تفوق الصمت المطبق الذي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية. ناهيكم يعني عن العالم، ولكن نحن نتحدث هنا عن العرب وعن المسلمين، كيف يرتضون لأنفسهم أن يروا مثل تلك الجرائم ويصمتوا عليها؟ هناك تصريحات مستفزة من قادة الكيان الإسرائيلي، سواء رئيس الوزراء نتنياهو الذي أمس يعلن أنه لابد أن يتم السيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، كاتس الذي يتحدث عن تهجير أهالي القطاع، الإعلان عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محاولة طمس المعالم الخاصة بالقدس الحبيب. كل تلك الجرائم والتخطيطات القذرة التي يقوم بها العدو الصهيوني على الأرض ونحن في هذه الأيام المباركة، كيف يمكن لنا أن نواجه مثل هذا العدو الذي يتحرك تحت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نعرف بأنه لم يتم ولن يتم أي وقف إطلاق النار أساسا بيننا وبين هذا العدو المتغطرس، والذي يحاول قادته بقدر استطاعتهم أن يشنوا الحروب بشكل كبير جدا، لأنهم يعرفون أن الداخل الإسرائيلي لن يسمح لهم بالبقاء.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دونهم بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أختي العزيزة، هذا عيد وأيام من أيام لا بد أن نعيشها، ولكن الحزن هو الذي يغلف كل الكلام في غزة. تركت غزة لمواجهة المصير، يعيش أيامنا، ولكن كل يوم قتل وتهجير وإبادة. لكن الحادث أن هذا الكيان ماض في غيه في غطرسته. طوق النجاة الذي أعطي لهذا الكيان في شرم الشيخ المشهوم هو الذي جعله يتمادى في ذلك، لأنه يعلم جيدا أن الوسطاء ما جاءوا إلا لحمايته، وما جاءوا إلا لتكبيل المقاومة وإفراغها من محتواها. غزة تئن، غزة نساها الجميع، ولكنها حاضرة في قلب محور المقاومة وقادة المحور. يتحدث بكل عنجهية بالأمس أنهم امتلكوا 80% من قطاع غزة، وعاد رسم الخطوط البرتقالي والأصفر، يذبح الفلسطيني من بني جلدته أيضا من العملاء المرتزقة الذين اعتبرهم طعنة في خسارة المقاومة. بعضا من العملاء هم من كانوا وراء الارتيالات للأخ الحبيب عز الدين حداد ومحمد عودة وأسرته، وكان ليلة العيد أو أول أيام العيد قائد لواء الشمال وقائد لواء الجنوب يزيد بن قسلان. عندما يتحدث عن ذلك معناه أنني تجاوز القطاع غزة لكي لا يخرج منها. وتحدث الكاتس بالأمس كما قلت حضرتك أن هناك طريقة لتهجير أهل القطاع، ولكن أقول عبر كثيركم المقر أن الفلسطيني يموت على أرضه دون أن يخرج. نعم هناك شركات تأتي بغطاء أنها شركات تابعة لدول في أوروبا، وهي بالأساس تابعة لإسرائيل بحجة أنها تريد أعمال خارج وتريد إخراج. وإلى خرج كثير من الشباب في قطاع غزة، ولكن البقية الباقية هي متمسكة بترابها. وأقول لحضرتك أن الضفة ليست بعيدة بما يحدث في غزة. أيضا هناك اقتلاع للأراضي في الضفة، قيام المستوطنات، قتل الأبرياء. لكن دعيني أتحدث في هذه النقطة أن الكيان ما مضى في ابتلاع الضفة إلا بعد معرفته بأن هناك أناس يدافعون عن بقائه ضد أبناء جلده. ولكن الأمس الأسير الذي كان مأجورا لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بعد ساعات من الإفراج عليه تم تسليمه إلى القوات الأمنية الإسرائيلية. عندما يدخل المستوطنون إلى الضفة تحرق قوات الأمن الفلسطيني لحمايتهم وإخراجهم وتسليمهم إلى أقرب مستوطن موجود. كذلك القدس والاختلافات التي تحدث في القدس ما كان يحدث لها إلا بعد أن علمت إسرائيل أن العرب في موت كلينيكي، وأنهم لا يهمهم إلا كأسيرهم، وأنهم صنيعة الاحتلالين وصنيعة أمريكا. وبالأمس حضرتك لما سمعنا ترامب يهدد عمان، ما هدد عمان إلا بعد أن أخذ من الدول العربية الكبرى لتهديد عمان لإخلاف بها. ولكن أقول لحضرتك أن عمان هي الدولة الوحيدة الباقية من دول عدم الانحياز. كانت هناك 7 دول تقريبا من دول عدم الانحياز، كانت عمان، كانت الهند ومصر. الآن الكل خرج، ما عاد هناك عدم الانحياز. الوحيدة التي تقف في الوسط في الأزمات لها هي عمان. لذلك هذا الوضع المزري للأمة متوقع، لأن من يتطلق الحكم لا يصلح أن يكون حكام. الواحد منهم لا يستطيع أن يرتب جملة متكاملة تحمل من أعمال سياسة كبير. الكل يخلط الهزل والضحك في خطاباته، وفي الأخير قائد الدولة الفلانية وقائد الدولة الفلانية، لكن المحتوى السياسي نفتقده. ذلك من كنت أشبههم وما زلت أنهم هؤلاء قادة الصدف، ما أتت بهم الصدفة ليحكموا. وهؤلاء لا يصلحوا أن يكونوا رؤساء، لا بد أن يصلحوا لأن يكون باعة متجولين في الشوارع. لكن للأسف هذا هو حال الأمة، هذا هو الحال الذي تريد أمريكا، تريد إسرائيل أن يكون هناك أنصاف رجال يحكمون بعض الدول العربية والمطبعين. ذلك ترامب الآن يتحدث بالتطبيع الأبراهامي، وهدد دول الخليج وهدد عمان إذا لم تدخل في سرب التطبيع سيثير الفساد داخلها. لذلك غزة تركت لمواجهة مصيرها بنفسها، زي ما يقولوا عندنا بالمثل تقلع شوكها بإيدها. لذلك الوضع الحالي لابد من ترتيب أوراقنا في محور المقاومة. كما قلت حضرتك هذا الكيان لا يعرف المعاهدات ولا يعرف الاتفاقيات، هذا الكيان لم يزول إلا بحق. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا الآيات الواضحة أن هذا الكيان لا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ما في منهم سلام. قال الله وتعاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لذلك لما كانت الوعود قال فإذا جاء وعد الآخرة ليتمم معكم. لذلك هذا الكيان لا يمكن أن تربط القيم على هذا الكيان. كيان نازي فاشي، يعني زي ما أقول لك هم جمعوا أنفسهم يعني صورة التتار في القرن 21. لذلك فلسطين تتواجه أكثر مما هي عليه الآن. أنا أتحدث مع ابن أخي بالأمس يقول يا عم الوضع لا يطاق، الغلاء الله يعزك الأضحية تصل 8,000 دولار. $8,000 من الأضحية، يعني هل غزة أصبحت بلا سند؟ لا أقول بلا سند، بنيتم في اليمن قلتم منذ البداية لستم وحدك، ولبنان كذلك وإيران كذلك، لكن أن تطلق غزة كلقمة سائغ للكيان بعد أن هجمت المقاومة، المقاومة أفرغت من محتواها، المقاومة غير قادرة على الرد على الاغتيالات، القادة أصبحوا أهداف متحركة، ولكن للأسف الشديد أن هناك إهمال من الجانب الأمني للقادة، وهم يعلمون أن غزة كل ما بين شبر وشبر عميل. الآن إحنا أصبحت العمالة وجهة نظر، هؤلاء المرتزقة الذين تم زرعهم في قاصرة المقاومة هم من

0: طفولتهم ما عادوا يلعبون كالأطفال الآخرين بلعب العيد. أصبح الفلسطيني يكفن بملابس العيد ويشيع لمأواه الأخير هو أسرته. ذلك مهما تحدثت أختي العزيزة لا يمكن أن أوصف لك الوصف، لأنه نحن في الخارج نحلل ما نراه ولكن ما نشعر بما يشعر أهل الداخل. أهل غزة هم الصابرون المرابطون، هم الذين باعوا أنفسهم لله، يعلموا جيدا أن بين الدنيا والأخرى ممكن أن يكون الغداء، وهذا ما قالت لي خيتي، أنه نحن ننتظر الشهادة في أي وقت، نحن ننام ويدينا متشابكة مع بعض. يعني أصبح الوضع مهما تحدثنا فيه لن يجد في الأمة العربية من ينتفض لنصرة فلسطين، غير محور المقاومة، غير اليمن الحبيب العزيز، غير الجنوب لبنان حزب الله والمقاومة وإيران. لذلك نحن في وضع كارثي، قضية فلسطين رجعت آلاف السنين ولن تحل قضية فلسطين في هذا الوقت، لأن الكيان ماضي في غية، ماضي في توسعه، ماضي في إسرائيل الكبرى، ابتلع الضفة. لذلك سومكريتش قال إنه بداية حلم إسرائيل الكبرى يبدأ من الضفة. لذلك هذا المشروع يحتاج إلى مشروع مناهض له، ومحور المقاومة لا يمكن أن يبقى على 4 دول أو 5، لابد أن يكون هناك انضمام دول جديدة، لأن هذا الكيان وأمريكا لن يزول إلا بحرب طاحنة تقتلعهم. لذلك هم يعلموا جيدا أن دولتهم إلى الزوال ولكن محافظون عليها. لذلك هم يقولوا دائما أنه أبائنا قالوا لنا إسرائيل الكبرى لازم تقوم، ونحن ندافع عن حلم أبائنا ونعلم أن نهايتنا ستكون في غزة، ستكون في الضفة وفي دول الطوق التي تمتها الأمم المتحدة الدول القريبة منهم. لذلك خيتي أشكركم على إثارتكم لهذا الموضوع، لكن هذا الموضوع يؤلم ويبكي ويترك بصمة في القلب. هم 2 مليار يعجزون عن كبح جماح مجانين تسلقوا الحكم، أسوأ حكومة يمينية. دعينا أقول أن كل الحكومات الإسرائيلية سيئة، ولكن هذه الحكومة أكثر دموية من سابقتها. يعني كان شارون صحيح. دموي
1: نعم.
0: شارون كان يمني نفسه بأن يصحو ولا يجد غزة، يتمني نفسه أن يبتلعها البحر، ورابين قال هذه المقولة. لكن هؤلاء زادوا في زيهم لأن الأمة ضعيفة. لو الأمة قوية ما تجرأ هؤلاء على أن يقتلوا في أي مكان. وقالها نتنياهو، قال نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل وفي كل مكان وتضرب في كل مكان دون أن يسأل، دون أن تسأل لماذا فعلت هذا. لذلك نحن مهما تحدثنا نحن أمام أيام عيد نعيشها بكل ما فيها، هي نفحة من نفحات الله لا بد أن نتعرض لها. ولكن سيدي أقول لك وبكل صدق، فقدنا معنى العيد، ما عاد في عيد بمعنى الكلمة. يعني أنت بالخارج، هنا أقول لك نحن بالخارج فقدنا طعم العيد، فقدنا. أنت تريد أن تفرح ابنك، تتذكر أنه أبناء غزة برا مش لقيناك. يعني غلاء ظهور طبقة من التجار ما تخافوا الله، ظهور عملاء في كل الشوارع ماشيين في كل المناطق، إذا لقوا واحد متحرك يبلغوا عنه. يعني غزة يشربوا يا سجن في سجن كبير، هذا السجن وضعوا في الخيام، ولكن السجن الكبير هو ما يعاني الشعب من العملاء. إسرائيل ما تمتلك كل التكنولوجيا لتعلم تحركات القادة. عامان ونصف ونحن نقاتل ما استطاعوا قتل قائد من هؤلاء، لكن احنا للأسف الشديد لا نكترث، لا نهتم بالجانب الأمني، لا نعلم. لذلك إذا أنت أردت أن تتحرك لا بد أن تتحرك بحذر. هذا الكيان الآن يسطر أمجاد، وهذا ما يحدث الآن من قتل واغتيال للقادة يعطي نتنياهو قوة في الانتخابات على الرغم من أن هناك

0: مجتمعي خطه من نتنياهو. نتنياهو امبارح انا عم بقرا في تقرير بالليل ان هناك اتفاق بين نتنياهو والمحكمه العليا لاسرائيل باسقاط التهم التي وجهت اليه مقابل اعتزاله العمل السياسي. نتنياهو لن يعتزل العمل السياسي، نتنياهو مجنون، عنده طموح، عنده هو يقول عن نفسه داود هذا العصر لبني إسرائيل، وأن بني إسرائيل ودولته ستبنى على يده. نتنياهو خريج المؤسسة الدينية، على الرغم من السقطات اللي كانت تعتريه في شبابه، إلا أن المتدينون يعتبروا أن نتنياهو هو داود الثاني لدولة إسرائيل. لذلك لابد نحن للأسف ما قرأنا التاريخ جيدا، ما استلهمنا العبر. الأمة تحتاج إلى تحالف، قال الله واعتصموا بحبل الله،
1: صحيح.
0: لكن نحن متفرقون متشرزمون، وللأسف الشديد أصبحت الولاية الشيطانية لأمريكا وإسرائيل. تركنا الولاية لله القرآنية وسنة النبي، وأعلننا الولاء لترامب ونتنياهو مقابل البقاعر. ماذا نقول خيتم؟ ماذا نقول؟
1: سنقول بأن الأمة لابد أن تستعيد المجد وأن تستعيد الوعي، خصوصا أن كل الدول العربية حتى التي تتفرج الآن والتي تقف، وإن وبعض الدول إن اكتفت بمجرد التصريح فقط أو الغضب أو الإدانة أو الشجب لما يحصل، فالدور سيأتي عليها لا محالة. فإسرائيل لا تريد أي كيان عربي أو دولة عربية أن تبقى كما هي، يعني الحلم الخاص بها ليس لمجرد فلسطين ولبنان وسوريا و يعني الأجزاء المحيطة بها فقط يعني من الدول الطوق، ولكنها تريد أن تلتهم المنطقة بأكملها. هناك الآن تحركات دكتور مجدي باتجاه مصر وباتجاه تركيا، يعني والحديث هنا لأحد الصهاينة هو يتحدث أن الحرب باتت قريبة مع مصر ومع تركيا، يعني بالرغم من أنه الوقت الآن صحيح أنه لا يوجد من يقوم بمحاسبة إسرائيل، ولكن القائمين ليسوا يعني ليس بقائهم أمر حتمي أو أنهم سيبقون، يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير مجريات الأحداث في لحظة، وأن من هو موجود الآن يمكن أن يختفي بعد قليل. هل إسرائيل يعني وصلت لدرجة كبيرة من العنجهية لدرجة أنها تحدد الدول التي ستقوم بمواجهتها وتقوم بالإعلان أنه أنا سأواجه في الفترة القادمة القريبة مصر وسأواجه تركيا؟ وهناك يعني الحديث للإسرائيلي بأن مواجهة تركيا لن تكون كمواجهة إيران، يعني أنها ستكون أشد، يعني ما الذي يقصدوه بذلك؟ نحن نعرف بأن تركيا دولة إسلامية ومع ذلك هي صديقة لإسرائيل، مصر دولة عربية وهي أيضا صديقة لإسرائيل، وتوجد بينهما اتفاقيات رغم أن إسرائيل لا يعني كما قلنا يعني هم ناقضوا عهود، هم لا يلتزمون بأي اتفاقية، ولكن يعني هاتان الدولتان قدمت مساعدات كبيرة عندما فرضت القوات المسلحة اليمنية الحصار على ميناء إيلات، الحصار البحري على إسرائيل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. كانت السفن تأتي كاسرة للحصار وتدخل المواد الغذائية، تدخل النفط، وتدخل أشياء أخرى للكيان الإسرائيلي. لماذا تريد إسرائيل أن تحارب هاتين الدولتين؟
0: أختي العزيزة، نحن تعلمنا في التاريخ أن هناك دولتان إذا تحركت مع الدول العربية هي مصر وتركيا. مصر بحضارتها فيها كما قال النبي بابه وأمي صلى الله عليه وآله فيها خير أجناد الأرض، وتركيا هي دولة عظمى حكمت العالم. على الرغم من أن التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل في أعلى مستويات من أيام ما كان نجم دينار باكان، كانت تحتاج تركيا إلى قطع غيار لبعض الطائرات، كانت ما توجد هذه قطع الغيار إلا في إسرائيل. فأكبر صفقة عقدت في التبادل كانت في أردوغان. على الرغم من أنه أيضا الإسرائيليون هناك نسبة كبيرة موجودين في تركيا. مصر اتفاقية كامب ديفيد هي من جعلت مصر لقمة سائغة لإسرائيل. أنا امبارح بقرأ تقرير الصباح، اليوم الصباح، يتحدث فيه أحد الأمريكان اليهود كيف تم اختيار حاكم مصر الآن. قال منذ نجاح محمد مرسي في الانتخابات، وكانت انتخابات نزيهة، شعرت أمريكا بالخوف، يعني يكون هناك دينا ليبراليا يتحد مع تركيا لتشكيل جبهة مناهضة للتمدد والتغول الأمريكي الإسرائيلي. فأحدثنا في ما سمي بالفوضى، وشرعنا الانقلاب، وأصبح بصورة شرعية، وأصبح الدولة يشهد لها العالم. أما تركيا فهي عداؤها لإسرائيل معروف، على الرغم من أن هناك علامات استفهام كثيرة حول السياسة التركية وكيف تدار. أردوغان أخيك الفاضلة ما بهمه مصالح الدول العربية، يهمه عودة تركيا إلى أوروبا والاعتراف بها دون أن يقدم اعتذار على المذابح التي حدثت في قبرص، اللي ما هي قبرص نوعها اثنين، قبرص تبع الدولة وقبرص التركية. واليونان يريد أن تقدم أردوغان اعتذارا على ما فعلته القوات التركية أثناء حكمها للعمل. لذلك لا تنسى الدول هذه، الدول ذات الحضارة، يعني الدول ذات الحواضر العربية تم تكفيلها بمشاهد ومشاكل لكي لا تخلص. مصر أشغلت بحرب وأشغلت بأزمة اقتصادية. العراق غير النظام وأتي بأناس في منهم ولاءاتهم مختلفة. الأردن أشغلت بنفسها، العراق أشغل بنفسه، سوريا غيرت النظام، تغير العالم كله أمام بقاء إسرائيل. نعم، لذلك أحد القادة العسكريين قالوا أن ما نعاني من الحرب من إيران نتيجة استخدامنا للأسلحة التي كانت المخازن وكنا نوفرها

هذه إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، ودائما في هذه الأيام البهيجة المباركة. عيد سعيد مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير، وندعوكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول المنطقة. خطة صهيونية لبناء 18 مغصوبة استيطانية جديدة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف 5 دبابات ميركافا وتفجر عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو الصهيوني. التلفزيون الإيراني يؤكد أن نص ترامب أحادي الجانب ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بنوده. في التفاصيل، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على فلسطين ولبنان وإيران وتداعيات هذا العدوان الكارثية على الأمن السلمي والاقتصاد العالمي، ونددت بجرائم الإبادة المستمرة وخروقات وقف إطلاق النار. وأكد بيان وزارة الخارجية موقف اليمن الثابت في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما الباسلة كخيار وحيد لانتزاع الحقوق، مجددا التضامن الكامل لليمن مع إيران وحقها في الدفاع عن النفس والاستنكار الشديد لتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية بمحافظة مارب طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتعد هذه الطائرة هي رقم 25 من الطراز ذاته التي يتم إسقاطها في الأجواء اليمنية، والواحدة والعشرين منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ومن المتوقع أن يوزع الإعلام الحربي خلال الساعات القادمة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد وإسقاط حطام الطائرة. ارتكبت قوات العدو الصهيوني عدة خروقات جديدة في اليوم 233 لاتفاقية وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بإطلاق نار من الآليات الصهيونية العسكرية فجر اليوم شرقي مدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي صهيوني المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع ومناطق جنوب شرقي مدينة غزة. ونقلت وكالة سند عن سكان محليين بأن مدفعية العدو الصهيوني قصفت بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي

0: الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة اعتقلت قوات العدو الصهيوني اليوم 9 فلسطينيين من محافظات قلقيلية وطول كرم وجنين. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن خطة لبناء 18 مغصوبة استيطانية جديدة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة في خطوة وصفت بأنها عودة واسعة إلى توسيع الاستيطان الغاصب للأراضي الفلسطينية في شمال الضفة. وأفادت القناة السابعة الصهيونية أمس بأن الخطة تأتي بعد 21 عاما على خطة فك الارتباط الصهيونية الأحادية عن الضفة الغربية. وبحسب القناة الصهيونية تقوم الخطة على إعادة ما وصفته بتوطين اليهود في شمال الضفة الغربية ومناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن ما يسمى رئيس مجلس مستوطني الضفة يوسي داغان يقود ما أسماه خطة إعادة التواصل الاستيطاني. وتعد منطقة شمال الضفة من أبرز المناطق التي تسعى حكومة العدو المحتل والمجالس الاستيطانية إلى إعادة فرض مشاريعها فيها ضمن مسار يستهدف تكريس الوقائع على الأرض وتوسيع الكتل الاستيطانية وربط المغصوبات الاستيطانية القائمة بمشاريع جديدة، بما يعمق تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية. وفي شأن غير بعيد، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان آليات جيش العدو الصهيوني قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع، ودمروا 5 دبابات ميركافا في بلدة يحمر الشقيف وفي محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر، مما أدى إلى احتراقها. وفجر مجاهدو المقاومة الإسلامية اللبنانية عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني في بلدة يحمر الشقيف وشوهدت تحترق. كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعينا الكرام من إذاعة صنعاء البرنامج العام. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم أن 11 شهيدا بينهم مسعف ارتقوا وأصيب 8 آخرون في غارات صهيونية على معروب والعباسية وطير دبا قضاء صور أمس في جنوب لبنان. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية مساء أمس بأن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية دمرت مسيرة صغيرة قرب جزيرة قشم الاستراتيجية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. ونقلت عن مصدر مطلع في الدفاع الجوي جنوب شرق إيران أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. هذا ونفى التلفزيون الإيراني أمس الأنباء التي يتم تداولها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن النص الذي يدعيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أحادي الجانب، وأنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم أو اتفاق بشأن بنوده. وشدد التلفزيون الإيراني على أن طهران لم ترسل إلى واشنطن النص المكون من 14 بندا الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام، واصفا مزاعم ترامب بشأن مصير المواد النووية المخصبة بأنها مجرد أمنيات لا صلة لها بقرارات إيران وتعهداتها السيادية. وهذا كان نبأنا الأخير. بقي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على دول المنطقة. خطة صهيونية لبناء 18 مغصوبة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف 5 دبابات ميركافا وتفجر عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو الصهيوني. التلفزيون الإيراني يؤكد أن نص ترامب هو أحادي الجانب ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بنوده بعد. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: كلام في محلة.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
7: كما أمركم الله بذلك.
6: الهيئة العامة للزكاة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

هنا هنا هنا إذاعة صنعاء. رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن.

0: هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار.
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
0: ومنبر الثوار قبس من نار هدى يا أولي الأبصار. برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
2: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم، إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن، هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
3: وأنا كمال العز كله بكمله، والمجد لدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذار لا يساومنا ولا يبحر دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدا.
1: يا

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

هنا إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء.

0: الأرض وما زلنا معكم سمعين الكرام عبر أثير إذاعات الجمهورية اليمنية، وما زلنا أيضا في أجواء العيد، أجواء العيد الذي رصدها لنا الزميل محسن أشعبي في هذه الرسالة الصوتية.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن. اليوم أجواء عيدية من حديقة صنعاء الترفيهية. صباح الخير، كل عام وانتم بخير.
2: الجميع ان شاء الله.
1: كيف اجواء العيد اليوم؟
2: والله الاجواء كويسه والناس فرحين وقايم في حديقه الثوره باللازم.
1: حديقه صنعاء.
2: حديقه ثوره صنعاء. حديقه صنعاء نعم.
1: طيب فرحه الاولاد؟
2: الاولاد اي ما يعيد عيده فرحه الاولاد اكثر شيء.
1: اكثر شيء فرحه الاولاد.
2: اكيد نعم.
1: ولا بتخرجكم تقبروا جالسين؟
2: منتزهات، المنتزهات هي المنتزهات نعم. نخرج على المنتزهات ناخذ فرحه العيد.
1: طبعا انتم من صنعاء ولا من؟
2: من صنعاء، من نفس المحافظه.
1: نفس المحافظه. كل عام وانتم بخير.
2: الجميع ان شاء الله يحفظك الله.
1: طبعا معنا في هذه اللحظات مسؤول الامن والسلامه بحديقه صنعاء،
3: مدينه صنعاء الترفيهيه.
1: العقيد جابر رسام، كل عام وانتم بخير
4: وانتم في صحه وعافيه. اهلا وسهلا.
1: كيف اجواء العيد؟
4: والله الى الان الحمد لله الامور طيبه، ما فيش اي مشاكل زي ما العوام السابقه، والامور طيبه الحمد لله.
1: طيب فرحه الناس، في اهتمام حتى من ولي الامر بسلامه اطفالهم، يعني كيف بتكون الامور؟
4: والله الامور الان افضل بكثير، يعني توعيه الاهالي مستوى الوعي بدا زاد، والاطفال الضايعين ايضا كل واحد الان بيكتب رقم تلفونه في يد الطفل، بحيث انه لو ضاع على شيء بنتواصل معه وبيجي يسلم على ضم مباشره. فالامور الحمد لله الى الان ما فيش اي اشياء مقلقه الحمد لله رب العالمين. من اول عيد الى يوم امس الامور طيبه.
1: طيب ما هي نصيحتك وتوجيهاتك بالوعي لدى اولياء الامور عند ذهابهم الى الحدائق؟
4: نريد بس من اولياء الامور ان يتفهموا انه بالنسبه للالعاب الناريه ممنوع منعا باتا داخل الحدائق العامه. للاسف واجهنا من يوم العيد، هي المشكله البسيطه انه عدم الوعي والإدراك من الأهالي إنه الألعاب النارية ممكن تضرب أبنائهم أولا، غير الإزعاج للناس الباقين. فالبعض يدي لك ألعاب نارية كبيرة من هذا الذي قنابل، وهذا مزعج للغاية. فنتمنى إنه الأهالي بالنسبة للأماكن العامة عدم تنبيه أبنائهم بعدم استخدام الألعاب النارية في أماكن الازدحام. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أنتم بخير
5: والجميع وإياك بخير، واليمن الحبيب في خير وعافية وأمن واستقرار إن شاء الله.
1: إن شاء الله. تهانيكم اليوم.
5: والله نهني الشعب اليمني قاطبة بالعيد، عيد الأضحى المبارك، وكل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة، ووطن الحبيب في أمن وأمان واستقرار إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كيف أجواء العيد اليوم فيه؟
5: والله أجواء فرائحية يسعد بها الأطفال والكبار والصغار، شيوخ وشباب جميعا، وان شاء الله في خير وعافيه باذن الله.
1: خرجوا اليوم انتوا والجهال؟
5: خرجنا انا والجهال والعائله جميعا في حديقه الثوره، حديقه الثوره الذي نكلها والصاحبه بامانه كل الاحترام والتقدير للاخ عبد الله مجلي، لانه يقدم خدمات وخدمات للمواطنين طبعا في الاعياد وغير الاعياد.
1: شكرا لك.
5: معك الاخ عبد العزيز الطري، حياك الله. اهلا وسهلا.
6: اخر مقابله مع رش.
1: كل عام وانتم بخير
6: والجميع بخير ان شاء الله. والله اجواء العيد يعني بكل اريحيه، يعني لعب الجهال وارتاح
1: كم لك
6: من الصباح للان، يعني من الساعه 8
1: كيف فرحه العيال؟
6: والله فرحان الحمد لله. الحمد لله نحمد الله ونشكره.
1: تهنئتك العيديه للاسره.
6: والله نهني جميع اليمنيين، جميع اليمنيين في الشمال والجنوب كلهم ان شاء الله يكونوا بخير وسلام، ونعيش في امن وصحه وعافيه.
1: السلام عليكم. كل عام وانتم بخير.
7: كل عام بخير. صحه السلام ان شاء الله.
1: انا ما بتعرف الحديقه؟
7: والله مسوق قوالي.
1: ها طيب كيف اجواء العيد؟
7: والله ما شاء الله الحمد لله تمام. والله
1: كيف
7: اجواء حلوه والناس متفرحين بالعيد،
1: والأطفال بيلعبوا.
7: كذا.
1: طيب بالنسبة لعملكم كيف الإقبال بالنسبة للعمل؟
7: والله محفظة قوالي الآن قد أصبحت متشبعين الناس، يعني ما عاد في الله شوي ما أصبحت الناس كلهم معهم قوالي. طيب. والأكثرية ما فيش معهم بطاقة شخصية، هذه المشكلة عندنا نلاقيها إنه أكثر الناس.
1: طيب تهنئتك العيدية أنت للأسرة.
7: والله أهني جميع أسرتي، أهلي وإخواني والوالدة وكلهم أهنيهم بالنسبة للعيد، وجميع الأحباب والأصحاب. صادق سعيد صالح الوردي.
1: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.
3: وانت بخير صحة وسلامة.
1: نامتوا على اليوم في الحديقة؟
3: والله جينا نلعب، انا لعب الجهال، نخرج الجهال نلعب وجينا نغير جو.
1: كنت تلعب انتوا والكل معاهم؟
3: اكيد لكن نلعب الكل، احنا الجهال.
1: انتوا الجهال. كم لك من الصبح للليل؟
3: من الصباح يوم، من الساعة 8.
1: طيب تهنئتك العيدين لمن اليوم؟
3: والله نهني الاهل والاسرة والاصحاب نهني الشعب اليمني كامل بمناسبة عيد الاضحى. ونهني يعني جميع الأسرة وجميع الأصدقاء وجميع الناس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بخير.
1: اسمكم الكريم؟
3: بشار المطحني.
1: السلام عليكم، كل عام أنتم بخير.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كل عام أنتم بخير.
8: الله ينور عليكم بخير.
1: أيام ما بتعلم في الحديقة؟
8: والله خرجنا نغير جو.
1: أنتوا والجهة؟
8: إحنا والجهة.
1: الحين بكرتوا؟
8: الساعة 9.
1: طيب فرحة الأطفال ولو أنك أنتوا تعبين كيف؟
8: والله الأطفال لا زالوا مرتاحين ومعيدين بفرحوا بالحديقة.
1: طيب تهنئتك العيد اليوم، من تقولها؟ من تهني؟ من تهني في العيد؟
8: ونهني جميع الأصدقاء وجميع الأحباء وجميع الآباء والأمهات بمناسبة العيد.
1: اسمك الكريم؟
8: علي علي حزام الحي.
1: كل عام وأنتم بخير.
9: الجميع.
1: كيف أجواء العيد؟
9: أجواء العيد تمام.
1: فرحة الأطفال كيف؟
9: مرتاحين وفرحين لآخر حاجة.
1: أي حين بكرتوا؟
9: الساعة 8:30.
1: طيب تهنئتك العيدين لمن اليوم؟ من تهني؟
9: للأحباب والأصدقاء والأهل وللشعب اليمني كامل.
1: اسمكم الكريم؟
9: معاذ عبد الله الحلحلي.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو شكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.
0: إذن سمعينا الكرام، ونحن في هذا أجواء العيد هناك العديد من التهاني، لذلك نحن نهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بهذا العيد. وصلتنا تهنئة يعني خاصة، وهي من الأخ عبد الرشيد الفران وزوجته، يهنئون مهند الفران وزوجته بمناسبة المولود الجديد وأيضا العيد الأضحى المبارك. لذلك نقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير.

إذن سامعينا الكرام، طبعا تحدثنا منذ الفقرات الصباحية عن العيد، ونحن نذكر اليوم أيضا وفي أجواء العيد بإخواننا المرابطين في الجبهات، والذين يعني يرصدون أي تحرك عدائي للعدو، منها يوم أمس الذين قاموا بإسقاط طائرة MQ-9 في أجواء محافظة مأرب. يعني لولا هذه العيون الساهرة، لولا هذا الحس، لولا هذه اليقظة، لولا الشعور بالمسؤولية والإخلاص لله عز وجل ما تم تنفيذ هذه العملية. طبعا أصبحت هذه الطائرة محل سخرية في بلادنا اليمن، لأن من كثرة الطائرات التي أسقطت من هذا النوع في العديد من محافظات الجمهورية. لذلك نقول لكل مرابط، لكل مستشعر لأهمية عمله، لكل مخلص مع الله عز وجل، كل عام وأنتم بألف خير وعيد سعيد، وبإذن الله تعالى يكون هذا العيد والأعياد القادمة مليئة بالفرحة والمسرات وبالانتصارات بإذن الله تعالى. تأتي الأعياد القادمة والأمة الإسلامية في عزة وفي كرامة وفي شموخ، وبإذن الله أعداء الدين الإسلامي يكون في حالة الهوان والضعف والاستضعاف من قبل الأمة الإسلامية. إذن هذه التحايا من كل طاقم الإذاعة لكل المرابطين في الجبهات، لكل من هو متمترس في مدرسة، نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.

سامعينا الكرام، ومن هذه التحية أيضا هذه تحية مستحقة لرجال المرور في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات. دائما في الأعياد يعاني الناس وخاصة في العاصمة صنعاء من الازدحام الشديد في الشوارع، ولكن في هذا العيد كان لافتا وملاحظ ما قام به رجال المرور من استنفار وتنظيم مميز للمرور في أيام العيد. هؤلاء الذين تركوا أسرهم وتفرغوا للإحسان للناس وخدمتهم، فألف شكر وتحية لهم ولكل مرابط في موقعه في موقع المسؤولية، طاعة لله وخدمة للناس. طبعا رجال المرور وحركات التنظيم والتخفيف من الحوادث المرورية التي للأسف الشديد الأرقام مهولة عندما نلحظ أرقام الحوادث المرورية، وكلها في الغالب نتيجة للسرعة وعدم التأني. لذلك لابد أن يكون الوعي متجلي في السائق السيارات بأنه لابد أن يعني يجعل شعاره في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. يعني الدنيا ما عطرش إذا تأخرنا دقيقة أو دقيقتين. الإنسان يمشي بهدوء وبدون سرعة. مؤسف جدا أن نسمع وأن نشاهد وأن نرى هذه الحوادث المرورية. رجال المرور يقومون بالذي يجب عليهم أن يقوموا به، وأنت كونك سائق سيارة يجب أن تتحلى بقواعد المرور وأن تكون عون لرجال المرور. مش الكل مستعجل والكل عيطير. أيضا موضوع آخر، أن يسلم البعض يعني السيارة لأبنائهم في سن صغير، يعني ليس لديه رخصة قيادة، ما زال الطفل صغير، أحيانا أقدامه لا تصل أو بالكاد تصل إلى دواسات السيارة. لذلك يعني خاف الله في أولادكم، وخاف الله في المارة، وخاف الله في تلك الأرواح التي تزهق. ليس من الرجولة ولا من الشطارة أن نعطي أبنائنا مفاتيح الموت، إذا جاز لي التعبير، نسلمها إلى أيدي أبنائنا. لا، ليس من هذا الشيء الصحيح. سيتعلم سياقة السيارة في وقته وفي أوانه، وكل شيء يأتي في وقته وأوانه يكون أجمل. إذن التحية مجددا لكل رجل مرور، وكل عام وأنتم في ألف خير.

0: طبعا سامعين الكرام، عندما يعني نتم ورد بعض الشخصيات في التهنئة للعيد المرابطين رجال المرور، تكبر القائمة وندخل في الكوادر الصحية وفي غيرهم، يعني الكل، الباعة، كل من يقوم بخدمة الناس، التحية لهم فعلا. يعني خدمة الناس من أعظم العبادات، والإحسان للناس في أيام العطل والإجازات من أعظم الخدمات. يعني أنا أتخيل لو إنسان مريض ولا يجد صيدلية مفتوحة ليشتري دواء، أو يجد مركزا صحيا أو مستشفى يقوم بإسعاف من هو ذلك المريض، يعني كانت المشكلة مأساة كبيرة. فعلا هؤلاء لهم التحية، نشكر كل الجهود، خصوصا نشكر أولئك الذين يستشعرون فعلا بأهمية العمل، وأن الموضوع ليس فقط مادة وتكسب للرزق، ونحن مأمورين بالسعي والرزق من الله عز وجل، لكن هناك دافع إنساني، دافع شعوري، دافع بأن خدمة الناس من أعظم العبادات، وأنها يعني في درجة المحسنين، والله مع المحسنين. جميل أن نتحلى بهذه الصفات، وأن يكون بيدنا الخير، يعني إذا استطاع الإنسان أن يقدم الخير والعون، حتى الابتسامة، حتى الكلمة الطيبة نقدمها، لا نبخل على الآخرين ولا على أنفسنا، لأن عائد الأعمال الطيبة والكلمة الطيبة والكلام الجميل هو يعود على الشخص نفسه قبل أن يكون أثره ووقعه على ذلك الشخص. إذن تحية عيدية للكل، دعونا نقول للجميع، لكل مستشعر، لكل إنسان يقوم بعمله بجد وإخلاص، لكل من استشعر أن خدمة الناس عبادة، ولكل من أخلص في عمله.
1: نعم هذا صحيح، وطبعا القائمة هي طويلة كما قلت ذكرى، فهناك الكثير من رجال الدفاع المدني، لا ننسى أن هذه الأيام أيام إجازة، وهناك الكثير من يذهبون إلى السدود من أجل السباحة، وهناك الكثير من التحذيرات من قبل الدفاع، من مصلحة الدفاع المدني، على الناس أن يتوخوا الحيطة والحذر حتى لا يتحول العيد إلى حزن وألم. نتمنى من الجميع فعلا أن يلتزموا بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة، من أجل أن تكون إجازة العيد إجازة سعيدة، وأن ينعموا فعلا بأيام العيد الجميلة مع أهلهم وذويهم. نشكر فعلا ونعايد على كل من ترك منزله من أجل القيام بواجبه وبعمله على أكمل وجه، وكان من ضمن المعيدين مع الناس في الشارع، يعني لم يتركهم. هناك سعادة يشعر بها الشخص، لا يحس بالظلم أو بالغبن أو بالقهر كما يهيأ للبعض، ولكنها قمة السعادة أن تستشعر بأنك شيء مهم في هذه الحياة، وأنك تستطيع أن تقوم بأدوار أن تكون سبب في إسعاد غيرك، وجعلهم يشعرون ببهجة العيد وبجمال الإجازة.
0: نعم، إذن نسأل من الله أن نكون نحن بدورنا ما نقدم لكم فيه الفائدة وفيه السعادة وإدخال الفرحة إلى قلوبكم. يعني نهدف دائما أن تكون المواضيع ذات نفع وذات تأثير في وقع المستمع، لأننا كلنا نعيش في هذا المجتمع، ويهمنا كثيرا هذا الوطن وأبناء هذا الوطن.

إذن سمعنا الكرام أيضا سنكون بإذن الله تعالى على مقربة من عيد الولاية، وهناك العديد من الاستعدادات والتجهيزات لإحياء هذه المناسبة. طبعا الإنسان الذي يستشعر أهمية الولاية وقيمة الولاية وأهمية الولاية في الإصلاح العام بإذن الله تعالى سوف يحتفون بهذه المناسبة بما يليق بهذه المناسبة. ما وددنا أن نذكر به أن ولاية الإمام علي عليه السلام ليست احتفالا ومظاهرا وزينة فقط، وليست قولا وإبداء المحبة للإمام علي قولا فقط، لكنها نهج وفكر يجب أن نتحلى به جميعا، لأن الإمام علي هو حجة علينا وحجة علينا في تطبيقه للدين الإسلامي وفي التزامه بتلك التعاليم. لذلك عندما نحيي هذه المناسبة نعود إلى أنفسنا مدى التزامنا بنهج أهل البيت عليهم السلام. إذن وهناك العديد من المحافظات التي يعني تحتفي بهذه المناسبة، منها محافظة صعدة ومحافظة حجة، محافظة عمران، الآن مع المسير القرآني العاصمة صنعاء، يعني أصبحت توسعت رقعة الاحتفال. كانت في قديم الوقت كانت في محافظة أو اثنتين وفي مناطق بعيدة خارج المدن الرئيسية يتم الاحتفاء بالغدير، لكن الآن الحمد لله الكل استطاع أن يشارك بهذه المناسبة وأن يحتفل بهذه المناسبة رجالا ونساء.

0: محمد.
1: عندما نعود إلى النصوص القرآنية ونعود إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بلاغه العظيم الذي بلغه في هذا اليوم، سنجد الأهمية كما قلنا بالنظر إلى موقع هذه المسألة في الدين وبالنظر إلى علاقتها بواقعنا نحن المسلمين.

إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية العيدية، والذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح مواضيعها، ولكم كل التحايا ولكم كل الأماني العيدية من مشرف هذه الفترة طاهر الحرازي، ومن داخل الاستوديو إشراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار حيل أديب وصايمة إبراهيم، نظم معلومات هشام العيزري، صيانة هندسية حمادي البيلي، ومن المكتبة والتنسيقات داود الحطامي، وهندسة صوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة ساند الفلسطينية للأنباء بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية العسكرية فجر اليوم شرقي مدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة ومناطق جنوب شرقي مدينة غزة. ونقلت وكالة ساند عن سكان محليين بأن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 9 مواطنين فلسطينيين اليوم من محافظات قلقلية وطول كرم وجنين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم أن 11 شهيدا بينهم مسعف ارتقوا وأصيب 8 آخرون في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة، وذلك في قضاء صور أمس جنوب لبنان. استهدف مجاهد المقاومة اللبنانية آليات لجيش العدو الصهيوني قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع، ودمروا 5 دبابات ميركافة في بلدة يحمر الشقيف وفي محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر مما أدى إلى احتراقها. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استعداد إيران للتوصل إلى إطار مشرف لإنهاء الحرب والتوترات الجارية في المنطقة. وأفاد الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية أن بسشكيان قال: لقد أثبتت إيران على الدوام صدقها والتزامها بنهج الحوار. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الشمال في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ونحن في شهر الولاية، شهر ذي الحجة، من المهم جدا يا إخوة أن نتحدث حول مبدأ الولاية وبشكل تفصيلي ومركز، وإن شاء الله تكون في حلقات عديدة جدا نحاول فيها أن نطرح هذا المفهوم، لأن هذا المفهوم هو مهم جدا فيما يتعلق بعلاقتنا بالله، وفيما يتعلق بعلاقتنا برسول الله، وفيما يتعلق أيضا بعلاقتنا بمن يلي أمر الأمة. والواقع أن الذي ضرب الأمة بشكل كبير جدا، أحد الأسباب الرئيسية اختلال الولاء لدى هذه الأمة. وعندما أصبحت هذه الأمة تتخلى عن أولياء الله وتوالي أعداء الله، عندما دجن العلماء البلاط، علماء السلطان، الشعوب الإسلامية والعربية للحكام الظلمة، كانت النتيجة الطبيعية أن هؤلاء الحكام الظلمة دجنوا الشعوب لأمريكا وإسرائيل، لليهود والنصارى، وأصبحت الشعوب مدجنة، مخدوعة، نفسياتها مضروبة نتيجة هذا الانحراف الخطير جدا. ونستطيع أن نلحظ هذه المآلات الخطيرة والسيئة عندما نشاهد موقف الحكومات والشعوب، أيضا الشعوب العربية والإسلامية، تجاه ما يحصل في غزة. هذا يؤكد على مدى الانحراف التي وصلت إليه الشعوب، وصلت إليه الشعوب العربية والإسلامية، وأهمية الحديث حول موضوع الولاء، أهمية الحديث حول موضوع الولاء. إن شاء الله تكون حلقات مركزة، وأنا بدها بدروس، يعني بدروس مش تترسخ المسألة بشكل كبير جدا. الدرس الأول في موضوع الولاية أو مبدأ الولاية هو فطرية الولاية، فطرية الولاية، أو الولاية يسموه بالمفهوم العام مبدأ فطري. لاحظوا يا أخوة، بتلاحظوا دائما الماكينات الصهيونية ومن يدور في فلكها يشنعوا بشكل كبير جدا على هذا المبدأ. وعندما تشاهد المنافقين يشنعوا على مبدأ الولاية بهذا الزخم وبهذا التكرار والاستمرار، هي يؤكد لك أنه تلقائي أنه مبدأ مهم وخطير عليهم، يعني وخطير على أسيادهم من اليهود والنصارى، لأنها يسلخ الأمة سلخا كاملا من الولاء لليهود والنصارى وأولياء اليهود والنصارى ولأولياء الشيطان يعني. ولذلك تلحظهم يشنعوا على مبدأ الولاية تشنيع عجيب جدا ومبالغ فيه بشكل كبير، الكهنوت، الولاية، المدري وإيش، التخلف، بطريقة عجيبة جدا. رغم أنه لو نجي لموضوع الولاية بالمفهوم العام، سنجد بأنه مبدأ فطري يمارسه جميع البشر، بلا استثناء، مسلم وغير مسلم بيمارسوا مبدأ الولاية. إيش معنى أنه لما نقول أنه مبدأ الولاية مبدأ فطري يمارسه جميع البشر؟ طبعا بالمفهوم العام، ما هوش بالمفهوم التفصيلي. يعني هل يوجد أحد على وجه الأرض يعيش بدون قدوات ورموز، بدون ثقافة ينتمي إليها؟ يعني لا يوجد أحد إلا وهو يوالي جهة ويعادي جهة، ويحب جهة ويكره جهة، وينتمي لثقافة ويرفض أخرى، يعني ويرفض أخرى. هذا عشان نستوعب إيش معنى فطرية مبدأ الولاء بالمفهوم العام. ولذلك كل الناس، مسلم وغير مسلم، يوالي ويعادي غصبا عنه، لأن المسألة هي غريزية فطرية، يعني مسألة فطرية. الإنسان هو يعادي ويوالي، يعني هو يحب ويكره، هو يحب أن يكتدي برموز معينة ويكره الانتماء والاقتداء برموز أخرى. هو يحب أن ينتمي لثقافة، يعني هو طبيعته كائن اجتماعي، يعني بيحب يرتبط بجهة وتلقائيا يرفض جهة أخرى. يعني مثلا لما تجي تشوف الاشتراكين مثلا تبصر يتولى رموز، يجابرك عن ماركس لينين تلقائيا، ولو ما بيتكلم لكش عن مبدأ الولاية، لكن عمليا يمارس الولاء. يعني هناك رموز بيتولها وهو معها ويكتدي بها، ماركس لينين وغيرهم، وهناك ثقافة ينتمي إليها، يعني يتكلمك على النظرية الديالكتيكية ويدي لك مجموعة من النظريات التي تؤمن بها الاشتراكية والشيوعية. تجي إلى الرأسمالية نفس القضية، يدي لك مجموعة من الفلاسفة ويدي لك مجموعة من النظريات. تجي حتى على مستوى العفافيش تبصر يتكلم لك عن عفاش، عن طارق عفاش، عن علي عفاش، ويتكلم عن الميثاق الوطني، ويتكلم عن ثقافة ينتمي إليها. لاحظتوا كيف؟ الوهابي نفس القضية، يجابرك عن ابن تيمية، ابن قيم الجوزي، عن محمد بن عبد الوهاب، ويجابرك عن كتب وثقافة، العقيدة الطحاوية، الواسطية وغيرها. وهكذا كل الفئات بلا استثناء هي تنتمي إلى جهة وترفض أخرى. يعني القضية عند الفارق بيننا وبينهم أن احنا نؤمن بالولاية نظريا وعمليا، بينما هم نظريا يرفضوها، يتكلموا عليها، يسبوها، يشتموها، يشوهوها، وعمليا يمارسوها. يعني بيعيشوا حالة التناقض وحالة نفاق، يعني حالة نفاق، يعني عندما هو عمليا يوالي جهة ويوالي ثقافة وينتمي لثقافة، ونظريا يرفض هذا المبدأ حتى بصيغته العامة يرفضه، يعني ويشن عليه ويشوهه ويشيطنه، وهو عمليا يمارس هذا المسألة. إذن يا أخوها بتلاحظوا أن القضية هكذا، يعني القضية هي بهذا الشكل. ما دمنا جميعا نوالي ونعادي، إذن إيش الفارق بيننا وبينهم ما دامت المسألة كذي؟ الفارق بيننا وبينهم يا أخوة هي في المنطلقات. بمعنى البعض يوالي ويعادي من منطلق حزبي، يعني حزبه مثلا الحزب العفاشي عنده مثلا هو المعيار في أن يوالي ويعادي. المعيار عنده عفاش، لأن عفاش عنده هو ولي أمره، وحزب العفافيش مثلا هو المعيار في الولاء والعداء، ولا حزب الإفساد، ولا الحزب الاشتراكي، ولا أي حزب. يعني البعض عدائه وولائه من منطلق حزبي، البعض الآخر من منطلق قبلي قبيلته، يعني بعد أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب. لاحظتوا هذا المثل المقولات العرجاء، يعني حتى لو قبيلة الظالمة، حتى لو هي مخطئة، لا سكفه قبلي. يعني إيش ما قالت قبيلته وأي موقف تسطرها القبيلة سواء كان صح أو خطأ، هو يرتب ولاءاته وعداوته على أساس ما تقرره قبيلته. البعض سكفه وطني، سكفه على وطني، يعني حتى لو وطنه يظلم أوطان أخرى له سكفه وطنه، يعني مثل ما بيقول بكفلي في سبيل الوطن الغاية تبرر الوسيلة، أهم شيء وطني وتظ في أوطان الآخرين تصير ملح بقية الأوطان. البعض قومي، أهم شيء قوميته. البعض شخصي، يعني هوى مزاجه الشخصي، يعني أفرأيت من اتخذ إله هوى، يعادي ويوالي ويعادي من منطلقات شخصية، يعني وفق مزاجي وفق هوى، ما بشي معه معيار آخر غير معيار الهوى والرغبات الشخصية. أي شيء ينسجم مع رغباتها الشخصية، وأي شخصية أو قيادة تنسجم مع رغباته تولي رغباته يتولاها، وأي شخصية تتناقض مع رغباتها الشخصية وأهواها يعاديها. يعني بمعنى هذا بيتمحور حول مسألة الشخصية في الولاء والعداء. إحنا بالنسبة لنا يا أخوة الولاية بالمفهوم القرآني، الله هو من خلق السماوات والأرض، الله هو من خلق السماوات والأرض، ومن خلق السماوات والأرض هو الذي بيملكني، يعني هو الذي له الحق أن يأمرني من أعادي من أوالي. الله الخالق يا أخوة، الله الخالق سبحانه وتعالى هو من يأمرني من أوالي ومن أعادي، لأنني في الأخير ملك لله سبحانه وتعالى.
2: فإحنا بالنسبة لنا الولاية بالمفهوم القرآني نوالي ونعادي من منطلق إلهي، منطلق ديني، في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، جاهدوا في الله. نوالي ويعادي من منطلق إلهي، باعتبار الله هو ملك السماوات والأرض، وهو الذي نظم هذا الكون، وهو الذي أيضا أعطانا التشريعات، ما يهدينا الحلال والحرام، وما يهدينا من هم أعداؤنا ومن هم أصدقاؤنا. والله أعلم بأعدائكم، وعلى الله قصد السبيل، إن علينا للهدى. فالفارق هو ذيه يعني في المنطلقات. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث حول ما هي المكاسب عندما تكون منطلقاتنا في الولاء والعداء في سبيل الله ومن أجل الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم. يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة، والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم، ومع ذلك أيضا فهم مهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه، ولا يخيفهم طغيان زائل، ولا يغويهم سرف جاهل، كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون، لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا. وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى، فأنى يرون ظلمة أو ظلما كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ما شاء الله أخي يحيى، بسرعة على زحمة. حلوة الدكان حقي هذا.
2: كيف بسرت الأمور؟
3: الجماعة ما قصروا معنا، ضيفونا وكرمونا. كان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عسير كان واضح.
4: أهنيت شيخ الهبة. الزيود؟ يا شيخ الهبة،
5: أصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
4: بالسيف يا
2: شيخ الهبة. التجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط كل شيء.
6: نشتي نتأكد أن الطريقة المعتادة آمنة، منتظرين الجواب. ما عندك من خبر؟
1: حالك حساي سر لا عزي.
6: لا عزي؟
1: أيوة يا إحياء عزي.
6: لا شريك على عزي.
1: سار يوصل رسالة من أمير الحج ورؤساء القوافل إلى حالك عزي.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 11.

0: سلام الله عليك يا حج حسن، أو تأخرت عليك.
1: وعليك السلام يا سيدي علي، على راحتك. ما معنا لو ما نتأخر؟ مكيفين جالسين ما عاد بقى جالي يقول لي أو تأخرت علي.
0: قصدك احنا متأخرين يا حج حسن أو مه؟
1: كان ما عندك، ما عاد باقي إلا نوفي الشهر في صعدة. قل لي ذا الحين ما عاد قالوا من الطريق
0: ولا خبر يا حسن، منتظرين البريد، يمكن يوصل اليوم ولا غضون من عسي.
2: أيوة قلت لي والله ما يقع هذا التأخير إلا وبه مشكلة كبيرة في الطريق.
0: أنت دائما هكذا يا حسن، دقلقنا ودقلق روحك. ولا الوهابيين قد جابرنا منهم والناس يعرفوا فكرهم الأعوج.
1: أعوج مش أعوج، تعبنا مراعة نقطب نشتي نوصل مكة.
0: يا حسن يا حسن، طريق الأماء ولو مسيرة ثماء،
1: أهم شيء أن نسير نحاج. ولا أي حج خلق الله وإحنا هنا
0: بإذن الله نحج ونزور يا حج حسن. الخبر اليوم والله غضوه إن شاء الله.
1: إن شاء الله، أنا غربة نفسر قد الحجاج ملان صعدة،
0: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته. فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسن.
1: أنا غربة نتأكد منه عن حج هذا السنة أو ماشي.
0: ورجعنا أخطاذ الحين نسير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
1: يا الله فرجه بعدك يا سيدي علي، ما عنكم. بسم الله
0: بسم الله.
3: حضر
4: هذا سيدي علي أبو طالب، وهذا الحج حسن الفريد.
3: يا سيدي علي
4: أشير السلام عليهم.
3: يا حج حسن
5: راعي راعي
3: يا حج
5: حسن، مدري من بي داعين.
3: يا حج حسن
0: هذا زيد المفلك حقاني، بدي اسمع ما بي داعي. يا حج حسن يعني عن حج إن شاء الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله يا زيد. هيامي يا حج زيد، أو تشيد بي على ما في حالة السكين.

الباب.

0: سبحان الله العظيم.
1: سبوا حبتوا رب الملائكة وروا
0: سبحان الله العظيم والمطر. أين نتكنن يا محسن من المطر؟
2: جد شوية يا نقيب حسين، ضحيان قريبة نمسي فيها.
3: نشتي نوصل صعدة يا محسون، تأخرنا على الحجة.
2: مطر مطر يا حج علي، وسيو شدة.
0: كان شدوا شوية يا رجال، خيرة الله، ضحيان ضحيان.
2: بسم الله بسم الله، حوالينا لا علينا، يا الله يا الله.
0: يا الله استغفر، هيك لقوا علينا يحيى وفاطمة ونحن وأمير الحق والناس منتظرين الجواب. يا الله صلنا على السلام.
2: يا نبي الحسين
0: مالك يا محسن؟
2: السيل كثير، السيل بيشل الوجه، لازم نعبر الوادي يا نبي الحسين.
0: هل ما معانا الراعي؟ لو ما يكتب السيل يا محسن.
3: أنا من رأيي يا نقيب حسين نقطع السائل بالخيول بسرعة قبل ما يتجمع الماء.
2: توكل على الله نقطع الوادي يا نقيب حسين.
0: كان هيا
3: بسم الله يا نقيب حسين، جيك هذا هيا محسن. بسم الله
2: بسم الله بسم الله.
0: أخطأت جاه هنا يا محسن.
2: بسم الله
0: بسم الله.
3: ها ها ها
4: جمال جمال قوافل.

0: يا قوة الله ما شاء الله ما شاء الله على دي محمد ما شاء الله نصاع يا ابني نصاع صاع ابوك ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله يكفي اليوم تنصاع عيك ملينا المعابر حق ابوك
2: عاد باقي اتعود على شوط الرصاص قدرني بتسريابة
0: لكن كملت اليوم المعابر يا محمد قدحنا بنصر كلنا
2: أقول لجدي يتلقوا معابر يا بهلا ما يجوا
3: ماشي يا محمد ما يسبش نقول لهم هكذا المعابر حاجة الرجال وقت القتال
0: ما أي حاجة جد سعليش هو لا بيضحك أو مي يا محمد
2: أيوة أيوة وبعدها جدي من نفسهم قالوا يعلموني للماية
3: أها قلت لي الله يحفظك ويحفظهم ما شاء الله والجو السماء اليوم غيمة والجو ماطر
0: إذا جاء مخطمة يا فاطمة قبل ما نجلس هاي
3: وإحنا ما بع علينا قلعة السنار قبالنا والغداء معانا وصعدة جنبنا
0: أيوة ومحمد كمل المعابر حقنا وفاطمة الشاعرة حقنا الذي بتتحكم بنا
3: يا يحيى والله ما نفسي أخطأ بس ما أحلى الجو حالي قوي برد لك اليوم من حمادي خلينا نجلس ننفخ شوية يا يحيى
2: أيوة يا به أبقى حالي توي
0: أيوة والحمد بعدكم هي مبخينتي وبنش وأنا جسد أمنيها أنا شوية وقرع اليوم جو

0: الماضي العسكري عندي انه مستوجع.
1: والله يعني
0: ها كيف حالك يا محسن؟ انت بخير؟
1: الحمد لله على السلامة. أمانة سلامتك عيد. الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله على سلامتك يا محسن.
3: الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله
3: لك الله عمر جديد يا محسن.
2: الحمد لله مشكور.
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
2: البندق موجود ولا دقلك.
0: البندق
2: موجود. ارقد وافتهم.
0: أين هذا الحيان قد حسين؟
1: حيابك يا محسن. أنت عندي في بيتي. أنا حسين فايع الطحياني. ارحب أنت جماعتك. وترادي يا أحمد ابني لكن رجال اشتد به الظهر. وعاد عمه محمد باجي ذا الحين وباعرفه باعرفك عليهم جمع. يا أحمد
0: لبه يا جد.
1: هيا قمنا أبوك يا رجال بحاجة.
0: ابشر من عيوني ابشر حي.

0: قد سبر ما شاء الله كان.
1: هيا هيا يا جد، هيا غدا غدا. حياكم الله انت والنقيب حسين، برجع تكابر وغير ذا الحين. يلا غدا برد الغدا.
2: يلا نقيب حسين، يلا يلا توكلنا على الله.
1: يلا يلا حكموا قبلي، انا بلحقكم ذا الحين.
2: الحاصل
0: وافي وكامل.
2: الله يحييك
1: محسن. محسن اذا بيت لك غدا لك وحدك، وغدا جيد انا مسلم تتغدى، ولا سرها عندنا عيب ان الضيف ما يتغدى. حيابك وانا بسير اتغدى معه وارجع له عندك ذا الحين.
3: اسلم اسلم يا اخي احمد.
1: الله يشفيك الله يشفيك. تغدى. اضرب

0: ما قرر في حياة العيشي ما قرر في حياة شوعي العيشي
1: بتسترجع محمد أن طلع عندك
0: واللي ذا الحين بقرر قاجم ما قرر فضو بحبيش
1: والله ما لي علم يا عم حمادي كل عيشي دوره
0: أيوة بعض الناس مرتاح أنا عايش يدور أول بقلة حكم معي
1: أكيد عايش يرجع على السنارة
0: أيوة أيوة.
1: في أقرب مكان يا عم حمد
0: إحنا جينا من فوق طالع الحج عندي أنا اشتريت لقات خلقة فوعي ها فلن فل خزن وافتهن يا شوعي أنت ترحم
1: القات موجود والخير موجود يا عم حمادي تسلم
0: هذا قات مخصوص التهريب من طرف الدنيا محرم عليك يا يحيى تذوق عودي مني خزن يا شوعي خزن خزن وفتن وتعي لعمك حمادي
1: حماه يا رب شدرك أعد ينزل مطر فوق عمي يحيى مسكين يا
0: حبيبي
1: مالك
0: الله مسكين يا حمي ساهل خلي ردها الصيلة صنعاء جينا نحج ولا جينا نلوي
1: هذا شكلك فاضح من الجلسة هنا يا عم حمادي
0: مدري مدري يا شوعي الناس كل يوم معاهم خبر وانت ما بيقولوا لك أصحابك الجمال

0: يا شوعي. أيوة
1: شد الجمال ما عاد أنا شي جمال، حسر جانبي من ثقو لا.
0: أيوة حافظ حافظ، أنا صيتني
1: أنا صيتك يا عم حمادي،
0: نسيتني ليك. بسم الله الذي سافر معانا، بسم الله الذي سافرنا جمعا نصير نحج وهو بيزيري لوي.
1: قصدك عم يحيى؟
0: بسم الله
1: عم يحيى.
0: من قال لك تذكرني اسمه؟ عيد من جدي.
1: حاضر يا عم حمادي. شد الجمال ما عاد انا شيء
0: جمال. بس عم احنا جينا ننفخ،
1: خلينا كمل.
0: انا اسف مخدر. يلا عيد هيا.
1: حسرين جاي.

0: أمال عشر جانا وبي من ثقب للأحمر
1: يا
0: ريمي يا الله في المطر يا منزل الرحمة الماضي يا رب الرحيم اليومي

0: أكرمكم الله وكثر الله خيركم يا بيت فايع.
1: يا رجال ما جاكم إلا الخير والمعذرة، احنا مقصرين عندهم الله يحييهم. صدفة يكفينا الصدفة، معرفتكم تسود الدنيا وما فيها.
2: صدق يا نقيب حسين، صدفة غريبة همانة.
0: أحلى صدفة بكم تعرفنا عليكم، ويكفي عيكون منكم رفقة معنا في الحج، رجال أجياد مثل ولدك محمد وحفيدك هذا الرجال النشمي البطل أحمد.
1: الله لا تدري يا نقيب حسين، أحمد شغلني شغله خليها على الله، ما بلا وحين باي الصلو وحين بايو هي جد ما لما تجو أقول لك أحرك فبدي إلا وحين عرفنا السبب أنك جاي من عند حاكم عسير والحجاج مريع لك في صعد. وإيش قال لك أمير عزير أمانة؟
0: الحمد لله ما ظهر منه إلا كل خير وعمل الواجب، وصلنا له رسالة أمير الحجاج ورد عليها بالترحيب يا أخي حسين.
1: الله يبشرك. أنت يا نقيب حسين ما دام أنت مستعجل وقلت شي ترجع صعدها عند الحجاج، فما محسن عز الله ما هو قال جبر كده، أنت تراه تاعب وحالته لم الصبيان يبعد عندنا هنية ولا ما يد الله العافية فيه.
0: وهذا شو أكرمكم الله يا بيت فايع، والله ما نقدر نجازيكم، الله يجزيكم كل خير.
1: حق واجب يا نقيب حسين، الله المستعان. مقصرين احنا مقصرين ومسودين جهنا عندنا. ها أحمد قد أمورك سابرة أنت وعمك محمد؟
2: الحمد لله يا جد، عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز، ما بلنا ما نه عاد أموري ملخبطة، لا قد به راح له ولا قد معيشي.
1: أبشر.
0: علي علي أدي لك ناقة أو بغلم من صعده.
1: زبرها ربي يا أحمد.
0: ولا تقلق يا أحمد،
1: الله يبيضك
2: وكتب أجرك يا نقيب حسين، لكن ما كان بدنا نتعبك ونزعجك، سهل بقى ندبرها.
0: وجبت ولا ثنيت يا ولد أحمد، أنا عدك فذلا صعدة أبلغ الحجاج ما تم مع حاكم عزير، وقبلنا وهم يومين ثلاث أيام، وإحنا عندكم في ضحيان بإذن الله،
1: وإحنا مريعين لكم الله يحييكم. والقطبة هالقطبة ضحيان ملان حجاج مريعين، ما بلا تصلوا وتوكلوا.
0: ابشروا بإذن الله
1: الله يحييكم.

0: محسن محسن يا محسن محسن يا محسن يا الله يا سهل يا نقب حساي محسن يا نقب حساي ابصرني يا محسن افتح عيونك يا نقب حساي يا نقب حساي
1: خير مالك
0: محسن محسن
1: ماله محسن
0: ما عبد نفس
1: يا الله يا ساتر
2: يمكن ما بلغ ما عليه ولا
1: يا محسن محسن محسن محسن
2: محسن محسن
1: يا محسن
2: إنا لله
1: محسن ما يا حج علي
0: إلا بالله
1: محسن ما
0: حسبنا الله
2: الله يرحمه
0: لا حول ولا قوة
1: سوى الله
0: الله يرحمه
2: الله

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: وديت اللحم وديت كل شيء يا من عيا فاطمة وداسة عن الناس. ها
2: ما قلتولش يا با من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
2: هاي هاي هاي
1: دراج يا فاطمة.
3: ما عليك الحين
4: الغنيمة والنصر يا تهبان الغنيمة والنصر
5: خير الدنيا ثواب الآخرة.
6: ما عدم الذي عيقرب مني عضق ضع يده وخط كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
7: مسافرين مكة؟ إيه حجاج متحركة. متى بايصر؟
8: اليوم ضد بعدها بدهم متحركين.
9: يا مرحبا ولا ويسار.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
10: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة ساند الفلسطينية للأنباء بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية العسكرية فجر اليوم شرقي مدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة ومناطق جنوب شرقي مدينة غزة. ونقلت وكالة ساند عن سكان محليين بأن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 9 مواطنين فلسطينيين اليوم من محافظات قلقلية وطول كرم وجنين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم أن 11 شهيدا بينهم مسعف ارتقوا وأصيب 8 آخرون في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة، وذلك في قضاء صور أمس جنوب لبنان. استهدف مجاهد المقاومة اللبنانية آليات لجيش العدو الصهيوني قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع، ودمروا 5 دبابات ميركافة في بلدة يحمر الشقيف وفي محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر مما أدى إلى احتراقها. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استعداد إيران للتوصل إلى إطار مشرف لإنهاء الحرب والتوترات الجارية في المنطقة. وأفاد الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية أن بسشكيان قال لقد أثبتت إيران على الدوام صدقها والتزامها بنهج الحوار. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الشمال في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
11: وقفة أعلانية.
12: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
13: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
14: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
13: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
14: يا عيبة تم والقساء على صنعة الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
13: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
15: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
16: مواليد اليوم صناع المستقبل.
17: في المستشفى العربي الدولي
16: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
17: مركز الأمومة والطفولة،
16: أطباء أطفال على مدار الساعة،
17: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
16: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
17: قسم خاص بالنساء فقط،
16: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
17: الدكتورة إيمان جار الله،
16: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
17: استشارية النساء والولادة.
16: المستشفى العربية الدولية،
17: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
16: تليفون
17: 01-595959.
16: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
18: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم وسننكل بهم.
19: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
20: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
21: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله.
14: اشتعل البحر الأحمر
18: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
22: البحر المسجون. البحر المسجون
23: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
22: البحر المسجون
23: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
22: البحر المسجون
23: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر تجاري آمن، بل تحول إلى منصة صراع ترسم فيه خرائط النفوذ الجديدة. وإن كانت واشنطن قد دخلت البحر الأحمر بأساطيلها وبوارجها لحماية سفن الكيان المجرم، فإن اليمن هو سيد القرار في البحر الأحمر وقادر على ردع أمريكا القشة وكسر هيبتها وصناعة المعجزات وفق استراتيجية القيادة التي تجمع بين المفاجأة وبين التصعيد المحسوب والدقيق.
1: المرحلة الرابعة وتشمل السفن المقترجة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية في أي مكان تطاله أيدينا، ومع العدوان الإسرائيلي على رفح تشمل أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو الإسرائيلي وإلى أي جهة ستتجه. يعني ليست المسألة مشروطة بأنه إذا كانت ستتجه إلى ميناء من موانئ فلسطين المحتلة محملة ببضائع العدو الإسرائيلي، طالما وتلك الشركة ترسل سفنا للموانئ في فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي فستتخذ ضدها هذه الإجراءات في أي مكان كذلك تطاله أيدينا، سواء عند الاستهداف لها كانت تنقل بضائع في تلك اللحظة للعدو الإسرائيلي أو لا. إذا كانت من بعد صدور قرار الحظر قد نقلت في أي حمولة فإنها ستكون هدفا في أي مكان تطاله أيدينا.

0: بالفعل والقول السديد وبلهجة لا تخشى التهديد والوعيد، أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن المرحلة الرابعة من التصعيد وتوسيع نطاق العمليات لتشمل كل ما تصل إليه القدرات العسكرية اليمنية من سفن وأهداف تابعة للعدو في البحر الأبيض المتوسط.
1: فتح هذا الإعلان باب التكهنات وأثار الكثير من التساؤلات على وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية والعربية والدولية حول عناصر المرحلة الرابعة للتصعيد من النواحي الزمانية والمكانية وأيضا الإجرائية، ولكن بيان القوات المسلحة اليمنية لم يتأخر كثيرا، فقد أطل العميد يحيى السريع من ميدان السبعين في اليوم التالي موضحا طبيعة المرحلة الرابعة.
2: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد. وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

0: مثل الخامس من مايو من عام 2024 فاتحة لمرحلة جديدة من الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية. إنها المرحلة الرابعة من التصعيد التي ستطال فيها يد القوات المسلحة أي سفن مرتبطة بإسرائيل في المتوسط، وفيها أثبت اليمن مجدداً وقوفه إلى جانب فلسطين قولاً وفعلاً.
1: اتسمت المرحلة الرابعة من التصعيد بمرحلتين، الأولى والتي بدأ تنفيذها منذ ساعة إعلان البيان باستهداف كافة السفن المخترقة لقرار الحظر، حظر الملاحة المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط.
0: والمرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على رفح، وذلك بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.
2: نتكلم عن معادلة جديدة، المرحلة الرابعة. يعني المختصر يعني المفيد أن المناورة اليمنية هي توسعت في الجغرافيا، بعد أن كانت في خليج عدن امتدت إلى بحر العرب، وبعد أن كانت تقريبا في المناطق الجنوبية من الحديدة. كنا نتابع دائما وفى أن الاستهدافات هي من الحديدة وجنوب الحديدة، اليوم تمتد إلى كامل البحر الأحمر وصولا باتجاه أمر الرشاش وإلى هذا. الموضوع ليس في الجغرافيا، هو في القدرات. منذ فترة عرضت الوحدات اليمنية لمسيرة مداها 3000 كيلومتر، هي شهاد من فئة صمد. هذه هي القدرات أيضا هي تتعلق بهذه المرحلة، توسيع الاستهدافات على الدول التي هي تدعم العدو أو لا تمنع عملية معينة على رفح، حتى يعني قال العميد سريع بالحرف الواحد، حتى مهما كانت وجهتها لم يعد الموضوع يتعلق بأنها تتوجه إلى إسرائيل أو لها علاقة بموانئ الكيان. كل دولة هي لا تظهر عن معارضتها لهذه الارتكابات وهذه الجرائم ضد فلسطين، هي أيضا سوف تكون شركاتها مهددة في المدى مهما كانت وجهتها في الجغرافيا وفي الأسلحة وفي توسيع المجالات ضد الشركات.
0: تعددت مسارات المرحلة الرابعة وتنوعت أهدافها، وكانت أشد إيلاما ووجعا على ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والصهيوني. وقد اعترفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمدى فاعلية هذه المرحلة وأثرها بالقول:
1: إن القوات اليمنية تمتلك ترسانة أسلحة تتطور بشكل لافت.
0: ولم يقتصر الأمر على إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات فحسب، لكن المرحلة الرابعة من التصعيد حملت مفاجآت لم تكن في حسبان العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني ولم يكن يتوقعها.
1: توسعت العمليات ودخلت أسلحة نوعية بدءا من صاروخ فلسطين البالستي مرورا بزورق طوفان واحد، ومن ثم بصاروخ حاطم اثنين البالستي الفرط صوتي، وصولا إلى زورق طوفان المدمر الذي يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة.
3: اليمن ينفذ وعد الرابعة، دائرة الاستهداف العسكرية التي تنفذها القوات البحرية والصاروخية والطيران المسير تتسع في مساحة المنطقة العملياتية وعدد الأهداف الموضوعة في دائرة الاستهداف في البحور الثلاثة من العربي إلى الأحمر إلى المتوسط. جرت العمليات اليمنية الأخيرة خلال الساعات التي مضت. نجحت العملية بحسب القوات المسلحة في استهداف 6 سفن. تكشف العمليات تجاوزا للاختبار الذي مثلته المرحلة الرابعة ونطاقها الممتد في القارات الثلاث من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا بالإضافة للمحيط الهندي. الاختبار صوب على القدرات العسكرية المعقدة، وهي الآن منعكسة ميدانيا. خلفية توسيع العمليات اليمنية تتعلق برفح والتصعيد العسكري الإسرائيلي والأمريكي، والأخير يجر إلى توسيع العمل المقاوم في كل الجبهات. جبهة اليمن تفرض ضغطا يتصاعد مع مرور الوقت. تقول التجربة الناجحة في عملية القوات المسلحة في البحر الأحمر والعربي وصولا إلى المحيط الهندي إن إمكانية نقلها إلى المتوسط متاحة، وإنها تسير بالطريقة نفسها عندما بدأت من نقطة صفر ثم تسعت ليصبح عبور البحر الأحمر وباب المندب وخارج عدن والعربي بالنسبة للسفن والكيانات المستهدفة شبه منعدم. الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي تحت مسمى التحالف دون فعالية، على الرغم من أنه يحاول العمل وتحقيق أهدافه، من بينها تأمين السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتجه إلى موانئه، لكنه لم ينجح. تخطت القوات المسلحة اليمنية عائقا عسكريا ليس عاديا في منطقة عمليات معقدة تتطلب حماية السفن والملاحة البحرية غير المستهدفة دون تأثير بهامش خطأ محدود. البعد الاستراتيجي للعمليات اليمنية المساندة لغزة وفلسطين ينظر إليه من محورين: الأول آني يتعلق بالحصار المفروض على كيان العدو الإسرائيلي وحرمانه من استخدام البحار دون تكلفة عالية، والثاني تشكيل تهديد دائم للكيان وتجريده من الاحتماء بحلفاء إقليميين ودوليين. فمشروع الحماية موضوع الآن في مهب الرياح.

0: في إطار الحديث عن مرحلة التصعيد الرابعة، تحدثت الكثير من الصحف الغربية ووصفتها بأنها المرحلة الأكثر تأثيراً على المستوى الاستراتيجي للمعركة، بالأخص معركة الحصار البحري ضد كيان العدو الإسرائيلي. وقد تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن ذلك بالقول:
1: إن قوات صنعاء رفعت سقف الحظر ليضم كل شركات الشحن التي تتعامل مع إسرائيل لتضييق الخناق وتطبيق حصار بحري كامل على تل أبيب وشل الحياة من الموانئ المتبقية لها، خاصة من جهة البحر المتوسط كميناء حيفا وأسدود وغيرها. فإدراج الشركات الكبرى في قائمة الحظر يمثل ضربة مركزية لسلاسل التوريد لإسرائيل، ويضع شركات الملاحة الدولية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مقاطعة إسرائيل أو التعرض لاستهداف مباشر، وهو ما يشكل ضغطا اقتصاديا عالميا يدفع إلى عزل تل أبيب تجاريا عن الخارج.
2: أدت التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر إلى اضطرابات عديدة في الملاحة والتجارة البحرية العالمية، وانعكس ذلك على حركة التجارة ومدد التسليم وتكاليف الشحن وغيرها، بل أثر ذلك على أنشطة الكثير من الموانئ لا سيما الواقعة منها على البحر المتوسط، والتي لجأت إليها شركات الشحن العالمية باعتبارها نقاط عبور أو إعادة تصدير بعيدة عن مناطق الصراع، حيث باتت هذه الموانئ تشهد اكتظاظا في الحاويات ومنطاقتها التخزينية القصوى. فقد تسببت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الأخيرة بحسب صندوق النقد الدولي إلى تراجع النقل البحري للحاويات عبر هذا الممر الحيوي بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد. كما أسفرت التوترات عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، حيث ارتفعت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بنسبة 67% خلال يناير الماضي على أساس شهري. وفق تقرير لوكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، فإن استمرار الاضطرابات فترة طويلة قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط أكبر على سلسلة التوريد وعواقب تشغيلية أكثر خطورة. وقد يتطلب الوضع إجراء تعديلات من جانب شركات تشغيل الموانئ، بما في ذلك التغييرات في النفقات الرأسمالية. وفي حين سجلت موانئ على ضفاف غرب البحر المتوسط انتعاشا وازدحاما في عمليات الشحن والتخزين، تشهد العديد من موانئ البحر الأحمر تراجعا في استقبال سفن الشحن، ولعل الحالة الأبرز هي قناة السويس التي تراجعت عائداتها بنحو 60% على أساس سنوي.

0: مع إعلان صنعاء المرحلة الرابعة، تحركت حاملات الطائرات الأمريكية إلى البحر الأحمر بثقلها وجبروتها، ظناً منها أنها سترهب الشعب اليمني كما أرهبت عواصم ودولاً عدة. لكن اليمنيين حولوا البحر الأحمر إلى مصيدة لفخر التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وإمبراطوريتها البحرية.
1: في 31 من مايو لعام 2024 نفذت القوات المسلحة اليمنية أجراء عملية عسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة.
0: في الأول من يونيو عام 2024 تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور للمرة الثانية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر، وضربة ثالثة أجبرتها على مغادرة المنطقة في 22 من يونيو 2024، لتتولى المهمة بعدها حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن.
2: لأول مرة عن استهداف حاملة الطائرات أيزنهاور نهاية شهر مايو 2024، ومجرد الإعلان عن ذلك مثل المفاجأة الأكبر لناحية الجراءة على قرار الاستهداف، بل والإعلان عن ملاحقتها حيث تطال القدرات اليمنية.
3: الأمريكي حاول أن ينكر هذا الاستهداف وأن يقلل منه، ولكن هذا يعود إلى حرجه، شعوره بالحرج وشعوره بالهزيمة وبكسر هيبته، فهو يتأثر من مثل هذه العمليات، تؤثر على مستوى النفوذ، على مستوى ما كان يمتلكه من خوف لدى دول المنطقة، حرصه على أن يبقى له نفوذه وهيبته وأن تبقى حالة الخوف منه وهي السائدة على مستوى العالم الإسلامي، ولذلك حاول أن يقلل. لكن ستبقى حاملة الطائرات الأمريكية هدفا من أهداف قواتنا المسلحة لاستهدافها كلما سنحت الفرصة لذلك.
2: برأت أيزنهاور بالهروب نحو شمال البحر الأحمر لتضطر لمغادرته نحو البحر الأبيض المتوسط قبل أن يصدر البنتاغون بياناً في 22 من يونيو، أي بعد 3 أسابيع من أول عملية استهداف، ليعلن رحيل أيزنهاور النهائي نحو الولايات المتحدة.
4: حقيقة الوضع كان لا يصدق على الإطلاق. لا أعتقد أن أي شخص على متن المجموعة الهجومية كان يتوقع حدوث ذلك.
5: هذه أشد معركة تواجهها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية من ناحية المدى القريب الذي كنا فيه من العدو. لم يكن الاعتراض على مسافة بعيدة، كل ما كان يحدث أمام أعيننا.
6: لا أعتقد أن الناس يدركون حقا مدى الخطورة القاتلة لما نقوم به وحجم التهديد الذي يواجه السفن. الحوثيون يشنون الهجمات يوميا وسفننا مهددة كل يوم، الهجمات الحوثية بلا عوادة.
2: فرار أيزنهاور مثل صدمة كبيرة للأوساط الأمريكية إلى مستوى القول إن حاملة الطائرات أصبحت من الماضي وقد عفى عليها الزمن.

0: لقد أعاد اليمن تعريف معنى القوة، ليست القوة في العتاد والسلاح فقط، بل في الإرادة والإيمان.
1: وأعاد تعريف معنى العروبة، ليس بشعارات في القمم، بل بدماء في الميدان وتضحية بالقول والفعل.
0: من صنعاء إلى غزة، ومن البحر الأحمر إلى المتوسط، كتب اليمنيون والفلسطينيون معاً فصلاً جديداً من فصول الحرية والكرامة،
1: فصلاً يقول للعالم إن العدوان مهما اشتد فإن الأمة ما تزال قادرة على أن تنهض من رمادها وأن تنسج من وجعها راية انتصار.
0: وهذا هو اليمن، يقف شامخاً على ضفاف البحر الأحمر، رافعاً رايته وسيفه في وجه كل السفن الصهيونية، وكل سفينة تدعم الإبادة في غزة لا يمكن أن تعبر بسلام.
2: مساندة من القوات الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
3: يا الله سدد يا رب. واليمن، وما أدراك ما اليمن السعيد.
4: ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
5: ومع كل تصعيد للعدو تشتد فيه ممارسات القتل والتنكيل والتجويع، يصعد اليمنيون من مقاومتهم واستهداف مصالح العدو في البحرين الأحمر والعربي. ولم يتوقف الردع الصاروخي عند البحر الأحمر والعربي، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
3: ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح.
5: ويستهدفون مصالح العدو الصهيوني في المحيطات استجابة لنداء الله تعالى، دون أن ترهبهم تهديدات الصهيونية الأمريكية والبريطانية واليهودية.
6: بداية تصعيد العدو باتجاه رفح هي مرحلة مهمة، لأنها تستهدف سفن جميع الشركات التي تنقل البضائع والمؤن إلى العدو الإسرائيلي باتجاه أي ميناء من موانئه. هذه السفن التي تقوم بهذا العمل والشركات نفسها التي تقوم بهذا العمل سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات الجيش اليمني. يعني ليس هذا حصرا باتجاه البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض هو هدف، ولكن أي سفينة يتم تعرف على أنها تنقل إلى أي ميناء من موانئ فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي ستكون هدفا أينما طالتها قدرات الجيش اليمني. وأيضا سفن تلك الشركة بنفسها التي تتبعها تلك السفينة ستكون أيضا هدفا.
7: البحر المسجون. البحر المسجون
8: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
7: البحر المسجون
8: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
7: البحر المسجون
8: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان،

0: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة مع حاضرة اليمن كما أسماها أجدادنا القدماء، وعاصمة البلاد السعيدة كما أسسها وأسماها مؤرخو اليونان، عروس الجزيرة العربية والجوهرة الثمينة في بلاد العرب وواحدة من جنات الأرض بإجماع الناس.
1: أقدم المدن العربية في الإكليل، ذكر الهمداني أن ملوك سبا كانت تسكن في مأرب حينا وحينا آخر في صنعاء، وبقيت صنعاء وقصورها في المرتبة الثانية بعد مأرب العاصمة السبائية، وأصبحت العاصمة الأولى لليمن في عهد الملك الحميري دونواس آخر ملوك حمير في القرن السادس الميلادي.
0: في صنعاء تتجلى العمارة في أجمل حللها، إنها صنعاء حاضرة اليمن وأول مدينة بنيت بعد الطوفان، والذي بناها سام بن نوح عليه السلام، لذلك سميت مدينة سام، وسميت أيضا مدينة آزال، هو اسم ورد ذكره في التوراة وفي كتب التاريخ. صنعاء تعني المدينة الحصينة، وجذور الاسم موجود في اللغة اليمنية القديمة ويعني القوة والمنعة، ومنه اشتق اسم الملك السبائي يازل بين، واسم المدينة القديمة وعلان تأزل.
1: أما الاسم الحالي لصنعاء فإن مصادر التاريخ تؤكد أنه مشتق من الجذر القديم صنع بمعنى حصن ومنع، وهو موافق لمعنى كلمة أزل، وفي لغة النقوش اليمنية القديمة يقال تصنع بمعنى تحصن، وفي تسمية الأماكن اليمنية مصنعة والجمع مصانع والتصغير مصينعة في الأماكن المرتفعة. الدكتور محمد الكامل أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء يروي لنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
2: صنعاء سميت بأسماء مختلفة، منها صنعاء نسبة إلى صنعاء بن آزال بن يبطان بن عابر، وأيضا صنعاء يقال أنها سميت بسبب كثرة الصناعات المحكمة فيها، ويقال أنها سميت بصنعاء لأنها محصنة وعليها الأسوار والجبال التي تحميها، ولذلك سميت صنعاء باسم الحصن، وهي مشتقة من صنعاء الموجودة في اللغة اليمنية القديمة والتي تعني الحصن أو التحصين، ويوجد إلى الآن مناطق كثيرة بأسماء المصنعة. وسميت مدينة آزال أيضا نسبة إلى آزال بن سام بن نوح أو آزال بن يبطان بن عابر، وسميت صنعاء أيضا نسبة إلى امرأة كانت تحكمها، وقد ذكرت النقوش اليمنية صنعاء في القرن الأول الميلادي في منتصفه الثاني في عهد الملك هلك أمر بن كربئيل وتر، ثم بعد ذلك ذكرت في مطلع القرن الثاني الميلادي وفي القرن منتصف القرن الثالث الميلادي في عهد الشرح يحضب وشاعر مؤوتر الذين اتخذوا من كسر غمدان مقرا لهم إلى جانب كسر سلحين في مأرب، بها كسر غمدان الذي يعزو تأسيسه أيضا إلى سام بن نوح أو إلى شرح إيل يحضب كما في رواية الهمداني في الجزء الثاني من كتابه الإكليل. وصنعاء عرفت بتاريخها الحضاري المتنوع، تاريخها المعماري، تاريخها الصناعي، تاريخها الثقافي، تاريخها الأدبي، وقد دخلت في الإسلام في العام السابع للهجرة عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى باذان الفارسي، ثم دخل أهل صنعاء في الإسلام في ذلك القرن، وبني فيها مسجد صنعاء في نهاية العام السابع للهجرة أو مطلع العام الثامن للهجرة، وبنيت بعد ذلك عدد من المساجد وزارها عدد من الصحابة، أتاها فروة بن مسيك المرادي، أتاها الإمام علي بن أبي طالب، أتاها المهاجر بن أبي أمية، أتاها مالك بن مرار الرهوي وغير أولئك من العلماء، وظلت منبرا علميا، وظهر منها عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني ووهب بن منبه والشاعر

0: الشاعر والأديب والمؤرخ أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني وغيرهم من الأدباء والعلماء.
1: لم تكن صنعاء حاضرة فحسب، وإنما كانت محطة هامة على طريق التجارة عبر الهضبة المعروفة بدرب أسعد الكامل، وكانت سوقا من أشهر أسواق العرب، واشتهرت بذلك أيضا بعد الإسلام، حتى قيل لابد من صنعاء وإن طال السفر.
2: وقد بشر الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله أصحابه رضوان الله عليهم في مكة في بداية الدعوة الإسلامية قائلا: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه.
1: وبعد صلح الحديبية وعقد الهدنة مع قريش في السنة السادسة للهجرة، كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرسائل إلى الملوك والزعماء يدعوهم فيها إلى الإسلام، ومنهم باذان الفارسي في صنعاء. وقد أسلم باذان ومن معه حين أرسل كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن فيه إسلامه،
2: فكان أول من أسلم من ملوك العجم وأول من أدى العمرة في الإسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله: عندما حفر الخندق الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله الصحابي الجليل وبر بن يوحنا الخزاعي رضي الله عنه إلى صنعاء في السنة السابعة للهجرة، وأمره صلى الله عليه وعلى آله ببناء مسجد في بستان ضين، وأن يجعل القبلة باتجاه جبل ضين.
1: وضين جبل في الشمال الغربي من مدينة صنعاء، يبعد عنها مسافة 18 كيلومترا. وقد تم بناء المسجد في العام السابع الهجري الموافق 628 ميلادية، وذلك في حديقة باذان بين الصخرة الملمة وقصر غمدان غربا. ويعد الجامع الكبير بصنعاء من أقدم الجوامع الإسلامية. ويقول الدكتور علي سعيد سيف أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة صنعاء:
0: يعد الجامع الكبير بصنعاء أقدم مسجد في اليمن، إذ أمر ببنائه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية، عندما أمر واليه على اليمن وبر بن يحنس الأنصاري إلى اليمن فقال له: أمرهم للصلاة فإن أطاعوا لك فأمر ببناء مسجد في بستان باذان ما بين الصخرة الململمة إلى قصر غمدان واستقبل به جبل ضيم. ولذلك يعد هذا الجامع من أصح القبلات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ حدد ثلاثة جهات: هي الجهة الغربية والجهة الشمالية والجهة الشرقية، وبالتالي فيعد من أصح القبلات. وبعد دراسة حديثة أثبت أن جبل ضين هو على سمت مسار الكعبة المشرفة. ثم ونجد أن هذا المسجد حدد أيضا ما بين المسمورة والمنقورة، وقد أثبتت التحريات الأثرية الحالية على أنه هناك جدار قاطع ما بين الجدار الجنوبي والجدار الشمالي لرواق القبلة. ثم بعد ذلك استمر بناء هذا الجامع والتجديدات عليه، حيث نجد أن أول من جدد وزاد في هذا المسجد هو الوليد ابن عبد الملك الذي حكم ما بين سنة 86 إلى 96 للهجرة، وقام بأمر واليه على اليمن أيوب بن يحيى الثقفي بأن يوسع الجامع الكبير، فوسعه من قبلته القديمة إلى قبلته الحالية، ومد وأصبح المسجد عبارة عن صحن محاط بأربعة أروقة، هي رواق القبلة والرواق الجناح الشرقي والجناح الغربي ومؤخر الجامع.
2: يذكر المؤرخون أن صنعاء استكملت عمارتها الإسلامية في الإسلام، وكثر دورها ومساجدها وصار لها ملامح جديدة، فقد دخلها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم.
1: تقف اليوم شاهدا حيا وشامخا على حضارة عربية وإسلامية أصيلة ذات مستوى فني رفيع، إن منازلها تبرز كنماذج لمباني لا مثيل لها في العالم، يبلغ ارتفاع دورها 8 طوابق. وإذا كانت نموذجا لمدينة الجبل، فزبيد نموذجا لمدينة الساحل، وتعز نموذجا لمدينة السهل، وهكذا هي اليمن نماذج لفن معماري عاصر الزمن وأخذ الألباب.
2: سلسلة بيوت صنعاء المتلاصقة تشعرك بترابط الجيران والأهالي، إلى جانب تملكك بالإحساس أنك تعيش في تلك الحقبة الزمانية التي كانت من صنعاء.
1: صنعاء القديمة سر العمارة، أول من علم أهل الأرض فن العمارة العمودية، والبيز الصنعاني ظل دهشة القاصي والداني، حيث تميز أهل اليمن القدماء في البناء والمعمار. بعض مبانيها بني قبل 400 عام وما زالت صامدة ومأهولة بالسكان حتى اليوم.
2: عندما نقول مدينة صنعاء القديمة يقفز إلى مخيلتنا تلك المدينة الساحرة شفيقة اللون، المدينة العاشقة التي تغني فيها الشعراء والعلماء والتجار على حد سواء. هكذا هي صنعاء، أغلق عليها صانعها بسور ليجعلها تحفة زمانها وكل زمان، فالصاد صفاء فطرتها والتي تدعو للزهو، والنون نسوة المدينة التي لا مثيل لهن، والألف حارس الجمال، أما همزتها فهي سر آخر يضاف إليها.
1: أحد أكثر عواصم العالم تميزا بشكلها المعماري الفريد، وحين تتأمل اللون الأحمر الذي تتوشحه العمارة في صنعاء ترى كيف يغري هذا النوع الهندسي الفريد الذي لا يدعو إلى الملل لعيون ناظريها. وتتجلى هذه العمارة في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية عن طريق الطوب الأحمر.
2: إنها مدينة تاريخية يعكس معمارها العريق حضارة وتميز أهلها القدماء في البناء والعمارة، الشاهد الحي على عراقة الإنسان اليمني الذي أبدع قصورها وسجل في تاريخ الخلود حضورها، فأضحت لوحة فنية تتغنى بجمالها الأقلام وتتعجب بعجائبها الأيام.
1: تقع صنعاء على الهضبة اليمنية على ارتفاع يصل إلى 2150 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويمتد قاع صنعاء الفسيح من جبل نقم شرقا حتى جبل عيبان غربا، وكانت تعرف في الماضي بالمدينة المسورة،
2: وهي واحدة من المعالم الأثرية، واحد العناوين العريضة لتاريخ اليمن حضاري في عهوده القديمة، وذكرها الكثير من الشعراء والأدباء والرحالة العرب والأجانب بأوصاف قل أن نجد مثيلها لمدينة أخرى.
1: المدينة التي لا تشيخ ولا تموت، مدينة تاريخية تأسرك بجمال عمارتها العريقة التي تعكس حضارة أوائل البشر الذين بنوا للإنسان والتاريخ. صنعاء مدينة مخضبة بالغرابة، مسكونة بالدهشة، معجونة بالحياة، فكأنها تشبه دكانة للعيد لا تخف عنها الحركة، مليئة بكل ما يغري الزائرين القادمين نحوها من جهات الأرض.
2: ترجح أغلب المساطر التاريخية عن صنعاء القديمة بأن لها أبواب كثيرة، منها باب اليمن وهو باب ينفذ إلى الجهة الجنوبية، وما كان جنوبا كان يسمى يمن عند الأقدمين لوقوعه على يمين الكعبة المشرفة، ولصنعاء أبواب عدة. نستمع للدكتورة أمت رزاق جحاف رحمة الله عليها.
3: باب اليمن أخذوا الباب العربي اللي كان يمتاز بمصاريع جميلة ومنقوشة، وأعتقد أن الباب الحقيقي الباب اليمن موجود في تركيا، واستبدلوه بالباب الموجود حاليا اللي هو بتصميم وطراز عثماني. تقريبا أول ذكر لباب اليمن كان مع نيبور، وتقريبا يعني هو باب قديم جدا بس كان يتغير اسمه أحيانا مثل ما قلت إلى من باب عدن إلى باب اليمن. باب الصباح يقال إنه كان اسمه الحقيقي باب الصباح، لأنه كان أول باب يفتح في الصباح قبل الأبواب الأخرى. هذه التسمية إلى درجة ما مقبولة، وأن الأتراك هم اللي يعني غيروها من الصباح إلى السبح، لأنه باللهجة بلسانهم الذي لم يتعود على نطق العربية. في كمان يعني باب شعوب، وأحيانا أشعر أن باب شعوب أقدم من باب اليمن، لأنه أنا قلت لك أول ذكر له 1200 ميلادي، بينما باب اليمن تقريبا في كتاب الرازي 1376-86 هجري. لكن ما نقدرش نقول إنها معلومات نهائية، يعني باب شعوب في نقش مفروغ منه، لكن الباقي كلها اجتهادات. في معك أيضا من الأبواب اللي كانت، هذا اللي قلنا باب النصر أيام الصليحين وظهر واختفى، وفي أبواب تكون تحمل يعني مسمى وبعدين رجع يتحول إلى مسمى ثاني. أيضا في باب القاع، وهذا نشأ جديد مع حي القاع اللي استحدث فيما بعد، لأنه صنعاء بدأت المدينة القديمة بعدين يعتبر بير العذاب والبونية، وهذه صنعاء الجديدة كانت تسمى. أيضا شعوب، شوف رغم أنه شعوب لصيق وثيق الصلاة بصنعاء، لكن أصحاب صنعاء ما يعترفوش أن شعوب من صنعاء، وإنما هي يعني مستقلة. فهذا كله مجرد يعني إحنا الآن في أبجديات المعرفة، نحن نتعلم تاريخ المدينة هذه وما زلنا عند البدايات.
1: يعد باب اليمن أهم أبواب صنعاء القديمة، وقد عرف بأسماء أخرى لم تكتسب شهرة التسمية الأصلية مثل باب عدن وباب غمدان وباب الحرية، واستقرت التسمية الأخيرة باب اليمن.
2: يبقى باب اليمن شاهد على عظمة الإنسان اليمني وشموخه مهما مرت عليه الخطوب والمحن. أبوابها سبعة، والفردوس أبوابه سبعة، كل باب يحقق أمنية للغريب من أي باب دخلت سلام عليك، سلام على بلدة طيبة ماؤها طيب، هواؤها في الشتاء صحو أليف، وفي الصيف قيض خفيف، على وابل الضوء تصحو وتخرج من غسق الوقت سيدة في اكتمال الأنوثة، تناطلت من كتب الأساطير وطلعت من وراء البنفسج لتحملها مواويل شاعر متيم حتى النهاية.
4: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

مستمعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم مع أحداث الحلقة 29 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر، لنطري على مسامعكم أحداثا لوقائع تاريخية غابت عن أذهان الجميع، فمرحبا بكم.

0: مستمعينا الأكارم، وصلنا في الحلقة الماضية إلى أن بريطانيا حاولت فرض النفوذ على جزر فرسان بهدف إخضاع جيزان وصبيا، والتي كان الجيش اليمني قد وصل إلى مشارفهما، والتي سنتعرف أكثر حول هذه الأحداث من خلال ما أشار إليه الباحث بن عامر تحت عنوان تحرك بريطانيا لمنع التقدم اليمني، حيث يقول:
1: اتخذت السياسة البريطانية مسارين. المسار الأول إعاقة وصول القوات اليمنية إلى جيزان، فكانت أول محاولة بريطانية لإعاقة التحرك العسكري اليمني في سبتمبر من العام 1925 للميلاد من خلال إشعال الجبهات وشن الحرب على الجيش اليمني في حدود المحميات من خلال دعم القبائل بهدف صرف أنظار الإمام عن جيزان، بالإضافة إلى إشعال التمردات الداخلية.
0: أما المسار الآخر فيتمثل في محاولة الدخول مع الإمام يحيى بصفقة تسمح له بالسيطرة على جيزان مقابل تخليه عن عدن والمحميات جنوبا، ولهذا أرسلت وفدها إلى صنعاء في ديسمبر عام 1925 للميلاد، إلا أن المفاوضات فشلت، وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوات لوضع جيزان وصبيا وأبي عريش وجزر فرسان تحت الحماية السعودية.
1: ورغم كل ذلك فقد استطاع الجيش اليمني ولضغط الإمام على بريطانيا عسكريا في المحميات من استعادة الحديدة، مما أثار القلق لدى بريطانيا بأن قوة صنعاء تتضاعف قدراتها وانتصاراتها.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه: حاول البريطانيون التقرب من الإمام، فصدر تصريح عن وزير المستعمرات لصحيفة التايمز اللندنية يؤكد فيه أن إمام صنعاء هو الحاكم الشرعي لليمن كله، وأن الإنجليز ضيوف ثقال في عدن.

0: كان هذا التصريح من ضمن المناورات البريطانية لقياس ردة فعل الإمام من أجل تشجيعه للدخول في صفقة، في حين أن المتغيرات الميدانية هي من فرضت على الموقف البريطاني ذلك.
1: بعد ذلك التصريح وصلت إلى صنعاء بعثة بريطانية بقيادة كلايتون الذي عرض على الإمام يحيى مشروع اتفاقية تتضمن تقرير مصير الإمارة الإدريسية واعتراف بريطانيا باستقلال الإمام يحيى في الأراضي اليمنية التي كانت تحت نفوذ العثمانيين، وهو ما يعني اعتراف بريطانيا بأن عسير يمنية مقابل اعتراف الإمام بحدود المحميات، إلا أن الإمام رفض ذلك.
0: كان ابن سعود حريصا على متابعة نتائج بعثة كلايتون، وهذا ما تضمنته الوثائق البريطانية التي نقلت جزءا من حديث ابن سعود والقنصل البريطاني في جدة، حيث سأل ابن سعود القنصل باهتمام كبير عن نتائج بعثة كلايتون إلى اليمن، لأن هذا سوف يؤثر بشكل حيوي على اهتماماته في شبه الجزيرة العربية.
1: ما إن فشلت بعثة كلايتون مع الإمام يحيى في صنعاء حتى بادر ابن سعود إلى إبلاغ الإمام يحيى بضرورة سحب قواته من المناطق التي كانت خاضعة للإدريسي، وذلك مطلع العام 1926 للميلاد التي ستقرر فيه بريطانيا مصير عسير، لا سيما بعد التردد اليمني في حسم المعركة عسكريا.
0: وفي مطلع أكتوبر من عام 1926 للميلاد وجه الإمام يحيى قواته باستكمال السيطرة على ما تبقى من المناطق، فأرسل إلى أهل مخلاف صبيا وأبي عريش وقبائل المسارحة وبني حمد وبني شبيل، ودعاهم إلى الدخول في الطاعة ولهم الأمان.
1: عبرت بريطانيا عن قلقها من تقدم القوات اليمنية إلى مقاطعة الإدريسي، وثق الأمير فيصل بن عبد العزيز بوزير الخارجية البريطاني في 11 أكتوبر 1926 للميلاد، والذي عبر فيه وزير الخارجية البريطاني من أن تقدم قوات الإمام سيكون أمرا خطيرا، وكان هذا التحرك البريطاني بمثابة دفع لابن سعود لحسم المعركة لصالحه سياسيا أو عسكريا.
0: بعد تقدم القوات اليمنية رأى الحسن الإدريسي الذي انقلب على ابن أخيه قرب سقوط الإمارة، فهادن الإمام يحيى ودخل معه في مفاوضات، وبذلك توقف الجيش اليمني عن التقدم لإتاحة الفرصة للمفاوضات. ويرى البعض أن تدخل الإيطاليين في إقناع الحسن الإدريسي للتفاهم مع الإمام يحيى وراء استمرار المفاوضات.
1: خلال التفاوض لم يرفض الأدارسة اعترافهم بالإمام يحيى وسيادته على ما تبقى من الإمارة، وكان الحسن وأغلب رجال دولته يميلون إلى الاتفاق مع الإمام يحيى.
0: جرى التفاهم بتشكيل وفد رسمي إلى صنعاء، وتشكل الوفد من محمد الشنقيطي ومحمد بن علي الضمدي، وغادر صبيا في سبتمبر عام 1926 للميلاد متوجهين إلى صنعاء.
1: وهنا يشير الباحث بن عامر من أن بريطانيا أرسلت مصطفى الإدريسي لإفشال الجهود الإيطالية وأجبرت الحسن الإدريسي على التراجع، فأرسل من يدرك الوفد إلى قرب ميدي وإعادته إلى صبيا، وهناك وصلته الأوامر بتغيير الاتجاه من صنعاء إلى السعودية لطلب حماية ابن سعود.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه قائلا أن بريطانيا استخدمت وسائلها السياسية في تحقيق توافق سعودي إدريسي انتهى بتبعية واضحة لابن سعود من خلال تحويل إمارة الإدريسي من كيان دولي إلى كيان محلي تحت عباءة مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها، ولهذا نجد البصمات البريطانية واضحة في نصوص معاهدة 11 من أكتوبر من عام 1926 للميلاد، والتي سميت بمعاهدة مكة، وتشبه إلى حد كبير نصوص معاهدات المشيخات والمحميات الجنوبية مع بريطانيا التي كانت قد حصلت على امتياز نفطي في جزر فرسان.
1: تمكنت بريطانيا بهذه المعاهدة من تحقيق عدة أهداف، أبرزها منع تمدد الدولة اليمنية المزعجة لها إلى تلك المناطق، وبالتالي منع إمكانية حصول إيطاليا على أي امتيازات في جزر فرسان، إضافة إلى أن قبول الإدريسي بالحماية السعودية أعفى بريطانيا من التزاماتها الدفاعية تجاه الإدريسي وإمارته.
0: ولضمانة استدامة الوضع الجديد في عسير، سارعت بريطانيا لتسوية الخلافات مع إيطاليا الطامعة بجزر فرسان، وجرى لقاء بريطاني إيطالي في العام 1927 للميلاد في إريتريا، تم الاتفاق فيه على وضع حدود فاصلة بين المصالح الإنجليزية والإيطالية في جنوب البحر الأحمر.
1: تم توقيع الاتفاقية في روما عام 1927 للميلاد، والتي نصت على عدم التدخل في الصراع بين الإمام يحيى وابن سعود والإدريسي، وكان هذا الاتفاق لصالح بريطانيا وحليفها بن سعود.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام، تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية، آملين أن تكون سلسلة الأحداث التي سردت فيها قد نالت استحسانكم، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، وهذه الملزمة كانت كلمة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بتاريخ 18 من ذي الحجة 1423 هجرية في احتفال بعيد الغدير. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، والصلاة والسلام على من نجتمع في هذا اليوم لمناسبة إحياء ذكرى إعلان ولايته على رقاب الأمة كلها الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وصلى الله وسلم على أهل بيت رسول الله الذين نهجوا نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة، ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين آمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بهديهم. أيها الإخوة الكرام، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إحياءنا لهذه الذكرى العظيمة. نحن اليوم في اليوم 18 من شهر ذي الحجة بعد 1423 عاما من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد نحو 1413 عاما من عام الغدير من السنة العاشرة التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير. إنها لذكرى عظيمة، وإن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية، كي تعلم الأمة كم كانت خسارتها يوم أن رفضت إعلان ولاية أزكى وأطهر وأكمل شخص بعد نبيها في مثل هذا اليوم. فها هي اليوم، ها هي اليوم تقف باهتة، تقف عاجزة، تنتظر بدلا عن علي شارون، تنتظر بدلا عن محمد ليعلن، تنتظر بوش ليعلن هو من الذي سيلي أمر هذه الأمة. إنها لمأساة حقيقية أيها الإخوة. هنا نقطة أولى، أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية، كي تعلم الأمة كم كانت خسارتها يوم أن رفضت إعلان ولاية أزكى وأطهر شخص بعد نبيها في مثل هذا اليوم. ونحن عندما نحيي هذه الذكرى، عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. وهذا هو موضوع هذا اليوم. ففي مثل هذا اليوم من السنة العاشرة وبعد عودة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع مع عشرات الآلاف من جموع المسلمين، وقف في وادي خم، منطقة بين مكة والمدينة، وهي أقرب ما تكون إلى مكة، بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد نزول هذه الآية وفي وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تقدم أن يعودوا، وانتظر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع، وبعد ذلك رصت له أقتاب الإبل ليصعد عاليا فوقها لتراه تلك الأمة إن كان ينفعها ذلك، لتراه، لتشاهده وهي تعرفه بشخصه، لترى عليا يد رسول الله رافعة ليده وهي تعرف شخص علي، ومن فوق تلك الأقتاب يعلن موضوعا هاما، يعلن قضية هامة، هي قضية ولاية أمر هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أيضا نقطة ثانية، أننا عندما نحيي هذه الذكرى، ذكرى إعلان ولاية الإمام علي، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، وأن الرسول لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. عندما صعد وبعد أن رفع يد علي عليه السلام خطب خطبة عظيمة قال فيها، وهو الحديث الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم باعتباره موضوع هذا اليوم والحدث الهام في مثل هذا اليوم، وباعتباره أيضا فضيلة عظيمة من فضائل الإمام علي عليه السلام، خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن وصل إلى الموضوع المقصود فقال: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. تسلسل هذا الحديث ينسجم انسجاما كاملا، الترتيبات التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. موضوع هام بالغ الأهمية، قضية خطيرة بالغة الخطورة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف ويقدر كل موضوع حق قدره، ويعطي كل قضية أهميتها اللائقة بها. هنا أيضا نقطة ثالثة خلاصتها أن تسلسل الحديث مع الترتيبات التي أعلنها الرسول لإعلان هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة الآية الساخنة، قول الله مع قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يخاطب الناس: يا أيها الناس، إن الله مولاي. وهذه هي سنة الأنبياء، وخاصة مع تلك الأمم التي لا تسمع ولا تعي، فقد قال نبي من أنبياء الله من بني إسرائيل عندما سأله قومه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه وتحت رايته في سبيل الله، ماذا قال؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وها هنا بالأداء نفسه إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار الله، ذلك فرض الله، وذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. تابعوا معي تسلسل هذا الحديث، وهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول فمن كنت مولاه، أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه، أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، أي جنس من هؤلاء من هذه البشرية كلها يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هنا نقطة رابعة تتلخص في أن قول الرسول إن الله مولاي يشبه قول نبي من أنبياء بني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء خصوصا مع الأمم التي لا تفهم. فعندما يقول إن الله مولاي ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، قضاء الله، اختيار الله، فرض الله، ذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. وما أعظم كلمة هذا في هذا المقام، هذه الإشارة الهامة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها نحن، بعد أن ضيعت هذه الأمة عقيدتها في من هو الذي يملك أن يقول لها هذا أو هذا. جاء اليهود ليقولوا لها هذا، أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم العراق؟ هذا هو حاكم العراق؟ أولم يقولوا قبل هذا هو حاكم أفغانستان؟ وسيقولون من بعد هذا هو حاكم اليمن، هذا هو حاكم الحجاز، وهذا هو حاكم مصر، وهذا هو حاكم سوريا، وهلم جرى. للأسف الشديد أيها الإخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول لها هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا، هذه الإشارة هي إشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو ورسول الله يقول لنا إن من يملك أن يقول لهذه الأمة لعباده هذا أو هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعد لتلك الإشارة العظيمة، وتنكرنا من بعد لمن له الأولوية في إطلاق التعيين بتلك الإشارة العظيمة، وتنكرنا من بعد لمن له الحق في أن يملك توجيه تلك الإشارة العظيمة. فكان ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحفل، في ذلك الجمع الكبير، كانوا هم أول من قال لا، وإنما هذا، رفضوا من حدده الرسول وقالوا إنما هذا. ونحن اليوم نفاجأ ويفاجأ حتى ولاة الأمر في كل هذه البلاد الإسلامية على طولها وعرضها، الآن يفاجأون من واشنطن وتل أبيب بالمنطق نفسه الذي فاجأوا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، ليس صدام وإنما هذا. لا، لن يكون علي عبد الله وإنما هذا. لا، ليس فهد أو عبد الله وإنما هذا. وهكذا سيتعاملون مع هذه الأمة كما تعاملت هذه الأمة مع نبيها. للأسف الشديد، بعد ذلك العمل العظيم، بعد تلك الترتيبات التي كشف بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهمية ولاية أمر الأمة، يأتي من يقول لا، لا وإنما هذا. لماذا هذا؟ ما هي سابقته؟ إذن هذه أيضا نقطة خامسة، خلاصتها أن اليهود يحرصون على أن يمتلكوا كلمة هذا، ليقولوا لنا هذا ولي الأمر. وفعلا تتفاجأ الأمة اليوم بأن هناك فرض ولاية من نوع آخر من قبل اليهود والنصارى عندما رفضوا الشخص الذي قال لهم الرسول هذا. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فاختاروا، كانوا يريدون ولا زالوا يريدون أن يختاروا لليمن عبد ربه منصور، وفي السعودية يختارون لهم محمد بن سلمان الغبي الجاهل الأحمق. وهكذا يحددونهم، يريدون أن يحددوا من هو الذي يلي أمر هذه الأمة.

0: ثانيا أكد أننا عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. ثالثا أكد أن تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. موضوع هام بالغ الأهمية استدعى تلك السخونة في الخطاب والسخونة في الترتيبات والسخونة في الحديث من قبل الرسول. رابعا أكد أن قول الرسول إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع ولا تعي، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، اختيار الله، قضاء الله. خامسا أكد أن كلمة هذا، هذه الإشارة الهامة، هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها، ليقولوا لهذه الأمة هذا. أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ وهلما جرى ليحكم العراق، ليحكم سوريا، ليحكم مناطق متعددة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى الإمام علي عليه السلام ويتولى أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله، كما نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
2: عين طف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به،
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص جل من لا يسهو،
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. هو بالنسبة إلى عدونا المتوحش المجرم السفاح مصاص الدماء سلوك مصطبغ دوما بالدماء والخراب، وغبار هذا الخراب الذي يصنعه هذا السلوك العدواني الذي تقع أمتنا في معرضه منذ عقود طويلة، منذ أكثر من قرن من الزمان. هذا العدو اليهودي الصهيوني المدعوم بآلة غربية سياسية وتغطوية وإعلامية وحتى عسكرية، دأب على أن يمارس هويته في الإجرام والقتل والتدمير، وصاباً في كل ذلك جام حقده على هذه الأمة وعلى شعوبها التي تتعرض لهذا السعار منذ سنين طويلة، وشعوبنا تجني ثمار هذا المسلك العدواني آلاما ومآس، وكلما ألحق بها الضرر وكلما صبغ بالعتمة مدى نظرتها ونظرة أجيالها نحو المستقبل الذي يتطلعون إليه باستمرار. اليوم وفي هذه الأيام ذات الخصوصية والاعتبار دينيا وأخلاقيا وإنسانيا على وجه العموم، يصعد العدو من عدوانه في فلسطين وفي لبنان وطبعا في إيران منذ حين من الزمن بكل أشكال العدوان، وهو الشعب اللبناني في الجنوب الصامدي تحديدا يعيش عيده وهو في معرض هذا العدوان الذي ينشر الموت والقتل والدمار وتدمير البيوت وينفس عن أحقاده السوداء الظلامية. حتى في هذه المناسبات التي تحظى بالاحترام والتقدير والإجلال بكل المعايير الإنسانية قانونا وشرعا وعرفا على المستوى الإنساني بكله، ولكن كل هذه الاعتبارات لا قيمة لها لدى هذا العدو. ونحن كشعب يمني مسلم عشنا وما زلنا في معرض هذا الحقد العدواني، وذاق الشعب اليمني الكثير والكثير من إفرازات هذا الحقد ومن تجلياته بكل أشكال العدوان العسكري والاقتصادي والمعيشي، وما زالت بعض هذه الأشكال والتجليات العدوانية سارية المفعول، ويراد أن يعيش الشعب اليمني تحت رحاها في كل المناسبات وفي كل الأحوال، حتى في مثل هذه الأعياد المباركة. هذا هو إذن العيد كما نعيشه كيمنيين وكعرب وكمسلمين. استقبلناه في إطلالته الأضحوية الميمونة هذا العام، وأراد الشعب اليمني المسلم أن يكون في هذا الاستقبال وفي هذه المناسبة ما يمده برافد إضافي للروح المضحية الباذلة وكل ما يعمق العروة الإيمانية الوثقة في الضمير وفي عميق الوجدان العربي المسلم الذي يتمتع بمداميك راسخة في روح ونفسية هذا الشعب، ويضفي المزيد من الألق والبهاء في صورة الآتي. رغم التضحيات ورغم ما يشوب الحاضر من آلام وتضحيات ومواجهات لا بد منها مع العدوان المفروض من قبل أعداء أمتنا الأمريكان والصهاينة والمستكبرين وأعوانهم من المنافقين، هناك نظرة لا يمكن أن تتخلى عن مراميها وعن ألوانها الألقة في الآتي الذي تتطلع إليه الأجيال وتتشوفه أعين هذه الأجيال وتشتاقه المهج والأفئدة التي تطل على هذا الغد المرتقب من شرفة رصيد مشرف لهذا الشعب المسلم المجاهد الحكيم من العطاء والتضحيات والشهداء والبذل الذي لا نظير له والإسناد الفاعل المشرف لأهلنا المظلومين المعتدى عليهم في غزة وفي جنوب لبنان وبقية شعوب هذه الأمة الوجيعة المكلومة من أجل هذا المستقبل المرموق المنشود، مستقبل العزة والحرية والكرامة والعيش الإنساني المشرف اللائق. وهذا هو ما يعتمل في نفس كل يمني وفي نفس كل عربي ومسلم حر يعيش هذا الذي تعيشه أمته من التحديات والمواجهات مع الأخطار، ويتعرض لكل هذا الإجرام الذي توج بتلك الإبادات التي أذهلت الضمير العالمي، ومثالها الأعظم والأكثر ترويعا هو ما حصل في غزة، وما زالت تداعياته وما زالت مجروراته من أشكال العدوان الخبيث والماكر المختلفة تنصب على شعب غزة وشعب فلسطين عموما في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، كما هو حال شعوب منطقتنا عموما التي تكابد هذه الويلات في سبيل حريتها وفي سبيل الانعتاق من هيمنة هؤلاء المجرمين الصهاينة والأمريكان والمستكبرين. ودائما في أمثال هذه الأيام المباركة نكرر التهنئة، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للعدو الإسرائيلي على دير البلح. المقاومة اللبنانية تواصل الرد على خروقات العدو الإسرائيلي. الرئيس الإيراني يعلن استعداد إيران للتوصل إلى إطار مشرف لإنهاء الحرب في المنطقة. التفاصيل: استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف لطيران العدو الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من المواطنين اليوم بجروح إثر هجوم للمستوطنين المتطرفين على قرية مادما جنوب مدينة نابلس، بينما اعتقلت قوات العدو مواطنا من محيط القرية خلال رعيه للأغنام، كما اعتقلت مواطنين من مخيم قلندية للاجئين شمال القدس المحتلة. أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة يجب أن يبقى كاملا تحت السيادة الفلسطينية، مجددة رفضها لأي خطوة إسرائيلية تهدف إلى توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات العدو داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن المنظمة الدولية تتمسك بموقفها الداعي إلى أن تكون غزة ملكا للشعب الفلسطيني بالكامل، وذلك تعليقا على تصريحات رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع رقعة الأراضي التي تسيطر عليها قواته داخل القطاع. وشدد دوغاريك على ضرورة انسحاب قوات العدو من المناطق التي تسيطر عليها في غزة بما في ذلك المنطقة المعروفة باسم الخط الأصفر، مؤكدا أن موقف الأمم المتحدة في هذا الملف واضح وثابت. وتأتي التصريحات الأممية بعد إقرار نتنياهو بأن قوات العدو تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، معلنا عزم حكومته توسيع هذه السيطرة لتشمل قرابة 70%. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم ارتقاء 11 شهيدا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبا قضاء صور أمس في جنوب لبنان. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم تنفيذ 4 عمليات ضد قوات العدو الإسرائيلي والمواقع العسكرية التابعة لها في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. وقالت المقاومة في بيانات متعددة إن عملياتها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيين. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استعداد إيران للتوصل إلى إطار مشرف لإنهاء الحرب والتوترات الجارية في المنطقة. وأفاد الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية أن بزشكيان قال: لقد أثبتت إيران على الدوام صدقها والتزامها بنهج الحوار وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم. وأضاف: لقد حان الوقت الآن للطرف الآخر لإظهار إرادته والالتزام بتعهداته الدولية قولا وفعلا. من جانبه صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه ناقش مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مسألة مضيق هرمز وإدارته في إطار القانون الدولي، مرحبا بالمشاورات مع جميع الدول المجاورة. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم بأن تصريحات عراقجي جاءت في معرض شرحه لتفاصيل المكالمة الهاتفية مع نظيره العماني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن أطقم الطائرة المسيرة التابعة لمجموعة الشمال في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. النبأ الأخير. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا ينبغي أن يتفاجأ الغرب بعد أن أعطى الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض فإنها ستعود إليهم. وقالت زاخاروفا في تعليقها على حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا وفقا لما نقلت عنها وكالة سبوتنيك اليوم إن الدول الغربية بدأت هذه الفوضى بنفسها وتتخذ هذه الدول قرارات شهرية بشأن إمدادات الأسلحة وتخصص أموالا جديدة لمواصلة المذبحة وتعقد اجتماعات في مجموعات رامشتاين وغيرها من الأشكال وقد شكلت تحالفا من الراغبين. واختتمت قائلة إنهم منخرطون بشكل كامل في عسكرة أوروبا والآن أيضا على مستوى كل دولة على حدة. وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية يوم أمس أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في مدينة غالاتي مما أسفر عن إصابة شخصين واتهمت السلطات الروسية بالوقوف وراء الحادث دون تقديم أي دليل كما لم يتمكن الجيش الروماني من اعتراض الطائرة المسيرة رغم تتبعها بواسطة أنظمة الرادار. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للعدو الإسرائيلي على دير البلح. المقاومة اللبنانية تواصل الرد على خروقات العدو الإسرائيلي. الرئيس الإيراني يعلن استعداد إيران للتوصل إلى إطار مشرف لإنهاء الحرب في المنطقة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى فصائل المقاومة الفلسطينية تدين قرار الاتحاد الأوروبي المنحاز للإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. المقاومة اللبنانية تواصل دكها لسكنات العدو الصهيوني في مختلف محاور القتال.

الأوروبيون المنحلون أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً يقفون مع الجلاد ضد الضحية، وهذا ما أكده قرار الاتحاد الأوروبي الذي ينص على إدانة فصائل المقاومة الفلسطينية التي تقف أمام جرائم وإبادات الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني أرضاً وإنساناً. ففي هذا الجانب دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على الحركة وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، معتبرة أن القرار يعكس انحيازا كاملا للرواية الصهيونية ويؤكد استمرار السياسة الأوروبية القائمة على ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية. وأكدت الحركة في بيان صادر عنها أن قرار الاتحاد الأوروبي يأتي في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، الأمر الذي يكشف حجم التناقض في المواقف الأوروبية التي تتجاهل الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين وتستهدف في المقابل قوى المقاومة. وشددت على أن مقاومة العدو الصهيوني حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مؤكدة أن محاولة تجريم المقاومة أو ملاحقة قادتها لن تغير من حقيقة الصراع ولن تمنح العدو شرعية لجرائمه وعدوانه المتواصل. وأوضحت الحركة أن استهداف عدد من قيادات مكتبها السياسي ضمن العقوبات الجديدة يؤكد خضوع القرار الأوروبي لضغوط حكومة العدو الصهيوني ولوبياته الداعمة في الغرب، ويعكس افتقار هذه الإجراءات لأبسط معايير العدالة والموضوعية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواصل تجاهل الجرائم والانتهاكات الصهيونية الموثقة بحق الفلسطينيين بما فيها القتل الجماعي والحصار والتجويع واستهداف المدنيين والبنى التحتية، في حين يوجه عقوباته نحو القوى التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لرفع الظلم الواقع عليه. ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المنحازة والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للعدو والعمل على محاسبة قادة الكيان الصهيوني على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني بدلا من ملاحقة الضحايا ومعاقبة قوى المقاومة المشروعة. وأكدت الحركة في ختام بيانها أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة، وأن الضغوط والعقوبات لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وعدوانه.

تتواصل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بوتيرة تصاعدية لتستمر في رسم معادلة الردع المتجددة والمتصاعدة على امتداد الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة في مشهد يكشف حجم الإرباك الذي يعيشه جيش العدو الصهيوني أمام الضربات المركزة والمتنوعة التي تطال قوته وآلياته ومواقعه العسكرية. وتؤكد في الوقت نفسه أن أبطال حزب الله باتوا يمسكون بزمام المبادرة الميدانية رغم كثافة العدوان والغارات، وفي ظل عجز الاحتلال عن تثبيت أي إنجاز ميداني حاسم، تكثف المقاومة عملياتها بأساليب قتالية متنوعة تجمع بين الصواريخ الدقيقة والمسيرات الانقضاضية والعبوات الناسفة والاشتباك المباشر لتفرض على قوات العدو استنزافا يوميا متواصلا، وتحول تحركاتها العسكرية إلى أهداف مكشوفة تحت النيران المباغتة والرصد الدقيق. وفيما يوسع أبطال حزب الله مسار استهداف القوات والآليات، فإنهم يواصلون ضرب البنية القيادية والعسكرية والتكنولوجية للاحتلال في وقت تتصاعد فيه اعترافات قادة العدو بخطورة التطور النوعي في قدرة المقاومة، خاصة في مجال المسيرات الحديثة التي باتت تشكل هاجسا أمنيا واستراتيجيا متناميا داخل الكيان الصهيوني. وفي السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف 3 دبابات مركبة في بلدة يحمر الشقيق ب3 محلقات انقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في عملية جددت التأكيد على القدرة على اصطياد المدرعات الصهيونية بدقة عالية رغم التحصينات والإجراءات المرافقة لها. كما استهدفت المقاومة 4 دبابات مركبة قبلة يحمر الشقيف بصاروخ موجه، وأكدت مشاهدتها وهي تحترق، فيما تم استهداف 5 دبابات في يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة وشهدت تحترق أيضا، إلى جانب استهداف 6 دبابات في محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة مع رصد احتراقها، مما يؤكد حجم الخسائر التي تتكبدها القوات المدرعة الإسرائيلية في خطوط الاشتباك الأمامية، فضلا عن قدرة مقاتلي حزب الله على الاقتراب من نقاط تمركز القوات الصهيونية وتوثيق الاستهدافات إلى جانب التصوير المصاحب لكل عملية والذي تقوم به المسيرات بالتزامن مع الاستهداف، مما يضع العدو أمام المزيد من الحرج أمام الداخل الصهيوني والعالم أجمع. وفي موازاة هذه العمليات، أطلق رئيس حكومة الإجرام نتنياهو اعترافات لافتة بحجب التهديد الذي تمثله قدرات المقاومة، مؤكدا أن وجود مسيرات تابعة لحزب الله مزودة بألياف بصرية يعتبر تهديدا استراتيجيا. وأضاف المجرم نتنياهو أن الاحتلال يواجه أخطر تهديد تكنولوجي يتمثل بالمسيرات، خاصة العاملة بالألياف البصرية والجيل القادم منها، في إقرار واضح بفشل المنظومات الدفاعية الصهيونية في احتواء التطور التقني المتسارع لدى المقاومة الإسلامية. بدورها، كشفت وسائل إعلام العدو عن دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام بالجليل الأعلى وفي الجليل الغربي ومستوطنة زرعيت نتيجة اختراق طائرات مسيرة، مما يشير إلى استمرار واتساع التهديد ووصوله إلى عمق المغتصبات الشمالية دون أن يتمكن العدو من الاعتراض، وذلك بعد أن نجحت المقاومة في ضرب كل منظومات الرصد والتصدي خلال الفترات السابقة. وفي مقابل مشاهد الدبابة المحترقة والآلية المدمرة وصفارات الإنذار المتواصلة، تتكرس معادلة جديدة عنوانها أن أي عدوان صهيوني لن يمر دون كلفة باهظة، وأن المقاومة قادرة على نقل المعركة إلى مستويات أكثر تعقيدا وإيلاما في وقت يتآكل فيه كيان الإجرام سياسيا واقتصاديا وداخليا أمام تنامي الردع.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام متابعاتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وفي ختامها نشكركم جميعا وهذه أرق التحايا منا جميعا، وهي من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصايمة إبراهيم، هي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

بك الاعتصام من الانتقام، بك الاعتصام

وحال الشباب عجيب عوجها وحال الشباب عجيب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الآيات المباركة قدمت الولاية كأساس إيماني يحمي الأمة من ولاية أعدائها اليهود والنصارى، أساس إيماني يمثل حماية للأمة وتحصيل للأمة في هذا السياق نفسه، وأيضا يصل الأمة التي تتجه على هذا الأساس ومن يتجهون على هذا الأساس برعاية الله وهدايته ونصره، ويجعلها في موقع الصراع مع أولئك الأعداء الذين هم أعداء مضلون مفسدون حاقدون مجرمون ظالمون. أبرز عنوان هو الظلم من عناوينهم، مما يعبر عن توجهاتهم أعمالهم سياساتهم مواقفهم. فالأمة في إطار الصراع معهم تكون في إطار مهمة مقدسة، ولهذا قال فإن حزب الله تواجه الشر وطغيان وإجرام وظلم وإضلال وفساد اليهود وأوليائهم من النصارى في إطار مهمة ومسؤولية مقدسة ومنطلق إيماني ومهمة متصلة بالله في هديه وتعليماته. وهذا ما أراده الله للأمة الإسلامية، أن يكون لها هذا الموقع في الصراع مع اليهود، موقع أنها تؤدي مسؤولية مهمة مقدسة. فيا أمة الخير التي تواجه شر اليهود، وهي الأمة القائمة بالقسط والعدل التي تواجه ظلم اليهود، وهم أظلم الناس وأسوأ الناس ظلما أشد الناس ظلما، وهي الأمة التي تتحرك بقيم الحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في مواجهة منكرهم وفسادهم وإجرامهم، وهي الأمة التي تحمل الهدى والنور للبشرية في مواجهة ضلالهم وإضلالهم وظلماتهم. هذا الموقع الذي أراده الله للأمة، وهي في ذلك كله تكون متصلة بهدى الله، تتحرك على أساس تعليماته وتعتمد عليه وتثق به وتحظى برعايته ونصره، فتؤدي هذا الدور وهي في واقع الحال حزب الله. فإن حزب الله هم الغالبون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كن التولي لله ولرسوله والذين آمنوا في هذا السياق هو هذا الاتجاه، هو التحرك من هذا الموقع الذي أراده الله للأمة في أداء مسؤولياتها الإيمانية والمقدسة والعظيمة.

الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا مما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن، فالأعداء هم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية لبضائعهم، لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية.

ساعة عيدية. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء عيدي جديد جمعنا بكم في ساعة عيدية. هذه الساعة التي نتواصل فيها مع كل مستمعينا الكرام ونتمنى أن تكون أجمل وأحلى أوقات العيد. ساعة عيدية تصحبكم فيها من الإعداد وتقديم إشراق محمد المقري وتمير دفتيها الزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

مستمعينا الأحبة في كل مكان، عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. العيد هو فرصة للمبادرة، للتسامح، لجعل الحياة أجمل وأرق. فما أجمل أن يكون هناك تسامح بين الأهل وبين الأصدقاء في العيد، أن ينسوا كل الخلافات وألا يفكروا في شيء سوى أن هذه لحظات وأوقات جميلة ومبهجة نحيي فيها شعائر الله ونقوم فيها بالتسامح، نحيي فيها صفات جميلة كالتكافل والتعاون والمحبة وزيارة الأرحام. علينا فعلا أن نستغل هذه الفرصة لأنها ستكون مبادرة جميلة، فتسامحوا ولا تجعلوا صدوركم ساحات لمعارك تافهة، فقد يموت أحدكما ويسأل الآخر نفسه أكان الأمر يستحق كل هذا الهجر؟ فمن البعيد أن نرفع أيدينا نسأل الله المغفرة ونحن لا نغفر للناس، وعلينا أن نتذكر قول نبينا الكريم صلوات الله عليه وعلى آله: خيرهما الذي يبدأ بالسلام.

مستمعينا الأعزاء لتواصل معنا في حلقة هذا اليوم، يمكنكم التواصل على الأرقام التالية 2789978 أو 2820005. نستقبل وإياكم تهاني العيد ونعيد على بعضنا البعض في ساعة عيدية.

0: ونستقبل أولى المكالمات الهاتفية. ألو ألو ألو
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من العايدين وكل عام أنتم بخير.
1: الجميع وأنتم بصحة وسعادة.
0: الجميع يا رب. تفضلوا.
1: طبعا من الجد التهانينا لكم طاقم إذاعة صنعاء وكل الأهل والأصدقاء في بلادنا في قرية بني بشير همدان, ومن جد التهانينا للقيادة السياسية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, ونقول كل عام الجميع بخير.
0: وأنتم بخير جميعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أخي العزيز, اليوم هو رابع أيام العيد السعيد, وهناك الكثير من الأهالي الذين يقومون باصطحاب أبنائهم للخروج إلى المتنزهات ويذهبون إلى المزارع, والبعض يذهبون إلى الأماكن الأخرى من أجل العيد. يعني فرحة العيد هي الأطفال الصغار. يعني بالنسبة لكم, هل خرجتم مع أبنائكم وذهبتم لاصطحابهم للأماكن أو المتنزهات أو المتنفسات الخضراء والطبيعية حتى يشعروا بفرحة العيد وينعموا بالإجازة ويشعروا أنهم فعلا قضوا أوقات ممتعة في العيد السعيد؟
1: بالنسبة لنا الناس بيخرجوا لعندنا لأن إحنا مناطقنا أثرية.
0: نعم,
1: مناطقنا أثرية ويعني فيها معالم تاريخية قديمة. مثلا إذا خرجنا إحنا على مشاوير حقنا قريبة.
0: نعم,
1: نخرج إلى مدينة إحنا في همداء, ونخرج إلى مدينة تلاء لا حسن تلاء, نخرج إلى لهجد لا كوكبة لا وادي حضور. المهم هذه المناطق قريبة وأكثر الناس يعني يتوافدون على هذه المنطقة.
0: نعم,
1: وفي نفس الوقت كل واحد على قدره الذي معهم سيارات وكذا ومدية سرير بيخرجوا إلى ما هو أقعد, والذي هو يعني مستضعف بيخرج على قد حاله. والنفس عندنا والبرع عندنا في القرية مدة 5 أيام, يعني البرع والنفس والجهال والجريح والحق, يعني كل واحد حسب قدراته, وكل قرية تختلف عن الأخرى في العادات والتقاليد.
0: هذا جميل جدا. بما أنكم منطقة أثرية, بالنسبة للأطفال أو حتى بالنسبة للزوار, هل تصحبونهم إلى تلك الأماكن, تقومون بشرحها بشرح تاريخها للأطفال حتى ينبتوا ويتعلموا أن أرضهم أرض حضارة, أرض عريقة ولها تاريخ كبير وعريق جدا؟
1: نعم, ما من زائر إلا ونعطيه كل المعلومات ونسائره ونصاحبه ونقدمها الخدمات, سواء نجي إلى منطقة حوشة أو قرية بني بشير أو في ثلاء أو في شبام أو فلحجر. هذه منطقتنا بشكل عام ما شاء الله لها معالم تاريخي كما ذكرنا لكم, وعلى مدار السنة مش في أيام العيد.
0: نعم,
1: على مدار السنة والزوار يعني لهذه البلاد.
0: نعم, هذا جميل جدا, أنه تعزيز السياحة البينية أو السياحة الداخلية والمعرفة, يعني نكون على معرفة تامة بالأماكن الجميلة والأماكن الأثرية والتاريخية الموجودة داخل بلادنا. فمعيب علينا يعني أن يأتي إلينا الناس من خارج اليمن أو من أماكن مجاورة أخرى ويكونون على معرفة ودراية بالمعالم التاريخية والأثرية لبلادنا وأبنائها في الداخل لا يعرفونها. لذلك مثل هذه الإجازات وهذه الخروجات التي تحصل أو النزهة الجميلة التي تحصل في الأعياد الدينية هي متنفس جميل جدا, وفي نفس الوقت تذكير دائم لنا بأننا أرض حضارة وتاريخ عريق, ولا بد أن نحافظ على هذا الموروث الحضاري الذي حبان الله سبحانه وتعالى به.
1: نعم نعم أكيد, ونحن منتظرين يعني في هذا في أيام المناسبة كنا نعمل حسابنا لاستقبال الزوار, ونعمل حسابنا عندما نخرج دورات على كل واحد على قدر حاله.
0: نعم,
1: وكذلك يعني ما من يعني كل ما جاء على مدار السنة وتلقي السواح, وأول شيء كان السواح الخارجيين.
0: نعم,
1: لما انقرضوا
0: هم انقرضوا إن شاء الله يرجعوا أكثر مما كانوا بإذن الله.
1: أيوة, أقل شيء كل واحد يعرف بلاده.
0: نعم,
1: يعني كل واحد يعرف منطقة حقها. أقل شيء نبقى دائما نتزاور ونتعرف, إن قال القلوب جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تضاعد منها اختلف.
0: نعم,
1: وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك أخي العزيز, كل عام.
1: معكم حميد البشيري من مديرية تمدا.
0: حياك الله أخي حميد, وإن شاء الله متواصلين دائما وعيدكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وعافية.
1: حفظكم الله ويرعاكم وفي أمان الله. مع السلامة.
0: الله معكم في أمان الله.

0: ونستقبل اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
1: من الآيدين
0: علينا يعيدها الله علينا وعليكم من السالمين الغالمين بمشيئة الله. تفضلوا.
1: معكم عبد الله محمد أحمد ألي نهاري.
0: عبد الله
1: محمد أحمد
0: من أين
1: نهاري.
0: نعم يا عبد الله، من أين بتتصل؟ من حجة؟
1: من الحديدة بيت الحقيه.
0: من الحديدة، تفضل يا عبد الله، لمن ترسل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد؟
1: إلى السيد القائد وإلى فخامة المشير الركن الرئيس مهدي المشعب وإلى كافة الشعب اليمني من الألف إلى الياء.
0: الله، إيش إيش يعني تهنئة جميلة جدا، من الألف إلى الياء.
1: أيوة،
0: الكل بلا استثناء. ها
1: أيوة
0: أيوة يا عبد الله، تفضل.
1: معك أنشودة.
0: معك أنشودة.
1: أيوة
0: تفضل.
1: يمانيون لم نخضع لمحتل الروابين، هدمنا كل طاغوت وأرغمنا أعادينا، يمانيون ما هم ولا ذلة نواصينا، وحسب نفوسنا شرف حديث المصطفى فينا، وحسبكم مفخر أننا نصرنا الله والدين.
0: جميل جدا يا عبد الله، وإن شاء الله إن هذا العيد السعيد يكون فرصة كبيرة للجميع لتعزيز روابط الأخوة. عبد الله، أنتم بيجي لكم سواح لمحافظة الحديدة في الأعياد بيكونوا كثير، وأنتم أيضا يعني كمواطنين عندما تخرجون للتعارف وللتنزه، كيف تقضون أوقات العيد مع من يأتيكم من خارج محافظة الحديدة؟
1: هلو.
0: ها؟
1: ممتاز جدا،
0: بيكون ممتاز جدا، بتتعرف يعني على ناس جدد، بتكون صداقات جديدة.
1: أصدقاء أصدقاء
0: أصحابك. بتخرجوا في نزهات، بتروحوا الساحل.
1: أيوة.
0: وكيف
1: بتقضي البحر الأحمر قبل رمضان، قبل يوم العيد يعني، في كان في أيام أو ستة.
0: طيب يا عبد الله، عبد الله انتم بتسبحوا في البحر ايام العيد صح؟
1: ايوه، واقوم جامل ام طيب. عيد من ساحل غربي.
0: نعم. عبد الله، انتم يعني لما بتنزلوا البحر هل بتكونوا منتبهين لبعضكم البعض، خصوصا انه احيانا حاله البحر ما بتكونش في الوضع التمام، يعني بيكون هناك اضطراب، بيكون في اهتمام، هل الآباء هناك بينتبهوا على أبنائهم؟ خصوصا نحن نسمع أنه أحيانا بيكون في غرق لبعض الأطفال صغيري السن عندما لا ينتبه عليهم أهاليهم، هل بتحصل مثل هذه الأشياء في محافظة الحديدة؟
1: نعم.
0: بتكون كثير أو قليلة؟
1: قليلة، يعني يبقوا الأطفالهم ويخلونهم يبقوا يخلونهم على ساحل البحر. من معي؟
0: طيب يعني أنتم كمواطنين يا عبد الله، أنتم كمواطنين لما بيجوا عندكم زوار من خارج المحافظة، هل بتنصحوهم أنهم ما يتركوش أطفالهم الصغار يدخلوا البحر بدون ما ينتبهوا عليهم، أو أنهم مجرد بس يلعبوا على الشاطئ فقط وما بيش داعي أنهم يدخلوا البحر؟
1: يعني صح، يعني يدخلوا البحر بس يعني يوضلهم من البعد بين البحر والغرق.
0: نعم، جميل جدا، شكرا لك أخي عبد الله، وإن شاء الله يكون عيدكم سعيد، وإن شاء الله نحن نرجع نلتقي بكم بمحافظة الحديدة. عبد
1: الله،
0: كل عام الجميع بخير.
1: وأخيرا يونس عمر جابر النهاري.
0: حياك الله.
1: من معاي؟ من أنت؟ من أنت؟
0: واحدة على باب الله. يلا نترك مجال متصل آخر علشان تهاني العيد. شكرا جزيلا على التواصل معنا، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون معنا تواصل قادم بمشيئة الله.

أحبتنا الكرام، أرقام التواصل معنا هي 2789978 أو 2820005. عيدكم سعيد وكل عام أنتم بخير.

0: معنا اتصال جديد. ألو. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: حياكم الله. من معانا؟
1: معاش محمد القصير من عمرة.
0: حياك الله أخي محمد، تفضلوا. كل عام أنتم بخير.
1: ولذلك بمناسبة عيد الأضحى أخواننا المرابطين في جميع الجبهات.
0: نعم.
1: رجال العز والشرف.
0: نعم، التحية لهم منا جميعا.
1: والقيادة والرئيس محمد المشاط.
0: مهدي المشاط. نعم.
1: المشاط و وجميع مجلس الرئاسة.
0: نعم.
1: ونهني السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي القائد البطل الذي هو عزيز علينا جميعا، الله يحفظه ويطول بعمره
0: إن شاء الله.
1: ونهني الشعب اليمني كافة والإذاعة إذاعة من الصمود طاقمها جميعا.
0: والتحية منا جميعا لكم أخي محمد.
1: ما نهني الأخت شراك وسماح وأماني والأخ مطيع حسين الفجيه والأخ عبد الله الحيفي والأخ سند الكمين والأخ محمد الشرفي والأخ أسعد الشعبي وكل طاقم الإذاعة من عند البوابة لا آخرها. عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وعافية وجميع طاقم إذاعة صنعاء الجميع بلا استثناء. يهنئون كل المستمعين الكرام ويعيدون عليكم عيد سعيد ويعيدها الله علينا وعليكم دائما بصحة وعافية ويجعلنا من الفائزين الغانمين برضا رب العالمين جميعا بإذن الله.
1: جميعا بالعافية
0: يا رب. شكرا جزيلا لك أخي محمد، هذه المعايدة وإن شاء الله دائما تكونوا بخير وبصحة وعافية ودائما من المتواصلين معنا في إذاعة صنعاء
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: في أمان الله.

0: مستمعينا الأعزاء، نستقبل مكالمة جديدة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع الصوت.
1: مساء الخير أستاذ أشراك.
0: مساء النور والخير والعافية، وكل عام وأنتم بخير.
1: لا وأنت بخير صحة سلامة وحالك إن شاء الله.
0: الجميع يا رب. معانا
1: أشراك من حجة.
0: من؟
1: أشراك من حجة.
0: حياك الله يا سميتي.
1: الله يحييك.
0: اهلا، كل عام وانتم بخير. وكيف العيد عندكم في حجه؟
1: والله العيد حالي بوجودكم.
0: اجي عيد عندكم ولو قدي خلاص كمل العيد.
1: عاد في شويه ما دام انتم موجودين في العيد.
0: عاد العيد موجود، يعني لو اجي عندكم في حجه شلحق من العيد شويه.
1: ايوه.
0: الله يعدي لكم العافيه وان شاء الله عيدكم سعيد دائما في فرحه وسعاده. ايش رايك بالنسبه يعني للنساء في العيد، كيف بتكون الطقوس الخاصة بالعيد لدى النساء؟
1: عندنا العيد في تهامة حجة للنساء أكثر شيء في المطبخ.
0: أي بين الطبيخ.
1: أيوة.
0: ما بش... يعني ما بتخرجنش مزاورة، ما بتخرجنش فساح، كله لجلسات في المطبخ بس.
1: إلا لما أصر بعدين نخرج.
0: العصر. أيوة، يعني الصباح في المطبخ والعصر. طيب لما بتخرجين يعني بالنسبة لعادات والتقاليد يا أشرق، هل ما زالت بالنسبة لي الكعك، الجعالة الخاصة بالعيد، هل ما زالت كما هي في القديم أم الذي تغير في الفترة الأخيرة؟
1: لا والله احنا ما بيش كعك في عيد، خصوصا عيد الأضحى، بس العادات ما زالت كما كان.
0: يعني طيب ما هو الأهم شيء أنتم بتهتموا بتحضيره في عيد الأضحى المبارك؟
1: احنا نعمل نقول لها حيفية في صباح الايد، هذا اهم شيء نعتبر الايد لبها.
0: ايوة،
1: باقي الحاجات احنا ما بين نذكرهاش. اذا تشتي اسمي التفيد ان الاجواء الايد
0: اكيد اكيد يسعدني ذلك، بس يعني احنا بنحاول احنا نتعرف على عادات عيدية يعني من خلال المستمعين الكرام.
1: التقاليد هذه الابيات.
0: نعم تفضلي
1: لحظة شوية.

0: إذن إحنا ننتظر عشان نسمع قصيدة عيدية من صديقة الإذاعة إشرت. تفضلي.
1: عيدتها متحجه مثلها أبد ما تشوف، والأجواء فيها حلوة، فيهم كرم معروف، من صبح يلا نبكر للبس جديد ملهوف، والناس تبك لموادي تمشي صفوف صفوف، وقتم صلاة وخطبة ووقت قام وقوف، ويتآيدوا في موادي ولمبيت آدي الفوف، ولمبيت آدي وكنا لمبيت لما عادوا كانوا أتوه بيوفوا، ويآيدوا أهلاً بيت يتسالموا بكفوفوا، وبعدين كلن يخرج بحيث يا مفتوتوا، وكلن يبارك جاره ومخير بهم موصوفوا، وبعده زيارة مرحام بالكل بها مشغوفوا، وكلن يزاوي الرحمة فيهم مرح في أم راح يطوفوا، تصف مشاكل يشتى من بيت كل دروفوا، الأكل هالشعبية مغصصوا محشوش وسلامكم.
0: سلمك الله وعافاك، جميلة جدا، أبيات مختصرة تختزل فيها كل فعلا العادة الخاصة بيوم العيد. أشكرك كثيرا إشراق على مشاركتي في حلقات اليوم في ساعة عيدية. كل عام وأنت بخير وكل المستمعين الكرام.
1: حابة أهني.
0: تفضلي.
1: أولا أهني أم الغالية، كل عام وأنت بخير، أخواتي وأخواني أصدقائي، كما أهني أنتم طاقم إذاعة صامان الأستاذ إشراق والمخرجة
0: معنا أسمهان،
1: الأستاذ أماني عامر، الأستاذ أماني راوة، ذكرى جحاف، وكل طاقم إذاعة صامان الذي يسعدونا، والله أنكم تسعدونا كثير، الله يحفظكم ويسعدكم، ما يحلى أوقاتنا إلا بكم، كما هي التهنية لسيدنا مولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقول كل عام وأنتم بخير يا سيدي، الله يديم الفخر للأمة، للمرابطين في جميع الجبهات، الله ينصرهم ويثبت أقدامهم
0: يا رب بإذن الله، ينصرهم ويثبت أقدامهم. والتحية من طاقم الإذاعة جميعا لك إشراق ولكل مستمعينا وأحبتنا الكرام في محافظة حجة الجميلة والأبية. شكرا لتواصلك، وبإذن الله يكون هناك تواصل مستمر معكم ومع إذاعة صنعاء بمشيئة الله
1: إن شاء الله. أي حين تزور محافظة حجة وتشوفي أجواء فيها كيف؟
0: إن شاء الله نحن نرجع نجي عندكم بإذن الله، ونعيد يعني عيد، نعيش أجواء العيد والفرحة والبهجة بإذن الله. الله ينصر بلادنا ويحقق لنا أحلامنا ومبتغانا بمشيئة الله، ونطوف بلادنا بكاملها، يعني نعمل سياحة داخل اليمن
1: إن شاء الله. إن شاء الله، الله تكوني ضيفتي
0: إن شاء الله بإذن الله. أنا أشكرك كثيرا.
1: الله يحفظك يا أستاذ إشراق وكل طاقم إذاعة صنعاء،
0: ويحفظ كل مستمعينا ومحبينا الكرام في كل مكان. يعني الإذاعة
1: نحن لنا أصوات الجميلة التي تؤلمنا كل مفيد.
0: الله يعطيكم العافية، وإحنا بنستمد صمودنا ووجودنا من وجودكم ومن فرحتكم بهجتكم بنا. نحن أيضا كثيرا سعداء بوجود مستمعينا الكرام، ونستمد قوتنا وصمودنا وثباتنا وصبرنا منكم ومن متابعتكم لنا وتواصلكم معنا.
1: الله يحفظك
0: يا رب جميعا إن شاء الله. تسلمي إشراق.

في العيد لا تكابر ولا تقطع الناس، بادر وخل الطيب نهجك وساسك. لو كان برسالة تعايد فلا بأس، وإن كانها بحضور من طيب رأسك.

0: العيد حلا، وأحلى ما في العيد هو التجمع بين الأهل والأصحاب. فالعيد مناسبة لتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين، وكذلك فرصة لمواساة الفقراء والمساكين. فلا ننسى أن هذا العيد هو عيد الأضحى، يعني هناك أضاحي يتم ذبحها، وهناك مواساة، والأضحية لها شروط حتى تتم ويتم توزيعها. كذلك لا ننسى بأن العيد يعتبر من أحلى المناسبات التي نتقرب فيها من بعضنا البعض، ننسى فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة، ننسى التليفون والتواصل عبر الهاتف فقط، ولكنها تجعل الشخص منا يصل رحمه، يزور أهله وأقرباءه ويتواصل معهم وجها لوجه، وهذا أجمل ما في العيد. ومعنا اتصال هاتفي. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من العارضين، كل عام طيبين
0: وأنتم بخير، ويعد الله علينا وعليكم السالمين الغانمين الغانمين الفائزين برضا رب العالمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يا رب. من معنا؟
1: التهنية لسماح حكومة اللي كانت تجي في نشرة الأخبار، والتهنية لشعب إيران والمقاومة اللبنانية، الله ينصرهم ويفرج في هذا العيد على الشعب قده
0: يا رب.
1: اللهم أمن خائفهم واشفع جائعهم واطفي عاريهم وفرج على أسراهم ورحم شهداهم
0: يا رب،
1: وانصرهم بنصرهم نصرف على عدوك وعدوهم يا الله.
0: يا الله يا الله، الله يتقبل منك أخي. من معانا؟
1: معش حسن أحمد بجاح.
0: حياك الله يا أخي حسن، بتتصل من صنعاء.
1: من دمع.
0: حياك الله أخي حسن، الله يتقبل دعوتك وينصر أخواننا في فلسطين بإذن الله، لأنهم يتعرضون له ظلم وجور كبير جدا. ونتمنى أن يكون هذا العيد عيد صحوة للعرب والمسلمين، وأن يصحوا من سباتهم، وأن يقفوا كلهم صف واحد في مواجهة عدو الأمة
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. أشكرهم كثيرا أخي حسن. العادات والتقاليد العيدية في محافظة دمار، ما هو الأبرز والأجمل فيها؟
1: والله أنه كنا وقت عاشر العيد نشعل فوائد ونسهر ونلعب فوق نابع من فوق، كان للعيد معنا. هذا الحين بيني وبينك ما عبش
0: فقد العيد رونقة، يعني احنا لو ما نسمع حكاوي اللي زمان المشاعر، لو ما يشعلوا والقريح والزيارات
1: كان يقعد العيد بهجة وبسلول. نعم. وهذا هذا الحين قد الناس غافلين،
0: لكن إن شاء الله يعني إحنا معنا موروث عادة وتقاليد عيدية، المفروض إن إحنا نحافظ عليها مهما كان الوضع اللي إحنا بنعيش فيه أو الظروف اللي بنعيش فيها. لكن هذا لا يعني أبدا، لأنه من شعائر الله أن نحيي أعيادنا، يعني أن نعطيها حقها.
1: وقد البارد لهذا الأعياد في حال المسلمين، يعني
0: نعم.
1: راحة بالدنيا هذا يعني
0: وأيضا فرصة نحن نعطي أنفسنا راحة.
1: أيوة.
0: من الجري بعد الحياة والتفكير والهموم، هي يعني مهما كانت ظروف الإنسان صعبة، صحيح أن الوضع صعب والأمة تعاني من جور ومن ظلم، لكن عندما نحيي مثل هذه السنن نعود إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، تجعلنا نتفكر في هذه الأعياد، في قيمتها، في أهميتها، في توقيتها. تفضل.
1: والتفكير في الفقراء والمساكين،
0: هذا أكيد
1: العدالة بينهم،
0: التكافل الاجتماعي. يعني الله سبحانه وتعالى عندما حتى شرع لنا الأعياد شرعها لسبب، يعني لم تأتي لمجرد أنه أعياد بهجة وفرحة ويعني لمجرد الله ولع فقط، لا، لكن لها معنى كبير جدا. ويمكن يعني أهم ما يميز هذه الأعياد هي الأخوة التي تربط بين الأخوة، الإيثار، المواساة، التكافل الاجتماعي. أن الإنسان أنت لا يمكن أن تشعر بسعادة وأنت تعيد بمفردك أو بمجرد أسرتك فقط، ولكنك تهتم بجيرانك، بأهلك، بأصدقائك، وهذا يعني من أجمل الروابط التي تربط الناس فيما بينهم.
1: هذا ما هذا
0: أكيد. نعم.
1: يا رحمته الفقير، يا رحمته، يا الله العيد عيد العافية بيني وبينك.
0: هذا أكيد، ونحن كلنا فقراء إلى الله، ولكن يعني دائما يمكن ما بيحس بالفقر إلا الفقير الذي مثله، يعني الذي فعلا يعني يعرف أنه الكلمة الطيبة، المواساة، الشيء البسيط، يعني اللقمة عندما تقتسمها مع جارك، مع صديقك، مع قريبك يكون لها طعم آخر، مذاق آخر، شعور آخر، تشعر بأن الله راضي عنك، بأن الله يسخرك لخدمة غيرك. هذا الشيء جميل جدا. يعني هناك وجوه كثيرة تشعرنا ببهجة العيد وتجعل له قيمة ومعنى في حياتنا. نعم
1: أستاذ،
0: الله معكم وشكرا جزيلا على التواصل معنا، وكل عام وأنتم بخير. الجميع يا رب.
2: ليش العيد؟ العيد رجع عاله، كل من يهتم بحاله، كل من يكسي عياله، خليك من هذا وذيه.
3: العيد مش هكذا يا ابني، العيد ما هوش جعاله، العيد ما هوش جعاله ولا ملابس وكاله، العيد للي خصاله طيبه ونفس الرضيه، العيد للناس جمعه، ايوه العيد للناس جمعه، ما بيش تعالي ورفعه، والمسكين يخف دمعه ونعيش فرحه سويه.

0: ونستقبل اتصال هاتفي جديد. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، كل عام أنتم بخير.
1: السلام عليكم، إيد مبارك أمين وليدون.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام وكل خير وعافية.
0: الجميع يا رب. عليك الله
1: أخي. والله جديد، أنا عبد الرحيم من جديد، يمين يعني صديقي يا من أقول عبد الرحيم، سلام بيني كلهم أكثر من دول.
0: حياك الله أخي عبدو، كل عام أنت بخير وأهل زبيد مدينة العلم والعلماء.
1: ربي يستر عليكم، ربي يعني يزيل الإجيان عن بلادنا كاملة يا على الدنيا المانية الجنوبيين أغراها، يعني يكون في أمم من بين الأعداء الذي دمروا البلاد. عبدو خاين مات،
0: هو ذهب في طريقة، ونحن هنا نتحدث عن العيد أخي عبدو، فرحة العيد، بهجة العيد بالنسبة للأطفال. أيضا لا ننسى أخي العزيز، ندعو لإخواننا في فلسطين، في لبنان، الأماكن التي تتعرض للظلم والجور، نعم ندعو لهم دائما بالانتصار، ننتصر لهم إن شاء الله يا رب، يأيدهم بالنصر في فلسطين الحبيبة التي تتعرض للظلم من قبل الصهاينة. الله
1: يحيي.
0: تفضل.
1: الجامل عطيني التهاني الذي تكلمتين عليه أنت مغتين كبير. الزامن يا مزمار يا طبل.
0: تفضل.
1: يا الله تكون كل ما سلامي. سادر من سلامي.
0: ايه تفضل تفضل أخي.
1: ها.
0: إن شاء الله أن أنت تسمع زامل للسيد عبد الملك.
1: تمام
0: وانت هل معك مشاركه؟ يعني انت تحب ان انت يعني زامل بصوتك، ولا تشي تسمع زامل من الاذاعه للسيد عبد الملك؟ سلموا لي على سيدي وعيني ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. زميلها المخرجه تبحث عن الزامل وتسمع. ها
1: ها.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معك ذكرى.
0: أهلا يا ذكرى، تفضلي. لمن تحبين تعيدي؟ يا عيدة علينا وعليكم السلام من الغالمين، إن شاء الله كل عام أنتم بخير. أيوة يا ذكرى، من تحبي تعيدي؟
2: أحيي السيد
1: والجنان ولك كامل.
0: كل عام أنتم بخير وبصحة وسعادة يا رب إن شاء الله، والأمة بإذن الله منتصرة برضا رب العالمين إن شاء الله. شكركم كثيرا إن شاء الله، وإن شاء الله يجمعنا الله بكل مستمعين الكرام في فرح وفي انتصارات كبيرة بإذن الله.
1: أصدقاء يا من أصمود، الله يجمعهم ويطول إعمارهم.
0: الله يعطيكم العافية، والجميع بعيد عليكم بهنوكم هنا في إذاعة صنعاء.

0: عيدية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونستقبل اتصال هاتفي جديد. مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام أنتم بخير صحة وعافية، والشعب اليمني رايح الصامت بإذن الله.
0: كل عام أنتم بخير جميعا وكل مستمعينا الأعزاء. من معنا؟
1: عفو، محمد الأيوبي صديق الإذاعة من صنعاء.
0: حياك الله يا محمد، شبهت الصوت.
1: يعطيك الصحة والعافية والصلاة.
0: الجميع يا رب، كيف الحال؟
1: احنا أول مرة نقول للشعب اليمني كل عام هو بخير، وفي مقدمتهم القوات المسلحة والأمن والمخابرات وكل المرابطين في الجبهات بإذن الله، يعطيهم الصحة والعافية، وقواهم الله على العيون الساهرة اللي بتسهل على حمايتنا. ونقول المسلقة خذوا عبرة يا أيها المسلقة العملاء الخونة، أين ذهب كبيركم الذي علمكم السحر؟ أين ذهب عبد ربه اللي قال ما يعرف الله بالخبر يقود في المهرة؟ يعني شوف الله سبحانه وتعالى كيف، يعني الله تعالى الخالد يعطيه يعني فرصة انه يعود، انه يخاف الله، انه يعتذر، انه يعذر لشعبه، انه يعني يتوب الى الله. الان ماذا كسب؟ دخل من معه تحمل الشعب اليمني الذي مسوا كم مئات القتلى.
0: نعم اخي محمد،
1: كم دمر الحياة، كم
0: هذا صحيح اخي محمد، كم
1: يعني ماذا كسب؟
0: ما كسب شيء. نعم أخي محمد، يعني نحن في العيد الآن، يعني نستذكر نذكر أنفسنا بأهمية أن نحافظ على وطننا، أن يعني الوطن هو هوية، الوطن دار، ولا أحد يترك داره للغريب. يعني جميل أنه يكون في بيننا هذا التناصح في التجمعات العيدية، يعني عندما نلتقي، عندما نجلس مع أهلنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا، نتذاكر مثل هذه الأشياء، وننبه أنفسنا دائما ألا نكون عرضة أو فريسة سهلة لأعدائنا. نذكر أنفسنا بأن الخائن أو العميل أنه لا يجد لنفسه مكان، يعني كما تحدثت الآن، يعني خائن ومات وفي ذمته ملايين الشعب اليمني لم يستفيد شيء. لذلك علينا أن نتبين مثل هذه الأشياء، أن نذكر دائما أنفسنا حتى لا نكون ضمن قائمة العملاء والخونة والمرتزقة الذين يسعى العدو دائما لتجنيدهم. هذه المناسبة أيضا جميل جدا أن نذكر أنفسنا بهذا، أن نحيي الحس الوطني، الهوية الدينية، الإيمانية لدينا، حتى لا نكون عرضة للاستهداف. ونحن نعرف أن العدو يحاول شق الجبهة الداخلية وأن يجد ثغرة فيها من خلال تجنيده للجواسيس والعملاء والمرتزقة، فلنكن نحن أيضا من ضمن العيون الساهرة بجانب الأجهزة الأمنية لحماية بلادنا، حتى ننعم بأعيادنا، ننعم بالأوقات التي نعيشها. يعني يكفي أننا هنا في المحافظات الحرة نتنسم عبير الحرية، نعيش. يعني صح العيد أن في هناك منغصات علينا عندما نتابع أخبار إخوتنا في لبنان، في فلسطين، في الأماكن التي تتعرض للظلم من قبل الصهاينة، ولكن نحن هنا في بلادنا الحمد لله ننعم بالأمان. لو نظرنا يعني حتى لإخواننا في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة كيف أنهم يعانون، الكثير لم يحسوا بطعم العيد حتى الآن، وهناك فروقات. لذلك علينا فعلا يعني أن نحمد الله ونشكره على ما أعطانا من نعم، فيعني النعمة تزيد وتكبر بشكرها، والله سبحانه وتعالى هو المطلع.
1: يا سلام، شخصي أقول بالنسبة للبنان للأسف الشديد، يعني إذا كان العليل يعني الخائن على أهرام الدولة، يعني على رأس الدولة، يعني ماذا أقول للشعب الآن؟

0: يعني زين تعرفون يقص تدمير ويروح يفاوض. يفاوض من؟ يفاوض عنه هذا اللي دمر الشعب وكم آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، دمروا القرى، دمروا البيوت، دمر كل ما هو جميل في الحياة.
1: نعم أخي محمد،
0: هذا
1: يا أخي محمد، المقاومة موجودة ولا حال يستمر على ما هو عليه، يعني ما فيش احتلال يستمر ولا في استعمار يستمر، حتى لو كانت الحكومة خائنة لكن الشعب مع المقاومة، وهذا وحده يكفي لأن تستمر المقاومة في مقارعة العدو الصهيوني، وهم يكبدونه الخسائر يوميا وعلى مدار الساعة.
0: الشعب اللبناني ما شاء الله، وشعب شعب مناضل وهو كله مع المقاومة، إنما سوى هذا العملاء اللي طلع على رأس الدولة. طب هذا من قوات سمير جعجع وانطوال لاحد، وهو كل من كان العملاء هؤلاء، عاد بقية العملاء هؤلاء هذا اللي طلعوا. الآن عبدكم يا أستاذ الهني أهلنا في عثمان في مخلص عثمان قرية بني أيوب وفي زمان وفي عمران وأينما وجدوا لهم كل بعيد مبارك، كل عام وهم بخير صحة وعافية، وكذلكم لما أسألة وأهلكم في عيدكم وفي كل مكان، تقول لكم عيدكم مبارك واتمنى لكم التوفيق والنجاح وإن شاء الله من نصر الناس. وأقول للمواطنين الآن عيد طبعا، وإن شاء الله بإذن الله الآن تلقوا الصاروخية وطلع المساربة يعني 100 ريال إلى 150-180 هم أسألة الآن 90% المئة، والله هذا كبير. إحنا قادمين على جولة يعني
1: إن شاء الله، والشعب اليمني كريم ومعطى. أخي محمد ما يحتاج للتوصية، يعني ما فيش أكرم من اليمني، فما بالك إذا كان الدعم هذا لرمز يعني لعزتنا والكرامتنا، يعني القوى الصاروخية أيضا، الدفاع الجوي، القوى البحرية، ها يعني فروع وتشكيلات القوات المسلحة التي رفعت رأس اليمن والعرب عاليا. أخي يا
0: سلام لكم الحياة زامل بالنسبة جميلة في جامل يا أهل المملكة، هؤلاء عيال بردخاي هؤلاء إن شاء الله والله ما رأسهم إحنا بعدهم خير.
1: تحية لك من الزميلة أسمهان يحيى المخرجة اليوم. شكرا شكرا جزيلا لك محمد على التواصل، كل عام وأنت بخير.
0: يا الله أنت كل عام أنت بخير
1: وعافية الجميع يا رب، في أمان.

عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. وهذه تهنئة عيدية خاصة نبعث بها لأبطال قواتنا المسلحة البواسل بكل تشكيلاتها ولرجال الأمن في كل ربوع بلادنا الحبيبة الذين يسهرون على أمن البلاد وعلى سلامتها وسلامة المواطنين فيها. تحية لأبطالنا في الدفاع الجوي، في القوى الصاروخية، في القوى البحرية، كذلك أبطالنا الأشاوس في الجبهات المختلفة على امتداد الساحة اليمنية. نقول لهم كل عام أنتم بخير ونشد على أيديكم جميعا، أنتم الأبطال وبفضلكم ننعم بهذا العيد ونحن في أمن وأمان. خاصة يوم أمس يعني الخبر الذي أثلج صدورنا وأفرحنا كثيرا بأن قواتنا المسلحة لا تمازح في أمن البلاد أبدا، عندما تم إسقاط الطائرة رقم 25 MQ-9 ريبير، تلك الطائرة التجسسية التي كانت تقوم بأعمال عدائية في محافظة مأرب. تحية لأبطالنا العين الساهرة التي لا تغفو ولا تغفل أبدا، أبطالنا الذين تضغط أيديهم على الزناد والذين لا يمازحون أبدا في أمن البلاد وفي سلامتها. تحايا قلبية وأرواحنا فعلا لكم الفداء أيها الأبطال، وطابت أعيادكم وطابت أوقاتكم ورضي الله عنكم وعن والديكم.

0: نستقبل مكالمة جديدة. ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير
1: وأنت بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. وأحب أهني السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي القائد حقنا، ونقول له عيد مبارك، كل عام بصحة وسلامة وسعادة، وإن شاء الله من تفوق إلى تفوق، ومن نجاح إلى نجاح، ومن نصر إلى نصر
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله والعيدان أصبح عيدين، الطائر نطر من الجو، الطائر نطر من الجو، وعيد عارفة يعني العيد هذا عيدين، وهذا كله بقوة الله بإرادة الله.
0: الحمد لله.
1: صدق الحمد يا ربي لك الشكر، وأحب أهني يعني كافة المؤمنين المخلصين الصادقين الذين صدقوا الله ما عهدوا عليه.
0: نعم، تحية لهم جميعا في كل الجبهات وفي كل مكان يتواجدون فيه على أرضنا الحبيبة وفي مياهنا الإقليمية، التحية والتقدير لهم جميعا. أخي ما تعرفنا عليك؟
1: أبو أمين من إيد.
0: حياك الله يا أبو أمين.
1: والله من الإصلاحية سعرت كل من الحبس، رغم أننا نحن بالحبس، لكن الأجواء عايشين أجواء ربانية والأجواء ممطرة من السماء هكذا،
0: ما شاء الله
1: هكذا تنزل على الأرض.
0: أيوة، اللواء الأخضر، الأعياد عندكم جميلة، وفي يعني في سياحة لديكم، يعني الزوار يأتوكم من محافظات أخرى.
1: لك الحمد يا ربي لك الشكر، أقول لك حتى على على على مستوى أننا بالحبس محبوس دريكين.
0: ليش؟
1: نعرفتهم ما عرفتش قدرنا على كبتش عقش البرنامج نشبه حلش، بس نقولش عايشين أجواء ربانية معنا، قيادة ربانية، والشعب إن شاء الله يكون رباني، والله سبحانه وتعالى يقول له استقاموا على الطريق لأسقيناهم ما عن غادقة يأكلون من فوق رؤوسهم ومن تحت رجلهم.
0: الله كريم، وإن شاء الله ربي يفرج عسر المعسورين، كل معسر يعني إن شاء الله، وبإذن الله أن أنت تنعم بالحرية قريبا، وتعيش الأجواء والفرحة هذه مع أهلك وإخوانك وجيرانك وأحبابك بمشيئة الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله أختي، وسأل الله أن يحفظك ويديمش يعني لو قانا هكذا سعرت لي يعني سعرنا بقنا منوذ القانا وأطلب زامل أهد وخاص للسيدة وقائد الحلم المجاد ولكل المستمعين.
0: حياك الله أخي، إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت.
1: أيها الزامل، اجمع براسك للسماء، من يمنعك من يزدعك ما دام والباري معك.
0: إن شاء الله إذا كان الزامل موجود لدينا الآن أن تسمع منه ولو حتى مقطع إذا كان بإمكاننا، لأنه إحنا الآن في لحظاتنا الأخيرة، لحظات البرنامج الأخيرة، إذا كان معنا وقت فإن شاء الله حتسمعه. إن شاء الله حسب وقتنا، معنا 5 دقائق فقط وعاد إحنا بنستقبل مكالمات. فأنا أشكرك كثيرا أبو أمين على تواصلك معنا، ونترك المجال لغيرنا إن شاء الله.
1: وإن شاء الله المخرجة تفرح تكتب بسرعة الآن نسمعها
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، في أمان الله، في أمان الله.

0: معنا في كل مكان. يوم العيد هو يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته وخلصت نيته لله، وليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو عيد.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: احنا نقوم اليوم
1: العيد فرحة، والفرحة تظهر أكثر على الأطفال الذين يحيون العيد ونحس معهم ببهجة العيد. كل عام والجميع بخير وبصحة وبعافية، سعدنا بصحبتكم ورفقتكم لنا. التحية لكل مستمعينا الكرام في كل مكان، كنا معكم في ساعة عيدية. هذه أجمل وأرق تحايانا، إشراق المقري وأسمهان يحيى.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف لطيران العدو الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم بجروح إثر هجوم للمستوطنين المتطرفين على قرية مدمة جنوب مدينة نابلس، بينما اعتقلت قوات العدو مواطنا من محيط القرية خلال رعيه للأغنام، كما اعتقلت مواطنين من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة. أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة يجب أن يبقى كاملا تحت السيادة الفلسطينية، مجددة رفضها لأي خطوات إسرائيلية تهدف إلى توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات العدو الإسرائيلي داخل قطاع غزة. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم تنفيذ 4 عمليات ضد قوات العدو الإسرائيلي والمواقع العسكرية التابعة لها جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الشمال في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. كما أعلنت الوزارة أن طاقم مدفعيات جيت سينت إس التابع لمجموعة قوات الغرب من اللواء المدفعي 72 دمر معقلا مموها للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد ومركز قيادة طائرات بدون طيار تابع لقوات الدفاع الجوي الأوكراني في اتجاه كريسني ليمان. الخبر الأخير في هذا الموجز. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه ناقش مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مسألة مضيق هرمز وإدارته في إطار القانون الدولي، مرحبا بالمشاورات مع جميع الدول المجاورة. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم بأن تصريحات عراقجي جاءت في معرض شرحه لتفاصيل المكالمة الهاتفية مع نظيره العماني. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: مواليد اليوم صناع المستقبل.
3: في المستشفى العربي الدولي
2: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
3: مركز الأمومة والطفولة،
2: أطباء أطفال على مدار الساعة،
3: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
2: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
3: قسم خاص بالنساء فقط،
2: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
3: الدكتورة إيمان جار الله
2: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
3: استشاريات النساء والولادة.
2: المستشفى العربية الدولية،
3: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
2: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyaman.org.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: لنا ما انا عاد اموري ملخبطه، لا قد به راحله ولا قد معيشه.
2: ابشر.
3: علي ادي لك ناقه او بغلم من صعده.
2: سبحان ربي يا
3: حبيبي. ولا تقلق احنا.
4: يا قوة الله، ما شاء الله ما شاء الله على دي محمد، ما شاء الله.
5: كذا الحجاج ملان صعده،
6: كلهم طالبين الظله ومغفرته ورحمته. فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حكك أحسن
5: عن حج هذا السنة أو ماشي
6: ورجعنا أخطاذ الحين نصير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
5: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي. ما
7: بسم الله ما شئ جمال اسرق جانا وبي من ثقو للأحمر
2: خلي روحك يا شوعي. أيوة
0: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 12.
7: جاهزين يا عم حمادي. لحظة أربط الصناديق فوق الجمال. آها هكذا.
2: أيوه نسوي.
7: آها
2: ربطهم قوي يا شوعي. انتبه.
7: بشر بشر بعزاك، لكن قل لي ما عاد رح فيهن.
2: ما عاد رح فيهن. عاد رح فيهن رمان من حق صعب يا شوعي.
7: ما شاء الله خلق عظيم أمانة. وأنا عاد بيع الرمان قل لي
2: كيف أنا عاد بيعن في مكة. أسرع إنا مالك اليوم كامل صحجتك.
7: خلاص كمل. وإذا ما زرنا مكة
2: إذا ما زرنا مكة عاد بيعن في صنعاء، وإذا ما بعتنش في صنعاء عاد أكل هنا ارتاح.
7: يعني أن مريان بعدك يا عم حمادي أن تخبر بعملها.
2: اسمع عن جهزة يتينو.
7: يا زوي يا زوي وداخل الخيمة بيحرز البضاعة. يا زوي
8: صباح الخير يا عم حمادي. صباح الخير يا شوعي.
2: صباح النور. أهلا وسهلا. اسمع يا زيد، انتبه للبضاعة ولا تدي خضوب منها أنا ما فوق.
8: حاضر يا عم حمادي.
2: لا تمكنيش. حاضر يا عم حمادي. ولا تقول ليش أصحاب الروضة ولا أهل بير العزب.
8: حاضر ولا أتي حركة هانة لو ما ترجع يا عم حمادي.
7: خلاص يا زاي وعرف رمانك كبير. واحد لك واحد اللي من عمي حمادي. أولا ما هو يا عم حمادي.
2: أيوة تلاشت المعدة يا عم حمادي. سابر تمام من عيني. حاضر واحد لك واحد اللي
7: برقضب
2: وعرف رمانه ترد تروح.
7: يا بسم الله بسم الله بسم الله.
8: حاضرك يا زاي.
5: مع السلامة. الله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هيا ما بتفعل يا محمد؟
1: مراعي لكم يا به، كنت اشتي اجي معاكم السوق.
0: ماشي يا محمد، انت الرجال، لكن عليك توبه لأمك. جهزت الحطاب لأمك؟
1: ايوه يا به، كل شيء جاهز. من عايجي عندنا اليوم يا به؟
0: معنا ضيف، ضيف مهم قوي يا محمد.
2: حي الله من جاء.
0: الله يحييك.
2: اديت اللحم يا يحيى؟
0: اديت اللحم واديت كل شيء. يا من عايا فاطمة غدا ساعة الناس. ها،
1: ما قلتوليش يا به، من هو الضيف؟
2: الضيف جدك حسين يا محمد.
1: هاي هاي هاي
0: دراج يا فاطمة.
2: ما عليك الحين، دريته بس
0: ما حد يقدر يخبي على الشيء.
2: نسيت ما أقول لك، تشتري عنب أسود ورمان وبيض.
0: وللما البيض عن كسرهن باب الخيمة الخالجة وما.
2: ماشي ماشي يا يحيى، غير قلت أفعل لكم سوسي إذا أنت قلت الشي غدا ساعة الناس.
0: آها،
2: وزيد اشتري عسل، عميد أفعل لكم معصوبة.
0: وبنت صح؟
2: بنت الصحن في صنعة يا يحيى، قلت فعلت لكم شفوت.
0: آها، تسلم يا دش يا فاطمة. ما رأيش أزيد أدعي أحد من خبرتي؟
2: أدعي من الشيت يا يحيى، الحق حقك والرزق هو من الله.
0: بدي بسر يا بني، بدي بسر على أم معاك. أنا سأله يرزقك لو ما تكبر بمره مثله ترفع الرأس.
3: حاضركم.
4: وداع،
1: مع السلامة يا بني.

0: الله حي هرحب
1: اقرا تقال
2: الناقة راحت من البارحة تقاحة ما أدري وين راحت ها
3: بدوي
2: ها ضيعها عامل حيك والله ما أدري أجوار قال علمني وين راحت ناقة قال
4: الموضوع سر وما ودي حد يعرف عنه شيء يا تيبان مفهوم ولا لا؟
5: مفهوم يا شيخ عبد العزيز راسي فداك وفدا السلطان عبد العزيز
4: تذكر كلامك عن الزيود وعن جهاد المشركين تذكر ولا لا؟
5: نعم يا شيخ أذكر
4: توكل على الله وراقب الجماعة بس أحذرك يحسون فيه
5: إيه أنا عتيبان قبض الأرواح ما حد يشوفني يا شيخ عبد العزيز
4: تراه ممنوع أي تصرف إلا بعد توجيهات السلطان عبد العزيز بن سعود
5: إيه معروف يا شيخ معروف حنا والله جنود السلطان وخدامه
4: هذه الخدمة ما بننساها لك أبد تخدم مليكك ودينك يا شيخ عتيبان
5: إن شاء الله ما يجيك مني إلا ما يطيب خاطرك خاطر السلطان
4: الغنيمة هو النصر يا تيبان الغنيمة هو النصر
5: خير الدنيا ثواب الآخرة
4: فمعنى الله يا شيخ تيبان
2: قال عمي وين راحت ناقة قال راقة وشلونها
6: ناقة شقها

0: هيفتنت يا حج حسان، فرج الله علينا، وصلت رسالة حاكم عسي.
1: بشرك الله بوجه النبي يا حج علي. خلاص ده الحين قد الطريق آمنة؟
0: آمنة إن شاء الله.
1: وي حين السفر إن شاء الله؟
0: بعد غضوة يجهزوا الناس أمورهم ونتحرك
1: بإذن الله. نفسي أبصر مكة أزور سيدي رسول الله وبعده يشلون الجن
0: صلوات الله عليه وعلى آله. بس إذا معك زلط خيرا خبيها سوا.
1: ها؟ أين خبيها يا علي؟ ما هو؟
0: أنت خبرني تخبيها، لكن قل لي اتصل كم معك زلط؟
1: ها؟ شوية بيش ما يكلف هودات فينا مصاريف.
0: والهدايا؟ عتشتري هدايا أو ما؟
1: علي طيت لي القلق. أين خبي الزلط؟ ومن من؟ ما لك توحشني؟
0: أنا قصتي من قطاع الطريق ومن السرك، خبيها سواء.
1: الذي أنا داري أن الأولين كان يخطوها في أكمامهم وفي الكمر.
0: وأنت ما عاد تسوي يا حج أحسن، وأنا عاد خبيها.
1: أنا شخص ما نص نص أربط هنت الأكماء ونص أغبي هنت الكمر.
0: أيوة هكذا، إذا ضاعت واحدة تبقى الثانية. ونعم بك
1: إن شاء الله ما يضيع علي ولا شيء. لكن قل لي وانت كيف تفعل؟
0: ما عاد أفعل، الذي عيقرب مني عضك ضع يده.
1: والله النوصر الذي عيقرب صليك حرام لا تشلطه نصا بالجنبية. هذا ابزر ابزر سحمنا تفجع قرية.
0: الحجة عندي بين أنصحك.
1: بارك الله فيك يا حجة. هي شرك علينا، قم نصير نجهز أمورنا ونبس ما نفعل.
0: أيوة ونربط الزلط سواء.
2: قالوا مسافرين مكة؟
3: ايه حجاج متحركة.
2: متى بايسافر؟
3: اليوم غد بعدها قدهم متحركة.
4: يا مرحبا

0: البيت يا فاطمة.
1: حي الحمد لله على السلامة يا أخا. مفعل أحجار
0: ماشي يا فاطمة، لا تسمعي بنا خلق الله.
1: كان حي الله من جئ، أمانة إن بسرتكم تسوى الدنيا وما فيها. الحمد لله على السلامة.
2: يمو وربي غدو.
1: حي يا حي، حي يا بمحمدي حي. ما بيفعل البندق في يدك؟ أو قد تقطعت لجدك وشلت عليهم البندق؟
0: ما أعلم ما علي، كان قد أنا تاعب مكان ده البندق يعاوني يزو أمعي.
1: كان اجلسوا يا أخا، ارتاحوا لكم شوية وأنا أدي لكم مرق دافية.
0: أينو أبوك يا محمد؟
2: أبي ساروا يشتروا عنب ورمان وبيض.
0: بيض؟ ما يفعل بالبيض؟
2: مدري أبي قالوا عايكسروهن حين توصلوا، لكن أمي قالوا لهم عايفعلوا سوسي.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، حافظ كل شيء.
1: هيا أخا اتفضلوا. هي ما قد قال لكم محمد لو ما قد بتضحكوا؟
0: ولا شيء يا فاطمة، قال معانا زوسي.
1: أيوة يا أخا كل شيء موجود الحمد لله، شوي والغدا جاهز.
0: مش تقول ليش عجبتكم صعدة يا فاطمة؟
1: إلا صعدة حالية وهلها حالية، غير كنا قلقين عليكم يا أخا، نها كذا تصيروا من غير ما تحاكوني.
0: سرت أبصر الطريق يا بنتي، سرت أبصرها بنفسي يا فاطمة، والحمد لله الطريق آمنة إن شاء الله.
1: اللهم لك الحمد، طمنتوني يا خال، الله يطمنكم.
2: أنتو قلتوا يا جد أتعلموني الرماية، أبيك تعلمني شوية، باقي أنتو تعلموني شوية.
0: ها أمر عظيم.
1: أيوة يا خال، صرنا دور الله خارج صعدة عند قلعة السنارة، ويحيى علم محمد هناك الرماية، يعني ما له شيء.
0: كلا خلاص، وأنا علي الباقي يا محمد إن شاء الله.
1: هيا حجعنا دحسك يا محمد، ما عاد تشتي، سير بسر أبوك وخلي جدك يرتاحوا شوية، وأنا أقوم أجهز الغداء. اطرح البندق يا محمد.
2: ما علي
0: ما أعلم ما علي،
1: اطرح البندق حق جدك يا محمد.
2: ما اطرح البندق،
0: ما أعلم ما علي، خلن معي.
2: أو مي يا جد؟
0: خلن معي يا فاطمة، محمد رجع أنا راكن عليه، وانت وبي يا محمد وبتعال على.
2: حاضر يا جد، حاضر. خاطركم أنا أسير بسربي.
1: اطلب يا محمد لا تتأخر، جدك الحسين مراعي، قل لأبوك لا تتأخر. يلا أنا شاقر.

0: لقيت حاكم عسير النجدي عبد العزيز بن ابراهيم ضيفنا ورد علينا بكلام مطمن.
1: الحمد لله رب العالمين. انما بالله قلقنا عليكم يا خال. قرب قرب الخبز تيك يا احمد يا خالي قرب. ايوه يا خال تاخرت قوي.
0: حلو قدرايا يا
1: يحيى. موقع ما به
0: مت علينا واحد من عسكر.
2: ها ما في من عسكر ما وقع يا شرح شيء
0: ان شاء الله السليم. وما خرجناه الا بعد كره. وبعد ما خرجناه مسكين كان قد بطنه وسطره من الماء وجسمه مكسر.
1: إن الله وإنا إليه راجعون.
0: ما عاد صح شيء منه. جلس شوي وقطع.
1: الله
2: يرحمه. الله يرحمه.
1: إن الله وإنا إليه راجعون.
0: مسكين الله يرحمه.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: الله يرحمه.
1: أين هذا يا خال؟
0: في ضحيان.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عاد النور. ما عاد النور ولا إن الله وإنا إليه راجعون. وضحيان هي ملتقى سيو ومعروفة. سلام الله عليكم ورحمة الله تغشاه.
2: الله يرحمه. الله يرحمه. ما عاد قالوا أي حنا عن سافر قدر الحجاج ضابحي.
0: بعد غدوة. بعد غدوة إن شاء الله.
1: بشرك الله بوجه النبي. هي ادي بشارتي يا حمادي.
2: بشارة من؟
1: حمادي يا خال قلت لي اشتري رمان من حق سعطة. ناوي قد قد صلاة.
2: الحج عندي أنا الحج عندي يا يحيى. انتيت لك صندوق رمان.
1: هو ذا رجعنا لك. كل كل كل أملي بطنك.
0: لكن عاد بحاجة جالسة في قلبي. ولو الموضوع عقلكم شوية.
2: أيوة.
0: في عسير.
1: ما به.
0: أبصرت نظرات الوهابيين. والعسكر حقهم كلهم مليء بالحقد وخطف كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
1: الله يكفينا شرهم.
2: الله يكفينا شرهم.
1: الله يكفينا شرهم.
0: الله يكفينا شرهم. أيوة يا أحمدي ذكرت.
2: نعم.
0: نشتي راحل الواحد من الضحية جزاه الله خير. ضيفنا وقاموا بالواجب معنا.
2: أبشر من عيني أنا عدا حافي شوعي ولا تقلق يا شيخ حسين.
1: إنا أو أي صاحب ضحين يحج معنا يا أخي.
0: أيوة يا أخي شخص محترم وفاضل. أتعرفكم على حنو صاحب ضحين.
2: هو شخص باهر يا شيخ حسين.
1: وهذا أسئلة عوجة يا حمادي. دوامة
2: دوامة فاح فاح
1: هذا أسئلة مكبدها.
2: خلي يطفح يا شيخ.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أحب السجدات والقول الأشار.
2: يوه ما شاء الله كم الحجاجات من جهورة كلهم يا جد.
3: أولاد جمعوا في صعدة من كل مناطق اليمن يا محمد.
1: النبي ذاك الهلالي الله عليه وعلى آله. وصلنا ضحيا يا رجال، وصلنا ضحيا يا رجال.
4: يدي يدي يدي
5: يدي يدي يدي يدي يدي
6: أنا أتأخر. يلا الآن يلا مع السلامة. مع السلامة.
7: أهل مدينة الضحية خرجوا يودعوا حبهم.
6: السلام. ادعوا لنا. هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله.
8: أكيد أكيد يا خال. اتحاكيت أنا من لو ما رجعكم ضحية.
6: والله ونعم. ما شاء الله.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بدأنا في سلسلة حلقات حول موضوع مبدأ الولاية الإلهية أو الولاية بالمفهوم القرآني، وتحدثنا عن أن هذا المفهوم يتعرض لحملة إعلامية شرسة من الماكينات الصهيونية وأدواتها من المنافقين، وفي الواقع لا يشن الصهاينة وأدواتهم على مفهوم معين إلا وله خطورة كبيرة على مصالحهم وعلى أهدافهم وخططهم. وبدأنا في البداية بنقول أنه هؤلاء عندما يشنعوا على مبدأ الولاية هم يتناقضون مع أنفسهم، لأنه بعيدا عن قضية بالمفهوم القرآني، الولاية بالمفهوم العام كل البشر يمارسونها مسلم وغير مسلم، لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وهو يوالي جهة ويعادي جهة ويحب جهة ويكره أخرى. وهذا المسألة كما تحدثنا عنها هي مسألة فطرية يمارسها كل البشر، وهكذا هي المبادئ الدينية المهمة لها جذور فطرية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا مسألة مهمة جدا يعني، ومهمة للغاية أن نستوعبها. بعد قلنا بما أن الجميع يوالي ويعادي، لكن الفرق أين؟ فقلنا أن الفرق في المنطلقات، البعض يوالي ويعادي من منطلق حزبي، منطلق وطني، منطلق قومي، منطلق عرقي، منطلق قبلي، منطلق. وبالنسبة لمن يتحرك مع الله وفي سبيل الله وعلى أساس القرآن الكريم، ينبغي أن يكون ولاءه وأعدائه إلهي في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، لأن كما قلنا أن الله هو المالك الحقيقي لنا، وهو من خلقنا، وهو من يستحق أن نعادي ونوالي من أجله، لأنه هو المالك لنا، هو ربنا، هو خالقنا، هو الرحيم بنا، هو القادر على هدايتنا، هو الذي يعرف من هم أعداءنا ومن هم أصدقائنا يعني. وعلى الله قصد السبيل والله أعلم بأعدائكم إن علينا للهدى. يعني هذا مسألة مرتبطة بالله. وبعدها قلنا ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله، ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله، عن قضية الانطلاق في سبيل الأشياء الأخرى. احنا بنقول احنا بننطلق في سبيل الله، البعض بيقول في سبيل الوطن، البعض بيقول في سبيل القومي، البعض بيقول في سبيل القبيلة، في سبيل

تتحرك على أساس توجيهات الله، الله يؤيدك ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره. الله سبحانه وتعالى يجزيك الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يؤيدك، الله يعزك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا احنا في اليمن عندما انطلقنا وسكفنا الأعلى في سبيل الله، لو انطلقنا وسكفنا الأعلى في سبيل الوطن، يعني مثل ما بيقول العفافيش الذي بيسموا نفسهم وطنيين، الوطن أولا، بقية تصير ملح بقية الأوطان، أهم شيء وطني، سكفي الأعلى وطني. طيب عندما انطلقنا في سبيل الله، هل اعتز وطننا أو لا أهين مثل ما كان مهانا في عهد القوى الظلامية السابقة، العفافيش والإصلاح وغيرهم؟ هل علمنا ارتفع ولا انخفض؟ هل اليمني رفع راسه ولا خفض راسه؟ عندما انطلقنا لله وفي سبيل الله، ولم ننطلق على أساس جغرافي، يعني ضربنا خارج الجغرافيا وأصبحنا عالميين بعالمية القرآن الكريم وهذا طبيعة القرآن الكريم، هل اعتزينا؟ اعتزينا يا أخوة. ما قد حصل في التاريخ أن يرتفع علم اليمن مثل ما ارتفع في تي السنة، ما قد حصل في التاريخ أن يرفع اليمني رأسه لا في الجاهلي ولا في الإسلام مثل ما ارتفع رأسه في هذا المرحلة، ما قد حصل في التاريخ أن يعرف اليمن في العالم كله مثل ما عرف في هذا المرحلة. كنا كيمنيين مجهولين حتى عند أنفسنا، يعني كنا نعيش الحالة الدونية في مرحلة عفاش وعلي محسن وحزب الإصلاح، القوى الظلامية السابقة. إذن عندما اعتزينا بالله، هل منسوب الفخر الوطني حقنا ارتفع ولا انخفض؟ ارتفع يا أخوة في سبيل الله، يعز وطننا ويعز بلدنا ويعزنا ويرفعنا الباري للسماء، يعني لاحظتوا كيف؟ فالمكسب الأول في سبيل الله رب العالمين، عندما ننطلق على هذا الأساس من أجل الله، الله سبحانه وتعالى بيرفع قدرنا وبيعزنا وبينصرنا في الدنيا وفي الآخرة. ما هو المكسب الثاني أيضا؟ المكسب الثاني في سبيل الله عنوان نضمن الإحسان لكل البشرية ونتجرد من الأنانية. لما نجي لبقية العناوين، لا تخلو من الأنانية. الذي بيرفع سقفها الأعلى بيعتبرها الوطن مثلا، في سبيل الوطن، مثل ما بيقول ميكافيلي، في سبيل الوطن الغاية تبرر الوسيلة، يعني أهم شيء وطني طز في أوطان الآخرين، أنانية. يعني القرآن العظيم والإسلام العظيم إلى جانب أنه يدعوك إلى أن تحترم أبناء بلدك وتحبهم وتنطلق لبناء بلدك على أرقى ما يكون، هو أيضا يدعوك أيضا لأن تهتم بالمستضعفين وفي العالم بأكمله، رحمة للعالمين، ما قالش مبلغ رحمة لوطنك بس، هكذا الدين يا أخوة. الله في القرآن العظيم يدعوك أن تبذل روحك ونفسك في سبيل الله من أجل المستضعفين في العالم كله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الإسلام مثل ما بيهمه وطنك بيهمه وطن الآخرين، لاحظتوا كيف؟ مثل ما بيهمه المستضعفين عندك بيهمه المستضعفين في الآخرين، لاحظتوا كيف؟ ففي سبيل الله عنوان واسع، لأن الله خلق البشر أجمعين، يعني وبيهمه هداية الناس أجمعين، وبيهمه أن يكون رحمة للعالمين. صحيح هناك أولويات في التنفيذ، إذا بدأت أنت انطلقت من اليمن هناك أولويات معينة، لكن فرق ما بين قضية الأولويات والحصر، لاحظتوا كيف؟ فهنا ينبغي أن نستوعب يا أخوة أهمية أن نستوعب بأن في سبيل الله بيجعلك إنسان لست أنانيا. شوفوا كيف وقفنا مع أبناء غزة، لو بنفكر بعقلية جغرافية محدودة، أن احنا بنقول احنا حانمين في روحنا، عاد احنا حانم في غزة، وقفنا مع المستضعفين في غزة، الله سبحانه وتعالى يعالج مشاكل عندنا احنا، يعني الذي يوقف لله الله يرعاه هو، يعني توقف لله مع أخوتك ولو في مكان آخر، الله يدفع عنك مشاكل داخل عندك يعني، ويعينك ويوفق بلدك. وسنجد بإذن الله، ستلحظوا بإذن الله نقلات كبيرة بعد هذا الموقف الإيماني. إذن أيضا مكسب آخر من مكاسب في سبيل الله، أنه هدف كبير لا يقبل التأطير الضيق، هدف كبير لا يقبل التأطير الضيق، لاحظتوا كيف؟ لا يقبل التأطير الضيق. الإسلام العظيم بيجعل الأهداف كبيرة، ما تأطر في حدود ضيقة. بيسألوا السيد عبد الملك أحد الصحفيين، بيقول ليش ما تتحولوا إلى حزب سياسي؟ قال الحزب له حدود وقيود، وإحنا

0: حدودنا حدود القرآن الكريم رحمة للعالمين. يعني ليش يا أخوة بيظهروا زعماء العرب وطنيين يعني محدودين ضمن إطار جغرافي وطني، بينما ترامب ونتنياهو بيظهروا عالميين؟ ترامب يقول على سوريا أن تفعل كذا كذا، على اليمن أن تفعل كذا كذا، على كوريا أن تفعل كذا، على الصين عالمي. لاحظتوا كيف؟ بينما المفترض أن يكون عالمي وإطاره أوسع هو إحنا يا أخوة. إحنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الذي يكفل لنا أن تكون نظرتنا عالمية؟ عندما نتحرك في سبيل الله ويكون عنواننا واسع، ما هوش مؤطر بجغرافيا، بحزب، بمذهب معين، بعرقية معينة، بقبيلة معينة، لا لا لا، يعني عالمي، هدف كبير، يعني عنوان واسع، عنوان واسع. طيب مكسب آخر وأخير في هذا الحلقة، ولا المكاسب كثيرة ما بلا، بس بندي بعض المكاسب من أجل استوعب قيمة مثل هذا العنوان المهم أن ننطلق في سبيل الله. مكسب آخر، الهدف الكبير لا يمكن أن يكبل طاقاتك وإبداعاتك. يعني لما يكون هدفك في الحياة مثلا كنموذج عشان نفهم، يكون هدفك تحصل على شهادة بكالوريوس، كيف عتكون طاقتك في الأربع سنوات؟ طاقة كبيرة جدا تصير وجي وكل شيء. لما أول ما تحصل على شهادة البكالوريوس إيش الذي يحصل؟ على طول طاقتك وإيش هتخمد وتنتهي. ليش كنت حصلت على الهدف الكبير الذي في نظرك؟ هو في مرحلة قد يكون هدف كبير لكن أول ما توصل يتحول لقيد يكبلك. لكن لما يكون هدفك في سبيل الله، رضا الله، من أجل الله، هل يمكن في يوم من الأيام تقول والله إلى هنا وكفى؟ لا. عندما يكون الهدف من أجل الله معناها ما عتتوقف طاقتك وإبداعاتك إلا وقدك في القبر، يعني ميت. بقدها النبي صلوات الله عليه وعلى آله وقل ربي زدني علما. فلما يكون الهدف كبير، الهدف الكبير هذا هو الذي يفجر الطاقات والإبداعات وبشكل مستمر. ما يمكن يجي يوم من الأيام يقول خلاص إلى هنا وكفى انتهيت، لا. والذين اهتدوا زادهم هدى. وقل ربي زدني علما، وقدها مدينة علم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع قل هذه سبيلي.

قصدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وعلى الأنبياء والمرسلين الذين يهدون الناس بآياته، وعلى من اتبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 80 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تحتوي على كثير من قصص الأنبياء من نوح إلى موسى، وتبين أنهم كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وإلى اليقين بأنه الرب الذي يدعى ويرجى ويخشى ويتقى ويعبد ويحمد ويسأل ويقصد، وهو المجيب لمن دعا، وهو القريب إلى كل من اطمأن إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسمعتم؟ هكذا يتضح لنا أن الله هو الرب المدبر المسير لكل شيء، والعليم المسيطر على كل شيء، فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه، ولا يحدث شيء إلا بأمره وحكمه. وإذن فهو الذي يدعى فيجيب، ويرجى وراجيه لا يخيب. وإذا كنت أيها العبد في شك مريب فاستمع إلى ما يلي من الآيات: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهل بعد هذا الإيضاح من ريب أو شك في أن الله هو الذي يدبر كل شيء، وأن كل الأسباب بيده، وأنه هو الله الوهاب، بل هو الله القريب لمن دعا؟ تتجلى لنا في كل شيء بينات قربه ورحمته وقدرته وقوته وعدله وحكمته، وتتضح بينات تدبيره وسيطرته وحكمه وهيمنته وعلمه وإحاطته. إنه ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ليس من دعاه إلا قريب منه، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو بالعباد خبير بصير. فاشكره يا زيد، وإن تكفر فأنت نكد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن فهكذا نعرف الله ربنا. إنه يؤكد لنا أنه الذي له الإرادة، وهو القريب لمن أراده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأعمالنا هي التي تقربنا أو تبعدنا من الله، وهو الذي يعلم عنا كل شيء. هكذا تتضح لنا هذه المعاني من الآيات. إنه رب كل شيء ولكل إنسان بلا استثناء، بل لقد أخذ علينا العهد بذلك وشهدنا به عند الإنشاء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى أن يقول وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعليه فإن من جاءته الآيات فاتبعها فقد اهتدى، ومن اتبع الهوى فقد غوى. وها هو الله يقول ويضرب لنا المثل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هو ظلم لم يظلم إلا نفسه، وكيف لا، ونحن نعرف أن الله هو الغني ونحن الفقراء إليه، ونعرف أيضا أنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فمن لم يستجب فقد خسر وفي جهنم يستقر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لقد أردنا من سرد هذه الآيات التي سبقت قبسنا، لأنها تقربنا لمعنى الآية وتوضحها، والآن نصل إلى القبس. ولو أطلنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، إن الله ربنا الذي ندعوه يختص ويتفرد بأسمائه الحسنى المميزات التي لا يمكن أن ينالها سواه إلا منه. إنه يتميز بالحسن والكمال والخير والجمال والقدرة والجلال. إنه الرب الذي لا كفء له ولا ند ولا شريك ولا عضد ولا ولي يعين ويشهد، بل هو الله أحد وهو الله الصمد. وبالحكم والخلق والأمر تفرد، وبالعطاء والسخاء وبالربوبية توحد، ولا يشاركه في حكمه أحد، فهو لا إله إلا هو، هو الذي يحمد ويعبد ويقصد ويرجى ويدعى. فلندعه بأسمائه الحسنى، أي لنقصده ولنتوجه إليه، ولنكن على يقين بأنه قريب، وبأن كل أسمائه الحسنى متجسدة لمن دعاه بإخلاص ويقين، ولن يجد عنه ولا دونه ملتحدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يدعى إلا هو. والدعاء هنا يعني العبادة، يعني الدينونة، فلا يخشى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يستنصر ولا يستعان إلا هو، ولا يذل إلا هو، ولا يعز إلا هو، ولا يسجد إلا له، ولا يعمل أي عمل إلا ابتغاء وجهه، ولا يقال أي قول إلا لمرضاته. وهو المقصود في الفعل والترك، وفي القول والصمت، وفي الحركة والسكون، وفي الحب والغضب، وفي السلام والحرب، وفي السراء والضراء. إنه قريب مجيب في كل حال وحين، ما دمت أيها العبد من الموقنين. إذن فلنعرف ما معنى الذين يلحدون في أسمائه: إنهم أولئك الذين يحبون الدنيا كحب الله أو أشد حبا. إنهم أولئك الذين كذبوا الرسل وظنوا أن الله بعيد من عباده. إنهم أولئك الذين يستنصرون بالعبيد ويخشعون للطغاة ويعبدون المال ويظنون في زينة الدنيا عزا وفخرا. إنهم أولئك الذين يظلمون الناس ويفسدون في الأرض ويظنون أن الله لا يعلم ما يفعل الظالمون. إنهم أولئك الذين يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ويتخذون الناس أربابا من دون الله. إنهم أنواع وأنواع في كل زمان ومكان، وكل من كان عبدا للرحمن فإنه يعرفهم حق المعرفة. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذا عرفتهم فذرهم وما يلحدون، فأمرهم إلى الله وهم إليه راجعون. سيجزون ما كانوا يعملون، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اللهم اجعلنا ممن دعاك بأسمائك الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن الشكر لله سبحانه وتعالى، ونحن في مناسبة فرحة في العيد، عيد الأضحى الذي شرعه الله لعباده المؤمنين ليفرحوا فيه وليظهروا نعمه عليهم وليشكروا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يريد من الإنسان أن يكون شاكرا لا غافلا ناسيا كافرا بأنعم الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان شاكرا لكل نعمة، لكل ما مد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، حتى على مستوى الليل والنهار، أن تشكر الله على نعمة العافية، أن تشكر الله على نعمة الرزق، أن تشكر الله على نعمة الهداية، أن تشكر الله على كل نعم الله، لأن هناك نعم أنت لا تعرفها. إذن أشكر الله حتى وإن كنت ترى أنك لا تحظى إلا بقليل من النعم، هناك نعم كثيرة أنت تغفل عنها، لا تعرفها، لا تدركها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن نشكره حتى على الليل والنهار، لأنها من نعم الله سبحانه وتعالى ومن تدبير الله سبحانه وتعالى للإنسان ليستطيع أن يدبر معائشه. يقول المولى تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمة الله أنه جعل الليل والنهار، يتقلب الليل والنهار، لم يجعل الوقت كله نهار أو الوقت كله ليل، لا، يتقلب ما بين هذا وهذا. لماذا؟ لتسكنوا فيه أي في الليل ترتاحوا، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون كي تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج في القرآن على الشاكرين وكيف كانوا يشكرون الله سبحانه وتعالى، مثل نبي الله سليمان عليه السلام عندما طلب من ملأه ومن كانوا عنده أن ينقلوا له عرش بلقيس، قال هنا: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لاحظ نبي الله سليمان عليه السلام يرى أن القضية اختبار من الله، يجعله الله في ما بين حالتين، هل سيشكر الله أم سيكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا، من شكر هو يشكر لنفسه ويقدم لنفسه، ليس الله بحاجة لأحد، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الكفر أيضا يجني الإنسان على نفسه. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا نبي الله نوح عليه السلام، قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أعظم ما ميز الله سبحانه وتعالى وذكر به نوح أنه كان شاكرا، لا ينسى أن يشكر الله دائما. وبالطبع فإن نوح عاش في معاناة شديدة جدا مع قومه، وهو في حالة هداية لهم، في حالة دعوة لهم 950 عام، وهو يدعوهم، عذاب كبير جدا وسنوات، مئات السنوات، وهو في معاناة شديدة حتى مع أسرته، مع زوجته، مع ابنه، ورغم ذلك كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا من عوائد الشكر، عندما تشكر الله يزيدك الله فضل ونعمة. أنت في نعمة مع أسرتك، أشكر الله. أنت في نعمة تأكل وتشرب صحة وعافية، أشكر الله. أشكر الله على هذه النعم حتى لو كنت تراها بسيطة، لأن الذكر لله والشكر لله لك وليس لله. تشكر الله ليزيدك، ينعم عليك، ليمدك من فضله. يقول المولى تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في العيد يأكل الناس اللحوم، يأكل الناس الجعالة، يأكل الناس الطيبات، وينسوا أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالة سيئة. يريد الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون هناك شكر له على ما يخرج من النباتات في الأرض وكلما ينعم به على الناس، فيقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ويريد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك شكر من الإنسان على نعمة العزة والنصر والتأييد والعناية والرعاية، فيقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن الإنسان حينما يأكل من النعم التي أنعم الله بها عليه في البحر، الأسماك وغيرها، كيف عليه أن يشكر الله. والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يشكره على نعمة الحواس، السمع والبصر والفؤاد وكل هذه المدارك. فيقول المولى تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان شاكرا لله عندما يأكل، فيقول: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. معنى أن الإنسان عندما لا يشكر الله كأنه يعبد غير الله. إذا كنت تعبد الله فعندما تأكل وتشرب وتتمتع بهذه النعم الإلهية لا تنسى أن تشكر الله، اذكر الله واشكر الله، لا تكن من الغافلين، لا تكن ممن يحول نعمة الله إلى كفر، لا تكن ممن يحول نعم الله إلى وسيلة لمعصية الله سبحانه وتعالى، كما يفعل الإنسان عندما يستخدم الحواس في معصية الله، يستخدم اللسان لمعصية الله والله هو من خلق اللسان، يستخدم البصر لمعصية الله والله من أنعم عليه بهذه العين، يستخدم الحواس كلها لمعصية الله، يستخدم المال الذي أنعم الله به عليه في معصية الله. فهذا من قلة حياء الإنسان ومن الحالة الخطيرة على الإنسان. يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يطلب من الله أن يعينه ليكون شاكرا، حينما تكلمت أو سمع النملة وهي تدعو قومها إلى الدخول في مساكنهم، قال الله بعدها: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نلاحظ هنا نبي الله سليمان يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه، ويشكر الله على النعم التي أنعم الله بها على داود على والده. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، على أبيه وعلى أمه. يشكر الله سبحانه وتعالى على نعم قد مر عليها ربما سنوات طويلة جدا وهو لم ينساها، ويريد من الله أن يعينه ليكون شاكرا. الشكر لله سبحانه وتعالى ليس شكرا باللسان فقط، إنما يجب أن يكون بالفعل وليس بالقول فقط. ولذلك خاطب الله آل داود عندما قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل هم الذين يشكرون الله، لكن هكذا يجب أن يكون الشكر عمل، الشكر عطاء. قد يكون لديك أنت مثلا اللحمة في العيد فتأكل وتقول الحمد لله والشكر لله، لا يريد الله هذا فقط، بل يريد أن تهتم وأن تعمل، أن تهتم بالفقراء والمساكين وتطعمهم من ذلك لتكون من الشاكرين عملا لا قولا. مثلا عندما ينعم الله بالرزق على الإنسان فيقول الحمد والشكر لله، لا، ليس هذا فقط، بل عليك أن تخرج الزكاة للفقراء والمساكين، أن تنفق في سبيل الله، وأن تحسن، أن تقدم في أعمال البر، في أبواب البر، هذا هو الشكر. وإلا فقد يكون الإنسان كافرا بأنعم الله. عندما ينعم الله على الإنسان بنعمة الصحة والعافية عليه أن يستخدم هذا الجسد في طاعة الله عملا، وإلا فسيكون كافرا بأنعم الله وجاحدا لنعمه. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

آدي. لبسوا ثياب البيض شارات الرضا، ونادوا

0: والأصحاب ما قال امرؤ يا راحلين إلى منى بقيادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: حسبنا
1: الله. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
2: الله أكبر.

حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سامعين الكرام، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. زار نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى المحاقري وأمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي. زاروا المرابطين في جبهات رازح وشدة والأزهور والحجلة ووادي جارة وتويلق وبني معين بمحافظة صعدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل الزائرون للمرابطين تهاني قائد الثورة والقيادة السياسية مشيدين بالروح المعنوية والجهادية العالية وحرصهم على أداء مسؤوليتهم في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان ومرتزقته، فيما عبر المرابطون عن امتنانهم لهذه الزيارة العيدية التي تعزز الارتباط الرسمي والشعبي مع جبهات العزة والكرامة. تفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل أحوال المرابطين في جبهة تحيتة بالحديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمشاركة وكيل أول المحافظة أحمد البشري ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب ووكلاء وزارة التربية والأمانة. ونقل أمين العاصمة تهاني القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للمرابطين مشيدا بالجهوزية العالية لأبطال الساحل الغربي. كما زار أمين العاصمة ووكلاء الأمانة روضة الشهداء في زبيد، في حين تفقد محافظ الحديدة ونائب رئيس هيئة مكافحة الفساد والوكلاء المرابطين في جبهتي الجراحي وجبل راس ونقلوا لهم تبريكات القيادة والحكومة مشيدين بمعنوياتهم القتالية العالية. اطلع محافظ إب عبد الواحد صلاح بحضور قائد اللواء الأول صماد العميد سليم القحيف على أحوال المرابطين من منتسبي اللواء في محافظة الضالع، وقدموا لهم هدايا عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل المحافظ صلاح للمرابطين تهاني وتبريكات القيادة الثورية والسياسية وأبناء محافظة إب، مؤكدا أن تضحياتهم في الدفاع عن صون أمن الوطن واستقراره ستظل محل تقدير واعتزاز الشعب اليمني، مشيدا بمستوى الانضباط والجاهزية العالية التي يتحلى بها منتسبو اللواء في مواقع الشرف والبطولة. نعت رابطة علماء اليمن العلامة المجاهد هاشم محمد الرميمة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 عاما قضاها في تدريس العلم الشرعي والجهاد في سبيل الله. وأشار بيان النعي إلى سيرة الفقيد وأدواره العظيمة في تربية الأجيال وصموده في مواجهة المضايقات التي تعرض لها مع أسرته من قبل مرتزقة العدوان بتعز قبل نزوحه إلى صنعاء ومواصلة مشواره الجهادي، معبرا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وطلابه ومحبيه. ناقش اجتماع بمحافظة المحويط ضم أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي زيكم ووكيلي المحافظة حمود شملان ومصلحة الدفاع المدني العميد فضل الصعدي أوضاع فرع المصلحة واحتياجاتها والصعوبات التي تواجه سير عمله. وتطرق الاجتماع للسبل الكفيلة برفع الجاهزية لمواجهة الطوارئ وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في محافظة المشتقات في محطات المشتقات النفطية والغازية، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والتدريبية المزمع تنفيذها لرفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من الكوارث. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. دشنت التعبئة العامة والسلطة المحلية بمحافظتي عمران وصنعاء فعاليات إحياء ذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حيث شهدت محافظة عمران فعالية خطابية بحضور وكيل المحافظة حسن الأشقص ومسؤول التعبئة سجاد حمزة ومدير المديرية عاقل شريف. أكدت دلالات المناسبة في ترسيخ قيم العدالة واستلهام الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام. كما نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمديرية همدان بمحافظة صنعاء مهرجانا وأمسية خطابية في عزلتي وادعة وبني مكرم، أكد خلالها مدير المديرية فهد عطية والمشاركون أن الارتباط بنهج الولاية يمثل حصانة للأمة من الانحراف وامتدادا للمواقف الإيمانية في مواجهة قوى الاستكبار ونصرة غزة. انطلقت في كورنيش مدينة الحديدة فعاليات مهرجان تهامة الخير العيدي والثقافي الذي ينظمه مكتب الثقافة والسياحة بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضح مدير عام مكتب الثقافة والسياحة أسد باشا أن المهرجان الذي يستمر لثلاثة أيام ويشمل عروضا مسرحية وفقرات إنشادية ورياضية يأتي لتشجيع المبدعين وتنشيط السياحة الداخلية وإيصال رسائل صمود وثبات للشعب اليمني من الشريط الساحلي. زار رئيس لجنة الحشد والتعبئة المركزية الدكتور عبد الرحيم الحمران رفقة عدد من العلماء والمرشدين المرابطين من قوات الدعم والإسناد في جبهة حريب بمحافظة مأرب، وتزامن ذلك مع تفقد قيادة التعبئة بالمربع الجنوبي بمأرب وقيادات مؤسسة المياه بأمانة العاصمة ومشايخ من العبدية والبيضاء لأحوال المرابطين في الجبهة ذاتها. ونقل الزائرون للمرابطين تهاني قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة عيد الأضحى، مشيدين بثباتهم وتضحياتهم العظيمة التي أثمرت انتصارات كبيرة ضد قوى العدوان، ومؤكدين الوقوف المستمر إلى جانبهم، فيما جدد المرابطون جاهزيتهم التامة لتنفيذ كافة المهام المسندة إليهم. سير أبناء مديرية عيال سريح بمحافظة عمران قافلة عيدية تضمنت 80 رأسا من الأغنام وهدايا عينية للمرابطين في جبهتي مجزر بمأرب والجرش بالجوف. وخلال تسير القافلة والزيارة تبادل عضو مجلس الشورى أحمد الزبيري ونائب رئيس فرع هيئة رفع المظالم بعمران عبد القادر الغماري وشيخ ضمان عزلة بني حجاج زياد عاطف التهاني مع المرابطين بمناسبة عيد الأضحى، ناقلين إليهم اعتزاز أبناء المديرية ببطولاتهم وصمودهم الأسطوري في ميادين الشرف، ومؤكدين استمرار دعم الجبهات بالمال والرجال. نبأنا الأخير، نظمت السلطة المحلية والتابعة العامة والمكاتب التنفيذية وإدارة أمن مديرية المغلاف بمحافظة الحديدة زيارة عيدية للمرابطين في جبهة الساحل الغربي بمديرية الصليف بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل الزائرون للمرابطين تحايا قيادة المحافظة وأبناء المديرية، مؤكدين أن الزيارة تجسد التلاحم والاهتمام الرسمية والشعبية بالمرابطين لدعم صمودهم، فيما ثمن المرابطون هذه اللفتة مؤكدين مواصلة أداء واجبهم بعزيمة وثبات لحماية الوطن واستقراره. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول أن التوثيق مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط فيها. رأينا كيف أن غياب توثيق أسماء الشهداء حيث لم نعثر على قوائم تسجل أسماءهم كذلك الناجين، تبين من ذلك خطورة ترك القضايا الكبرى بلا أرشفة دقيقة ولا منظمة، والدماء إذا لم توثق بالأسماء والوقائع تتحول مع الزمن إلى أرقام عامة قابلة للنسيان أو الإهمال أو التلاعب. والتوثيق ليس عملا إداريا فقط، بل هو وفاء للشهداء وحفظ لحقوق أسرهم وتعزيز وتمثيل لذاكرة الأمة. وفي واقعنا يجب إنشاء قواعد بيانات ومراكز أرشفة لكل الجرائم والانتهاكات الكبرى، والأمة التي لا تحفظ أسماء ضحاياها تفتح الباب لمن يطمس قضيتها أو يعيد تزويرها. الدرس الثاني، سرقة الوثائق التاريخية وإخفاؤها من قبل الجناة أو عملائهم هو جريمة إضافية تهدف إلى محو الذاكرة الجماعية للأمة. النص الدرس الماضي أشار إلى أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية، لا سيما بعد أحداث ثورة 26 سبتمبر 1962 ميلادية، ومن المحتمل أن سجلات شهداء تنومة كانت من بينها، وهذا يفضح استراتيجية ممنهجة لمحو الأدلة على الجرائم التاريخية عبر الاستيلاء على الأرشيف أو تدميره لمنع الأجيال القادمة من معرفة الحقيقة. اليوم في واقعنا المعاصر نرى احتلالات وأنظمة تغير أسماء المدن والمعالم وتصادر الوثائق وتحرق المكتبات لطمس هوية الشعوب وتاريخها. إن أي مقاومة للظلم يجب أن تتضمن خطة لحماية الأرشيف والوثائق من الضياع أو السرقة بنسخها وحفظها في أماكن آمنة متعددة. الدرس الذي يجب أن نعيه أن من يسرق التاريخ يستطيع أن يعيد كتابته لصالحه، لذا فحفظ الوثائق هو حفظ للهوية وللحق. الدرس الثالث، الشائعات التاريخية تصحح بالبحث والتحقيق. مر لنا وظهر لنا وتبين لنا أن هناك معلومة شاعت بأن الناجين كانوا شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو بضعة أفراد، هذا لا يكفي لقبوله حقيقة نهائية. ولذلك عندما كانت هناك عملية تحقيق ومقارنة بين الروايات وبين الناجين، ظهر أن عدد الناجين كان أكبر بكثير مما ترسخ في الذاكرة العامة، وهذا يؤكد أن الوجدان الشعبي قد يعبر طبعا عن هول المأساة لكنه لا يغني عن البحث العلمي. وفي واقعنا يجب التعامل مع القضايا التاريخية بمنهجية تجمع بين الرواية الشفوية والوثيقة والمقارنة، فالحقيقة لا تبنى على الشائعات وحدها بل على التثبت والتدقيق والاستقصاء. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف استطاعت مجزرة تنومة أن ترسل رسالة مضمخة بالدم إلى كل بيت يمني مفادها أن القتل هو أفضل طريقة للتعارف بين النيديين واليمنيين. وسألنا أيضا وقلنا ما الآثار العميقة التي تركت المجزرة في بيوت اليمنيين من اليتم والفقد إلى تعطل المواريث والوظائف والأحوال الأسرية. وأيضا سألنا وقلنا لماذا ظل مطلب إنصاف شهداء تنومة ودفع دياتهم مفتاحا لأي وفاق سياسي حقيقي بين اليمن وبن سعود. والواقع أن هناك جملة من النتائج والآثار والتطورات التي ترتبت على هذه المجزرة وكان لها أثر في التاريخ اليمني المعاصر. كان من أهم النتائج والآثار هو اشتعال الغضب الشديد واتقاد نار الحزن في قلوب اليمنيين، وقد عبر عن ذلك صاحب سيرة الإمام يحيى القاضي عبد الكريم ظهر حينما قال ولما وصل هذا الخبر إلى هذه الأقطار قوبل بالغضب الشديد والحزن العام نزيه مؤيد العظم يقول أيضا يصف مشاعر اليمنيين إزاء هذه المذبحة، وكان قد وصل إلى اليمن بعد 4 سنوات فقط من وقوع هذه المذبحة. يقول: وحدثني أيضا عن هذه الفاجعة كثير من أهل اليمن، بينهم أقارب الحجاج الذين قتلوا في هذه المجزرة. ويضيف أيضا قائلا: وجميعهم كانوا يسردونها علي، وعلامات التأثر العميق والحقد الشديد ظاهرة على أسارير وجوههم. هكذا قال نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. أيضا عبر اليمنيون من النتائج أيضا التي تلت تلك المجزرة، فعبر اليمنيون آنذاك عن استعدادهم للانتصاص من القتلة أينما كانوا، واستعدوا لقتالهم، وكانوا بين الفترة والأخرى وبين الفينة والأخرى وبين المدة والأخرى يسمعون الإمام يحيى من التحريض والإثارة ما كان يثير الحفيظة، ويقول: ويرفعون بذلك عقائرهم وأصواتهم. وقال في ذلك العلماء والبلغاء الخطباء الرسائل والقصائد، وذكروا فيها هذه المصيبة، وحث الإمام يحيى وجميع قبائل اليمن بالاجتماع والمسير لحرب هؤلاء الخوارج المعتدين على حجاج بيت الله الحرام، كما ذكرت سيرة الإمام يحيى، وكما ذكر ذلك أيضا البحث الذي قلنا عنوانه البحث المفيد. لكن للأسف لم يستثمر هذا الأسى والحزن كما ينبغي وفي الاتجاه الصحيح في الغضب لله تعالى والإدماء أولئك المظلومين واغتنام الفرصة. ثم أيضا من الأهمية بمكان أن نعلم أن الرسالة النجدية الوهابية وصلت إلى كل بيت يمني، وصلت مضمخة بالدم البريء مزينة بالأشلاء والرؤوس المقطوفة إلى كل بيت يمني. وكان مفاد تلك الرسالة أن القتلى أفضل طريقة محببة لدى النجديين في علاقتهم باليمنيين، وأنه خير وسيلة في التعارف معهم من أول يوم التقى فيه اليمنيون بهؤلاء النجديين السعوديين. وهذه الرسالة قالت اليمنيين في ذلك الحين أن عليهم أن يستعدوا لمثل ذلك السلوك المتوحش في أقرب فرصة، أو فليكونوا على حذر. لكنه للأسف تلقف اليمنيون تلك الرسالة بشيء من البلاهة والتهاون، وإذا بالنجديين يعودون لمثلها منذ عام 2015 ميلادية بأشد وأسوأ مما كانوا. ولو كان اليمنيون وكنا أخذنا بتنبيهات تلك الرسالة الخطيرة واستمعنا لجرسها المنذر لأعددنا العدة، ومع ذلك فالفرصة سانحة للرد عليهم والانتصاف منهم اليوم. لقد كان أيضا من الطبيعي أن يمتنع اليمنيون عن الحج لأعوام بعد أن تم استهدافهم على ذلك النحو البشع، وهذا أمر ثابت طبعا ذكره الأستاذ نزيه العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة. وأيضا من النتائج التي ترتبت على هذه المجزرة توتر، وهذا طبيعي جدا، توتر العلاقة السياسية بين حكومة الإمام يحيى وسلطان نجد بن سعود، واشتعل ملف عسير الذي أدى فيما بعد مع جملة من الأسباب الأخرى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين. وظلت قضية المجزرة مطروحة في كل اللقاءات والمفاوضات السعودية اليمنية حتى اشتعال الحرب في عام 1934 ميلادية وتوقيع معاهدة الطائف، التي بدورها تجاهلت القضية وأدتها تحت متغيرات عسكرية وسياسية جديدة. هذه الجريمة أيضا تسببت في أضرار ونتائج اجتماعية وإدارية، فكم من الأولاد تجرحت أجفانهم وقد تيتموا إثر مقتل آبائهم، وكم من الوظائف الإدارية في الدولة ظلت شاغرة لفترة من الوقت، وكم من المواريث استمرت لم تقسم، وكم من النساء الأرامل بقينا منتظرات لأزواجهن يعودون إليهن ولكنهم لم يعودوا. ظل كثير من أهالي الشهداء سنين يأملون بعودتهم واعتبروهم مفقودين وليسوا شهداء. الزوجات ينتظرن أزواجهم، الأبناء ينتظرون أبائهم، الأخوات ينتظرن إخوتهن. وظلت بعض تركات الشهداء عشرات السنين لم تقسم، ونشأت عنها مشكلات شرعية، كما هي في حالة الشهيد النصر وولده أيهما قتل أولا كما مر لنا. يترتب على ذلك تقسيم المواريث وتحديد الورث الشرعيين. ثم عالجت في الحقيقة حكومة صنعاء التي تثبتها وثيقة حصلنا عليها بخط الإمام يحيى حميد الدين، تثبت أن محكمة الاستئناف في صنعاء حكمت باعتبار كل المفقودين في هذه المجزرة موتى بعد مرور بعض السنوات، وعليه أجازت هذه المحكمة قسمة المواريث وتزويج النساء وتعيين موظفين إداريين يخلفون من استشهد من الموظفين على أعمالهم ومناصبهم. هذا بعض من النتائج والكوارث التي تسببت فيها مجزرة الحجاج الكبرى على يد سلطان نجد وجنوده عبد العزيز بن سعود. أما إذا جئنا إلى تنومة والمفاوضات اليمنية فقد ظلت هذه القضية وموضوع الإنصاف للمظلومين من حاكم نجد مطلبا دائما للجانب اليمني وللدولة اليمنية. الإمام يحيى حكم بن سعود بعد المجزرة وطلب الإنصاف منه، وبن سعود استمر في المماطلة وفي صرف العبارات المخادعة، لكن الجانب اليمني ظل يطرح هذه القضية في مقدمة القضايا التي يجب البت فيها وحلها. كانت القضية مطروحة في جميع اللقاءات والمؤتمرات اللاحقة، وكان قد وضع الإمام يحيى مسألة اغتيال الحجاج في مقدمة الشروط عندما أرسل ابن سعود وفدا في نفس عام 1923 ميلادية، وهذا ما ذكرته جريدة المقطم المصرية. أيضا عند زيارة الشيخ كامل القصاب من علماء دمشق ورفيقه حياتي بك، عندما جاءوا إلى اليمن موفدين على الإمام من قبل الجمعية العربية التي كانت تسعى لتوحيد كلمة العرب وطلب الوفاق بين الإمام وابن سعود، الإمام رحب بالفكرة ولكنه طلب تقديم الإنصاف الموعود به بشأن العدوان على حجاج بيت الله في تنومة وسدوان، وأنه متى تم ذلك وزال ما في النفوس من غيظ أمكن الشروع في الاتفاق على أساس متين من الاتحاد ونبذ الشقاق، محملا المسؤولية في ذلك جنود أمير نيد. فرأي أن جواب الشيخ كامل القصاب ورفيقه حياتي بك، رأي أن جواب الإمام هو الصواب، وعلى ضوء ذلك توجه إلى الرياض للقاء حاكمها. طبعا كلمة الإنصاف الموعود به تشير إلى سبق وعد عبد العزيز بن سعود وعودا عسلية أراد من خلالها كسب الوقت والابتعاد الظرفي واللحظي عن الحادثة، ونزولا عند رغبة كثير من زعماء وأعلام العرب في حضور اليمن مؤتمر مكة برئاسة عبد العزيز بن سعود عام 1926 ميلادية، يعني بعد وقوع المجزرة بثلاث سنوات، فقد حضر اليمن، لكن مندوب اليمن في ذلك الحين السيد حسين بن عبد القادر كان قد أنهى إلى عبد العزيز ضرورة البت في قضية شهداء تنومة قبل إقامة أي علاقات أو عقد أي اتفاقيات. كذلك في ثلاثة ذي الحجة سنة 1345 هجرية بعد المجزرة بحوالي أربع سنوات وفد إلى صنعاء وفد من قبل ابن سعود وأرادوا تقرير الحدود بين البلدين، ثم ذهب وفد في العام التالي 1346 هجرية من اليمن إلى مكة وجرت مفاوضات أيضا حول قضية عسير وقضية الحجاج اليمنيين في تنومة، ولكن كما تقول يعني كما يقول المؤرخ أحمد شرف الدين في كتاب اليمن عبر التاريخ، يقول لم يجد الوفد تجاوبا صادقا في الموضوع فعاد إلى صنعاء وظلت القضية مفتوحة لم يبت فيها بشيء، في حين كانت المشاكل تتجدد وأهمها حادثة جبل عرو في أطراف عسير. وهكذا لما حكم ابن سعود بأحقية الجانب اليمني في جبل عرو وتعلق بها الجانب السعودي على أنه أساس الاتفاقية شاملة، طرح اليمنيون مرة أخرى موضوع دفع ديات آلاف الحجاج اليمنيين، ولعل الإمام كان يرمي من وراء التشديد على ديات الحجاج المادية إلى الجانب المعنوي المترتب عليها وهو الاعتراف بمظلوميتهم، ومن ثم القضاء على الرسالة التي أراد أن يوصلها ابن سعود وهي رسالة التوحش والقسوة التي أصر ابن سعود على الإخلاص لها حتى آخر لحظات حياته. وهذا يبين لنا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات الأعزاء والعزيزات أن حكومة اليمن لم تسكت في عهد الإمام يحيى عن هذه المجزرة، بل ظلت تتابعها في إجراء وفي مسار قضائي وسياسي طرح على أكثر من مستوى وفي أكثر من لقاء وفي أكثر من مؤتمر، حتى جاءت معركة 1934 ميلادية التي انتهت بمعاهدة الطائف في عام 1934 ميلادية.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة، أولهم الحاج إبراهيم. لاحظوا الآن نبدأ نعد أسماء الذين نجوا وسنجد أنهم بالعشرات، منهم الحاج إبراهيم بن أحمد الحشحوش المتوفى في عام 1390 هجرية من أهل رحبان صعدة، كان ملازما لكتاب الله، تمرغ بين الدماء أثناء المجزرة ثم انسل بعد ذهاب المعتدين من مكان المجزرة. وكذلك الحاج أحسن الجشيمي الحاضري من بيت حاضر من سنحان، هذا أيضا أحد الناجين. أيضا منهم من الناجين الحاج أحسن الفقيه جد بيت الفقيه في مدينة الروضة شمال صنعاء، وكان رفيقا للشهيد علي بن أحمد أبو طالب، لكنه نجا بسبب أنه كان قد ذهب مع آخرين لجمع الحطب في وادي تنومة إعدادا للغداء ظهرا، ولكنهم عند عودتهم رأوا القتلة وهم يرتكبون جريمتهم الشنعاء، فتسنى لهم النجاة. أيضا من الناجين السيد العلامة أحمد بن عبد الله بن قاسم حورية المؤيدي من هجرة فلة من صعدة، ولد في عام 1307 هجرية، وأخذ عن كثير من العلماء ومنهم الإمام الحسن القاسمي والسيد العلامة الحسين بن محمد الحوثي والسيد العلامة علي بن يحيى العجري والسيد العلامة الكبير محمد إبراهيم حورية، حتى صار هذا الشهيد عالما كبيرا ولا سيما في اللغة العربية، وله كتيب اسمه التقريب في النحو، طبعا هو من مشايخ السيد العلامة الكبير علي بن محمد العجري. وقد تولى القضاء في آلة الربيع ببلاد جماعة في أيام الإمام يحيى حميد الدين رحمهم الله جميعا، وانتقل إلى رازح للتدريس بها حتى وفاته بها في رمضان 1351 هجرية، وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة. طبعا ترجم له المؤرخ السيد العلامة محمد زبارة في نزهة النظر، السيد العلامة المرحوم عبد السلام الوجي في إعلام المؤلفين الزيدية، وكذلك كتب لي إفادة حفيده السيد العلامة حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله حورية المؤيدي. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: لماذا رفض ابن سعود تعويض الضحايا رغم قدرته المالية، لا سيما بعد أن تفجر النفط في بلاده، وما علاقة ذلك بمحاولة كسر وعي اليمنيين ونفوسهم؟ السؤال الثاني: كيف أسهم تغييب مجزرة تنومة عن التعليم والثقافة في إضعاف الوعي بخطورة المشروع السعودي العدواني على اليمن؟ السؤال الثالث: لماذا ظلت قضية شهداء تنومة معلقة في كل المفاوضات بينما كان الوفد اليمني يصر عليها وابن سعود يتملص حتى معاهدة الطائف التي تجاهلتها تماما؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

مستمعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم مع أحداث الحلقة 29 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر، لنطري على مسامعكم أحداثا لوقائع تاريخية غابت عن أذهان الجميع، فمرحبا بكم.

0: مستمعينا الأكارم، وصلنا في الحلقة الماضية إلى أن بريطانيا حاولت فرض النفوذ على جزر فرسان بهدف إخضاع جيزان وصبيا، والتي كان الجيش اليمني قد وصل إلى مشارفهما، والتي سنتعرف أكثر حول هذه الأحداث من خلال ما أشار إليه الباحث بن عامر تحت عنوان تحرك بريطانيا لمنع التقدم اليمني، حيث يقول:
1: اتخذت السياسة البريطانية مسارين. المسار الأول إعاقة وصول القوات اليمنية إلى جيزان، فكانت أول محاولة بريطانية لإعاقة التحرك العسكري اليمني في سبتمبر من العام 1925 للميلاد من خلال إشعال الجبهات وشن الحرب على الجيش اليمني في حدود المحميات من خلال دعم القبائل بهدف صرف أنظار الإمام عن جيزان، بالإضافة إلى إشعال التمردات الداخلية.
0: أما المسار الآخر فيتمثل في محاولة الدخول مع الإمام يحيى بصفقة تسمح له بالسيطرة على جيزان مقابل تخليه عن عدن والمحميات جنوبا، ولهذا أرسلت وفدها إلى صنعاء في ديسمبر عام 1925 للميلاد، إلا أن المفاوضات فشلت، وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوات لوضع جيزان وصبيا وأبي عريش وجزر فرسان تحت الحماية السعودية.
1: ورغم كل ذلك فقد استطاع الجيش اليمني ولضغط الإمام على بريطانيا عسكريا في المحميات من استعادة الحديدة، مما أثار القلق لدى بريطانيا بأن قوة صنعاء تتضاعف قدراتها وانتصاراتها.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثة: حاول البريطانيون التقرب من الإمام، فصدر تصريح عن وزير المستعمرات لصحيفة التايمز اللندنية يؤكد فيه أن إمام صنعاء هو الحاكم الشرعي لليمن كله، وأن الإنجليز ضيوف ثقال في عدن.

0: كان هذا التصريح من ضمن المناورات البريطانية لقياس ردة فعل الإمام من أجل تشجيعه للدخول في صفقة، في حين أن المتغيرات الميدانية هي من فرضت على الموقف البريطاني ذلك.
1: بعد ذلك التصريح وصلت إلى صنعاء بعثة بريطانية بقيادة كلايتون الذي عرض على الإمام يحيى مشروع اتفاقية تتضمن تقرير مصير الإمارة الإدريسية واعتراف بريطانيا باستقلال الإمام يحيى في الأراضي اليمنية التي كانت تحت نفوذ العثمانيين، وهو ما يعني اعتراف بريطانيا بأن عسير يمنية مقابل اعتراف الإمام بحدود المحميات، إلا أن الإمام رفض ذلك.
0: كان ابن سعود حريصا على متابعة نتائج بعثة كلايتون، وهذا ما تضمنته الوثائق البريطانية التي نقلت جزءا من حديث ابن سعود والقنصل البريطاني في جدة، حيث سأل ابن سعود القنصل باهتمام كبير عن نتائج بعثة كلايتون إلى اليمن، لأن هذا سوف يؤثر بشكل حيوي على اهتماماته في شبه الجزيرة العربية.
1: ما إن فشلت بعثة كلايتون مع الإمام يحيى في صنعاء حتى

0: ودعاهم إلى الدخول في الطاعة ولهم الأمان.
1: عبرت بريطانيا عن قلقها من تقدم القوات اليمنية إلى مقاطعة الإدريسي، والتقى الأمير فيصل بن عبد العزيز بوزير الخارجية البريطاني في 11 أكتوبر 1926 للميلاد، والذي عبر فيه وزير الخارجية البريطاني من أن تقدم قوات الإمام سيكون أمرا خطيرا، وكان هذا التحرك البريطاني بمثابة دفع لابن سعود لحسم المعركة لصالحه سياسيا أو عسكريا.
0: بعد تقدم القوات اليمنية، رأى الحسن الإدريسي الذي انقلب على ابن أخيه قرب سقوط الإمارة، فهادن الإمام يحيى ودخل معه في مفاوضات، وبذلك توقف الجيش اليمني عن التقدم لإتاحة الفرصة للمفاوضات. ويرى البعض أن تدخل الإيطاليين في إقناع الحسن الإدريسي للتفاهم مع الإمام يحيى وراء استمرار المفاوضات.
1: خلال التفاوض لم يرفض الأدارسة اعترافهم بالإمام يحيى وسيادته على ما تبقى من الإمارة، وكان الحسن وأغلب رجال دولته يميلون إلى الاتفاق مع الإمام يحيى.
0: جرى التفاهم بتشكيل وفد رسمي إلى صنعاء، وتشكل الوفد من محمد الشنقيطي ومحمد بن علي الضمدي، وغادر صبيا في سبتمبر عام 1926 للميلاد متوجهين إلى صنعاء.
1: وهنا يشير الباحث بن عامر من أن بريطانيا أرسلت مصطفى الإدريسي لإفشال الجهود الإيطالية، وأجبرت الحسن الإدريسي على التراجع، فأرسل من يدرك الوفد إلى قرب ميدي وإعادته إلى صبيا، وهناك وصلته الأوامر بتغيير الاتجاه من صنعاء إلى السعودية لطلب حماية ابن سعود.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه قائلا أن بريطانيا استخدمت وسائلها السياسية في تحقيق توافق سعودي إدريسي انتهى بتبعية واضحة لابن سعود من خلال تحويل إمارة الإدريسي من كيان دولي إلى كيان محلي تحت عباءة مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها. ولهذا نجد البصمات البريطانية واضحة في نصوص معاهدة 11 أكتوبر من عام 1926 للميلاد، والتي سميت بمعاهدة مكة، وتشبه إلى حد كبير نصوص معاهدات المشيخات والمحميات الجنوبية مع بريطانيا التي كانت قد حصلت على امتياز نفطي في جزر فرسان.
1: تمكنت بريطانيا بهذه المعاهدة من تحقيق عدة أهداف، أبرزها منع تمدد الدولة اليمنية المزعجة لها إلى تلك المناطق، وبالتالي منع إمكانية حصول إيطاليا على أي امتيازات في جزر فرسان، إضافة إلى أن قبول الإدريسي بالحماية السعودية أعفى بريطانيا من التزاماتها الدفاعية تجاه الإدريسي وإمارته.
0: ولضمانة استدامة الوضع الجديد في عسير، سارعت بريطانيا لتسوية الخلافات مع إيطاليا الطامعة بجزر فرسان. وجرى لقاء بريطاني إيطالي في العام 1927 للميلاد في إريتريا، تم الاتفاق فيه على وضع حدود فاصلة بين المصالح الإنجليزية والإيطالية في جنوب البحر الأحمر.
1: تم توقيع الاتفاقية في روما عام 1927 للميلاد، والتي نصت على عدم التدخل في الصراع بين الإمام يحيى وابن سعود والإدريسي، وكان هذا الاتفاق لصالح بريطانيا وحليفها بن سعود.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية، آملين أن تكون سلسلة الأحداث التي سردت فيها قد نالت استحسانكم، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،

نشرة الثامنة المسائية أيها السادة والسيدات، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. تواصل الزيارات العيدية الرسمية والشعبية لتفقد أحوال أبطال وقوات المسلحة أبطال القوات المسلحة المرابطين في مختلف جبهات العزة والشرف. حصيلة ضحايا العدوان المستمر على غزة ترتفع إلى أكثر من 72 ألف شهيد، وقصف جديد يستهدف دير البلح. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 15 عملية نوعية وتدمر آليات دبابات للاحتلال ضمن معركة العصف المأكول. ومستشار قائد الثورة الإسلامية محسن الرضائي يتهم الرئيس الأمريكي بخيانة دبلوماسية بسبب الحصار والمطالب المفروضة والمفرطة. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. تواصلت الزيارات العيدية الرسمية لتفقد أحوال أبطال القوات المسلحة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث زارت وفود من قيادات الدولة ومسؤوليها الأبطال المرابطين في جبهات رازح وشدة والأزهور والحجلة ووادي جارة وتويلق وبني معين بمحافظة صعدة. كما شملت زيارات جبهات التحيطة والجراح وجبل راس وروضة الشهداء في زبيد بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى تفقد منتسبي اللواء الأول صماد المرابطين في جبهات محافظة الضالع. ونقل الزائرون للمرابطين تهاني وتبريكات قائد الثورة والقيادة السياسية، مشيدين بجاهزيتهم العالية ومعنوياتهم القتالية في الدفاع عن الوطن، فيما عبر المرابطون عن امتنانهم لهذه الزيارات التي تجسد التلاحم الرسمي والشعبي في ميادين العزة والكرامة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر اليوم السبت جراء قصف لطيران العدو الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد رئيس قسم التخدير في مشفى يافا جمال أبو عون إثر القصف. وفي السياق، أعلنت المصادر الطبية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 للميلاد إلى 72,938 شهيداً و 172,919 جريحاً، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 929 شهيد، والإصابات إلى 2,811 إصابة، فيما تم انتشال 781 جثمانا. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، منها عبوين وروابي وعجول وعرورة وسجل، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود العدو الرصاصة تجاه المواطنين، كما اعتقل طفلان من قرية المزرعة الغربية. وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات العدو مواطنين فلسطينيين على هدم منزليهما مواطنين فلسطينيين على هدم منزليهما ذاتيا في بلدتي سلوان وبيت حنينة بحجة البناء دون ترخيص، وفرضت عليهما غرامة مالية باهظة. وتزامن ذلك مع مواصلة قوات العدو فرض حظر التجول لليوم الثالث على التوالي في بلدة يامر شمال الخليل وسط عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمها. واعتبرت الحركة في تصريح صحفي القرار جائرا ومنحازا بالكامل لرواية العدو، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال جرائم الإبادة والتجويع في غزة. وأكدت حماس أن محاولات تجريم المقاومة لن تغير من حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، داعية الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للعدو. رحب مركز غزة لحقوق الإنسان بقرار الأمم المتحدة إدراج قوات العدو الإسرائيلي وجهاتها الأمنية لأول مرة على القائمة السوداء البلاك ليست للعنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدا أن التقرير وثق أنماطا منهجية من التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد معتقلين فلسطينيين من غزة والضفة.
وأدان المركز الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية التي توثق هذه الجرائم، مطالبا بالسماح الفوري لفرق التحقيق الدولية المستقلة بدخول مواقع الاحتجاز ورفع القيود عن الصحافة وإحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال. إلى الشمال، حيث استشهد 3 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي شنه طيران العدو الإسرائيلي ومسيرته اليوم السبت. استهدفت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع الغربي، شملت قضاء صيدا والنبطية وصور وحاصبية ومرج عيون وبنت جبيل، وذلك في استمرار لخروقات العدو لوقف إطلاق النار المؤقت. وأدت الاعتداءات إلى ارتقاء شهيد في بلدة اللوبية وإصابة آخر وانتشال شهيدين من مبنى استهدف ببرج الشمال فضلا عن تدمير عدة منازل وتفجير مبان في بلدة دبين. كما أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين 2 بجروح بليغة إثر استهداف سيارتهما بمسيرة إسرائيلية في النبطية، وتزامن ذلك مع توجيه جيش العدو إنذارات عاجلة لسكان سيتي قرى الجنوبية بإخلاء منازلهم فورا. ردا على ذلك، وفي إطار معركة العصف المأكول على خروقات العدو المستمرة، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم 15 عملية نوعية ضد مواقع وتجمعات جيش العدو الإسرائيلي. وشملت العمليات تدمير 3 دبابات مركفة وآلية عسكري من نوع ياجي بصواريخ موجهة ومحلقات انقضاضية في أطراف زوتر الشرقية ويحمر الشقيف، بالإضافة إلى إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم ببلدة دبين وتفجير عبوات ناسفة بقوة مركبة أخرى حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية وإجبارها على التراجع بعد تكبيدها إصابات مباشرة. كما استهدف المجاهدون بصليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية مستوطنة كريا شامونة وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية ومدينة صفد المحتلة وتجمعات للعدو في بيت ليف وثكنتي ليمان وشميرة، وتصدوا لمسيرة من نوع هرمس 450 بصاروخ أرض جو. ندد المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية بوزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش أبادي بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ضد سلطنة عمان، وصفا إياها بالابتزاز السياسي والانتهاك الصارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأوضح نوش أبادي أن دوافع التهديدات الأمريكية تعود إلى استياء واشنطن من موقف مسقط المتوازي وإلى مقترح إيران بالتعاون مع عمان لإدارة حركة الملاحة وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين يمتلكان مياها إقليمية فيه، مشيرا إلى أن تهديد دولة مستقلة يعكس حالة اليأس والارتباك التي تعتري قرارات ترامب. اتهم مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية محسن رضا الرئيس الأمريكي بخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة عبر استمرار الحصار البحري المفروض على إيران وتقديم مطالب مفرطة في المفاوضات. وأكد رضا في تدوينة له أن السلوك الأمريكي يثبت أن واشنطن ليست مفاوضا جادا وتسعى لتحقيق أهداف أخرى، وأتي ذلك في ظل زخم تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية لخفض التوتر وسط استمرار التباين نحو حول البرنامج النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية دخول قانون تنظيم الطائرات المسيرة غير العسكرية ولائحتها التنفيذية حيز التنفيذ، والبدء بقرب تأسيس مركز وطني لدعم هذا القطاع وتقديم الخدمة المدنية والعسكرية ذات الصلة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة العميد رضا طلائنك أن القانون الجديد يسد فراغا تشريعيا هاما وينظم ملكية وتشغيل الطائرات المسيرة المدنية لمنع إساءة استخدامها، مشيرا إلى تشكيل لجنة وطنية تضم 13 جهة حكومية وأمنية وعسكرية لمتابعة التنفيذ وتسهيل إجراءات المنتجين والمستخدمين. خبرنا الأخير في نشرتنا الساعة، أعلن حرس الحدود الإيراني مقتل إرهابيين 2
وإصابة آخرين الليلة الماضية إثر إحباط هجوم مسلح نفذته زمرة معادية استهدف إحدى وحدات حرس الحدود في منطقة جالدران بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد. وأوضح قائد حرس الحدود العميد علي أكبر جويدان أن يقظة الأفراد أحبطت الهجوم وتسببت في فرار بقية عناصر الزمرة إلى أراضي دولة مجاورة، لافتا إلى ضبط أسلحة وقنابل يدوية ومعدات كانت بحوزة الإرهابيين، ومؤكدا الحزم التام في الدفاع عن أمن واستقرار حدود البلاد. بهذا الخبر نصل بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام نشرة الثامنة المسائية، ونذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تواصل الزيارات العيدية الرسمية والشعبية لتفقد أحوال أبطال وقوات القوات المسلحة المرابطين في مختلف جبهات العز والشرف. حصيلة ضحايا العدوان المستمر على غزة ترتفع لأكثر من 72 ألف شهيد، وقصف جديد يستهدف دير البلح. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 15 عملية نوعية وتدمر آليات ودبابات الاحتلال ضمن معركة العصف المأكول. وختاما، مستشار قائد الثورة الإسلامية محسن رضا يتهم الرئيس الأمريكي بخيانة دبلوماسية بسبب الحصار والمطالب المفرطة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات نشرة الرابعة، نشرة الثامنة المسائية ورابعة نشراتنا لهذا اليوم. فاصل وفيكم بمتابعة إخبارية، انتظرونا.

أهلا بكم أيها السادة والسيدات إلى متابعتنا الإخبارية المسائية التي سنتناول فيها الأمم المتحدة تؤكد أن غزة يجب أن تكون تحت سيطرة الفلسطينيين أنفسهم، وأيضا الحصار البحري، إيران تؤكد أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا ما زال قائما. فاصل ونرد إلى تفاصيل تقاريرنا.

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكتور باسم نعيم صمت ممثل ما يسمى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف تجاه خروقات العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار بغزة. وقال نعيم في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات كعادتهم، نتنياهو يعلن رفع السيطرة عن 70% من قطاع غزة بالتزامن مع استمرار القتل والتجويع، واعتبر أن المستغرب ليس سلوك الصهاينة بل صمت ميلادينوف تجاه خروقات وقف إطلاق النار بمعدل 13 خرقا يوميا، ما يجعله شريكا في منح الغطاء لاستمرار جرائم الحرب بتصريحاته المنحازة. وبدعم أمريكي وأوروبي ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ 7 من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية وحصارا وتجويعا في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 72,819 مدني فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 172,894 آخرين حتى يومنا هذا في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الألف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وكان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر الماضي بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت لأكثر من عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الصهيوني يمارس خروقات يومية للاتفاق وما زال يمنع دخول غالبية المساعدة الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن تحريكه لما يسمى الخط الأصفر بهدف تقليص المساحة التي يعيش فيها الفلسطينيون في القطاع المحاصر لإجبارهم على الهجرة. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة يجب أن يبقى كاملا تحت السيادة الفلسطينية، مجددة رفضها لأي خطوات صهيونية تهدف توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات العدو الصهيوني داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في مؤتمر الصحفي اليومي إن المنظمة الدولية تتمسك بموقفها الداعي إلى أن تكون غزة ملكا للشعب الفلسطيني بالكامل، وذلك تعليقا على تصريحات رئيس حكومة العدو الصهيوني الإرهابي نتنياهو بشأن توسيع رقعة الأراضي التي تسيطر عليها قواته داخل القطاع. وشدد دوغاريك على ضرورة انسحاب قوة العدو الصهيوني من المناطق التي تسيطر عليها في غزة بما في ذلك المنطقة المعروفة باسم الخط الأصفر، مؤكدا أن موقف الأمم المتحدة في هذا الملف واضح وثابت. وتأتي التصريحات الأممية بعد إقرار نتنياهو بأن قوات العدو الإسرائيلي تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، معلنا عزم حكومته توسيع هذه السيطرة لتشمل قرابة 70% من مساحة القطاع. وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن في أكتوبر الماضي بسط سيطرته على نحو 53% من أراضي غزة عقب تمركز قواته عندما يعرف بالخط الأصفر، وهو شريط يفصل بين المناطق التي يحتلها جيش العدو الصهيوني وتلك التي يسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها وفق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب التفاهمات المعلنة آنذاك كان من المفترض أن تنفذ قوات العدو الإسرائيلي انسحابات إضافية خلال المراحل اللاحقة من الاتفاق.

اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران لشؤون العسكرية محسن رضا اليوم أن الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة من خلال استمرار الحصار البحري المفروض على إيران وتقديم ما وصفه بمطالب مفرطة في المفاوضات. وقال يخون الرئيس الأمريكي الدبلوماسية للمرة الثالثة، فبمواصلة الحصار البحري والمطالب المفرطة في المفاوضات أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس مفاوضا وأنه يسعى لتحقيق أهداف أخرى، حيث تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية زخما متزايدا وسط حديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق أولي يهدف إلى خفض التوتر رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي 28 من فبراير الماضي بدأت أمريكا والكيان الصهيوني عضوانا جديدا على إيران استمر لأربعين يوم راح ضحيته ألاف المدنيين واستهدف المدارس والمشافي والمساجد وغيرها من مقدرات الشعب الإيراني. وردا على العدوان أطلقت إيران عملية الوعد الصادق 4 ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة. من جانبها أفادت وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء اليوم نقلا عن مصادر بحارين إيرانيين أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال قائما رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفع الحصار. وذكرت الوكالة أن السفن تتلقى تحذيرات من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالتوقف وعدم السمح لها بعبور الحصار البحري، وقالت إنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها فإن الحصار البحري لإيران كإجراء حربي عدائي لا يزال قائما، وتحاول سنتكوم عبر إصدار تحذيرات على خط الحصار إيقاف السفن الإيرانية التي تعتزم عبور المنطقة المحاصرة. وأضافت إنه على الرغم من أن بعض السفن الإيرانية حاولت عبور خط الحصار بعد إعلان ترامب الليلة الماضية إلغاء الحصار البحري إلا أنها واجهت تحذيرا من البورج الحربية الأمريكية بأنه يجب عليها العودة فورا إلى ما وراء خط الحصار وإلا فسيتم إطلاق النار عليها. وكان الرئيس دونالد ترامب قد زعم الليلة الماضية على منصته أن السفن التي علقت في المضيق بسبب الحصار المذهل وغير المسبوق لقوتنا البحرية الذي سيتم إلغاؤه الآن يمكنها أن تبدأ رحلة العودة إلى الديار.

وبهذا نصل بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية التي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها لكم سامة إبراهيم، نفذها على الهواء أيمن الشرفي. لكم التحية مني سماح القوم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: جمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي الجمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
6: الدكتورة إيمان جار الله
5: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
6: استشارية النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: صفوت يمن الحريه.
1: بارك الله فيكم وكتب اجركم وحقق لكم وعلى ايديكم النصر العظيم.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. هو بالنسبة إلى عدونا المتوحش المجرم السفاح مصاص الدماء سلوك مصطبغ دوما بالدماء والخراب، وغبار هذا الخراب الذي يصنعه هذا السلوك العدواني الذي تقع أمتنا في معرضه منذ عقود طويلة، منذ أكثر من قرن من الزمان. هذا العدو اليهودي الصهيوني المدعوم بآلة غربية سياسية وتغطوية وإعلامية وحتى عسكرية دأب على أن يمارس هويته في الإجرام والقتل والتدمير، وصابا في كل ذلك جام حقده على هذه الأمة وعلى شعوبها التي تتعرض لهذا السعار منذ سنين طويلة، وشعوبنا تجني ثمار هذا المسلك العدواني آلاما ومآس، وكلما ألحق بها الضرر وكلما صبغ بالعتمة مدى نظرتها ونظرة أجيالها نحو المستقبل الذي يتطلعون إليه باستمرار اليوم وفي هذه الأيام ذات الخصوصية والاعتبار دينيا وأخلاقيا وإنسانيا على وجه العموم، يصعد العدو من عدوانه في فلسطين وفي لبنان وطبعا في إيران منذ حين من الزمن بكل أشكال العدوان، وهو الشعب اللبناني في الجنوب الصامد تحديدا يعيش عيده وهو في معرض هذا العدوان الذي ينشر الموت والقتل والدمار وتدمير البيوت وينفس عن أحقاده السوداء الظلامية، حتى في هذه المناسبات التي تحظى بالاحترام والتقدير والإجلال بكل المعايير الإنسانية قانونا وشرعا وعرفا على المستوى الإنساني بكله، ولكن كل هذه الاعتبارات لا قيمة لها لدى هذا العدو. ونحن كشعب يمني مسلم عشنا وما زلنا في معرض هذا الحقد العدواني، وذاق الشعب اليمني الكثير والكثير من إفرازات هذا الحقد ومن تجلياته بكل أشكال العدوان العسكري والاقتصادي والمعيشي، وما زالت بعض هذه الأشكال والتجليات العدوانية سارية المفعول، ويراد أن يعيش الشعب اليمني تحت رحاها في كل المناسبات وفي كل الأحوال حتى في مثل هذه الأعياد المباركة. هذا هو إذن العيد كما نعيشه كيمنيين وكعرب وكمسلمين، استقبلناه في إطلالته الأضحوية الميمونة هذا العام، وأراد الشعب اليمني المسلم أن يكون في هذا الاستقبال وفي هذه المناسبة ما يمده برافد إضافي للروح المضحية الباذلة وكل ما يعمق العروة الإيمانية الوثقة في الضمير وفي عميق الوجدان العربي المسلم الذي يتمتع بمداميك راسخة في روح ونفسية هذا الشعب، ويضفي المزيد من الألق والبهاء في صورة الآتي: رغم التضحيات ورغم ما يشوب الحاضرة من آلام وتضحيات ومواجهات لا بد منها مع العدوان المفروض من قبل أعداء أمتنا الأمريكان والصهاينة والمستكبرين وأعوانهم من المنافقين، هناك نظرة لا يمكن أن تتخلى عن مراميها وعن ألوانها الألقة في الآتي الذي تتطلع إليه الأجيال وتتشوفه أعين هذه الأجيال وتشتاقه المهج والأفئدة التي تطل على هذا الغد المرتقب من شرفة رصيد مشرف لهذا الشعب المسلم المجاهد الحكيم من العطاء والتضحيات والشهداء والبذل الذي لا نظير له والإسناد الفاعل المشرف لأهلنا المظلومين المعتدى عليهم في غزة وفي جنوب لبنان وبقية شعوب هذه الأمة الوجيعة المكلومة من أجل هذا المستقبل المرموق المنشود، مستقبل العزة والحرية والكرامة والعيش الإنساني المشرف اللائق. وهذا هو ما يعتمل في نفس كل يمني وفي نفس كل عربي ومسلم حر يعيش هذا الذي تعيشه أمته من التحديات والمواجهات مع الأخطار، ويتعرض لكل هذا الإجرام الذي توج بتلك الإبادات التي أذهلت الضمير العالمي، ومثالها الأعظم والأكثر ترويعا هو ما حصل في غزة، وما زالت تداعياته وما زالت مجروراته من أشكال العدوان الخبيث والماكر المختلفة تنصب على شعب غزة وشعب فلسطين عموما في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، كما هو حال شعوب منطقتنا عموما التي تكابد هذه الويلات في سبيل حريتها وفي سبيل الانعتاق من هيمنة هؤلاء المجرمين الصهاينة والأمريكان والمستكبرين. ودائما في أمثال هذه الأيام المباركة نكرر التهنئة، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
8: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
9: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
10: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
11: اشتعل البحر الأحمر
12: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
13: لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
14: البحر المسجون. البحر المسجون
15: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
14: البحر المسجون
15: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
14: البحر المسجون
15: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
2: في معركة طوفان الأقصى برز صوت اليمن قيادة وشعبا وجيشا كواحد من أقوى الأصوات في الأمة. لم تحكمه الحسابات السياسية ولا المصالح العابرة، بل انطلق من إيمان راسخ بأن نصرة المظلومين واجب ديني وأخلاقي وإنساني قبل أن يكون موقفا سياسيا.
16: لذلك لم يكن غريبا أن تشهد المقاومة الفلسطينية بدور اليمن وأن تصف أنصار الله بإخوان الصدق، فهذه الشهادة لم تولد من مجاملات سياسية ولا من التصريحات الإعلامية، بل جاءت من قلب الميدان حيث الدماء والتضحيات، وحيث تختبر المواقف والأفعال الحقيقية للكلمات.
17: وهنا نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة وفي النخوة والعزة. ففاجأ عنفوانهم العالم وفرضوا معادلات من حيث لا يحتسب العدو من وراءه، وشكلوا نموذجا فريدا تاريخيا، كيف أنه متى توفرت الإرادة لمقاومة عدو الأمة فإن ذلك ممكن ولو من بعد مئات بل آلاف الأميال. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شهادة الصدق في قلب الطوفان ليست مجرد كلمة ثناء عابرة، بل هي وثيقة تاريخية ممهورة بكل قيم العزة والكرامة والأخوة والصدق والوفاء، تؤكد على روابط الدم بين اليمن وبين غزة والشعب الفلسطيني ومجاهديه الأوفياء.
16: هذه الشهادة زادت اليمن اعتزازاً، كما زادته مسؤولية في رفع سقف الإسناد والدعم وتمسكه بموقفه الأخلاقي والإيماني تجاه فلسطين. فهذا الموقف ليس تضامناً عابراً، بل هو تعبير عن هوية إيمانية صادقة.
7: انظروا صمود الإخوة المجاهدين في قطاع غزة، يقاتلون في سبيل الله بكل بساطة، إمكانات محدودة للغاية، في ثبات منقطع، في صبر عظيم، صبر عظيم بكل ما تعنيه الكلمة، تفان في سبيل الله، شجاعة فائقة جدا، يقتحمون إلى الدبابات ويضعون عليها العدوات ويفجرونها. هذا الاستبسال وهذا التفاني هو درس لكل هذه الأمة، وثباتهم هو منقطع النظير، ثبات الإخوة المجاهدين في قطاع غزة. عدو إسرائيل يستخدم كل إمكانات قرابة 4 فرق عسكرية أو أكثر لاجتياح لقطاع غزة. فشلت، هزمت، خيبة الأمل واضحة عليها على مدى كل هذه المدة الزمنية الطويلة. تدمير شامل، عدوان شامل. لم ينجح لا في أن يفرض حالة الاستسلام على المجاهدين ولا على الحاضنة الشعبية التي الصابرة عظيم الصبر بما لا مثيل له في أي من أقطار العالم.
16: معركة طوفان الأقصى سجلت كمحطة فارقة وكعلامة مضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأوفياء. وكم يشبه اليمن غزة في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة والنخوة والعزة.
2: مظاهر عظمة الموقف اليمني تتجلى كذلك في تقديم قادة طوفان الأقصى من رأس هرم القيادة السياسية الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيى السنوار والقائد محمد الضيف وأبو عبيدة وغيرهم الكثير من القادة الذين كانت مواقفهم شامخة وأصبحت كلماتهم أيقونة عالمية وأنموذجا فريدا في هذه المعركة.
17: هذه معركة بدأت فصولها بالدم والنار وبالعزة والبارود، وانتقلت المعركة إلى قلب الكيان الصهيوني. هذا العدو لحقت به اليوم هزيمة سياسية وعسكرية واستخباراتية وأمنية ومعنوية. كان صبح الهزيمة والمذلة والانكسار. إن الذي جرى يكشف طوفان الأقصى.
18: سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه.
17: كما ونوجه التحية الخاصة للإخوة في اليمن الشقيق الذين عبروا بقوة واقتدار عن غضبهم تجاه العدو الإسرائيلي وعن تضامنهم مع أشقائهم في غزة وفلسطين على طريقتهم الخاصة.
18: كما نستذكر الإخوة في اليمن أنصار الله إخوان الصدق الذين تجاوزوا البعد الجغرافي وغيروا من معادلة الحرب والمنطقة وأطلقوا الصواريخ والمسيرات على قلب الكيان وحاصروه في البحر الأحمر.
16: حظي الإسناد اليمني بإعجاب كبير وإشادة متواصلة من قبل قادة حركات المقاومة في فلسطين والقادة الفلسطينيين بشكل عام، وخطابات المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة وكذا المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة.
19: وإلى شعب الأحرار في اليمن الحر الشجاع، من سبقت أفعالهم أقوالهم وأثبتوا للجميع أنهم أنصار الله والإسلام والجهاد وفلسطين.
2: برز اسم اليمن كجبهة إسناد لأول مرة على لسان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في 23 نوفمبر عام 2023 في كلمة مصورة قال فيها:
19: ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
16: جاءت هذه الإشادة بعد أيام من الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر وتنفيذ 7 عمليات داخل عمق فلسطين المحتلة، وتواصلت عبارات الشكر والثناء مع تصاعد العمليات اليمنية ومراحل التصعيد التي تدرجت في 5 مراحل ضد العدو الصهيوني.
2: في 17 من مايو 2024 أطلق أبو عبيدة للمرة الأولى مصطلح إخوان الصدق على أنصار الله والشعب اليمني بعد إعلان اليمن المرحلة 4 من التصعيد والمتمثلة بتوسيع العمليات إلى البحر الأبيض المتوسط.
17: قدموا بالتحية وعظيم الشكر لمن شاركها في التصدي للظلم والطغيان والانخراط في معركة طوفان الأقصى، وهنا نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة وفي النخوة والعزة. ففاجأ عنفوانهم العالم وفرضوا معادلات من حيث لا يحتسب العدو ومن وراءه، وشكلوا نموذجاً فريداً تاريخياً، كيف أنه متى توفرت الإرادة لمقاومة عدو الأمة فإن ذلك ممكن ولو من بعد مئات بل آلاف الأميال. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
16: مصطلح إخوان الصدق فتح أبواب الجدل على مصاريعها، وتعددت التساؤلات حول من هم إخوان الكذب، وما الذي قصده أبو عبيدة بهذه الرسالة، ولماذا خص الجبهة اليمنية فحسب بهذا الوصف.
2: احتلت اليمن مكانة عالية في تصريحات قادة المقاومة الفلسطينية، كما أصبح مصطلح إخوان الصدق ترجمة حقيقية للروابط التي تجمع بين غزة وصنعاء، ولهذا شملت عبارات الشكر والثناء في كلمة النصر اليمن كشريك لغزة في الانتصار والصمود والجهاد.
20: وإلى شعب الأحرار في اليمن الحر الشجاع، من سبقت أفعالهم أقوالهم وأثبتوا للجميع أنهم أنصار الله.
21: أنصار الله، إخوان الصدق.
17: نخص إخوان الصدق أنصار الله.
16: منذ معركة طوفان الأقصى وصوت اليمن يعلو مع صوت فلسطين حتى التحرير والنصر، واجتمعت العاطفة اليمنية والفلسطينية مع الإرادة الصلبة ومع القوة والصبر والثبات في رسالة الشهيد القائد يحيى السنوار التي أرسلها إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعد تدشين المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد اليمني، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ومن ضمن ما جاء في نص الرسالة:
22: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ناصر جنده المخلصين المتقين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين وأصحابه الميامين، وعلى المجاهدين والمرابطين إلى يوم الدين. وبعد، أخي الحبيب سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكتب لكم هذه الرسالة في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نخوض سويا معركة طوفان الأقصى المباركة التي جاءت لتوجه ضربة قوية للمشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام وفي فلسطين على وجه الخصوص، ولنكتب بها أولى صفحات وعد الله المقدس بتحرير فلسطين تطبيقا لقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ويسعدني أن أشكركم على العاطفة الصادقة والمشاعر الفياضة والإرادة الصلبة التي رأيناها منكم في معركة طوفان الأقصى، سواء في ميدان المقاومة أو فيما ترسله لنا من مخاطبات وما تحمله وفودكم الكريمة من رسائل. أخي العزيز سماحة السيد عبد الملك، لقد استيقظت فلسطين اليوم على خبر تدشينكم المرحلة الخامسة من مراحل مشاركتكم في معركة طوفان الأقصى، وإنني بهذا الصدد أبارك لكم نجاحكم بوصول صواريخكم إلى عمق كيان العدو، متجاوزة كل طبقات ومنظومات الدفاع والاعتراض، ولتعيد وهج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب تل أبيب من جديد. لقد اعتقد العدو الصهيوني بأن حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني وخطوات الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة التي تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ستجعله ينتصر في معركته النازية ضد شعبنا الفلسطيني. فجاءت عملياتكم النوعية صباح اليوم لترسل للعدو رسالة عنوانها أن خطط الاحتواء والتحديد قد فشلت، وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحنا أكثر فعالية وأعظم تأثيرا على طريق حسم المعركة لصالح شعوبنا الأبية الحرة. وإنني بهذا الصدد أرسل تحياتي لقيادة اليمن الشقيق وقيادة أنصار الله ولأبطال الجيش اليمني العزيز الذين أبدعوا في تطوير قدراتهم العسكرية حتى وصلت إلى عمق الكيان الغاصب، كما أبرق بالتحية للشعب اليمني العظيم الذي ما فتئ عبر تاريخه عن نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. ولا تزال ميادين اليمن العزيز تشهد على ذلك أسبوعيا منذ بدأت معركة طوفان الأقصى. أخوكم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
2: عزز موقف اليمن وصواريخه وعملياته ضد الكيان الصهيوني التلاحم مع الشعب الفلسطيني من جهة، ومع جبهات الإسناد ومحور المقاومة من جهة أخرى.
16: صوت المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة لم يكن صوتا عابرا في ميادين الإعلام الحربي، بل كان صوت المقاومة ومحاربا. صوته كان نذيرا للرعب في قلب الكيان المحتل.
2: اليمن وما أدراك ما اليمن، وما حملته خطابات أبو حمزة من صور الوفاء والتقدير والإعزاز للموقف اليمني قيادة وشعبا وجيشا.
20: وإلى شعب الأحرار في اليمن الحر الشجاع، من سبقت أفعالهم أقوالهم وأثبتوا للجميع أنهم أنصار الله والإسلام والجهاد وفلسطين.
16: في كلمة سجلها قبيل استشهاده وعرضت بعد استشهاده ضمن فعاليات يوم القدس العالمي في صنعاء، وجه أبو حمزة التحية إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أكد فيها حرص المجاهدين في المقاومة على الاستماع إلى خطاباته وكأنه حاضر معهم في جبهة الحرب، كما ظهر وهو يردد شعار الصرخة والبراءة في وجه أعداء الله.
19: الإخوة الأعزاء والحضور والمتابعين لفعاليات المؤتمر الثالث لدعم القضية الفلسطينية، والذي يقام هذا العام على أرض الجمهورية العربية اليمنية الحرة تحت عنوان لستم وحدكم، سلام الله لكم وعليكم جميعا، كل باسمه وصفته ولقبه، قادة ومجاهدين ومثقفين وممثلين عن الفصائل والأحرار، ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شعار ومسار رفعه الإخوة الأحرار في يمن الحكمة والإيمان منذ الأزل وحتى يومنا هذا. ولم تكن هذه الصرخة المدوية إلا منهل كرامة وشموخ وثقافة لكل الأحرار والمخلصين، وكابوس رعب وهاجس تفكير عميق لدى أصحاب المشروع الغربي برمته في الوطن العربي، والذي تمثل في تأصيل الوجود الصهيوني على أرض فلسطين الحبيبة وإعطائه الشرعية المزعومة الواهية. لقد شكل الحضور العربي الإسلامي اليمني علامة فارقة في معركة طوفان الأقصى كنظام عربي ورسمي يعلن الحرب على الكيان الصهيوني تحت لواء الجهاد المقدس والفتح الموعود، ويفرض عليه حصارا بحريا في البحر العربي والأحمر إلى جانب العمل العسكري والجهد الحربي المقدر ضد دولة الاحتلال. وفي هذا المقام نلفت عناية الجميع إلى الوجود الشعبي اللافت والمهيب في الميادين، لا سيما ميدان 70 باليمن، الذي صدحت منه حناجر الإخوة اليمنيين الأحرار بالموت لأعداء الأمة، الأمر الذي شكل دافعاً قوياً للقوات المسلحة اليمنية بالاستمرار والمواصلة بكل عزيمة وإصرار. وهنا نوجه التحية إلى القائد الكبير العزيز عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والذي كنا في المقاومة الفلسطينية نستمع جيداً إلى خطابه التفصيلي حول المعركة ومسارها وتداعياتها، وكأنه حاضر معنا في جبهة الحرب وقلب المواجهة في غزة، في تعبير صادق عن أصالته وعروبته وثقافته اللامحدودة. والتحية للصوت الجبلي الشامخ، للأخ العميد يحيى سريع محبوب المجاهدين والأحرار، ولقيادة أركان القوات المسلحة اليمنية، ولكل الأحرار والثوار في اليمن فرداً فرداً، الذين لم يتركوا غزة حتى اللحظة وقالوا كلمتهم أن حصار غزة يعني إعادة فرض الحصار البحري على العدو الغاصب. والسلام عليكم، ونصر من الله قريب وبركاته.

0: سيبقى اليمن رمزا للثبات والصدق والوفاء، وستظل هذه الشهادة وسام شرف على صدر كل يمني وعربي ومسلم حر، كما ستظل غزة وفلسطين قضية اليمن الأولى.
1: حين يكون الوفاء موقفا ويغدو التاريخ شهادة ووساما، سيظل اليمن أيقونة الوفاء لغزة وللشعب الفلسطيني ولأولئك المجاهدين الأوفياء الذين قادوا أشرف المعارك والملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى التي ستخلد في أنصع صفحات التاريخ، تاريخ الأمة، جيلا بعد جيل.
2: عملياتنا مستمرة، مظاهراتنا مستمرة، ضرباتنا مستمرة، ونحن واثقون بنصر الله والعاقبة للمتقين. وللشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجد: لستم وحدكم، الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم، ومعكم حتى النصر بالقول وبالفعل.
3: البحر المسجور. البحر المسجور
4: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
3: البحر المسجور
4: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور،
3: البحر المسجور
4: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذاعة صنعاء
2: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الأحلام،
4: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
5: ما الخطو يا شيبوب؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
1: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن تعجبك الفشر قوي
9: ألا يا سيلاه،
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف:
13: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف:
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
8: سلام وأمن وبركة،
9: ساقه الله هدية مرضية
8: نشيعها بين الجميع أمنية.
9: تلكم تحية الإسلام، السلام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي، وصرح يمني شامخ بكل أركان المعرفة والثقافة. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
10: أخبار وأسمار.

أخبار وأسمار، برنامج يومي يكتبه للإذاعة الأستاذ عبد الله البردوني. يقدمه لكم عبد الملك العيزري.

كان أحمد بن فضلان يكتب التاريخ كمن يدون شهادات إثبات، لأنه كان رحالة، وكان تحت رداء الرحالة المؤرخ الثاقب، فتناول كل حادثة مقرونة بتاريخ مكانها وبيوميات زمانها، إذ كان يروي المشاهد قبل أن ينغمس في الأحداث التي سوف يؤرخها. فكان أول رحالة مؤرخ، إذ اقتصرت كتابة الرحالة على ما شاهدوا وعلى ما تحول من المشهودات إلى صور فنية أو لغة تعبيرية، لأن ابن فضلان عني بالكلمة وبالفكرة التي تنطوي فيها وبالصياغة الفنية التي تصلح للتاريخ وحده ولا تكون مكينة إلا فيه. بهذا أسس ابن فضلان أسلوب التاريخ مبتعداً عن أسلوب النثر الفني الاعتيادي. كان يقول حين يستنطق صمت المكان: كانت بلدة غدانة بيتاً لآل هيفان، تفردوا به لعشوشاب أرضه ونقاوة مائه، ثم تكاثرت الأسرة بعد زواج الأخ السابع فأصبحت غدانة قرية. وها أنا اليوم الأحد سنة 304 للهجرة في مدينة غدانة التي تطورت من بيت إلى قرية، ومن قرية إلى بلدة، ومن بلدة إلى مدينة، على عكس طهيشان، فقد أخبر عنه الأصمعي قبل 80 عاما أنه كان قرية، وها هو اليوم ربوة تقوم على سفوحها مظلات من القصب لسوق يوم الثلاثاء من كل أسبوع. فسبحان من يغير ولا يتغير. أما القارئ فيجد في كتاب ابن فضلان الضرب في مناكب الأرض، تجارب الرجال وتكنيك المؤرخ وأناقة الأسلوب الذي لا يعنى بالبلاغة لذاتها ولا يبالغ في الموضوعية حتى يزيد المعنى على المبنى. فقد تفرد ابن فضلان بأسلوب يختلف عن أسلوب الجاحظ وابن المقفع وابن العميد، فكأنه من مدرسة جديدة على ما قبلها وما تلاها، لأن أسلوبه الجميل في غاية الصعوبة على التقليد، على حين أمكن أن يقلد الكتاب الجاحظ وأبا إسحاق الصافي. أما ابن فضلان فيشغل القارئ به وعنه.

0: ثلاث زوجات عن ثلاثة أزواج. كانت الأولى أرملة طه حسين التي أسرعت بإصدار أول كتاب عن طه حسين زوجا ورفيق عمر وعميدا للعائلة، وكان عنوان الكتاب يدل على هذا لأنه عنو معه، فدل هذا العنوان على رحلة في أكثر من طريق، ولكنه اقتصر على حياة طه حسين في بيته ومع زوجه وكيف كان يلاعب أطفاله، وكل هذه الأمور غير تاريخية. فماذا يعني القارئ من الأمور المشتركة بين الناس بل وبين الناس والحيوانات؟ هل يفيد لو درى الإنسان ساعة كم كان يتغدى نابليون أو يتعشى هتلر؟ إن التاريخ يتقصى الأعمال التي تتصل بثقافة الناس والتي تزيد من معرفتهم بالتاريخ كفن وللمؤرخ له كإنسان. ولعل الزوجات الثلاث كن على علم أنهن يتناولن الجوانب التي لا يصل إليها المؤرخ. الأولى زوجة طه حسين تدون تاريخا بيتيا قد ينفع تاريخه الفكري من جوانب أخرى، لأن كتابة الزوجة المصدر الوحيد عن يوميات المؤلف، وكانت سنة الدروبي من الذين كتبوا كمؤرخة. عرفت أن زوجها سامي الدروبي ترجم 200 كتاب، فتصدت لدوافعه إلى الترجمة وما سبب استكثاره من الكتب النفسانية، لأنه كان يعنى بما يكمن تحت السطح ولا يهتم بما يطفو على الظواهر. أما عبلة الرويني زوجة الشاعر أمل دنقل فإنها صدرت عن تصحيح الآراء في حادثة موت صلاح عبد الصبور، لأن الصحف روجت عقب موته أن أمل دنقل غال في اتهام صلاح بخدمته الأمينة لسلطة غير مأمونة. وكان صلاح يعاني أزمة قلبية طالما عاودته، غير أن ما قاله أمل لا يتجاوز مثقفة الأصدقاء الذين اجتمعوا في بيت آل النقاش لإقامة حفلة استقبال لأحمد حجازي بعد وصوله من باريس. وكانت عبلة في منتهى اللباقة إذ عنونت كتابها باللون المحلي الجنوبي، وكان أمل دنقل من الجنوب المعروفين بالشهامة وبالغيرة. وبفضل هؤلاء الثلاث دخلنا من الباب الخلفي لحياة طه حسين وسامي الدروبي وأمل دنقل الذي قضى شهر العسل في لوكندا، أي فندق رخيص، ثم تنقل ضيفا على بيوت الأصدقاء كي يجد سكنا يقتدر على دفع إيجاره. وهكذا واصلت عبلة الحياة الخاصة عن أمل، وروت مثاقفة تلك السهرة التي مات صلاح عبد الصبور بعدها بدقائق، وبرهنت على أكثر من حالة مات بها مرضى القلوب. فكيف محت تهمة أمل من التأثير على صلاح؟ لقد محتها بالسكوت عنها، واكتفت برواية نوع النقاش وما دل على وخزة موجعة أو عبارة جارحة، فتبدى موته بمعزل عن برد تلك الأمسية وما جرى فيها من حوار أخوي. أما سناء الدروبي فدرست حاجة المكتبات العربية إلى الكتب التي ترجمها زوجها سامي الدروبي، فأصبحت الثلاثة الكتب عن المؤلفين الثلاثة جانبا هاما من تواريخهم، إذا صح الخاص عاما والعام شبه خاص، وما كان يقدر أي مؤلف أن يصل إلى الجوانب الدخيلة التي تناولتها الزوجات.
1: أخبار وأثمار.

0: أخبار وأسمار، برنامج يومي يكتبه للإذاعة الأستاذ عبد الله البردوني، يقدمه لكم عبد الملك العيسري.
1: من الإرشيد.
2: على مر العقود الماضية كانت إذاعة صنعاء منارة للوعي والثقافة بالنسبة للمجتمع اليمني، وقد سجلت الإذاعة منذ نشأتها الكثير من البرامج المتنوعة قدمها عمالقة ورواد بقيت أسماءهم وأصواتهم في أذهان المستمعين وآذانهم على مر السنين.
0: إطلالة. يكتبها عباس الديلمي.

0: مرحبا بالعزيزات والأعزاء من مستمعين الكرام، وإلى إطلالة جديدة. إنه طفل صغير السن، لم يبلغ العاشرة يا حضرة الليفتنانت جوتو،
1: ولكنه يقود السيارة بطريقة جيدة ويتجنب الحواجز المسننة التي يفرضها في السيارة.
0: تصور، إنه يقود السيارة بسرعة 150 كيلومتر في الساعة. لقد توقفت السيارة، يبدو أنه أصابها العطب.
2: توقفوا وألقوا القبض عليه سريعا.
3: وبعد أن ألقت الشرطة القبض عليه وأعادته إلى أمه، أقدم على مغامرة أخرى.
0: وما هي؟
3: غادر المنزل متجها إلى مطار سياتل، حيث أقنع موظفي شركة ساوثوست للطيران بالسماح له بالصعود إلى طائرة متجهة إلى فينيكس بولاية أريزونا.
0: وهل سمحوا له؟
3: نعم، ومن فينيكس انتقل إلى طائرة أخرى متجهة إلى سان أنطونيو بولاية تكساس.
0: وماذا ترين في هذا اللص المغامر الصغير؟
3: أرى ثغرة في الإجراءات الخاصة بتطبيق التنظيمات والقوانين في المطارات الأمريكية المتشددة جدا بعد اعتداءات 11 من سبتمبر الشهيرة.
0: ما أكثر النوادر في عالم اللصوص، وقد يصل بعضها حد الطرافة.
3: ماذا عندك منها؟
0: هل سمعت عن بلاغ شرطة مدينة بورتسموث البريطانية؟ إنها حكاية طريفة ولافتة للنظر.
3: لقد أقدم هذا اللص على سرقة شفرات للحلاقة من أحد المتاجر، وألقى حراس المتجر القبض عليه، وعندما قدم للمحاكمة قال محاميه:
4: يا سيادة القاضي، إنما أقدم عليه موكلي هو سرقة شفرات حلاقة لا يزيد ثمنها عن 106 دولارات كندية، وإن كان من حق حراس المتجر أن يلقوا القبض عليه، فليس من حقهم أن يلحقوا به ذلكم الأذى بالضرب المبرح الذي أكده الطبيب الشرعي. إني أطالب عدالة المحكمة بمعاقبة المعتدين عليه بالضرب وتعويضه التعويض العادل.
0: وماذا كان قرار القاضي؟
3: لقد حكم القاضي بتعويض هذا اللص بمبلغ وقدره 12 ألف دولار كندي، أي ما يعادل 10,645 دولار أمريكي.
0: ما أكثرها عجائب اللصوصية، خاصة إذا ما فتشنا عن ذلك في بلد العجائب الهند.
3: وماذا عندك من الهند أو من بلد العجاب؟
0: هناك مدرسة لتعليم اللصوصية، وجمعية أو منظمة تنظم أعضاءها.
3: يبدو أنه لما صار كل شيء يتصل بالعلم، صارت هناك منظمات وجمعيات للصوص والخارجين عن القانون.
0: نعم، وإليك هذا الخبر. إن كبار السن من محترف السرقة مويبور غوراب جانغ يدربون الأطفال على فن السرقة والنشل. وقال ضابط من الشرطة في المنطقة:
5: يدرس قلة من الأطفال في مدرسة القرية البالغ عددها 4,000 نسمة، بينما يتعلم الباقون دروسا في السرقة.
0: ويضيف هذا المصدر قائلا:
5: ينتمي كل لصوص القرية إلى جماعة واحدة.

0: أن لمثل هذه الجماعات والمنظمات سلاتها بهيئات ومنظمات حقوقية عالمية تدافع عنها وتحميها من سلطة النظام والقانون.
1: احنا نروح الاسم بقى، احنا نروح الاسم وكل واحد ياخد نصيبه هنا، وكلكم هتتضربوا لما يبلكوا صاحب.
2: إطلالة. يكتبها عباس الديلمي.
3: من الأرشيف
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: العاشرة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء، البرنامج العام موعدكم مع موجز للأنباء. تواصلت الزيارات العيدية الرسمية لتفقد أحوال الأبطال من القوات المسلحة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث زارت وفود من قيادة الدولة ومسؤوليها المرابطين في مختلف الجبهات، ونقل الزائرون للمرابطين تهاني وتبريكات قائد الثورة والقيادة السياسية، مشيدين بجاهزيتهم العالية ومعنوياتهم القتالية في الدفاع عن الوطن، فيما عبر المرابطون عن امتنانهم لهذه الزيارات التي تجسد التلاحم الرسمي والشعبي في ميادين العزة والكرامة. استشهد اليوم مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، فيما وصلت قوات العدو الصهيوني نصف منازل في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر مساء اليوم في غارة شنها العدو الإسرائيلي على بلدة لوبية بقضاء صيدا، فيما استمر العدو بشن غاراته على عدة مناطق في لبنان في استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار المؤقت. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها واصلت استهداف مواقع وآليات وتجمعات جيش العدو الإسرائيلي في الجنوب والأراضي المحتلة بصليات صاروخية وقذائف المدفعية ومسيرات انقضاضية. نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم توغلا ميدانيا في عمق ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم أن إدارة بوضيق هرمز تتم باقتدار كامل من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحذر المقر في بيان أصدره اليوم من أن أي إجراءات تقوم به السفن الحربية بهدف التدخل في إدارة بوضيق هرمز أو إحداث إضراب في حركة الملاحة وتعطيلها ستكون هدفا مباشرا للقوات المسلحة الإيرانية. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تفشي فيروس إيبولا في إقليم أوتوري بالكونغو الديمقراطية يتسارع مع تزايد الحالات ونقص الفحوصات والموارد الطبية، مشيرة إلى أن الوضع مقلق جدا بعد أسبوعين فقط من إعلان تفشي فيروس إيبولا في البلاد. جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه أيها الإخوة والأخوات. وصلنا بحضراتكم إلى ختام موجزنا الذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة صنعاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم ساعة عيدية. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء عيدي جديد يجمعنا بكم في ساعة عيدية. هذه الساعة التي نتواصل فيها مع كل مستمعينا الكرام ونتمنى أن تكون أجمل وأحلى أوقات العيد. ساعة عيدية تصحبكم فيها من الإعداد وتقديم إشراق محمد المقري وتنير دفتيها الزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

سمعنا الأحبة في كل مكان، عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. العيد هو فرصة للمبادرة، للتسامح، لجعل الحياة أجمل وأرق. فما أجمل أن يكون هناك تسامح بين الأهل وبين الأصدقاء في العيد، أن ينسوا كل الخلافات وألا يفكروا في شيء سوى أن هذه لحظات وأوقات جميلة ومبهجة نحيي فيها شعائر الله ونقوم فيها بالتسامح، نحيي فيها صفات جميلة كالتكافل والتعاون والمحبة وزيارة الأرحام. علينا فعلا أن نستغل هذه الفرصة لأنها ستكون مبادرة جميلة، فتسامحوا ولا تجعلوا صدوركم ساحات لمعارك تافهة، فقد يموت أحدكما ويسأل الآخر نفسه أكان الأمر يستحق كل هذا الهجر؟ فمن البعيب أن نرفع أيدينا نسأل الله المغفرة ونحن لا نغفر للناس، وعلينا أن نتذكر قول نبينا الكريم صلوات الله عليه وعلى آله: خيرهما الذي يبدأ بالسلام.

مستمعينا الأعزاء ولتواصل معنا في حلقة هذا اليوم يمكنكم التواصل على الأرقام التالية 2789978 أو 2820005. نستقبل وإياكم تهاني العيد ونعيد على بعضنا البعض في ساعة عيدية.

0: الأولى المكالمة الهاتفية. ألو ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من العايدين، وكل عام أنتم بخير.
1: الجميع وأنتم بصحة وسعادة.
0: الجميع يا رب.
1: تفضلوا. طبعا من جبت التهاني لكم طاقم إذاعة صنعاء وكل الأهل والأصدقاء في بلادنا في قرية بني بشير همدان، ومن جبت التهاني للقيادة السياسية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونقول كل عام والجميع بخير.
0: وأنتم بخير جميعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أخي العزيز، اليوم هو رابع أيام العيد السعيد، وهناك الكثير من الأهالي الذين يقومون باصطحاب أبنائهم للخروج إلى المتنزهات، ويذهبون إلى المزارع، والبعض يذهبون إلى الأماكن الأخرى من أجل العيد. يعني فرحة العيد هي الأطفال الصغار. يعني بالنسبة لكم، هل خرجتم مع أبنائكم وذهبتم لاصطحابهم للأماكن أو المتنزهات أو المتنفسات الخضراء والطبيعية حتى يشعروا بفرحة العيد وينعموا بالإجازة ويشعروا أنهم فعلا قضوا أوقات ممتعة في العيد؟
1: بالنسبة لنا الناس بيخرجوا لعندنا، لأن إحنا مناطقنا أثرية.
0: نعم،
1: مناطقنا أثرية ويعني فيها معالم تاريخية قديمة، مثلا إذا خرجنا إحنا على مشاوير حقنا قريبة.
0: نعم،
1: نخرج إحنا في هنداء ونخرج إلى مدينة تلاء، لا حسن تلاء، نخرج إلى لهجود، لا كوكبة، لا وادي حبو، لأننا على هذه المناطق قريبة وأكثر الناس يعني يتوافدون على هذه المنطقة.
0: نعم،
1: وفي نفس الوقت كل واحد على قدره، الذي معهم سيارات وقضاء ومدية السريد بيخرجوا إلى ما هو أبعد، والذي هو يعني مستضعف بيخرج على قدر حاله، والنفس عندنا والبرع عندنا في القرية مدة 5 أيام، يعني البرع والنفس والجهال والجريح والعقل، يعني كل واحد حسب قدراته، وكل قرية تختلف عن الأخرى في العادات والتقاليد.
0: هذا جميل جدا. بما أنكم منطقة أثرية، بالنسبة للأطفال أو حتى بالنسبة للزوار، هل تصحبونهم إلى تلك الأماكن، تقومون بشرحها، بشرح تاريخها للأطفال حتى ينبتوا ويتعلموا أن أرضهم أرض حضارة، أرض عريقة ولها تاريخ كبير وعريق جدا؟
1: نعم، ما من زائر إلا ونعطيه كل المعلومات ونسائره ونصاحبه ونقدمها الخدمات، سواء نجي إلى منطقة حوشة إلى قرية بني بشي أو في ثلاء أو في شبام أو فلح جل، هذه منطقتنا بشكل عام ما شاء الله لها معالم تاريخي كما ذكرنا لكم. وعلى مدار السنة، مش في أيام العيد، على مدار السنة، والزوار يعني لهذا البلد.
0: نعم، هذا جميل جدا، أنه تعزيز السياحة البينية أو السياحة الداخلية والمعرفة، يعني نكون على معرفة تامة بالأماكن الجميلة والأماكن الأثرية والتاريخية الموجودة داخل بلادنا. فمعيب علينا يعني أن يأتي إلينا الناس من خارج اليمن أو من أماكن مجاورة أخرى ويكونون على معرفة ودراية بالمعالم التاريخية والأثرية لبلادنا وأبنائها في الداخل لا يعرفونها. لذلك مثل هذه الإجازات وهذه الخروجات التي تحصل، أو النزهة الجميلة التي تحصل في الأعياد الدينية، هي متنفس جميل جدا، وفي نفس الوقت تذكير دائم لنا بأننا أرض حضارة وتاريخ عريق، ولا بد أن نحافظ على هذا الموروث الحضاري الذي حبان الله سبحانه وتعالى به.
1: نعم نعم، أكيد، ونحن منتظرين يعني في هذه الأيام المناسبة كد نعمل حسابنا لاستقبال الزوار، ونعمل حسابنا عندما نخرج دورات على كل واحد على قدر حاله.
0: نعم،
1: وكذلك يعني ما من يعني كل ما جاء على مدار السنة وتلقى السواح، وأول شيء كان السواح الخارجيين.
0: نعم،
1: لما انقرضوا
0: هم انقرضوا، إن شاء الله يرجعوا أكثر مما كانوا بإذن الله.
1: أيوة، أقل شيء كل واحد يعرف بلاده.
0: نعم،
1: يعني كل واحد يعرف منطقة حقه. أقل شيء نبقى دائما نتزاور ونتعرف، إن قال القلوب جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تباعد منها اختلف.
0: نعم،
1: وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك أخي العزيز، كل عام.
1: معكم حميد البشيري من مديرية تمدا.
0: حياك الله أخي حميد، وإن شاء الله متواصلين دائما وعيدكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وعافية.
1: حفظكم الله ورعاكم وفي أمان الله. مع السلامة.
0: الله معكم في أمان الله.

0: ونستقبل اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
1: من الآيدين
0: علينا يعيدها الله علينا وعليكم من السالمين الغالمين بمشيئة الله. تفضلوا.
1: معكم عبد الله محمد أحمد ألي نهاري.
0: عبد الله
1: محمد أحمد
0: من أين
1: نهاري.
0: نعم يا عبد الله، من أين بتتصل؟ من حجة؟
1: من الحديدة بيت الحقيه.
0: من الحديدة، تفضل يا عبد الله، لمن ترسل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد؟
1: إلى السيد القائد وإلى فخامة المشير الركن الرئيس مهدي المحشاب وإلى كافة الشعب اليمني من الألف إلى الياء.
0: الله، إيش يعني تهنئة جميلة جدا من الألف إلى الياء.
1: أيوة،
0: الكل بلا استثناء. ها
1: أيوة
0: أيوة يا عبد الله، تفضل.
1: معك أنشودة.
0: معك أنشودة.
1: أيوة
0: تفضل.
1: يمانيون لم نخضع لمحتل الروابين، هدمنا كل طاغوت وأرغمنا أعادينا. يمانيون ما هم ولا ذلة نواصينا، وحسب نفوسنا شرف حديث المصطفى فينا، وحسبكم مفخر أننا نصرنا الله والدين.
0: جميل جدا يا عبد الله، وإن شاء الله إن هذا العيد السعيد يكون فرصة كبيرة للجميع لتعزيز روابط الأخوة. عبد الله، أنتم بيجي لكم سواح لمحافظة الحديدة في الأعياد بيكونوا كثير، وأنتم أيضا يعني كمواطنين عندما تخرجون للتعارف وللتنزه، كيف تقضون أوقات العيد مع من يأتيكم من خارج محافظة الحديدة؟
1: حلو.
0: ها؟
1: ممتاز جدا،
0: بيكون ممتاز جدا، بتتعرف يعني على ناس جدد، بتكون صداقات جديدة.
1: أصدقاء أصدقاء
0: أصدقاء. بتخرجوا في نزهات، بتروحوا الساحل.
1: أيوة.
0: وكيف
1: بتقضي البحر الأحمر قبل رمضان، قبل يوم العيد يعني في كان في أيام أو 6.
0: طيب يا عبد الله، عبد الله انتم بتسبحوا في البحر ايام العيد صح؟
1: ايوه، واقوم بعمل العيد في ساحل غربي.
0: نعم. عبد الله، انتم يعني لما بتنزلوا البحر هل بتكونوا منتبهين لبعضكم البعض، خصوصا انه احيانا حاله البحر ما بتكونش في الوضع التمام، يعني بيكون هناك اضطراب، بيكون في اهتمام، هل الآباء هناك بينتبهوا على أبنائهم؟ خصوصا نحن نسمع أنه أحيانا بيكون في غرق لبعض الأطفال صغيري السن عندما لا ينتبه عليهم أهاليهم، هل بتحصل مثل هذه الأشياء في محافظة الحديدة؟
1: نعم.
0: بتكون كثير أو قليلة؟
1: قليلة، يعني يبقوا الأطفالهم ويخلونهم يبقوا يخلونهم على ساحل البحر. من معي؟
0: طيب يعني أنتم كمواطنين يا عبد الله، أنتم كمواطنين لما بيجوا عندكم زوار من خارج المحافظة، هل بتنصحوهم أنهم ما يتركوش أطفالهم الصغار يدخلوا البحر بدون ما ينتبهوا عليهم، أو أنهم مجرد بس يلعبوا على الشاطئ فقط وما بيش داعي أنهم يدخلوا البحر؟
1: يعني صح، يعني يدخلوا البحر بس يعني يوضلهم من البعد بين البحر والغرق.
0: نعم، جميل جدا، شكرا لك أخي عبد الله، وإن شاء الله يكون عيدكم سعيد، وإن شاء الله نحن نرجع نلتقي بكم بمحافظة الحديدة.
1: عبد الله،
0: كل عام الجميع بخير.
1: وأخيرا يونس عمر جابر النهاري.
0: حياك الله.
1: من معاي؟ من أنتين؟ من أنتين؟
0: واحدة على باب الله. يلا نترك مجال متصل آخر علشان تهاني العيد. شكرا جزيلا على التواصل معنا، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون معنا تواصل قادم بمشيئة الله.

أحبة الكرام، أرقام التواصل معنا هي 2789778 أو 2820005. عيدكم سعيد وكل عام أنتم بخير.

0: معنا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. من معانا؟
1: معاش محمد القصير من عمرة.
0: حياك الله أخي محمد، تفضلوا. كل عام أنتم بخير.
1: ولذلك بمناسبة عيد الأضحى أخواننا المرابطين في جميع الجبهات رجال العز والشرف.
0: نعم، التحية لهم منا جميعا.
1: والقيادة والرئيس محمد المشاط،
0: مهدي المشاط. نعم
1: المشاط، و وجميع مجلس الرئاسة.
0: نعم،
1: ونهني السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي القائد البطل الذي هو عزيز علينا جميعا، الله يحفظه ويطول بعمره
0: إن شاء الله.
1: ونهني الشعب اليمني كافة والإذاعة إذاعة يمن الصمود طاقمها جميعا.
0: والتحية منا جميعا لكم أخي محمد.
1: ما نهني الأخت شراك وسماح وأماني والأخ مطيع حسين الفجيه والأخ عبد الله الحيفي والأخ سند الكمين والأخ محمد الشرفي والأخ أسعد الشعبي وكل طاقم الإذاعة من عند البوابة لها آخرها. عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وعافية، وجميع طاقم إذاعة صنعاء الجميع بالاستثناء يهنئون كل المستمعين الكرام ويعيدون عليكم عيد سعيد، ويعيدها الله علينا وعليكم دائما بصحة وعافية، ويجعلنا من الفائزين الغانمين برضا رب العالمين جميعا بإذن الله.
1: جميعا بالعافية
0: يا رب. شكرا جزيلا لك أخي محمد، هذه المعايدة، وإن شاء الله دائما تكونوا بخير وبصحة وعافية، ودائما من المتواصلين معنا في إذاعة صنعاء
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا،
0: في أمان الله.

0: مستمعينا الأعزاء نستقبل مكالمة جديدة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع الصوت.
1: مساء الخير أستاذ أشراك.
0: مساء النور والخير والعافية وكل عام أنتم بخير.
1: لا من كفر صحة السلام وحالك إن شاء الله
0: الجميع يا رب. من معانا؟
1: أشراك أشراك من حجة.
0: من؟
1: أشراك من حجة.
0: حياك الله يا سميتي.
1: الله يحييك.
0: أهلا، كل عام أنتم بخير، وكيف العيد عندكم في حجة؟
1: والله العيد حالي بوجودكم.
0: أجي عيد عندكم ولو قدي خلاص كمل العيد.
1: أجي في شوية ما دام أنتم موجودين في العيد.
0: عاد العيد موجود، يعني لو أجي عندكم في حجة شلحق من العيد شوية.
1: أيوة.
0: الله يعدي لكم العافية وإن شاء الله عيدكم سعيد دايما في فرحة وسعادة. إيش رأيك بالنسبة يعني للنساء في العيد، كيف بتكون الطقوس الخاصة بالعيد لدى النساء؟
1: عندنا العيد في تهام الحجة للنساء أكثر شيء في المطبخ.
0: أي بين الطبيخ.
1: أيوة.
0: ما بش... يعني ما بتخرجنش مزاورة، ما بتخرجنش فساح، كله لجلسات في المطبخ بس.
1: إلا لما العصر بعدين نخرج.
0: العصر أيوة، يعني الصباح في المطبخ والعصر. طيب أيوة. لما بتخرجين يعني بالنسبة لعادة التقاليد يا أشرق، هل ما زالت بالنسبة لي الكعك الجعالة الخاصة بالعيد، هل ما زالت كما هي في القديم أم الذي تغير في الفترة الأخيرة؟
1: لا والله احنا ما بيش كيف في عيد، خصوصا عيد الاضحى. بس العادات ما زالت كما كان.
0: يعني طيب ما هو الاهم شيء انتم بتهتموا بتحضيره في عيد الاضحى المبارك؟
1: احنا نعمل نقول لها حافية في صباح العيد، هذا اهم شيء نعتبر العيد لبها.
0: ايوه
1: باقي الحاجات حنا ما بين نذكرهاش. إذا تشتي أسمي التفيد أن الأجواء الفتيل فعلا.
0: أكيد أكيد يسعدني ذلك، بس يعني إحنا بنحاول إحنا نتعرف على عادات عيدية يعني من خلال المستمعين الكثيرة.
1: عادات التقاليد هذه الأبيات.
0: نعم تفضلي.
1: لحظة شوية.
0: إذن إحنا ننتظر عشان نسمع قصيدة عيدية من صديقة الإذاعة إشراق. تفضلي.
1: عيد التهامة حجة مثلها أبد ما تشوفوا، الأجواء فيها حلوة فيهم كرم معروفه، من صبح يلا نبكر للبس سل جديد ملهوفه، والناس تبك لمواديه تمشي صفوف صفوفه، أتم صلاة وخطبة ووقت قام وقوفه، يتآيدوا في موادي ولمبيت آدوا الفوفه، لمبيت آدوا كنا لمبيت لما عادوا كنا أتوه بيوفه ويآيدوا أهلاً بيت يتسالموا بكفوفه، وبعدين كلن يخرج بحيث يا مفتوته وكلن يبارك جاره هم خير بهم موصوفه، وبعده زيارة مرحام بالكل بها مشغوفه، كلن يزاول رحمة فيهم مرح فيهم مراح يطوفه، تصف مشاكل يشتى من بيت كل دروفه، الأكل الشعبية مغصصه محشوش وسلامكم.
0: سلمك الله وعافاكي، جميلة جدا، أبيات مختصرة تختزل فيها كل فعلا العادة الخاصة بيوم العيد. أشكرك كثيرا إشراق على مشاركتي في حلقة اليوم في ساعة عيدية. كل عام وأنت بخير وكل المستمعين الكرام.
1: حابة أهني.
0: تفضلي.
1: أولا أهني أم الغالية، كل عام وأنت بخير، أخواتي وأخواني أصدقائي، كما أهني أنتم طاقم إذاعة صمان الأستاذ إشراق والمخرجة.
0: معنا أسمهان.
1: الأستاذ أماني عامر والأستاذ أماني راوة يكرج حاف وكل طاقم إذاعة صمان الذي يسعدونا، والله أنكم تسعدونا كثير، الله يحفظكم ويسعدكم وما يحلى أوقاتنا إلا بكم، كما هي التهنئة للسيد ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقول كل عام وأنت بخير يا سيدي، الله يديمك فخر للأمة للمرابطين في جميع الجبهات، الله ينصرهم يثبت أقدامهم
0: يا رب بإذن الله، ينصرهم يثبت أقدامهم. والتحية من طاقم الإذاعة جميعا لك إشراق ولكل مستمعينا وأحبتنا الكرام في محافظة حجة الجميلة والأبية. شكرا لتواصلك، وبإذن الله يكون هناك تواصل مستمر معكم ومع إذاعة صنعاء بمشيئة الله.
1: إن شاء الله أي حين تزوري محافظة حجة وتشوفي الأجواء فيها كيف.
0: إن شاء الله إن إحنا نرجع نجي عندكم بإذن الله ونعيد يعني عيد، نعيش أجواء العيد والفرحة والبهجة بإذن الله. الله ينصر بلادنا ويحقق لنا أحلامنا ومبتغانا بمشيئة الله، ونطوف بلادنا بكاملها، يعني نعمل سياحة داخل اليمن
1: إن شاء الله.
0: إن شاء
1: وإن شاء الله تكوني ضيفتي
0: إن شاء الله بإذن الله. أنا أشكرك كثيرا.
1: الله يحفظك أستاذ إشراقك وكل طاقم إذاعة السماء،
0: ويحفظ كل مستمعينا ومحبينا الكرام في كل مكان. يعني الإذاعة نحن
1: لنا أصوات الجميلة التي تؤلمنا كل مفيد.
0: الله يعطيكم العافية، وإحنا بنستمد صمودنا ووجودنا من وجودكم ومن فرحتكم بهجتكم. نحن أيضا كثيرا سعداء بوجود مستمعينا الكرام، ونستمد قوتنا وصمودنا وثباتنا وصبرنا منكم ومن متابعتكم لنا وتواصلكم معنا.
1: الله يحفظك
0: يا رب جميعا إن شاء الله. تسلمي، شكرا.

في العيد لا تكابر ولا تقطع الناس، بادر وخلي الطيب نهجك وساسك. لو كان برسالة تعايد فلا بأس، وإن كانها بحضور من طيب رأسك.

0: العيد حلا، وأحلى ما في العيد هو التجمع بين الأهل والأصحاب. فالعيد مناسبة لتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين، وكذلك فرصة لمواساة الفقراء والمساكين. فلا ننسى أن هذا العيد هو عيد الأضحى، يعني هناك أضاحي يتم ذبحها، وهناك مواساة، والأضحية لها شروط حتى تتم ويتم توزيعها. كذلك لا ننسى بأن العيد يعتبر من أحلى المناسبات التي نتقرب فيها من بعضنا البعض، ننسى فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة، ننسى التليفون والتواصل عبر الهاتف فقط، ولكنها تجعل الشخص منا يصل رحمه، يزور أهله وأقرباءه ويتواصل معهم وجها لوجه، وهذا أجمل ما في العيد. ومعنا اتصال هاتفي. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من العارفين، كل عام طيبين
0: وأنتم بخير، ويعدها الله علينا وعليكم من السالمين الغانمين الفائزين برضا رب العالمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يا رب. من معنا؟
1: التهنية لسماح حكومة اللي كانت تجي في نشرة الأخبار، والتهنية لشعب إيران والمقاومة اللبنانية، الله ينصرهم ويفرج في هذا العيد على الشعب قدسه
0: يا رب.
1: اللهم أمن خائفهم واشفع جائعهم واطفي عاريهم وفرج على أسراهم ورحم شهداهم
0: يا رب،
1: وانصرهم بنصرف على عدوك وعدوهم يا الله.
0: يا الله يا الله، الله يتقبل منك أخي. من معانا؟
1: مع الشيخ حسن أحمد بجاح.
0: حياك الله يا أخي حسن، بتتصل من صنعاء؟
1: من دمع.
0: حياك الله أخي حسن، الله يتقبل دعوتك وينصر إخواننا في فلسطين بإذن الله، لأنما يتعرضون له ظلم جور كبير جدا. ونتمنى أن يكون هذا العيد عيد صحوة للعرب والمسلمين، وأن يصحوا من سباتهم، وأن يقفوا كلهم صف واحد في مواجهة عدو الأمة
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. أشكرهم كثيرا أخي حسن. العادات والتقاليد العيدية في محافظة دمار، ما هو الأبرز والأجمل فيها؟
1: والله انه كنا وقت عاشر العيد نشعل فوائد ونسهر ونلعب فوق ونابع من فوق، كان للعيد معنا. هذا الحين بيني وبينك ما عرفتش.
0: فقد العيد رونقة، يعني احنا لو ما نسمع حكاوي اللي زمان المشاعر، لو ما يشعلوا القريح والزيارات
1: كان يقعد للعيد بهجة وبسرور. نعم. وهذا الحين قد الناس غافلين،
0: لكن إن شاء الله يعني إحنا معنا موروث عادة وتقاليد عيدية، المفروض إن إحنا نحافظ عليها مهما كان الوضع اللي إحنا بنعيش فيه أو الظروف اللي بنعيش فيها. لكن هذا لا يعني أبدا، لأنه من شعائر الله أن نحيي أعيادنا، يعني أن نعطيها حقها.
1: وقد البارد هذا الأعياد تسحال المسلمين، يعني
0: نعم.
1: راحة بالدنيا هذا يعني
0: وأيضا فرصة لنحن نعطي أنفسنا راحة.
1: أيوة.
0: من الجري بعد الحياة والتفكير والهموم، هي يعني مهما كانت ظروف الإنسان صعبة، صحيح أن الوضع صعب والأمة تعاني من جور ومن ظلم، لكن عندما نحيي مثل هذه السنن نعود إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، تجعلنا نتفكر في هذه الأعياد، في قيمتها، في أهميتها، في توقيتها. تفضل.
1: والتفكير في الفقراء والمساكين،
0: هذا أكيد
1: عادل بينهم،
0: التكافل الاجتماعي. يعني الله سبحانه وتعالى عندما حتى شرع لنا الأعياد شرعها لسبب، يعني لم تأتي لمجرد أنه أعياد بهجة وفرحة ويعني لمجرد الله ولع فقط، لا، لكن لها معنى كبير جدا. ويمكن يعني أهم ما يميز هذه الأعياد هي الأخوة التي تربط بين الأخوة، الإيثار، المواساة، التكافل الاجتماعي. أن الإنسان أنت لا يمكن أن تشعر بسعادة وأنت تعيد بمفردك أو بمجرد أسرتك فقط، ولكنك تهتم بجيرانك، بأهلك، بأصدقائك، وهذا يعني من أجمل الروابط التي تربط الناس فيما بينهم.
1: هذا ما هذا
0: أكيد. نعم.
1: يا رحمته الفقير، يا رحمته يا الله، العيد عيد العافية بيني وبينك.
0: هذا أكيد، ونحن كلنا فقراء إلى الله، ولكن يعني دائما يمكن ما بيحس بالفقر إلا الفقير الذي مثله، يعني الذي فعلا يعني يعرف أنه الكلمة الطيبة، المواساة، الشيء البسيط، يعني اللقمة عندما تقتسمها مع جارك، مع صديقك، مع قريبك يكون لها طعم آخر، مذاق آخر، شعور آخر، تشعر بأن الله راضي عنك، بأن الله يسخرك لخدمة غيرك. هذا الشيء جميل جدا. يعني هناك وجوه كثيرة تشعرنا ببهجة العيد وتجعل له قيمة ومعنى في حياتنا. نعم الله معكم، وشكرا جزيلا على التواصل معنا، وكل عام وأنتم بخير. الجميع يا رب.
2: ليش العيد؟ العيد ترجع عليه كل من يهتم بحاله، كل من يكسي عياله، خليك من هذا وذيه.
3: العيد مش هكذا يا ابني، العيد ما هوش جعاله، العيد ما هوش جعاله ولا ملابس وكاله، العيد للي خصاله طيبه ونفس الرضيه، العيد للناس جمعه، ايوه العيد للناس جمعه، ما بيش تعالي ورفعه، والمسكين يخف دمعه ونعيش فرحه سويه.
2: الله صحيح.

0: ونستقبل اتصال هاتفي جديد. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، كل عام أنتم بخير.
1: السلام عليكم، إيد مبارك عليكم وعليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عام وكيف خير وآتي.
0: الجميع يا رب. عليك الله.
1: والله أنا عبد علي من جديد يمين يا علي صديق يا من عبد الحيدي كلنا بين كلنا أكثر من دول.
0: حياك الله أخي عبدو، كل عام أنت بخير وأهل الزبيد مدينة العلم والعلماء.
1: ربي يستر عليكم ربي يعني يزيل الإجيان عن بلادنا كاملة على الدنيا المالية الجنوبيين أغراها يعني يكون في أمور من بين الأعداء الذي دمروا البلاد. عبدو خائن مات،
0: هو ذهب في طريقة، ونحن هنا نتحدث عن العيد أخي عبدو، فرحة العيد بهجة العيد بالنسبة للأطفال. أيضا لا ننسى أخي العزيز، ندعو لإخواننا في فلسطين في لبنان الأماكن التي تتعرض للظلم والجور، نعم ندعو لهم دائما بالانتصار وننتصر لهم إن شاء الله يا رب، أيضاً بالنصر في فلسطين الحبيبة التي تتعرض للظلم من قبل الصهاينة. الله
1: يحيي.
0: تفضل.
1: الجامل عطيني التهاني الذي تكلمتين عليه أنت مغتين كبير. الجامل يا مزمار يا طبر.
0: تفضل.
1: يا الله تكون السلام. سادر والسلام.
0: ايه تفضل تفضل أخي.
1: ها.
0: إن شاء الله أن أنت تسمع زامل للسيد عبد الملك.
1: تمام عبد الملك.
0: وأنت هل معك مشاركة؟ يعني أنت تحب أن أنت يعني زامل بصوتك، ولا تشي تسمع زامل من الإذاعة للسيد عبد الملك؟
1: سلموا لي
0: على سيدي وعيني إن شاء الله.
1: أيوة. حاضر
0: إن شاء الله. زميلها المخرجة تبحث عن الزامل وتسمع.
1: ها؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معك ذكرى.
0: أهلا يا ذكرى، تفضلي. لمن تحبين تعيدي؟ يا عيدة علينا وعليكم من السلامين الغالمين، إن شاء الله كل عام أنتم بخير. أيوة يا ذكرى، من تحبي تعيدي؟
2: أحيي السيد
0: كل عام أنتم بخير وصحة وسعادة يا رب إن شاء الله، والأمة بإذن الله منتصرة برضا رب العالمين إن شاء الله. أشكركم كثيرا إن شاء الله، وإن شاء الله يجمعنا الله بكل مستمعينا الكرام في فرح وفي انتصارات كبيرة بإذن الله.
1: أصدقاء يا من الصمود، الله يجبنهم ويطول إعمارهم.
0: الله يعطيكم العافية، والجميع بعيد عليكم بهنوكم هنا في إذاعة صنعاء، جميع الطاقم سواء الفترة النهارية أو الفترة الليلية.
1: إذا يصل يعني القلب حقا يعني.
0: شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله يعني الكل بيتابعكم بيسمعكم. نشكر مستمعينا الأعزاء، ونشكر كل متابعي إذاعة صنعاء ونحن في هذه الساعة العيدية، وتواصلنا على الأرقام 278-978 أو 282-005. كل عام وأنتم بخير.

0: والمحاضرات وكل المرابطين في الجبهات بإذن الله يعطيهم الصحة والعافية، وقواهم الله على العيون السائرة اللي بتسأل على حمايتنا ونقول المسلقة خذوا عبرة يا أيها المسلقة العملاء الخونة. أين ذهب كبيركم الذي علمكم السحر؟ أين ذهب عبد ربه اللي قال ما يعرف الخبر يقعد في المهرة؟ يعني شوف الله سبحانه وتعالى كيف يعني الله تعالى الخالد يعطيه يعني فرصة انه يعود انه يخاف الله انه يعتذر انه يعذر لشعبه انه يعني يتوب الى الله. الان ماذا كسب؟ دخل من معه تحمل له شعب اليمن لما كم مئة الاف القتلى.
1: نعم اخي محمد
0: كم دمر الحياة كم
1: هذا صحيح اخي محمد
0: كم يعني ماذا كسب؟
1: ما كسب شيء. نعم أخي محمد يعني نحن في العيد الآن يعني نستذكر نذكر أنفسنا بأهمية أن نحافظ على وطننا، أن يعني الوطن هو هوية، الوطن دار ولا أحد يترك داره للغريب. يعني جميل أنه يكون في بيننا هذا التناصح في التجمعات العيدية، يعني عندما نلتقي عندما نجلس مع أهلنا مع أصدقائنا مع جيراننا نتذاكر مثل هذه الأشياء وننبه أنفسنا دائما ألا نكون عرضة أو فريسة سهلة لأعدائنا. نذكر أنفسنا بأن الخائن أو العميل أنه لا يجد لنفسه مكان، يعني كما تحدثت الآن يعني خائن ومات وفي ذمته ملايين الشعب اليمني لم يستفد شيء. لذلك علينا أن نتبين مثل هذه الأشياء، أن نذكر دائما أنفسنا حتى لا نكون ضمن قائمة العملاء والخونة والمرتزقة الذين يسعى العدو دائما لتجنيدهم. هذه المناسبة أيضا جميل جدا أن نذكر أنفسنا بهذا، أن نحيي الحس الوطني الهوية الدينية الإيمانية لدينا حتى لا نكون عرضة للاستهداف، ونحن نعرف بأن العدو يحاول شق الجبهة الداخلية وأن يجد ثغرة فيها من خلال تجنيده للجواسيس والعملاء والمرتزقة. فلنكن نحن أيضا من ضمن العيون الساهرة بجانب الأجهزة الأمنية لحماية بلادنا حتى ننعم بأعيادنا، ننعم بالأوقات التي نعيشها. يعني يكفي أننا هنا في المحافظات الحرة نتنسم عبير الحرية، نعيش يعني صح العيد أن في هناك منغصات علينا عندما نتابع أخبار إخوتنا في لبنان في فلسطين في الأماكن التي تتعرض للظلم من قبل الصهاينة، ولكن نحن هنا في بلادنا الحمد لله ننعم بالأمان. لو نظرنا يعني حتى لإخواننا في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة كيف أنهم يعانون، الكثير لم يحسوا بطعم العيد حتى الآن وهناك فروقات. لذلك علينا فعلا يعني أن نحمد الله ونشكره على ما أعطانا من نعم، فيعني النعمة تزيد وتكبر بشكرها، والله سبحانه وتعالى هو المطلع.
0: يا سلام شخصي أقول بالنسبة للبلاد للأسف الشديد يعني إذا كان العميل يعني الخائن على أهرام الدولة يعني على رأس الدولة يعني ماذا أقول للشعب الآن؟ شعب البلاد تعرضه للقصف تدمير ويروح يفاوض من؟ يفاوض العدو هذا اللي دمر الشعب وكم آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، دمروا القرى دمروا البيوت دمر كل ما هو جميل في الحياة.
1: نعم أخي محمد
0: يا
1: أخي محمد المقاومة موجودة ولا حال يستمر على ما هو عليه، يعني ما فيش احتلال يستمر ولا في استعمار يستمر حتى لو كانت الحكومة خائنة، لكن الشعب مع المقاومة وهذا وحده يكفي لأن تستمر المقاومة في مقارعة العدو الصهيوني وهم يكبدونه الخسائر يوميا وعلى مدار الساعة.
0: الشعب اللبناني ما شاء الله وشعب شعب مناضل وهو كله مع المقاومة، إنما سوى هذا العملاء اللي طلع على رأس الدولة طب هذا من قوات سمير جعجع وانطوال لاحد وهو كل اللي كان العملاء هؤلاء عاد بقية العملاء هؤلاء هذا اللي طلعوا الآن. عبدكم يا سلام هني أهلنا في عسما في مخرج السماء في أيوب وفي زمان وفي عمران وأينما وجدوا لهم كل عين بارك كل عام وخير صحة وعافية وكلكم من السلة وأهلكم في عسما في كل مكان، تقول لكم عينكم مبارك وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وإن شاء الله من نصر الناس. وأقول للمواطنين الآن عيد طبعا وإن شاء الله بإذن الله لا تلقوا الصاروخية وطلع المسار يعني 100 ريال

0: إلى 150 180 أو لا سهل 90%. لا والله هذا كبير، إحنا قاعدين على جولة يعني
1: إن شاء الله. والشعب اليمني كريم ومعطى أخي محمد، ما يحتاج للتوصية، يعني ما فيش أكرم من اليمني، فما بالك إذا كان الدعم هذا لرمز يعني لعزتنا وكرامتنا، يعني القوة الصاروخية، أيضا الدفاع الجوي، القوة البحرية، ها يعني فروع وتشكيلات القوات المسلحة التي رفعت رأس اليمن والعرب عاليا.
0: أكيد أكيد، أسأل لكم التحية زامل بالأستاذة جميلة في جامل يا أهل المملكة، هؤلاء عيال بردخاي هؤلاء إن شاء الله، والله ما رأسهم إحنا بعدهم خير إن شاء الله.
1: تحية لك من الزميلة أسمهان يحيى المخرجة اليوم، شكرا شكرا جزيلا لك محمد على التواصل، كل عام وأنت بخير.
0: يا الله من كل عام أنتم بخير
1: الجميع يا رب، في أمان.

عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. وهذه تهنئة عيدية خاصة نبعث بها لأبطال قواتنا المسلحة البواسل بكل تشكيلاتها ولرجال الأمن في كل ربوع بلادنا الحبيبة الذين يسهرون على أمن البلاد وعلى سلامتها وسلامة المواطنين فيها. تحية لأبطالنا في الدفاع الجوي، في القوى الصاروخية، في القوى البحرية، كذلك أبطالنا الأشاوس في الجبهات المختلفة على امتداد الساحة اليمنية. نقول لهم كل عام أنتم بخير ونشد على أيديكم جميعا، أنتم الأبطال وبفضلكم ننعم بهذا العيد ونحن في أمن وأمان. خاصة يوم أمس يعني الخبر الذي أثلج صدورنا وأفرحنا كثيرا بأن قواتنا المسلحة لا تمازح في أمن البلاد أبدا عندما تم إسقاط الطائرة رقم 25 MQ-9 ريبير، تلك الطائرة التجسسية التي كانت تقوم بأعمال عدائية في محافظة مأرب. تحية لأبطالنا العين الساهرة التي لا تغفو ولا تغفل أبدا، أبطالنا الذين تضغط أيديهم على الزناد والذين لا يمازحون أبدا في أمن البلاد وفي سلامتها. تحايا قلبية وأرواحنا فعلا لكم الفداء أيها الأبطال، وطابت أعيادكم وطابت أوقاتكم ورضي الله عنكم وعن والديكم.

0: نستقبل مكالمة جديدة. ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير
1: وأنت بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. وأحب أهني السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي القائد حقنا، ونقول له عيد مبارك، كل عام بصحة وسلامة وسعادة، وإن شاء الله من تفوق إلى تفوق، ومن نجاح إلى نجاح، ومن نصر إلى نصر
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله والعيدان أصبح عيدين، الطائر نطر من الجو، الطائر نطر من الجو، وعيد عارفة يعني العيد هذا عيدين، وهذا كله بقوة الله بإرادة الله.
0: الحمد لله.
1: صدق الحمد يا ربي لك الشكر، وأحب أهني يعني سابة المؤمنين المخلصين الصادقين الذين صدقوا الله ما عهدوا عليه.
0: نعم، تحية لهم جميعا في كل الجبهات وفي كل مكان يتواجدون فيه على أرضنا الحبيبة وفي مياهنا الإقليمية، التحية والتقدير لهم جميعا. أخي ما تعرفنا عليك؟
1: أبو أمين من إيد.
0: حياك الله يا أبو أمين.
1: والله من الإصلاحيات على طول من العبس، رغم أن نحن في العبس لكن الأجواء عايشين أجواء ربانية والأجواء ممطرة من السماء هكذا،
0: ما شاء الله
1: هكذا تنزل على الأرض.
0: أيوة، اللواء الأخضر، الأعياد عندكم جميلة، وفي يعني في سياحة لديكم، يعني الزوار يأتوكم من محافظات أخرى.
1: لك الحمد يا ربي لك الشكر، كلش حتى على على على مستوى أن هذا الحبس محفوظ دريكين.
0: ليش؟
1: نعرفتهم ما عرفناش قدرنا على كتبش عقش البرنامج نشبه علش، بس نقولش عايشين أجواء ربانية، معنا قيادة ربانية، والشعب إن شاء الله يكون رباني، والله سبحانه وتعالى يقول له استقاموا على الطريق لأسقيناهم ما عن غادقة يأكلون من فوق رؤوسهم ومن تحت رجلهم.
0: الله كريم، وإن شاء الله ربي يفرج عسر المعسورين، كل معسر يعني إن شاء الله، وبإذن الله أن أنت تنعم بالحرية قريبا وتعيش الأجواء والفرحة هذه مع أهلك وإخوانك وجيرانك وأحبابك بمشيئة الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله أختي، أسأل الله أن يحفظك ويديمش يعني لو قانا هكذا سعرت قولي يعني سعرنا بقنا منوذ القانا واطلب زامل أهد وخاص للسيدة وقاعدة الحلم المجاد ولكل المستمعين.
0: حياك الله أخي، إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت.
1: أيوة أيوة، الزامل اشمح براسك للسماء، من يمنعك من يردعك ما دام والباري معك.
0: إن شاء الله إذا كان الزامل موجود لدينا الآن إن تسمع منه ولو حتى مقطع إذا كان بإمكاننا، لأنه إحنا الآن في لحظاتنا الأخيرة، لحظات البرنامج الأخيرة، إذا كان معنا وقت فإن شاء الله حتسمع.
1: أيوة لا عادية للسيدة القائد ضروري اسمعه قناة كيف محفوظة ويناسبة
0: إن شاء الله حسب وقتنا، معنا 5 دقائق فقط وعاد إحنا بنستقبل مكالمات. فأنا أشكرك كثيرا أبو أمين على تواصلك معنا، ونترك المجال لغيرنا إن شاء الله.
1: الله يحفظك أنت والمخرجة، وإن شاء الله المخرجة تفرح تكتب بسرعة الآن نسمعه
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، في أمان الله، في أمان الله.

0: أحبتنا في كل مكان، يوم العيد هو يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته وخلصت نيته لله، وليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو عيد.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً، كهكهة للضحكات، جلجلة الأمنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى
3: الحادي عشرة في إذاعة صنعاء، موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: في زيارات عيدية لجبهات العزة والكرامة، المرابطون يجددون العهد لله وللقيادة والشعب اليمني بالسير قدما في إفشال كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، وحزب الله يوسع دائرة النار وينكل بالعدو وآلياته. إشادة واسعة بانسحاب لاعب أردني رفضا لمواجهة لاعب صهيوني. مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن إدارة مضيق هرمز تتم باقتدار كامل من قبل القوات الإيرانية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة المجاهد هاشم محمد الرميمة عن عمر نهز 93 عاما قضاها في تعليم العلوم الشرعية. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عبد الله وإخوانه بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه من خلال تعليم العلوم الشرعية والجهاد في سبيل الله وتحركه في جميع الميادين. وأشار إلى أن الفقيد العلامة الرميمة كان من أبرز علماء محافظة تعز الذين لهم الدور البارز في تربية الأجيال. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعظيم المواساة لنجل الفقيد عبد الله وإخوانه وأفراد الأسرة وآل الرميمة وطلابه ومحبيه بهذا المصاب، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تواصلت الزيارات العيدية الرسمية والشعبية لتفقد أحوال أبطال القوات المسلحة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث زارت وفود من قيادات الدولة ومسؤوليها والشخصيات الاجتماعية المرابطين في مختلف الجبهات. ونقل الزائرون للمرابطين تهاني وتبريكات قائد الثورة والقيادة السياسية، وأشادوا بثبات وتضحيات المرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن وسيادته ومواجهة قوى العدوان والاستكبار، مؤكدين الاستمرار في إسناد الجبهات وتعزيز صمود المرابطين حتى النصر. فيما عبر المرابطون عن الامتنان لهذه الزيارات العيدية التي تعزز الارتباط الرسمي والشعبي مع المرابطين في جبهات العزة والكرامة مجددين العهد لله وللقيادة والشعب اليمني بالسير قدما في إفشال كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم. نظمت في محافظات عمران وصنعاء وتعز اليوم فعاليات ثقافية ومهرجانات وأمسيات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية بمشاركة قيادات محلية وتعبوية وشخصيات اجتماعية. وأكدت الكلمات أن أحياء هذه الذكرى تعتبر جزءا من الموروث الإيماني للشعب اليمني وتذكيرا مستمرا ببلاغ الولاية. ودعت الكلمات إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات التي ستقام في المحافظات بهذه المناسبة، لافتين إلى ما وصل إليه الشعب اليمني من نصر وعزة وتمكين في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني. وتطرقت إلى دلالات إحياء هذه الذكرى في ترسيخ قيم الولاء وفق المفاهيم القرآنية الصحيحة
تتويجا لعظمة الرسالة التي جاء بها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. استشهد اليوم مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة، فيما واصلت قوات العدو نسف منازل في بلدة بيت لاهية شمال القطاع. يذكر أن حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 للميلاد بلغت 72,938 شهيدا و 172,919 مصابا. في الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم قرية المغير وبلدة دير دبوان في رام الله وبلدة الخضر جنوب بيت لحم وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية، كما اعتقلت طفلا من قرية المزرعة الغربية في رام الله، فيما أصيب شابان مساء اليوم جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة في بلدتي بيتا وقصر في نابلس. أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة واسعة وحرب إبادة غير مسبوقة في ظل صمت دولي وخذلان من القريب قبل البعيد، وقال: لقد تابع الجميع جرائم العدو المتواصلة، منها اغتيال القيادات في هجمة شرسة تمثل امتدادا لحرب العدو على شعبنا بأسره. وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته هاماتهم عالية ونفوسهم كريمة وكبرياؤهم يناطح عنان السماء، هم من عمالقة هذا الزمان، حتى أن نباح الأقزام المهزومين لن يصل إلى آذانهم. استشهد 3 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون مساء اليوم في غارات شنها العدو الإسرائيلي على بلدات اللوبية بقضاء صيدا وجبشيت وأنصار جنوب البلاد، وكان قد استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بغارات للعدو على بلدات عدة جنوب لبنان، فيما استمر العدو بشن غاراته على عدة مناطق في لبنان في استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار المؤقت، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3,371 شخصا وإصابة 10,129 آخرين جراء العدوان منذ 2 مارس الماضي.

0: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت بنى تحتية تتبع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة وفي مستوطنات كرمائيل وكريات شمونة وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي فلسطين المحتلة بصالية صاروخية نوعية. كما دكت تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة بيت ليف وفي الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية بصاليات صاروخية. كما استهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية بقذائف المدفعية. واستهدف مجاهدو المقاومة قوة صهيونية في ثكنة ليمان وثكنة شميرة بمسيرات انقضاضية. كما استهدفوا دبابة مركافة وآلية عسكرية نوع ياغي عند أطراف بلدة يحمر أشقيب وجرافة في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بمسيرات انقضاضية ودمروا دبابتين في أطراف بلدة زوطر الشرقية بصاروخين موجهين. وعندما تقدمت قوة صهيونية باتجاه الدبابتين استهدفها المجاهدون بصاروخ موجه ثالث وأصابوها بشكل مباشر. كما نفذ المجاهدون كمينا نوعيا على قوة صهيونية حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة دبين وفجروا فيها عبوة ناسفة ثم خاضوا اشتباكين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأجبروا العدو على التراجع. لقي انسحاب لاعب المنتخب الأردني للتنس طلال شطارة من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين المقامة في قبرص إشادة واسعة من جهات وطنية وحركات مناهضة للتطبيع في الأردن بعدما أوقعت قرعة الدور الأول في مواجهة لاعب يمثل كيان العدو الإسرائيلي. وأكدت حركة الأردن تقاطع والجهات الوطنية الشريكة في تصريح أن انسحاب شطارة البالغ من العمر 17 عاما جاء التزاما بمعايير المقاطعة ورفضا لمواجهة ممثلي كيان العدو في المنافسات الرياضية ومنعا لما وصفته بمحاولات تبييض صورة العدو عبر الأنشطة الرياضية الدولية. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم أن إدارة مضيق هرمز تتم باقتدار كامل من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. حذر المقر في بيان أصدره اليوم من أن أي إجراءات تقوم بها السفن الحربية بهدف التدخل في إدارة مضيق هرمز أو إحداث اضطراب في حركة الملاحة وتعطيلها ستكون هدفا مباشرا للقوات المسلحة الإيرانية. شدد البيان على أنه نظرا لأهمية هذا الممر المائي وسلامته يتعين على جميع السفن والبواخر التجارية وناقلات النفط التردد حصرا عبر المسارات المحددة والحصول على تراخيص من القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية. وأضاف أن أي مخالفة لهذه الضوابط واللوائح ستعرض أمنها الملاحي لخطر جسيم. وفي السياق أكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حجة الإسلام علي رضا سليمي أن المجلس سيبحث في جلسة علنية مقترح فرض نظام لإدارة مضيق هرمز تمهيدا للتصويت عليه. وقال سليمي إن مضيق هرمز مشترك في نطاقنا الإقليمي مع سلطنة عمان، لذلك لن نسمح لأي دولة باتخاذ قرار بشأن نطاقنا الإقليمي. الخبر الأخير في هذه النشرة، حذرت الصين اليوم الاتحاد الأوروبي من المضي في فرض مزيد من القيود التجارية وذلك عقب مناقشات أجرتها مؤسسات الاتحاد بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بكين وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان أن بلادها سترد بقوة وتتخذ إجراءات فعالة لحماية مصالحها المشروعة إذا أقدمت بروكسل على فرض أدوات تجارية أحادية الجانب أو طرح قيود تمييزية تستهدف الاقتصاد الصيني. ختام النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. في زيارات عيدية لجبهات العزة والكرامة، المرابطون يجددون العهد لله وللقيادة والشعب اليمني بالسير قدما في إفشال كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان. وحزب الله يوسع دائرة النار وينكل بالعدو وآلياته. إشادة واسعة بانسحاب لاعب أردني رفضا لمواجهة لاعب صهيوني. مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن إدارة مضيق هرمز تتم باقتدار كامل من قبل القوات الإيرانية. هكذا مستمعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 15 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة بالأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس أيمن الشرفي، وهي التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. دمتم في أمان الله.
1: وقفة أعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

من يمن العنفوان خذوا ثبات الجنان، ولاؤهم راسخ بالقلب قبل اللسان. كم من أويس لهم مبشر بالجنان، يري طغاة الحجاز متممات الهوان.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نور قلبي وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله، واملأ قلبي علما وخوفا من سطوتك، وامدد في طاعتك عمري، وأذقني عافيتك إلى منتهى أجلي. اللهم ارزقني الحب فيك والبغض فيك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تحرمنا رحمتك، ولا تكلنا إلى غيرك، فإنا بحبلك اعتصمنا وعليك توكلنا. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القسط في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، والشوق إلى لقائك عن غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك. اللهم أعط نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم من الإعداد والتقديم عبد الله الحيفي.

في المستهل، مزيج الكذب والحقيقة المعلن من قبل ترامب بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية يفضح نفسه حول العالم، في وقت لا يحتاج التحقق من قوة وصلابة موقف الجمهورية الإسلامية لفراسة. ولقد عبرت عنه بوضوح مخاوف الإسرائيليين من التخلي عنهم أمريكيا والإلقاء بهم تحت الحافلة، لكن هذه المخاوف حقيقية كانت أو مصطنعة لا تعني بالضرورة أن ثمة اتفاقا مرتقبا، ولا تلغي حقائق استعدادات العودة اليهودية للحرب وإن تأخرت. وخط النار القائم في لبنان وقائع ناطقة حتى وإن ذهبت سلطة عون وسلام في رهاناتها بعيدا ودون أي صورة تقديرية لنهاية سلوكها سوى ما يعدها الأمريكي ويمنيها به. إذا ما هي نفذت الإملاءات في حالة أمريكية إسرائيلية مشتركة تعبر عن يأس مطلق من إمكانية إيجاد حل يوقف الانقضاض على ما ظن أنها المخابئ اليهودية الحصينة، قبل أن تسقط أبابيل حزب الله الأسطورة وتباغت أصحابها في قلب آلياتهم المسطحة وتوقع في قلوبهم الرعب وتحقق نتائج أخرى تتجاوز المباشرة، تفتك بضحايا آخرين يقبعون في جهة مقابلة للحافة الجنوبية للبنان يعرفها سادة المجاهدين بأسمائها الأصلية ويقرون بواجبهم تجاهها ويدركون أن تضحياتهم خطوة تمنع بطريقة أو بأخرى أن يبقى الموت الإسرائيلي فاردا جناحيه على غزة والضفة، أو أن يستمر في أخذهما فرادى وبالجملة. هذه ليست أحلاما متخيلة بل مآلات صبر غزاوي واستعصاء فلسطيني يعلو فوق شروط العدو، يعجز يده عن بلوغ إرادة التحدي والنيل من موجبات الصمود كمحصلة وخلاصة لعمر أجيال من الجهاد بدأت منذ يوم الطوفان مرحلة جديدة وضعت فلسطين على طريق التحرير والعودة، وما ذلك على الله بعزيز.

0: الطعمة.
1: وفي الخارطة الإخبارية تتصدر هذه العناوين: إجرام صهيوني مستمر، جنوبي لبنان يوقع شهداء وجرحى. وسلطة عون في لبنان تحضر لجولة مفاوضات جديدة مع العدو. أبابيل ترهق مدرعات العدو. حزب الله

يوسع نطاق الصواريخ. ليلة مرعبة وصباح ناري شمال فلسطين المحتلة. في الخارطة الإخبارية تتصدر هذه العناوين: تصعيد العدو يواصل التدمير في قطاع غزة ويهدم المنازل ويفاقم التهجير في القدس ويشن حملة اختطافات في الضفة. إيران تنفي رفع الحصار الأمريكي وتؤكد خيانة ترامب للدبلوماسية. وهيغسيث يتحدث عن القدرة على استئناف الحرب. مخاوف تآكل النفوذ الأمريكي تهيمن على منتدى شانغريلا وسط تأكيد بكين ألا سلام من دون رفض انفصال تايوان.

تتابعون الليلة. حزب الله يفرض يوما ناريا على جبهة الشمال. المسيرات والصواريخ والكمائن تكسر إيقاع العدو الإسرائيلي.

في مساحاتنا نعرج. واشنطن تهدد باستئناف العدوان، وإيران تفضح خيانة الدبلوماسية الأمريكية.

تصعيد أمريكي ضد عمان وصنعاء تندد، واشنطن تمارس الغطرسة والابتزاز لحماية الهيمنة في هرمز.

الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة المجاهد هاشم الرميمة. لقاء موسع بحجة تدشينا لفعاليات إحياء يوم الولاية. قيادات مديرية المنيرة يزورون المرابطين في جبهة الساحل الغربي. مهرجانات وأمسيات ثقافية في بني حشيش بصنعاء إحياء لذكرى الولاية. قيادات ووجهاء مديريات إب يزورون المرابطين في جبهة الضالع. مهرجان خطابي وأمسية في همدان بصنعاء إحياء لذكرى يوم الولاية.

من أخبار أمتنا الإسلامية. الجيش الإيراني يعلن العثور على حطام مسيرة معادية أسقطتها قوات الدفاع الجوي قرب جزيرة قشم. المقاومة في لبنان تعلن استهداف قوى صهيونية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. العدو الصهيوني يجبر عائلة مقدسية على هدم 7 منازل ذاتياً.

في الأخبار الدولية، مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زاباروجيا النووية. بلومبرغ، إصابة 5 أمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على الكويت. روسيا تستدعي سفيرها لدى أرمينيا لإجراء مشاورات بسبب تقارب يرفان مع الاتحاد الأوروبي.

والبداية في الأبعاد. الحج بين مقصلة التسييس وتغول التسليع. طريقة إدارة الركن الخامس بعقلية الشركات ومواسم الترفيه. تقرير ليحيى الشامي. تحت غطاء كثيف من الشعارات البراقة كخدمة الحرمين الشريفين، تقبع خلف الكواليس تساؤلات عدة وخفايا صادمة حول آليات إدارة النظام السعودي لموسم الحج. هذا التحقيق يغوص في تأريخ الشعيرة المقدسة بالوثائق والأرقام، بحثا عن كيف تحولت الفريضة الإسلامية المقدسة من شعيرة إيمانية يفترض أن تكون ميسرة ومجانية لكل مسلم، كيف تحولت هذه الفريضة إلى ورقة ابتزاز سياسي ومصيدة أمنية ومنفذ استثماري ربحي بحت، بالتزامن مع انحراف بوصلة النظام نحو رعاية مواسم الترفيه على حساب الركن الخامس للإسلام. شروط تعجيزية وجواري وغلمان. تسييس الحج. تسييس الحج ليس وليد اليوم أو شكل من استثمارات النظام السعودي بجوهره الجديد، بقدر ما هو امتداد لعقلية إقصائية رافقت نشأة هذا النظام. يكشف الكتاب التاريخي تاريخ آل سعود للكاتب الحجازي ناصر سعيد، والذي أزعج النظام كثيرا، عن خفايا صادمة تعود إلى عام 1812 للميلاد. في ذلك العام منع النظام السعودي حجاج مصر والشام من أداء الفريضة بحجة واهية، وهي أن إسلامهم لا يعجب السلطة. وفرض شروطا قسرية غريبة على من يسمح لهم بالدخول، منها عدم حلق اللحى، منع الجهر بذكر الله بأصوات عالية، وتحريم قول يا محمد. فرض إتاوات مالية بلغت 10 جنيهات ذهبية على كل حاج. الأدهى من ذلك إجبار أمير الحج المصري والسوري على دفع ضريبة بشرية سنوية تتمثل في 10 جواري وعشر غلمان بيض. الأدهى من ذلك إجبار أمير الحج المصري والسوري على دفع ضريبة بشرية سنوية تتمثل في 10 جواري وعشر غلمان بيض لكل منهما. هذه الممارسات التعجيزية فجرت انتفاضة مصرية قادها إبراهيم محمد علي باشا بجيش تحرير عربي انضم إليه أبناء اليمن وعمان، وقضت على الدولة السعودية الأولى. من العام 1745 للميلاد
وحتى 1818 للميلاد. مجازر الإهمال، عشوائية التنظيم خلف الستار. تتفاخر الماكينة الإعلامية السعودية بالقدرات التنظيمية، لكن الأرقام والوقائع تكشف عن سلسلة من المجازر المأساوية التي حصدت أرواح أكثر من 8900 حاج في السنوات الماضية نتيجة سوء الإدارة والعشوائية المتكررة. مأساة تنومة 1921 للميلاد. مجزرة تنومة كانت من أوائل المجازر الحديثة. حيث وقعت قافلة حجاج يمنية كبرى أكثر من 3000 حاج في كمين لقوات النار السعودية بوادي تنومة، وحولت إلى صيد دموي.

الاختناق والغازات في نفق المعصم. في يوليو 1990 للميلاد أسفرت الحادثة عن مقتل 1426 و26 حاجا معظمهم من آسيا. وبينما تذرعت الرواية الرسمية بعطل في نظام التهوية، فجرت مصادر غير رسمية مفاجأة بكشفها أن الوفيات الحقيقية بالآلاف، وجاءت إثر إطلاق غازات سامة كغاز الخردل داخل النفق. تدافع منى الأكبر في سبتمبر 2015 للميلاد قيدت السلطات الضحايا 769 قتيلا فقط، في حين قادت وكالة أسوشيتد بريس تحقيقا مستقلا عبر تتبع بيانات الدول ورعاياها المؤكدة ليرتفع الرقم الحقيقي إلى أكثر من 2121 قتيلا. سلسلة الكوارث الإنشائية والصحية، من سقوط رافعة مكة في سبتمبر 2015 111 قتيلا، وانهيار فندق لؤلؤة الخير عام 2006 76 قتيلا، وحرائق من الضخمة مثل حريق العام 1997 الذي خلف 343 قتيلا، وصولا إلى الانهيارات الصحية وتفشي وباء التهاب السحايا بمكة بنحو 10,000 إصابة نتيجة التكدس وسوء الرعاية.

سيف التسييس، الابتزاز والمنع والمصائد الأمنية. يتحكم النظام السعودي بقوانين ولوائح تصاريح الحج المعقدة ليعيد صياغتها كأداة عقاب سياسي ومادي ضد المجتمعات، حيث قفز عدد الممنوعين من الحج قبل أزمة كورونا إلى أكثر من 2 مليون حاج من مختلف أنحاء العالم. الابتزاز بالعملة الصعبة. في عام 1959 للميلاد منع النظام السعودي حجاج مصر من الدخول ما لم يدفعوا بالعملة الصعبة الجنيه الاسترليني أو الدولار.

العقاب الجماعي للشعوب. مع إعلان العدوان على اليمن في مارس 2015 جرى تسييس الفريضة بشكل فج عبر منع الشعب اليمني من الحج، وهو ما طبق قبله على الشعب السوري.

تحويل الحرم إلى مصيدة أمنية ومسرح قمع. يستغل موسم الحج والعمرة لاصطياد واعتقال الشخصيات المطلوبة لأمريكا وإسرائيل، كما واجهت السلطات أي تحرك سلمي أو شعار سياسي بالقوة المميتة، كما حدث في يوليو من العام 1987 للميلاد حين اعتدت قوات الأمن السعودية على حجاج إيرانيين رفعوا صور المسجد الأقصى والخميني، ما أسفر عن مقتل 328 حاجا وإصابة 649 آخرين.

تسليع الحج، كتل إسمنتية وبضائع صهيونية. لقد جردت العقلية التجارية مكة المكرمة من روحانيتها وجوهرها الإيماني. تم تحويل العاصمة المقدسة إلى غابة من الأبراج الهائلة والكتل الإسمنتية الضخمة التي تخدم الفنادق الفارهة، وتزامن ذلك مع طمس معالم السيرة النبوية عبر هدم البيت الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهدم بيت أم المؤمنين خديجة، وبعثرت رفاة الشهداء في مكة. وفي المقابل يتم التضييق على الحجاج عبر تكفير الزوار بتهم الشرك. نهر من يدعو جوار القبر النبوي، رفع أسعار الحج بشكل خيالي ليصبح حكرا على الأثرياء، والأدهى من ذلك هو إغراق أسواق مكة والمشاعر ببضائع كثيفة مصنعة بالكامل من قبل شركات أمريكية وإسرائيلية، مع تعمد تغييب البدائل الوطنية أو الإسلامية.

مفارقة الأولويات، المليارات للترفيه، والعشوائية للحج. تتجلى الفضيحة الإدارية في المقارنة الصارخة بين مواسم الترفيه وموسم الحج. ففي الوقت الذي يستنثر فيه النظام السعودي كل طاقاته اللوجستية والمادية ويضخ مليارات الدولارات لتنظيم الحفلات والمهرجانات الترفيهية بدقة متناهية وتسهيلات غير مسبوقة، يترك موسم الحج وهو الركن الإسلامي المقدس والعظيم لعشوائية متعمدة وتضييق إداري ومالي خانق. وهي مفارقة تدفعنا للنظر إلى تجارب إسلامية أخرى، حيث تشهد ساحة الإمام الحسين في كربلاء خلال مراسم الأربعينية تدفقا بشريا هائلا يتراوح بين 15 و17 مليون زائر سنويا، ورغم أن هذا الرقم يعادل أضعافا مضاعفة عدد حجاج مكة، إلا أن إدارة هذه الحشود الضخمة يجري بسلاسة وسلامة دون تسجيل أي حوادث تذكر أو حالات اختناق في عملية سنوية تتم بوئام وأجواء إيمانية تمثل محركا روحيا يحول بين وقوع المصائب والوفيات والإصابات وبانسجام كامل، وهو ما يثبت أن الخلل في موسم الحج في مكة ليس في حجم الحشود بل في عقلية الإدارة. لماذا يرفضون التدويل؟ أمام هذه السلسلة الطويلة من الفجائع والحرائق المقترنة بالتكسب المالي والابتزاز السياسي، رفعت بعض الدول الإسلامية مطالبها بتدويل إدارة الحج ضمن مجموعة دول بالتشارك أو وفق جدول زمني محدد، تستلم كل دولة إدارة الموسم سنويا وهكذا. وهو مطلب محق ومبرر لعدة اعتبارات، منها ما ذكرناه وأوردناه من الكوارث والمجازر الناجمة عن سوء إدارة يذهب الكثيرون إلى أن معظمها متعمدة كما يبدو من سياقها، فضلا عن أن مكة والمعالم المقدسة فيها هي في الحقيقة وقف إسلامي عام لا يحق لنظام أو جهة تملكها أو التفرد بإدارتها. فكيف وقد بدا ما بدا من سوء نواياها وثبت ما شهدناه من الجرائم المتعمدة أو تلك الناجمة عن سوء الإهمال والتساهل؟ وأمام رائحة الفشل الإداري التي فاحت في الأرجاء وتجلت واضحة للعالم الإسلامي بأكمله، لم يعد هناك أي مبرر منطقي أو شرعي لرفض بني سعود تدويل إدارة الحج سوى الرغبة في استمرار استغلال هذه الشعيرة كأداة سلطوية وورقة ضغط تجارية وسياسية وسياحية. ولعله قد تأخر الوقت كثيرا لتنتقل إدارة الحرمين الشريفين إلى هيئة إسلامية مشتركة تحمي دماء المسلمين وتعيد للحج قدسيته الروحانية التي طمستها
كتل الإسمنت وعقلية الترفيه.

هناك قصيدة للشاعر السوري الراحل الشاعر الكبير نزار قباني. كانت تلك القصيدة هي وراء منع الشاعر نزار قباني على إثرها، منع من دخول ليس السعودية فقط، بل منع على إثرها من دخول الدول الخليجية. القصيدة هي بعنوان الحب والبترول. متى تفهم؟ متى يا سيدي تفهم بأني لست واحدة كغيري من صديقاتك، ولا فتحا نسائيا يضاف إلى فتوحاتك، ولا رقما من الأرقام يعبر في سجلاتك؟ متى تفهم؟ متى تفهم أيا جملا من الصحراء لم يلجم، ويا من يأكل الجدري منك الوجه والمعصم، بأني لن أكون هنا رمادا في سجاراتك، ورأسا بين آلاف الرؤوس على مخداتك، وتمثالا تزيد عليه في حمى مزاداتك، ونهدا فوق مرمرة تسجل شكل بصماتك. متى تفهم؟ متى تفهم بأنك لن تخدرني أو إماراتك، ولن تتملك الدنيا بنفطك وامتيازاتك وبالبترول يعبق من عباءاتك، وبالعربات تطرحها على قدمي عشيقاتك بلا عدد؟ فأين ظهور ناقاتك؟ وأين الوشم فوق يديك؟ أين ثقوب خيماتك؟ أيا متشقق القدمين، يا عبدا فعالاتك، ويا من صارت الزوجات بعضا من هواياتك. عبد العزيز آل سعود قالوا تزوج 43 امرأة. إبستيني، الفكرة الإبستيني من عند سروال المؤسس، قال لك 43 امرأة، هذا هو الفكر الإبستيني وعلى أصوله إبستين، مشو عبد العزيز آل سعود. أيا متشقق القدمين، يا عبدا فعالاتك، ويا من صارت الزوجات بعضا من هواياتك، تكدسهن بالعشرات فوق فراش لذاتك، تحنطهن كالحشرات في جدران صالاتك. متى تفهم؟ متى يا أيها المتخم؟ متى تفهم بأني لست من تهتم بنارك أو بجناتك، وأن كرامتي أكرم من الذهب المكدس بين راحاتك، وأن مناخ أفكاري غريب عن مناخاتك؟ أيا من فرخ الإقطاع في ذرات ذراتك، ويا من تخجل الصحراء حتى من مناداتك. متى تفهم؟ يقال إن هذه القصيدة في الملك فهد حينها. متى تفهم؟ تمرغ يا أمير النفط فوق وحول لذاتك، كممسحة تمرغ في ضلالاتك، لك البترول فاعصره على قدمي خليلاتك، كهوف الليل في باريس قد قتلت مرؤاتك، على أقدامي مومسة هناك دفنت ثاراتك، فبعت القدس، بعت الله،
بعت رماد أمواتك كأن حراب إسرائيل، لم تجهض شقيقاتك ولم تهدم منازلنا ولم تحرق مصاحفنا، ولا راياتها ارتفعت على أشلاء راياتك، كأن جميع من صلبوا على الأشجار في يافا وفي حيفا وبئر السبع ليسوا من سلالاتك، تغوص القدس في دمها وأنت صريع شهواتك، تنام كأنما المأساة ليست بعض مأساتك، متى تفهم؟ متى يستيقظ الإنسان في ذاتك؟

0: الشاعر الكبير الراحل عبدالله البردوني بتلك القصيدة: في كل ما حوت، بل وفي كل ما حوت العديد من قصائده، لكن قصيدة يا مصطفى التي حاول الكثيرون في حينه إسقاطها على بعض الزعامات على نحو فردي وشخصي، بعض الكتاب أسقطوها على الربيع العربي على نحو خاطئ وغير صحيح لأسباب تكذبها أبيات عديدة في القصيدة ذاتها، حيث نجد فيها جميعا في القصيدة نبوءة لحال اليمني في مواجهة العدوان السعودي وتحالفه، تحالف العدوان الذي أطلق على إثر ثورة 21 سبتمبر. فإشارة الشاعر للحشد واضحة في القصيدة بقوله: وليحشدوا أنت تدري أن المخيفين أخوف، بل استهل افتتاحية القصيدة ببيت ناطق يوضح فيها قصف غارات تحالف العدوان على بلادنا اليمن، وأردفها بشدة الغارات وعنفها بقوله: فليقصفوا لست مقصف، وليعنفوا أنت أعنف. هذا الصمود اليمني المستمر ضد تحالف العدوان بقيادة السعودية، العدوان الصلف، في الحقيقة صمود دون زعامات ولا قيادات، إنما يستمر على يد مصطفى، مصطفى المواطن اليمني البسيط والمقموع في عيشه، الذي يحاول النظام السعودي وعبيد أمراء النفط من المرتزقة والخونة والعملاء يتقدمهم آل الأحمر، للنيل من كرامته. ولكن هيهات لهم ذلك.
1: فليقصفوا لست مقصف، وليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري إن المخيفين أخوف. أغنى ولكن أشقر، أوهى ولكن أجلف، أخفى ولكن أبدى أحزى، ولكن أصلف. لهم حديد ونار وهم من نقش أظهر، يخشون إمكان موت وأنت للموت أألف، وبالخطورات أقرب وبالقرارات أشقر، لأنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف. لذا تلاقي جيوشا من الخواء المزخرة يجزؤون المجزأ، يصرفون المصنف، يكثفون عليهم حراسة. أنت أكثف كفجأة الغيب تهمي، وكالبراكين تزحف، تمثال عيدا ربيعا، تمتد مشتا ومصير، نسخا إلى كل جذر، نبضا إلى كل مأزف. ما قال عنك انتظار هذا الفنا أو تحرف، ما قال نجم تراح، ما قال فجر تخلف، تسابق الوقت يعيا وأنت لا تتوقف، فتسحب الشمس ذيلا وتلبس الليل معطف. أحرجت من قال قالا ومن يقول تطرف، إن التوسط موت أجسى، وسموه ألطف لأنه بالتله أرض وللزيت أوصف. وعندك الجبن جبن ما فيه أجفاء وأظرف، وعندك العار أزرى وجها إذا لاح أطرف. يا مصطفى أي سر تحت القميص المنتف؟ هل أنت أرحف لمحا لأن عودك أنحف؟ أأنت أحصب قلبا لأن بيتك أعجف؟ هل أنت أرغد حلما لأن محياك أشرف؟ لم أنت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف من كل نبض تغنى؟ يبكون من سب أهيف إلى المدى أنت أهدى، وبالسراديب أعرف وبالخيارات أدرى وللغرابات أكشف وبالمهمات أمضى وللملمات أحصف. فلا وراءك ملا ولا أمامك مصرف، فلا من البعد تأسى ولا على القرب تأسف، لأن همك أعرف.

0: كل فردا كيفية لا تكيف. يا مصطفى يا كتابا من كل قلب تألف، ويا زمانا سيأتي يبقى الزمان المزيف.
1: فليبسط لست فاقصر، وليعلف انت اعلم.

فليقذفوك جميعا، فأنت وحدك أقذف، سيتلفون ويزكو فيك الذي ليس يتلف.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء. كنا وما زلنا وسنبقى بإذن الله بوصلاتكم الإذاعية الأولى لكل جديد. لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 12:49 بتوقيت المجاهد مع الله.

أخبار ساخنة. ونحن هنا لا نروج لسخونة الصيف. بل هو الخبر في ذاته يتصبب عرقا من سخونة الخبر.

مذياع صنعاء، صوتك الإذاعي الذي نتحلق جميعا حول ذبذبات إرساله، تارة مع الخبر، تارة مع التحليل، وتارة أخرى في تقرير إذاعي يضعك أمام فن الخيال.

إذاعة صنعاء وأثير يمن صمود يحيل ليل الصامدين إلى وعي وثبات، بل ويضعهم أمام الأحداث.

أخبار ساخنة. إعلام العدو الإسرائيلي: جيشنا ينزف جراء ضربات حزب الله وتضاريس الجنوب اللبناني معقدة. يستاهل البرد من ضيع دفاع.

0: أخبار ساخنة. محذرا القوى الأجنبية مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إدارة مضيق هرمز بيدنا بالكامل.
1: حكي ومن قال حكي غلب.

أخبار ساخنة. المجرم الكافر الصهيوني الفلسطيني ترامب. المدلوز ترامب لحلفائه: التطبيع من أمامكم ونتنياهو من ورائكم. يا ليلة الجن.

لتشغيل المكيفات ولا حتى المراوح. فسخونة الأخبار تتحرك بسلاسة في التفاصيل.

محذرا القوى الأجنبية، مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إدارة مضيق هرمز بيدنا بالكامل. وجه مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني السبت تحذيرا شديد اللهجة لمن وصفها بالقوى الأجنبية من مغبة أي تحرك أو عرقلة للملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن إدارة المضيق الاستراتيجي بالكامل بيد إيران. وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان له إن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي تتم باقتدار كامل وبسيطرة مطلقة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا الجاهزية التامة للتعامل مع أي مستجدات أمنية في المنطقة. بيان مقر خاتم الأنبياء أوضح أن أي مخالفة لضوابط وقوانين العبور المقررة في مضيق هرمز ستعرض أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط لمخاطر جدية، كما حذر كافة الأطراف الدولية من مغبة خرق القواعد الملاحية المتبعة. أكد البيان أن أي تحرك للقطع البحرية العسكرية الأجنبية للتدخل في إدارة المضيق أو محاولة عرقلة حركة الملاحة البحرية سيجعل منها هدفا مباشرا ومشروعا للقوات المسلحة الإيرانية التي لن تتوانى في حماية سيادتها وأمنها القومي.

أخبار ساخنة. بل إنها تفوق في سخونتها حرارة الصيف.

إعلام العدو الإسرائيلي قبل قليل يغور كيف يغور؟ يعني يقول يا غارتا يا للهول يا يا غارتا. إعلام العدو الإسرائيلي يعلن عن قتيل وخمس إصابات بين حرجة ومتوسطة في صفوف جيش العدو الإسرائيلي جراء حدثين مختلفين. إلا قوة إلا دين، سلام الله على سادة المجاهدين في حزب الله. إعلام العدو يعلن عن قتيل وخمس إصابات بين حرجة ومتوسطة في صفوف جيش العدو الإسرائيلي، ويعترف جراء حدثين مختلفين. هكذا الإبداع في عملية المقاومة في حزب الله. إعلام العدو الإسرائيلي قبل قليل، غرفة العمليات تلقت قبل قليل 4 نداءات استغاثة، يا غارتا غيروا علينا. جيش العدو الإسرائيلي بيغور. إعلام العدو، غرفة العمليات تلقت قبل قليل 4 نداءات استغاثة مصدرها من جنوب لبنان.

0: أخبار ساخنة قبل قليل. إعلام العدو: أصعب يوم، إعلام العدو يعترف أصعب يوم على قواتنا في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار.
1: يا ربي لك الحمد.
0: والقادم أعظم.

0: الله الله الله الله قوة الله.
1: أخبار ساخنة قبل قليل، إعلام العدو الإسرائيلي يعلن أن محلقة مفخخة تابعة لحزب الله أصابت منزلا كان بداخله صحن رواني، قصدي ظرف دب، ولا بالله صيد سمين بفضل من الله. إعلام العدو يعترف محلقة مفخخة تابعة لحزب الله أصابت منزلا كان بداخله قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي. إعلام العدو يعترف بإصابات خطيرة في المكان.

ومن سخونة الأخبار إلى سخونة الأحداث. الله يلطف بأهلنا في المناطق الساحلية.

لا هو ساخن ولا مش ساخن، لا حامي ولا بارد. ايش يعني؟ يعني حالي وحامض وقب.

بالعودة إلى الأخبار الساخنة، دفاعاتنا الجوية بقوة الله وعونه وتأييده تسقط طائرة أمريكية نوع MQ-9 بوارات وتكرس معادلة الردع في الأجواء اليمنية. سماء اليمن ليست للنزهة.

رجال الله في قواتنا الجوية، دفاعاتنا الجوية بقوة الله. وفي تصاعد قدرات الدفاع الجوي اليمني ترسخ معادلة ميدانية. الزمان الجمعة، المكان والخير قادم من طريق مارب. تمكنت دفاعاتنا الجوية اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده من إسقاط طائرة تجسسية للعدو الأمريكي متطورة من طراز MQ-9. أثناء تنفيذها مهام عدائية في الأجواء اليمنية، في ضربة عسكرية جديدة تضاف إلى سجل المواجهة المفتوحة مع واشنطن وأدواتها. تأتي العملية في سياق تصاعد قدرات الدفاع الجوي اليمني وترسيخ معادلة ميدانية باتت تفرض نفسها على مسار الصراع، عنوانها أن الأجواء اليمنية لم تعد ساحة مستباحة أمام طيران العدو الأمريكي أو الصهيوني، وأن التكنولوجيا المتقدمة لم تعد قادرة على حماية أدوات التجسس والعدوان من نيران الدفاعات اليمنية.

تأتي العملية في سياق تصاعد قدرات الدفاع الجوي. إسقاط الطائرة الأمريكية المتطورة يمثل ضربة استراتيجية جديدة للهيبة الجوية الأمريكية، خصوصا أن طائرة MQ-9 تعد من أبرز الطائرات الاستخبارية والضاربة في الترسانة الأمريكية قبل أن تتحول في مأرب إلى ركام متناثر بقوة الله وعونه أمام يقظة الدفاعات اليمنية وتنامي قدراتها النوعية.

العملية كشفت مجددا فشل منظومات التشويش والتخفي التي زودت بها الطائرة، إذ لم تتمكن من الإفلات من الرصد والاستهداف لتسقط سريعة أمام عبقرية التطوير والتحديث العسكري المستمر الذي راكمته قواتنا اليمنية خلال سنوات المواجهة. يرى مراقبون عسكريون أن إسقاط هذا الطراز المتطور في مأرب والخير قادم من طريق مأرب أرجال يحمل رسائل مباشرة لواشنطن وتل أبيب، مفادها أن معادلات الردع اليمنية باتت قاعدة ثابتة تحكم الأجواء، وأن أي تحرك عدائي لن يمر دون ثمن في ظل قدرة يمنية متنامية على اصطياد أحدث تكنولوجيا الحرب وتفكيك وهم التفوق الجوي الغربي. تشير المعطيات إلى أن الطائرة التي أسقطت هي الرقم 25. سجل عندك 25 طائرة، 25 طائرة باللغة العربية الفصحى، 25 طائرة من الطراز ذاته. يتم إسقاطها بفضل من الله وعونه وتأييده في الأجواء اليمنية، منها 21 طائرة منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس المساندة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى 4 طائرات أسقطنا خلال فترة العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا اليمن، وهي أرقام تعكس حجم النقلة النوعية والتطوير الكبير في قدرات الدفاع الجوي اليمني. بفضل من الله وعونه وتأييده تتساقط غطرسة واشنطن وحلفائها أمام صمود وجاهزية اليمن. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، والنصر للإسلام. صنعاء ماضية في تثبيت قواعد اشتباك جديدة، قوامها الردع والجهوزية وحماية السيادة الوطنية. جهدك لله أكبر.

يمن الصمود، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. وغزل والكل كان ما قصدك، هو يمن الصمود، يمن الثبات، يمن الحكمة والإيمان. يهتز العالم ولا تهتز اليمن.

0: وحدوه. لقد ماتت الشرعية. وكيف تموت الشرعية يا قوم؟
1: وحدوه.
0: شل منه ناوله، شل منه ناوله.

هذه نموذجا. كيف تتعامل السعودية مع أدواتها بعد انتهاء صلاحيتها؟ غياب عن الجنازة كرسالة.

0: في تفاصيل الخبر. شيعت العاصمة السعودية الرياض الجمعة جثمان الرئيس اليمني الأسبك عبد ربه منصور هادي في جنازة لم تحظى بحضور أي مسؤول سعودي. في غياب وصفته مصادر مطلعة بأنه لافت وكشف عن استخفاف سعودي بأدواتهم اليمنيين. وحدوا وبحسب مصادر مطلعة فإن الجنازة لم تشهد حضور أي مسؤول سعودي من مختلف المستويات،
1: إنه ولا حتى في التشريفات
0: ولا حتى في حرس التشريفات.
1: ولا حتى محمد آل جابر
0: ولا حتى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
1: يا ساتر.
0: رغم أن الجنازة أقيمت في العاصمة الرياض وأضافت المصادر،
1: وين المنقلة؟ كلها الله مصادر، وين الفرجال؟
0: أضافت المصادر أن السلطات السعودية لم تعر الجنازة أي أهمية. وأجلت الصلاة عليها إلى بعد صلاة عصر يوم الجمعة واكتفت بتوفير رجال أمن لتأمينها فقط في مشهد يعكس علاقة باردة.
1: وين الخبر الساخن؟
0: بنقول لك علاقة باردة مع الرجل الذي ظل لأعوام طويلة الوجه السياسي ناين مشوى الوجه الفني لتحالف الحرب العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية. الغياب السعودي اللافت عن جنازة هادي يحمل عدة دلائل، خاصة وهو الرجل الذي قدم للرياض المسوغات الشكلية عن شكله لشن عدوان على اليمن في العام 2015. ما بيش رجال يفعل هكذا ببلاده؟ قال لك وهو الرجل، ما لو بالرجال ما يفعل هكذا. عبد رب الذي قدم للرياض المسوغات الشكلية يلعن لشن عدوان على اليمن في 2015 بمزاعم إعادة الشرعية. واليوم يموت ويدفن في منفاه بالرياض. ليكتشف أن المملكة لا تحتفظ حتى بطقوس الوداع لمن قدموا لها خدمات واستخدمتهم كأدوات لتنفيذ مشاريعها في اليمن.
1: وماتت الشرعية.
2: السعودية التي تخلت علنا عن هادي في حياته. ما قد حدثت في الدنيا بكله ان رئيس يطلع وفي بيان رسمي على جولتهم ومن السعودية من الرياض يطلع يعلن إقالة نفسه. مش هذا وبس، وعلى الطريق يقيل نايبه علي محسن. المهم يكتشف ان المملكة لا تحتفظ حتى بطقوس الوداع لمن قدموا لها خدمات واستخدمتهم كأدوات لتنفيذ مشاريعها في اليمن. السعودية التي تخلت علنا عن هادي في حياته، عزله وإجباره على التنحي. ها هي السعودية نفسها تتجاهل موته أيضا. هذه الرسالة لا تقتصر على هادي، بل هي تذكير قاس لكل الفصائل التي تراهن على الغطاء السعودي، أن التحالفات تتغير وأن الرياض تتعامل ببراغماتية مفرطة لا تبقي على ولاء ولا ترعى ذكريات. أن أن أن في المشهد نفسه تتصاعد التساؤلات حول مصير شخصيات سياسية وعسكرية يمني أخرى مش ضمه تستخدمهم السعودية وبتسكنهم في فنادقها. هل سيكون مصيرهم مماثلا لمصير هادي عندما يحين وقتهم؟ الغياب السعودي عن جنازة هادي رغم أن محمد بن سلمان حضر آخر مباراة في الدوري السعودي وهادي ما يحضرش جنازته، يا ماو يا محمد بن سلمان. الغياب السعودي عن جنازة هادي ليس خطأ بروتوكوليا، بل هو فصل جديد. أن أن أن فصل جديد في سلسلة التخلي عن الأدوات، عن المناديل، عن الأرجوزات. رسالة إن الرياض تمضي قدما في خريطة طريق، خريطة طريق جديدة لا مكان فيها لرموز الماضي. حجر الله ودفاع الله والثورة وعلي عبد الله أشجاب لجاب. كيف أشجاب لجاب؟ الأيادي الأمينة أو نسيتها؟ الرياض تمضي قدما في خريطة طريق جديد لا مكان فيها لرموز الماضي، مهما كانت مكانتهم ومهما قدموا لها من خدمات وتنازلات. ولا مسؤول سعودي يحضر جنازة هادي. وحدوا وحدوا ولا عسكر سعودي يحضر ولا حتى عصفري سعودي. هكذا مصير المرتزقة والعملاء والخونة.
1: دنيا
2: وفيها الهوايل.

مش 7 أعوام، هضاعش 10 سنة. سعر سيارة حضب بهضاعش 10 مية.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ علي القحوم علق على حادثة وفاة عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض. موجها رسالة شديدة اللهجة للمملكة، أكد القحوم في تغريدة عبر منصة إكس أن شرعية السعودية انتهت بوفاة هادي، داعيا الرياض إلى سرعة الخروج من اليمن وإعادة الحقوق قبل فوات الأوان. كتب القحوم: بوفاة الفار عبد ربه منصور هادي في الرياض في ظروف غامضة، والذي كان تحت الإقامة الجبرية، انتهت شرعية السعودية التي حاولت استنساخها بدنابيع ثمانية بديلا عن الدنبوع هادي. وأضاف: وأمام ذلك يجب المسارعة في الخروج من اليمن وإعادة الحقوق والإعمار والسلام، وهذا حتمي، وعلى الرياض إدراك ذلك قبل فوات الأوان.

0: وقد تم تشييع جثمان هادي يوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض وسط غياب تام لمشاركة المسؤولين السعوديين بما فيهم سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.
1: يا ساتر.
0: واعتبر مراقبون هذا الغياب السعودي رسالة تهميش متعمدة تعكس علاقة السعودية بالشخصيات والنخب اليمنية الموالية لها، وتشير إلى انتهاء الدور الوظيفي للشرعية التي كانت الرياض تتذرع بها لتبرير عدوانها على اليمن. لا ترقدوش ولليل بقية،
1: أي ليل
0: وللتفاصيل بقية.

ولم تشفع له هذه الخيانة، فلم يتعاملوا معه حتى بكرامة، بل تم احتجازه واحتجاز الكثير ممن هم مرتبطين بهادي، بما فيهم من قام بتهريبه من صنعاء. بعد عقود من الخيانة والجرائم بحق شعبه، هادي آخرها قبوله بأن يكون غطاء للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. مات هادي أو قتل يا أخي تحت الإقامة الجبرية، أقل حاجة يوضحوا ولا خبر. مات هادي أو قتل وهو محمل بأوزار ومظالم لا تغفل عنها محكمة العدل الإلهية، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.

كاتب سياسي أثار تساؤلات صادمة، يقول لك حول وفاة الرئيس هادي، لماذا أخفي مرضه؟ وهل منع من العلاج في أمريكا؟ ولماذا قبر في السعودية؟

يقول لك الكاتب السياسي ياسر العثم فتح باب التساؤلات والشكوك المشروعة حول الظروف والملابسات التي أحاطت بوفاة المشير الركن عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، منتقدا حالة التعتيم غير المفهومة وتهميم

رمزية الرجل السياسي والوطني. يا لطيف. والهنجمة. أوضح العسم في مقال سياسي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وحمل عنوان لن يحفر لهم قبر. كتب وقال إن اليمنيين استيقظوا على نبأ الوفاة المفاجئ عبر منصات التواصل قبل الإعلام الرسمي، كاشفا ضيها الصحفي أن الرئيس الراحل قد نقل إلى المستشفى إثر وعكة صحية وظل مرقد هناك لمدة أسبوعين كاملين دون أن يتم تسريب أو إعلان خبر مرضه لتهيئة الشارع. يعني مغوه. رغم امتلاك الأطراف المعنية مطابخ إعلامية وخلايا إلكترونية تنشط في نقل شتى الأخبار إلا هذا الخبر. واستغرب الكاتب من عدم سفر المشير هادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستشفاء، ناين ما سرش للاستسقاء. هذه المرة كما جرت العادة في السنوات السابقة لمعالجة عوارض قلبه. يا قلبي أنا عليك الأسف. متسائلا الصحفي عن الأسباب الحقيقية التي منعت سفره وعن مبررات إخفاء وضعها الصحي الحرج طوال تلك الفترة، ماله مولع والله لو هو عبد الحليم حافظ ما كوده عاد السعوديين معنيه نادتي مبرر ما هو كيفه. لو هو عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش لا يفعلوا لك يمو كرامة، أما عبد ربه يدخلوا أسبوعين يركضوا في الحوادة. يقول لك في ظل صمت مطبق ومستمر من قبل مؤسسة الرئاسة حق العلي ميلا المرتزق اللي قضى غيارة التنابيع، ويقول لك أيضا صمت مطبق ومستمر حتى من عائلة الفقيد وحدو كما انتقد المقال بشدة قرار دفن الرئيس هادي في الرياض. أخي صندوق أسواد ما تشتاو يتلك هم يموت وهو صندوق أسواد، ترجعوا تفتشوا فيه وتخرجوا كل ال يقول لك السعودية تفنه هنيه في صندوق أسود يسلموا لهم بعدها يرجع يخرج الخبر. يا أخي قد مات أنا داري. كما انتقد المجال بشدة قرار دفن الرئيس هادي في الرياض والامتناع عن نقل جثمانه إلى وطنه وشعبه. تكبير.

0: والله لن نركع ابدا، لن نركع ولن نستسلم، لن نركع ولن نستسلم.
1: صواريخهم نشق الطرق ولا ناسب منهم وبعدهم ان شاء الله لحتى نوصل الى اقصى هدفنا.
2: وذا الحين يا سلمان والله والله لو تقرف السعوديه بحجرها وشجرها وتقرفها على اليمن لنقوم من بين التراب.
3: احنا يد واحده نقمع الفعال والطائرات والصواريخ. احنا صامدين والله ما قد اصطبح صامد، والله ما بدي في حاجه في البيت صامد. انا وغيري مش لنا يا دمون. حرم عليك الوطن،
4: حرم عليك الوطن
5: يا دنبوع،
4: حرم عليك الوطن. المهم ذا يا صحفي أكد أن هادي خدم البلاد لأكثر من 60 عاما وكان يستحق جنازة عسكرية رسمية وموكب مهيب في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن الجهات المعنية ربما كانت تخشى الخروج الشعبي الحاشد بالآلاف لتشيعه، وهو ما يثبت للحاضر والمستقبل أن الشعوب لا تنسى قادتها. بنقرأ اختتم الأعسام رؤية بالهجوم على طبيعة المراسيم الرسمية التي رافقتها الرحيل، واصفا التشيع في الرياض بالموكب الباهت.
5: إنا اشتوا يفعلوا له
4: وإقامة صلاة الغائب والتعازي داخل اليمن بمجرد إسقاط واجب من قبل مسؤولين فقدوا كرامتهم الوطنية. تحكى على المرتزقة ومتوعدا أن التاريخ لن يرحم من فرطوا في المبادئ السيادية والبروتوكولية لرموز الدولة. مهتمين بالبروتوكول أكثر أنهم باعوا وخانوا بلد بأكمله وشعب بأكمله. قال لك البروتوكولية وما قال في المقال، قال لن يحفر لهم قبر. وقال أنه تم نقله إلى المستشفى إثر وعكة الصحية وظل بعدها يتردد على المستشفى خلال فترة مرضه، وبعد أسبوعين من ترقيده لفظ خامة الرئيس هادي قد طلع عقل نفسه من الرياض أنفاسه الأخيرة. قال صحونا من النوم، ديها الأحسن وصحبي، قال صحونا من النوم على خبر وفاته فجأة، وكان ذلك عبر منشور في صفحة أحد الزملاء، يعني منشور لصحفي إعلان خبر وفاة هادي. وربما سبق الإعلام الرسمي تساءل في مقاله وقال ولا نفهم لماذا لم يعلن خبر مرضه لا رسميا ولا حتى عبر تسريب، ليش أو كان بيسرب؟ قال ربما لا يعني تصرفهم شيئا مهما، وكذلك طرحنا ليس اتهاما، لكننا شعب مسيس ويراودنا وسواس قهري يجعلنا نبحث عن إجابة لدحره. جنال أم الجن، أين الذين يتسابقون على نشر التفاهة كما أنهم يملكون مئات الخلايا من الذباب الإلكتروني التي تنقل الجذاره، وكانوا يستطيعون مثل ما سربوا خبر وفاته في الساعة نفسها أن يسربوا خبر مرضه لإذاعته ولو تلميحا، وربما للتهيئة لقرب موعد رحيله. قال كانوا يبلغوا قبلها بساعتين. قال الصحفي العسم كل سنة تقريبا أو عندما يشعر بوعكة كان يزور الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية أو للاستشفاء، ناين مشول الاستسقاء، فلماذا هذه المرة لم يسافر؟ لماذا أخفوا خبر مرضه خلال الفترة الماضية؟ وما الذي يخيفهم من عودة جثمانه إلى عدن؟
5: يجي لك أمك. يجي لك وقال لهم يشتي عيد في عدن. قالوا تعيد في عدن؟ هي والله ما تعيد الله في الرياض. ودفنوا. الصحفي العزم قال فلم يخرج أحد من المعنيين لا أسرته ولا الدولة ليتحدث عن الأسباب التي منعت نقل جثمانه إلى عدن. قال لكن ذلك لا يمنعنا من التساؤل عن سبب إصرارهم على دفنه في السعودية. قال خاصة أننا نتحدث عن رئيس جمهورية قد أقل نفسه بين حاكيدي يا صاحبي العزب. قال وليس شخصية عادية. المفروض أنه عادي يرجع عادي. نعتقد أن هادي وأنه ما وقع لش لا موكب جنائزي مهيب يليق بقيمته. ما قد أحد باع اليمن من ضرفه على الطرف الله. هادي بعصوا قدره للإمارة وفعل لهم عقد 99 سنة وكم وكم. بس كما زدقاء أيوة إن العالم يراقب فالرؤساء المعزولين لا تهتم شعوبهم برحيلهم. وابناء ومرافقته في اليمن اكتفوا بصلاة الغائب على روحه. قال ماو فهل كانوا سيسمحون لو لأفراد أسرته وشقيقه وأبنائه بمرافقته في اليمن اكتفوا بصلاة الغائب على روحه. بتكلم على المسؤولين المرتزقة. قال هكذا الوفاء لهادي صلاة الغائب وباس. وأقاموا عزاء وكأنهم يسقطون واجبا فقط. وفي الرياض مع الأسف شيع بموكب باهت. وقد رأينا كثيرين يفقدون كرامتهم الوطنية وسيأتي يوم لن يجدوا من يحفر لهم قبر. مجاء يقول لك الكاتب السياسي ياسر العسم متسائلا لماذا أخفي مرض هادي وهل منع من العلاج في أمريكا ولماذا قبر في السعودية.
6: قاتل معهم أيدهم بارك جرائمهم بحق شعبه تحرك معهم في الميدان يقاتل ويقتل من أبناء بلده. لا كرامة له عندهم لا قيمة له عندهم. فهل هذه تكفي ليراجع البعض حساباتهم ولينظروا في حقيقة الحال أي مستقبل يمكن أن يكون مع أولئك الذين لا يحسبون لك أي حساب ليس لك عندهم أي كرامة لا قيمة لك عندهم. أي مستقبل مع هؤلاء وهم في أي لحظة يمكن أن يقتلوك.
4: الإمارات تحرج السعودية بشأن هادي.
5: نوعة فيها إحراجات.

0: والموقع اليوم السابع يقول لك أحرجت الإمارات السعودية ووضعتها في موقف.
1: إحنا والأحراجات.
0: الإمارات تحرج السعودية بشأن هادي. وفي التفاصيل، أحرجت الإمارات المملكة السعودية ووضعتها في موقف لا يحسد عليه بسبب موقفها من وفاة الرئيس عبد ربه في العاصمة السعودية الرياض. وقارا عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي واثق الحسني بين موقف قيادة الإمارات من وفاة الرئيس علي سالم البيض، حيث أوفد رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد نجلة خالد لتقديم واجب العزاء لأمامة علي سالم البيض، فيما لم يحضر أي مسؤول سعودي. يفعل هكذا كتب، قال أي مسؤول سعودي عزاء جنازة الرئيس هادي، بل على العكس استدعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ناصر عبد ربه منصور هادي وعمه إلى مكتبه. وقال الحسني في تغريدة على منصة إكس: حكام الإمارات دائما متفوقين على غيرهم في الواجب الأخلاقي الذي ما في معهم أخلاق لا صلاة، والعرفي والديني. وبيقارن أنه كيف الإمارات رسلت ابن محمد بن زايد شخصيا مشفريا وسار يقدم واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض. وفعل تغريدة ثانية: هل ذهب الأمير خالد بن سلمان يؤدي واجب العزاء في الرئيس هادي أم وجه باستدعائهم إلى عنده؟ افتونا وطمنونا لو تكرمتم. في التغريدة هكذا. يقول لك: يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر سر إصرار المملكة السعودية على عدم نقل جثمان الرئيس عبد ربه إلى محافظة أبيان ودفنه في العاصمة الرياض، لأنهم يطلبوا شهادة الوفاة وأسباب الوفاة، ربما يدخلوا يفعلوا يشتوا يعرفوا هل مات بسم، هل مات قهرا، هل مات كمدا، هل مات خنقا، يوضحوا سبب الوفاة في شهادة الوفاة. قالها على عدم نقل، السعودية أصرت على عدم نقل جثمان عبد ربه إلى محافظة أبين ودفنه في العاصمة الرياض بعد وفاته المفاجئة في أحد مستشفيات المملكة. ما أدوا حتى اسم المستشفى. يقول لك أنه كانت وسائل الإعلام السعودية أعلنت صباح الخميس يوم الاثنين صباح الخميس وفاة الرئيس في أحد مستشفيات المملكة بعد وعكة صحية ألمت به بصورة مفاجئة بعد نحو شهر من ظهوره إعلاميا بصحة جيدة مستقبلا جموع المهنئين له بمناسبة عيد الفطر، يعني بخير في عيد الفطر، وفجأة يموت في عيد الأضحى. وحدوا. وضغط، يقول لك الخبر: وضغطت السعودية على عبد ربه في إبريل 2022 لنقل السلطة إلى مجلس قيادة الرئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوري يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس أحد رموز النظام السابق وهو رشاد العليمي، في تفاصيل الخبر والله، وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض أعضاء فيه ضمن توجهاتها نحو إعادة تمكين النظام الأسباق للرئيس علي عبد الله صالح حسب مراقبين. الصدق والله أني جاوع. حفظ من عندك، افعل لي ملقى اقدر اركز.

0: معقولة هالزميل المخرج حفظ الله الحرازي مخرج يمن الصمود ما يسعفنا ويعدد لنا أهم إنجازات الراحل؟ لكن هادي دي لنا إنجازات الرئيس هادي يا ماهو يا حفظ الله.
1: قصة من سبتمبر 2016 حين اتخذ الفار عبد رب منصور هادي قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
2: قررنا نقل البنك المركزي
0: إنجازات هادي
2: العاصمة الاقتصادية المؤقتة عدن.
0: من نقل البنك المركزي إلى عدن؟
2: ما يمكن إنقاذه حتى ولو يصل البنك إلى نقطة الصفر.
0: نقطة الصفر.
1: لم يكن ذلك القرار إداريا أبدا، بل رصاصة إعدام للاستقرار المالي الذي حافظت عليه صنعاء. فقبل ذلك التاريخ وبشهادة مؤسسات دولية كصندوق النقد والأمم المتحدة، ظل البنك المركزي في صنعاء يعمل بحيادية تامة ويصرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية دون استثناء.
3: ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. القدرة المؤسسية لليمن على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان تنهار وتتفاقم بسبب فشل البنك المركزي بعد انتقاله من صنعاء إلى عدن في العمل بما يخدم مصالح الشعب الذي يفترض أن يخدمه. ألبرت يوغر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن: من العدل القول إن البنك المركزي جاد بالتأكيد في الحياد في بيئة سياسية وأمنية صعبة جداً، وقد نجح إلى حد كبير في الحفاظ على الاستقرار المالي الأساسي طوال فترة الصراع.
1: صدرت تحذيرات دولية من أن قرار النقل سيؤدي لعجز في دفع الرواتب بسبب فقدان البنك لسيطرته على الدورة النقدية والبيانات المالية الأساسية.
3: جون ماري جيهنو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات: يبدو أن المرسوم يمثل تحولاً نحو حرب اقتصادية تهدف إلى خنق تحالف الحوثي وصالح مالياً، ومع ذلك فإن اليمنيين العاديين سيعانون أكثر. يبدو أن هذه الخطوة غير مخطط لها، مما يفتح ذلك احتمال انهيار النظام المصرفي وعدم القدرة أو عدم الرغبة في دفع الرواتب على المستوى الوطني. تم نقل البنك المركزي بشكل أحادي إلى عدن، وقدرة الموظفين على سحب النقد تختفي وسط أزمة سيولة، وهذا مؤشر على الانهيار الوشيك لاقتصاد اليمن.
1: رغم تلك التحذيرات، جرى المضي في القرار الذي كان قد اتخذ من واشنطن، وكان على المرتزقة إعلانه فقط. كان ذلك القرار تنفيذاً لتهديدات صريحة أطلقها السفير الأمريكي آنذاك ماثيو تويلر أثناء انعقاد مفاوضات الكويت بين وفدي صنعاء والتحالف السعودي. فحين رفض وفد صنعاء الموافقة على ورقة تتضمن شروط واشنطن لوقف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، كشف ماثيو تويلر عن حقيقة الدور الذي تلعبه واشنطن في هذا العدوان.
4: آخر الجلسات كانت مع السفير الأمريكي والسفراء الدول 18، وقال: أمامكم الآن صفقة، إما أن توقعوها وإما الحصار الاقتصادي. سننقل البنك وسنمنع الإيرادات وسنقلق مطار صنعاء. وقالها بالحرف الواحد وفي حضور الجميع. قلنا له: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نستسلم أبدا.
1: كان ذلك التهديد بمثابة إقرار أمريكي بوقوف واشنطن خلف هذا القرار الكارثي الذي كانت نتيجته حرمان أكثر من 1,200,000 موظف يعيلون ملايين اليمنيين من مصدر دخلهم الوحيد في أكبر عملية تجويع ممنهجة يتعرض لها موظفي الدولة اليمنية في التاريخ الحديث.
0: هذا لا إنجاز واحد لعبد ربه الذي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن هادي الذي خان البلد من أجل آل سعود يموت في ظروف احتجاز عجيبة في مملكة المؤامرات. وها هو يتحدث، الرجل الذي قام بتهريب هادي، هل سيلقى نفس المصير؟ اسمعوا ما بيقول، اسمعوا.
5: أنا الشيخ الوليد أحمد صالح القيري، أحد كبار مشايخ خولان صنعاء، والذي قمت بتهريب الرئيس عبد الرب منصور هادي من صنعاء إلى بر العمان، وطلبنا ولي العهد المملكة العربية السعودية بالدخول إلى الرياض، ولي الآن 4 سنين، وطالب ولي العهد والملك سلمان قائد التحالف العربي بترحيلي عند أولادي، أطالب بترحيلي عند أولادي.
0: الذي هرب هادي بيطالب سلمان أنه يرده يرحل إلى عند أولاده. الذي هرب هادي، عيد عيد يا حب.
5: أنا الشيخ الوليد أحمد صالح القيري، أحد كبار مشايخ خولان صنعاء، والذي قمت بتهريب الرئيس عبد الرب منصور هادي من صنعاء إلى بر العمان، وطلبنا ولي العهد المملكة العربية السعودية بالدخول إلى الرياض، ولي الآن 4 سنين، وطالب ولي العهد والملك سلمان قائد التحالف العربي بترحيلي عند أولادي، أطالب بترحيلي عند أولادي.
0: يطالب ولي العهد السعودي أنه يرد له عند أولاده. هذه هرب هادي وقضلها 4 سنين. وحدوا

0: واحد رسل لي قال اذكروا محاسن موتاكم، حب محاسن موتاكم، بيقول اذكروا محاسن موتاكم. احنا ما بنعلم من اول الزحاوك فحة ومحاسن موتاكم،
1: هذا عيب هذا عيب
2: هذا عيب هذا عيب.
1: سكت فضلا. نقطة النظام اطرحها. جلس جلس جلس جلس جلس جلس جلس جلس
0: محاسن
1: راسك، جلس جلس راسك، جلس هذا عيب. خرج طلع طلع وبرع. حتى لا سبيتوا لي عادي، انا ساتحمل، والشتم والسب سيكون لرئيس الجمهورية. 24 ساعة السب لي انا.
3: تراك فاضي مراراتنا، شوف اقول لك يا علي، تراك فاضي مراراتنا.
1: لحظة لحظة لحظة لحظة يا صاحب نقطة النظام، الذي لا يعجبه هذا الحوار الباب أمامه.
4: شرير شرير.
1: الذي لا يعجبه الحوار.
0: نهاية من يخون وطنه عادة تكون على أيدي من خدمهم. عبد ربه منصور هادي ليس استثناء من بين الخونة الذين استغنوا عنهم ثم تمت تصفيتهم بصمت. لماذا ظل محتجزا ولم يسمح له أو يسمح له النظام السعودي بالسفر والانتقال للعلاج أينما يريد؟ متسائلا الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، متسائلا لو كان أميرا سعوديا لكانوا قد طافوا به مستشفيات العالم كله. ما قال عبد ربه ذات يوم، قال ارفع العلم الجمهوري في مرة وانه ارجع صنعاء. لا رفع العلم ولا ارجع صنعاء، دفنوا في الرياض. هكذا العمال ولا فلا.
5: أين الوطنية يا وطنيون؟ أين الوطنية يا وطنيون؟ أين وطنيتكم التي تتشدقون بها؟ فلماذا تقبلون بأن تستباح جزر اليمن وأن يهيمن عليها الأمريكان وأن يهيمنوا على البحر وهم على مشارف البر وهم في أطراف هذا البر؟

أنتم بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش؟ من قاموا بعدوانهم على بلادنا تحت عنوان إعادة هادي إلى صنعاء حياً عجزوا حتى عن إعادته ميتاً إلى عدن. حكمتك يا رب.

يقولون تأدبوا أمام الموت، وبالطبع فالموت سنذوقه وتذوقه كل نفس، لكن لا يعني غسل التاريخ وعدم الاعتبار، ففي مصير الظالمين عبرة. ولو أن علينا أن ننسى تاريخ من رحلوا لما ذكر الله لنا تاريخ الأمم والطغاة من قبل. زكريا الشرعبي.

11 عام من العدوان على بلادنا اليمن، وإبادة الشعب اليمني قتلا وحصارا باسم هادي. عندما يصبح الدم ماء يمكن الحديث عن التسامح مع تأريخ الخونة. وفاة عبد ربه منصور هادي عميلا خائنا تحت الإقامة الجبرية، ممنوعا حتى من السفر للعلاج. هادي هو حال ما يسمونها الشرعية، وصاية، منفى، إقامة جبرية، وفاة ودفن.

متسائلا ماذا سيكتبون على شاهد جبر هادي في الرياض؟ الرئيس اليمني الذي باع بلاده لنا ومات دون قبر فيها؟

أكبر أكذوبة في القرن بعد أكذوبة مكافحة الإرهاب كانت أكذوبة الشرعية التي اعتمد عليها العدوان على بلادنا اليمن. زكريا الشرعي.

يقول لك أكد عضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي حق العليمي القطاع غيار الخون والمرتزقة وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الارتزاق السابق القاضي الدكتور بهيها أن الأنباء والادعاءات التي تروج لانتهاء شرعية مجلس القيادة الرئاسي بوفاة هادي تفتقر إلى أبسط أسس الفهم السياسي والقانوني. الحين بيقولوا هل ماتت الشرعية؟ والله ما عند فنو في الرياض أخي خلاص دفن وشرعية أقصد أشي نظر يا نظر

غريب الأخبار. من غريب الأخبار يقول لك الرئيس العليمي يا ناهلك رئيس دفنه ورئيس قام يصرح. يقول لك الرئيس العليمي يعلن دخول العلاقات اليمنية السعودية مرحلة شراكة جديدة. عشركو بدل ما ينزل بيان يعدد فيه الله كان المفروض يعدد فيه يا أخي يعدد فيه مش العدد البكاء عندنا باللهجة التارجة لا يعدد فيه يعني يذكر فيه يعدد 1 2 3 مناقب هادي وشرعيته يطلع يقول العليمي لقطع غيار الخونة والمرتزقة والعملاء يقوم يعلن دخول العلاقات اليمنية السعودية مرحلة شراكة جديدة. ها يقول لك الناس خرجها من السوق والعليمي داخله.

العليمي يقول أنه شهدت العلاقة السعودية اليمنية تحول نوعي ودخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة. ما تتشهر عياه الرجال فارحي. طبعا في مقابلة مع العليمي القطع غيار الخونة والمرتزقة رشاد في صحيفة عكاظ السعودية في علوم عم مقابلة وما ذكر شهادي بالخالص دفنوه خلاص يا أخي. مرحلة جديدة مع السعودية شراكة حقيقية واستراتيجية. وبدأ يعدد مش حسنات هذه وإنما ثمار الشراكة المتنامية في مختلف المجالات. قال بفضل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما بحطوه سلمان. العليمي بيشهد لل 150 المليون الدولار كانت السعودية 30 مليار منحة اليوم التسلوم 150 مليون دولار بعزيزة جنب المليار بعزيزة. والعليمي قال هذا الثمار الشراكة الحقيقية يا حبيبي.

حال المرتزقة بعد دفن السعودي الهادي. عبد العزيز جباري يقول لك نائب رئيس مجلس النواب التابع للمرتزقة يكشف تعرض هادي لتهديدات بالتصفية الجسدية. عبد العزيز جباري بيخرج المخبأ. ايوه. واشاد جباري بالمواقف الوطنية التاريخية الهادي مؤكدا في مرثية حاسمة ان الرئيس دفع اثمانا باهظة وقاسية جراء ثباته على المبادئ السيادية ورفضها المطلق لتقديم التنازلات للأطراف الخارجية او المحلية. لهذا دفن في السعودية. هكذا الثبات هم يا عبد العزيز. العزيز جباري. عبد العزيز جباري قال هادي كأي قائد سياسي له ما له وعليه ما عليه. هذا قدوه في المرسالة. أبو جهل بشهد لأبو الحكم. كلهم ومن يشهد للمرتزق والعميل والخائن.

من الساعة الثالثة سحرا حتى الرابعة فجرا بنتي لكم كل الأخبار، وعلى غير عادة لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 2:48 بتوقيت المجاهد مع الله. ما هو هذا؟ مقبلات الأخبار. نفتح شهيتكم من أجل بعد الساعة 3 مقبلات الأخبار.

أعلام العدو الإسرائيلي إخلاء ميناء عكا وإغلاق السوق بالكامل خشية عرض المنطقة لإطلاق نار من جانب حزب الله. وسائل إعلام تابعة للعدو الإسرائيلي: المجال الجوي الإسرائيلي في الشمال مخترق بالكامل أمام مسيرات حزب الله. يا قوة الله!

في مقبلات الأخبار، إعلام العدو الإسرائيلي إخلاء مروحي من جنوب لبنان باتجاه مستشفى رمبام بمدينة حيفا المحتلة. يسايب حكم الجرحى إلى حيفا، من جنوب لبنان إلى حيفا. مقبلات الأخبار.

في مقبلات الأخبار، منظمة الصحة العالمية على أولئك الذين يخططون للسفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ماذا هناك في أوغندا والكونغو؟ ما هي الاحتياطات؟ يشلوا لهم حولي وقلص وملعقة وسكين ومقطة ضافر ولا ما وضحوا لنا؟ ما وضحوش عيال الذين. أخي يخذوا احتياطاتهم معاهم الذي يعيد وجهه هذا، يشلوا لهم كعك، يشلوا لهم كذا، يعني بنادم ضعيف. اللي بنادم ضعيف. مقبلات الأخبار.

من فرنسا، احتجاز أكثر من 320 شخص خلال الاضطرابات التي أعجبت فوز باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا. إن هذا بعد دوري أبطال أوروبا واحتجاز أكثر من 320 شخص، أو كانوا ملاميخ. ثلاثمية وعشرين شخص عقب نهائي دوري أبطال أوروبا وما وقع بالكرة، فضروها. المشكلة إنه ما حددوا شيء نحتجزوهم خارج خط 18 في منطقة الجزاء، ما حددوش. يا للذين

في مقبلات الأخبار. إعلام العدوى الإسرائيلي يدعو تأحرنوت. نتنياهو يواجه واحد من أصعب واحد من أصعب مراحلها السياسية في ظل تعثر تحقيق أهداف الحرب ضد إيران وتفاقم التحديات وتفاقم التحديات على الجبهة اللبنانية. المسيرات حق حزب الله. وتفاقم التحديات على الجبهة اللبنانية وتراجع ثقة الرأي العام الإسرائيلي في نتنياهو. ابن الكلب كده اليهود بيقولوا لنتنياهو ابن الكلب.

عبي يذوقوش فينا تاني ياهو الياهو. الحين لو يدعو الشهاد في المحكمة يشهد هنا ولا هنا ما عاد تقبلش ما غير موثوق به. إعلام العدو الإسرائيلي مقبلات الأخبار. هذا اللي المقبلة وكيف تقع الأخبار يا أول أنا داري. إعلام العدو الإسرائيلي أحداث قاسية. إعلام العدو الإسرائيلي يعترف أحداث قاسية وقعت أمس السبت على الحدود مع لبنان ويجري التعتيم على التفاصيل. فعلوها كذا في الخبر ومتوا يتهم قالوا ويجري التعتيم على التفاصيل. علام العدو بيعتم ان عاد شي تعتيم اعظم من هذا التعتيم. مقبلات الاخبار. عتمت الرياض على كف مغو هادي عادك من التعتيم على ما يجري الجيش العدو الإسرائيلي. الله في مقبلات الأخبار خبر عاجل الآن نزل الآن المراسل العسكري ينون شالوم يتح مراسل عسكري علام العدو الإسرائيلي مئات المسيرات ضبطت في الضفة والجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجهوزية للتعامل مع هذا النوع من التهديد. هذا المرازل العسكري شكل بيتي المبررات يدخلوا الضفة جيش العدو الإسرائيلي يقتحموا منازل المواطنين الفلسطينيين يتعبثوا بهم. يجي لك أنت

مقبلات الأخبار ما بتخلش للضفه حبة برامول على المزيرات. في مقبلات الأخبار وول ستريت جورنال، والله سمعناها خير. الإمارات شنت عشرات شنت زعمان شنوا التراب يا أخي، شنت عشرات الهجمات الجوية على إيران منذ بداية الحرب. بيخرجوا الخبابير، يعني مشي أمريكا ولا إسرائيل هي الإمارات بنت الكلب.

في مقبلات الأخبار: جسم مشبوه يربك مطار ميونخ، ومنع 26 طائر من الهبوط. هذا هو جسم مشبوه، والله إنه جسم فظيع. احتجاجات في النمسا تعطل حركة المرور على طريق يربط ألمانيا بإيطاليا. الاحتجاجات في النمسا وحركة المرور تعطلت على طريق يربط ألمانيا بإيطاليا. الله يسمعنا خير في كندا.

في مقبلات الأخبار. الجنبية تثير الذعر في مانشستر. إنها مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي؟ في مقبلات الأخبار، اندلاع حريق كبير في كوز مارت بعدن. في كوز، كيف دخل الحريق للكوز؟ يقول لك القبض على يمنيين، على يمنيين في شوارع بريطانيا بسبب ارتدائهم الجنبية. برعة برعة برعة، تبر لنا برعة بعد الخبر هذا. أبلا برعة برعة، أمانة حامية الوضيس. كانت تلكم هي مقبلات الأخبار. بعد لحظات وتغلق الساعة على الثالثة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. برعة يا قوم برعة.